0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا. هو الليل يأوي إلينا والغروب يحمل الليل ويمضي من درب إلى درب. النجوم تطل على الجبل الشامخ تذكرنا بسر الحياة. تصدح الكلمة من عمق القصيد قاطعة بين الصوت والصدى. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

الآن أدركت الحقيقة والصواب حبيبتي، وعلمت أني دون أن أدري بأني لم يكن لي في قرار فراقنا أي اختيار، فجعلت دمعك جاريا أنهار، وتركت جنة حبنا لأقيم بعد فراقنا في النار. فغدوت كالمجنون أسعى كي أفتش عنك في كل الأماكن والديار، سائلا كل العباد لعلني ألقاك منحنيا برأسي كي أقدم الاعتذار.

0: بين أزهار الربيع وبين أوراق الخريف وبين نار الصيف، لكن لم أجدك، فأين أنت؟ وكيف صرت حبيبتي من بعد يوم فراقنا؟ فلكم بحثت وكم سألت وكم بكيت، لم أجد لعطر خدك في السماء آثار، ولكم تمنيت اللقاء لكي أقدم الاعتذار.
1: ما كنت أول من الأسياد جارية الهجر، أو كنت أول من غدر، أو من بإمعان لإحساسي قهر، أو من لقلبي قد كسر، أو من تجبر إن تمكن أو قدر، لكنني يا سيدي أصبحت أخشى من شياطين البشر. ما كنت أدري أن من يبدو ملاكا حاليا يخفي بداخله فؤادا من حجر. أترك فؤادي في سلام يحتضر، ولتنصحب لا تعتذر.
0: أدري بأن فؤادك أضحى بهجري منقهر، وأن قلبك مذ فراقي منكسر. فلتعلمي أني وفيت وما هجر وما غدر، وأنني أجبرت حتى نفترق. قسما برب العرش، ما كان افتراء أو غرورا وانتصار، لكنه كان افتراء من ولي كان يملك في مشاعرنا القرار. ولذا فإني قد بحثت عنك دوما كي أقدم الاعتذار.
1: ما نحن إلا من على خطواتنا كتب القدر، والذنب ليس بما فعلته، وإنما الذنب كان بمن بكى هجرا وغدرا قاسيا، ومن البكاء قد انفطر. فلتطمئن بأنه لخداع قلبك ما غفر، واترك ضحيتك التي عذبتها، وهنأ بأنك كنت دوما منتصر، ولتنسحب لا تعتذر.
0: فلتسمعيني، ربما تسامحين وتقبلين الاعتذار، لأن قلبي وقد غدا كمثل قلبك منكسر، وأكاد من يأسي ويأس قلوبنا أبدو كئيبا يائسا كالمنتحر. فلتسمعيني قبل أن أفنى إذا لم نلتقي، إني بحثت عنك في كل الدروب وفي الموانئ والشواطئ والبحار، ثم أيضا في محطات القطار، محملا أسفي ويأسي، آملا ألقاك يوما

قد مات قلبي، لست أدري ما إذا قد مات قهرا أو قتل، أم أنه من دون ما يدري تشهد أو انتحر. أدري بأن وبالقرار بالانتحار محرم، لكن حبك قد بدا عندي انتحارا إذ غدا حملا ثقيلا داس قلبي فانفجر. يا ليته ما كان يوما مؤمنا بالحب، أو من بعد حبك قد كفر.

0: لا تحتذر
1: يا وردتي قسما إذا ما زرت يوما منزلي فستقرئين على الحوائط أنني سجلت لاسمك باعتزاز فوقها وكتبت أسفله بحزن سامحيني أعتذر ولدي إحساس بأنك ربما ستسامحين وتغفرين وتقبلين الاعتذار ولسوف أدعو أن يسامحني فؤادك إن رآني منكسر يا ليتني يوما أراك صدفة كي تسمعيني عن فراقك عن عذابك أعتذر
0: لا تعتذر وبما فعلت بقلب أنثى ينكوي وجعلت نفسك بالخداع قد انتصر فلتفتخر ولتنسحب دعني ألملم للبقايا من فؤاد منكسر على الزجاج بفضل ربك ينجبر واسمع لدمعي سائلا في ضعفه هل يطلب الغفران أبدا منتصر لا تعتذر لا تعتذر يا قاتلي

0: كم كان حظا رائعا أن نلتقي بعد السنين. كم كان قلبي يا رويدة منذ يوم فراقنا يبكي ويشكو من تباريح الحنين. قلبي الذي أسعدته بالحب دوما ثم أضحى بعد فرقتنا حزينا. كم صار يقفز مثل عصفور بصدري إذا راك صدفة وأراك لي لا تذكري، وأراك حين مددت كفي كي أصافح من كتبت ومن بحثت ومن سألت وزرت كل الأبرحة، ودعوت أن ألقي التي تركت بقلبي ألف جرح بينما ما زال قلبي عاشقا أن تجرح.
1: من أنت يا هذا؟

0: فلتبتعد ولتنصرف.
1: ما كان ظني يا رويدة أن لكفي أن تبعديه وتسأليني من أنا؟ أنا يا رويدة من كتبت قصائدا في حبنا ما نلت عنه من رفيع الأوسمة. أنا من كتبت ولم أقل ما يؤلمك، وشدى بما بالشدو أضحى في الهوى أن يؤلم. أنا يا رويدة من بكل قصائدي أخفيت ما أن تعرفي، وقلت عني ظالم لشعرت أنك ظالمة، وبكيت من نكرانها وإذا بها قالت تراجع نفسها.
0: أوه، الآن أذكر أنني يوما قتلت بيد من أحببته. أفأنت من يوما أضاع سعادتي وكتبت شعرا لي كأنك تعتذر، وحزنت أني قلت لا، فلتنسحب لا تعتذر.

0: بين كفي لأني كنت أبكي وانسحب. وسمعتها قالت:
1: تعال وقف هنا أمام انتهيت واسمع، فإني لم أقل ما شئت حتى تستريح مشاعري فلتنتظر، وكمثل قلبي من قهر فلتنقهر، وكمثل قلبي من كسر فلتنكسر، وكمثل حلمي من تحر فلتنتحر. أشرب من الكأس الذي أسقيتنيه بمره، واعلم بأن هناك ذنبا سيدي إن جئته لا يغتفر.
0: راحت تفرغ غيظها ثم ارتمت تبكي على صدر وتمسح دمعها بأنامل. فأزحتها ومشيت أبكي نادما متأسفا. صرخت:
1: تعال، فما يزال بداخلي ألما وحقدك أيها القاسي، لما لا تنتظر؟ دعني أطبب ذا الفؤاد المنشطر، دعني ألملمه وأقسم بالعزيز المقدر.

فلقد تعذب مثلنا، ولتحضنيه فربما يشفي الحنان فؤاده.

0: المستعر. ما أجمل الأقدار,
1: ما أجمل الأقدار
0: حين تجمع الأحباب يوما بعدما
1: صار اللقاء كأنه حلم ولا يأتي
0: وكم للحلم
1: كنا ننتظر
0: فلتنتظر.

هو صدق العتاب والاعتذار، وأنا بدونك يا حبيبي قد سئمت قساوة الدنيا.

0: الفنجان منكفيا،
1: فكم أخشى أرافي الحظ آلاما
0: وأحزانا، فكم من حب نلقاه ويشقينا، كأن الحب للإسعاد ما كان. أيا قلبي، أما يكفيك تعذيبا وأن تهفو لنار الحب والهانا؟ تمنيني لكي أهوى لعينيها، وتشقيني إذا ما صرت هيمانا، ويبكيني فؤادي حيث يهواها، ولا ألقاه بعد الهجر ندمانا. سهرت الليل بعد الليل أشكوها، فلا تسمع لشكوانا ونجوانا. دع الفنجان منكفيا، فما عدنا نرى صدقا بمن نهوى ويهوانا. ويا لهفي على ذكرى أناجيها، وحب كان يسمو

0: أشتاق إليك سيدتي،
1: أشتاق إليك سيدتي،
0: أشتاق ويقتلني حنيني،
1: أشتاق ويقتلني حنيني،
0: ويمزق هجرك في قلبي،
1: يمزق هجرك في قلبي،
0: تمزيقا مثل السكين،
1: تمزيقا مثل السكين،
0: فمتى تلتئم جراحاتي، ومتى بالوصل تداويني سيدتي؟ طيفك يؤرقني في الليل وهجرك يبكيني، ما عدت أنام إذا ليلي بجمال خيالك يأتيني. أشتاق وتشهد أشعاري وجميع حروف دواويني، لا يخلو قلبي أو شعري من شوقي أو دمع عيوني، وأكاد أموت ولا أدري لو غير حنانك يحييني. فأنا لا أحيا سيدتي ما دمت بهجرك تضنيني. أفلا تأتين بأحلامي وبعيد الحب تزوريني؟ أشتاق حنانك في شغف، أشتاق لصوتك يشجيني، وأقوم بليلي إن أغفو وكأن شفاك تناديني. سيدتي هجرك يؤلمني وحسودي صار يواسيني، إن كنت هجرت لتعذيبي فكفاك عذاب يؤذيني. ما بال الشوق يعذبني

عاد الصبر يصبرني، أو عاد الحب يهنيني، الشوق رويدا يقتلني، ولا سحر عيونك يحييني. أشتاق لعطرة سيدتي، أشتاق أريج الياسمين، أشتاق لعصفور غنى للحب.

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: ما النسيان إلا ادعاء، ندعي النسيان لنقنع الآخرين وأنفسنا بأننا قادرون على المضي قدما، وعلى أن يكون في حيواتنا أشخاص جدد وعوض جديد وحياة أخرى، ندرك جيدا بأنها ستظل ناقصة. لكن الموت في الحقيقة لا عوض له كخسارتك، ففقدك لا يعوضه مال ولا زوج ولا ولد. قلت لي مرة بأننا لا نفقد سوى ما نخشى فقدانه، ولم أؤمن وقت ذاك بما قلت. ظننت حينها بأن القدر لا يفرق بين ما نخاف خسارته وبين ما لا يؤثر بنا غيابه، لكنني اليوم أعرف بأننا لا نفقد سوى ما نخشى فقده، لأننا عادة لا نشعر بفقدان ما لا يشكل لنا أهمية تذكر. للفقد فلسفة يستعصي على عقل المتخم بالأفكار استيعابها. لا أفقه في ماهية الفقد شيئا، لا أفهم مبرراته ولا حكمته ولا فلسفته، لكنني أعرف جيدا كيف يكون الفقد وما يخلف بعده من حطام ودمار وأشلاء أفئدة. لم أرغب بخسارتك، وأعرف جيدا بأنك ومع زهدك بعلاقتنا لم ترغب بخسارتي. فلماذا خسرنا؟ لماذا انهارت علاقتنا على الرغم من تنازلاتي لترميمها؟ أعرف بأن أساسنا كان ضعيفا، أعرف بأنه كان هشا، لكنني خسرتك بالرغم من كل شيء. فلماذا خسرتك؟ أعرف بأن الخسارة تحلك الموت، أعرف بأنه لا تفسير لها في بعض الأحيان، وبأنها تقع أحيانا فجأة لتربكنا وتبعثرنا وتشتتنا بلا عذر ولا تبرير. لذا لن تمر خسارتك مرور الكرام، لن أدعي نسيانك ولن أمضي قدما، سأظل في مكاني ولن أتزحزح قيد أنملة. لن يمر في حياتي أشخاص جدد، ولن أنشد حياة أخرى، لأنني لن أشفى من خسارتك أبدا.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
1: مريضة بك، معلولة حد البعد عن الشفاء منك، ولا أريد صوتك، أحرفك، وجهك الذي لا ينفك عن ذاكرتي، حتى صوت أنفاسك الذي يصلني من مكان بعيد عبر مكالمة تكاد أن تكون لا شيء بالنسبة لك، أنا أشفى منها. ضحكاتك التي يفصل بيني وبينها بلاد تشفيني من أعمق أمراضي. رائحة ثيابك التي لا أشتمها إلا يوما واحدا في العام تمكث بي وتأبى الابتعاد عني. خيالك الذي يحتاج أياما ليصبح حقيقة لا يترك عيني وشأنها أنت بداخلي رغما عن أي شيء. هذياني بك تخطى البحار وكل البلاد التي تفصل بيننا، وكسر حاجز المدى وقتل المسافة التي فرقت الكثيرين أمثالنا. لم أكن بحاجة لرؤيتك حتى أحبك، فأنا في كل ليلة دونك أحبك، وحين يأتي الصباح دونك أيضا أحبك أكثر. لم أكن بحاجة لاحتضانك حتى أشعر بوجودك، كنت أحتضن صوتك رغم أنف ذلك المدى. من قال بأنه لا يمكن أن نحب شخصا لا يجمعنا به سوى أشياء غير ملموسة؟ أقول له حدثوني عن مجنون ليلى، أحدثكم عن هذياني بذلك.

أخبرك أني أخاف بأن تغيب فأخسرك. إن شئت أن تبقى معي أسكنت روحك أضوعي، وإذا عزت

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي

والتوتر في جسدي فقط مكظوما كالحجر، وينغلق ذهني على التشبث فيك، لأن مكانك هنا في فؤادي، ولأن عرشك هنا مضمون.

الصراع بيني وبين إحساسي بالنوم، فتكونين المسكن الذي وضعته في حلقي. أنا أمل ساحر.

الذهبية المكللة رأسي بالنصر وامتداد أوصال القناطر التي تغمر صولجاني والتي تحضن وصل الحنايا في ضلوعي.

يتسم مكان حضورك في مقلتي بالجلال المرهون بزينة الطبيعة في بلادي. وأحيانا تهب على العرين نسمة ربيع فأقوى على مر

مراحل جمالية كأنها محطات تأهب للتأملات البعيدة. وقال الفن عن نفسه حديثا: إنني تشكيل الرشاقة الجميلة من جهة، وتعميم التوتر لإملاء الواقع من جهة أخرى. وهنا يحتدم الصراع بين الجانبين

أرجوك في التعالي، إذا ما اقتربت مني لحظة أهمس في أذنك نشيدا جماليا يستوفي كل حقوق سؤالك. إنني بك الصدى البعيد الذي يترك في نفسي الزيتون في البيارات الواسعة، ويطفي على مخيلتي سحر الصحاري وهبوب الهوى النجدي على جذوع

المنزل وأشم رائحة العطور في دهاليزه وأروقته وألمح في الصورة المعلقة على جدران وجوها تجردت من ملابسي ولعيونها بريق بلمع السيوف العربية الصقيلة. يغمرني شعور مارد بجلال الموقف وتهيب اللحظة وأفرك عيني محترقا بالرسوم لأرى رسمك بينها وهو يحدق فيه، فأقفز عاليا وأنا أشتاق.

صفحات النور المخملي في الليل الساكت وأمرح أنا ويأتلف الوجود في نفسي لتصبح الطبيعة معزوفة جميلة

0: يا عبسو، رفعت الرايات للحرب لترويع الجاري. ذبيان تنادت للرد ولرفع الضيم عن الدار. هذه الغبراء وذا داحس، والقوم عبيد للثار. فالحرب ستار الأشرار، والسلم خيار الأبرار.
1: الفرقة التمثيلية بإذاعة صفاقس تقدم
0: داحس والغبراء.
1: عندما تقرع الطبول
0: وتركض الخيول
1: وتذكر الصحراء،
0: داحس والغبراء.
1: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
0: بوكثير دومة،
1: وأخرجها
0: لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة العاشرة،
2: سعدة سعدة، أين أنت يا خاطفة الرجال؟ اخرجي إلي يا لعينة، اخرجي إن كان في وجهك بعض الحياء.
3: ماذا تريدين يا أم ندبة؟ لماذا تصيحين؟ وكيف تشتمينني أمام خيمتي؟
2: خيمتك؟ وتقولين خيمتي يا سعدة؟ أنت لا تملكين شيئا، كل ما أنت فيه ملك لزوج سيد القوم. أنت لست سوى جارية، والجواري لا يملكن حتى أنفسهن.
3: أنا لست جارية يا صفية، أنا زوجة شيخ القبيلة، رغم عنك وعن كل الحاسدات مثلك.
2: ويحك يا عديمة الحياة، يا فاسدة السرية، يا لئيمة يا عقيم.
3: تعيرينني بالعقم يا صفية؟
2: لو كان فيك خير لرضيت عنك السماء ومنحتك مفاخر النساء من البنين والبنات، لكنك ستظلين كالعود اليابس، وحيدة شريدة لا أصل ولا فرع.
3: لم أكن أعلم أنك تكرهينني إلى هذا الحد، كلامك هذا لا تحتمله حتى الجبال يا أم شهلاء.
2: لا تستجي شفاقتي يا أفعى، أنا أعرف أنك تتظاهرين أمامي بالهدوء كي لا تكون لي عليك حجة أمام زوجي حذيفة.
3: أفهميني بحق الآلهة، أفهميني ما الذي فعلته حتى تسمعيني كلاما جارحا.
2: أولم تفعلي شيئا؟ أهذا غباء أم مكر؟ أتفتكين مني زوجي سيد قومي ووالد أبنائي وتقولين ما الذي فعلته؟
3: زوجك حذيفة هو زوجي أيضا يا صفية، وأنا لم آخذه منك قصرا، إنه يحبني ويسكن إلي، فهل أنا مذنبة؟ إن مال إلي قلبه وجعلني من خيرة أهله.
2: أنت التي ميلت قلبه يا خبيثة، حذيفة لا يميل قلبه لسواي، أنا أم أولاده وبناته، أنا أهله وخير أهله، ولست أنت. هل تنكرين أنك تحبسينه في خيمتك طوال هذه الليالي وتمنعينه حتى من المجيء إلينا نهارا؟ تكلمي، لماذا تصمتين؟
3: أنا لا أمنعه عنكم يا صفية، حذيفة سيد القوم، فكيف لامرأة مثلي أن تحبس فارسا وسيدا مثله؟
2: أنا وأنت نعلم كيف يكون حبس الفرسان يا سعدة.
3: احبسيه في خيمتك إذن، امنعيه عني إن كنت تستطيعين.
2: هذا تحدي لن أحتمله منك. طيب سأعرف كيف أؤدبك بنفسي يا خاطفة الرجال. تعالي إلي يا

0: وأنت كالمذنبة أو كالمسبية لا تبدين حراكا. لأنها زوجته الأولى وأم أولاده لا تستطيعين أمامها حتى الدفاع عن نفسك يا سعدة. ما ذنبي إن كان سيد القوم يحبني أكثر منها؟ ما ذنبك يا سعدة إن كنت أشمل منها؟ هل أنا التي صيرتها عجوزا؟ هل أنا التي رحلت جلدتها حتى ينفر منها حذيفة ويؤثرني عليها؟ آه يا سعدة، آه لو كنت تستطيعين أن تكوني شريرة مثلها، لو كان بإمكاني أن أتخلص من ضعفي وخوفي لتوخت رقبتها بأصابعي العشرة وكتمت أنفاسها أبد الدهر.
1: سعدة، سعدة،
0: إذا حذيفة سأحدثه بالأمر، فإن هو لم ينصفني لن يهدأ لي مال ولن يستقيم لي حال.
1: أين أنت يا امرأة؟
0: أدخل أدخل يا سيد القوم، أدخل.
1: آه سعدة، هل كنت نائمة يا سعدة والشمس في كبد السماء؟ ما هذا؟ ما بك؟ ما به وجهك؟ من فعل بك هذا يا امرأة؟
0: انظر إلى وجهي يا حذيفة، انظر ما فعل بي يا حامي حماي، يا ناصر المظلوم على الظالم.
1: افصحي يا سعدة، من تجرأ وفعل بك ما فعل؟
0: وفي عقر داري يا أبا ندبة، وفي خيمتي وعلى فراشنا يا حذيفة.
1: ماذا؟ على فراشنا؟ ويحك، من يا امرأة؟ من فعل بك هذا؟ تكلمي.
0: إنها زوجتك صفية يا حذيفة. صفية أسمعتني ما لا يطاق وعيرتني بالعقم وعملت في وجهي أظافرها وأسنانها.
1: صفية فعلت كل هذا؟ ولماذا؟ ما الذي فعلته حتى تنتقم منك شر انتقام؟
0: اسألها يا سيد القوم، أقسم إنني لا أدري ما أصابها، لقد هجمت علي كالذئبة، لم تعطني الفرصة حتى لأدافع عن نفسي.
1: تبا لها من مجنونة، أولم تذكر لك لماذا فعلت بك كل هذا؟
0: صفية تزعم أنني أمنعك عنها وأنني أحبسك في خيمتي.
1: هيا هيا انصحي الآن دموعك وكفي عن البكاء، الأمر لا يستدعي كل هذا العويل.
0: أنا راضية بما ستفعله يا سيد القوم، فإن شئت أنصفتني منها، وإن كانت الأخرى فلأجل رضاك أنا أتحمل كل شيء.
1: بل سأنصفك يا سعدة، فلا ترهقي عينيك الجميلتين بهذه الدموع. أنا ذاهب إليها الآن، سأعرف كيف ألجمها، بل سأطلب منها أن تأتيك معتذرة طالبة الصفح والغفران.

0: تريدني أن أعتذر لها يا أبا ندبة؟
1: سعدة طيبة ومسكينة، وهي تحبك يا صفية، وأنت قد ظلمتها، فلماذا لا تعتذرين إليها؟ الاعتذار خير من التباغض يا أم شهلاء.
2: أجل يا أمه، عليك أن تذهب إليها. سعدة كريمة، وسترين كيف ستفتح أمامك خيمتها وتستقبلك وكأن شيئا لم يكن.
0: لا حاجة لي بخيمتها يا شهلاء، أنا أدبتها ولست نادمة على ما فعلت.
1: لا تكوني قاسية القلب يا أم ندبة، سعدة لم تفعل شيئا يثير غضبك وسخطك، بالعكس هي تحبك ولا تريد بك شرا.
0: طبعا يا سيد القوم، ومن غيرك سيذود عنها، إنها زوجتك الشابة الفاتنة، أما أنا فلم أعد أصلح الآن لشيء.
2: أمه
0: اخرسي أنت يا شهلة، هل ستقفين أنت الأخرى في وجهي؟ هل صرتم كلكم تدافعون عن سعدة؟ أي سحر لديها جعلكم تنتصرون لها وتتآمرون ضدي؟ أنسيت يا حذيفة أنني أم أولادك؟ أنسيت أيام الحروب التي
1: أي حروب وأي أولاد يا امرأة؟ هل ستذكرينني في كل مرة بأنك أنجبت لي أولادا وأنك وقفت إلى جانبي أيام الشدائد؟ لم يبقى إلا أن تقولي أنك من نصبتني سيدا على بني بدر، وأنك حاربت إلى جانبي في ساحات القتال، وأنك أنقذت حياتي مرارا، وأنك أيضا.
2: لا تغضب منها أبيت اللعن، أمي لا تعني كل ذلك يا أبي.
1: أمك نسيت أنني سيد القوم يا شهلاء.
2: لا،
1: نسيت أنني أستطيع أن أرغمها على حب من أحب وكره من أكره.
2: اهدأ يا أبي اهدأ، أمي ستفعل كل ما تطلب منها، أليس كذلك يا أم ندبة؟
0: كلا يا شهلاء، لن أذهب إليها ولن ألتمس رضاها أبدا.
1: وحق الكعبة، إن لم تذهبي في التو إلى سعدة وتعتذري إليها لأسخطن عليك سخطا كبيرا.
2: أتوسل إليك يا أمه، أتوسل إليك، اذهبي إليها
0: كما تريد يا أبا ندبة. سأذهب إلى سعدة، سأطلب منها المغفرة، وسأقبل جبينها أيضاً.

0: يا سيد القوم، أبشر يا سيد القوم.
1: ما وراءك يا معاذة؟
2: تكلمي يا ابنة بدر، هل رأيت عمارة في المنام؟
0: أو ما زلت تظنين أنني راهبة يا أم الربيع؟
1: قول يا معاذة، ما وراءك؟
0: فإن أعجبك الخبر ماذا يكون جزائي؟
2: هل ستشترطين على زوجك يا ابنة بدر؟ هيا تكلمي، ماذا رأيت؟
0: عمارة قد عاد يا خالة، عاد ومعه كل الرجال.
1: حمدا للسماء، أرأيت يا أمه؟ أبناؤك لا يخشى عليهم، إننا مفاتيح هذه الصحراء. هيا يا أمه، هيا نستقبلهم.

0: عند من يا عمارة؟
1: قيس يا أمه نازل في فزارة عند حذيفة بن بدر.
2: أيجيره حذيفة وهو يعلم ما بيني وبينه؟
1: وقد عاهده أن يحميه وينصره. قيس استجار ببني بدر لأنك صهرهم يا سيد القوم، يريد أن يوقع بينك وبينهم. إنه أخبث مما كنا نتوقع يا أخي.
2: وقع ما كنت أخشاه يا عمارة، ابن زهير أوقعني واستجار بذلي. أتعلم ما معنى أن يستجير بذلي يا عمارة؟ يعني أنني لم أتمكن منه إلا إذا ما انفصلت عن ذله. هو يعلم ما بيني وبين بني بدر من مصاهرة وصداقة، ومع ذلك فقد استطاع أن يدخل بيننا. قيس يندس حيث لا يتوقعه أحد. إنه داهية يا عمارة، داهية لم تعرف العرب رجلا أدهى منه.
0: وماذا لو أجاره صهرك؟ هل ستتخلى عن ثأرك من قيس لأنه في حمى أهل معاذة؟ ألي أجل زوجتك ستترك ابن زهير يا ربيع؟
2: كلا يا أماه، ليس فقط لأن بني بدر أخوال أولادي، ولا لأنهم إخوة زوجتي، بل لأنهم حلفاؤنا منذ زمن طويل. لأن ما بيني وبينهم يفوق المصاهرة يا أم عمارة.
1: فما العمل الآن يا سيد القوم؟
2: دعني الآن يا عمارة، غدا أقول لك ما يجب فعله.

0: ارتشيت الآن يا معاذة. ها قد أجرى إخوتك قيس بن زهير، هل ستفخرين الآن بأهلك وقد صاروا أعداءنا؟
1: فلتسامحك الآلهة يا أم الربيع، إنك تقحمينني في أشياء لا تعنيني.
0: أوليس أخوك من آوى ابن زهير؟
1: وما شأني أنا يا خالة؟ يجيره أو يطرده، هذا أمر لا دخل لي فيه.
0: قولي هذا لأحد آخر لا يعلم سرائرك، أما أنا فقد خبرتك وكشفت نواياك.
1: أية نوايا وأية سرائر؟ أهلي أمامكم، إن شئتم أن تغيروا عليهم وتثأروا لأنفسكم من بني جذيمة فلست أنا من ستمنعكم.
0: وتقولين هذا بكل وقاحة يا ابنة بدر؟ خسئت من زوجة لولدي ومن أم لأحفادي يا معاذة، أقسم إنك لا تريدين للعشيرة إلا الشر والموت.
1: أوه يا أم الربيع، لقد صرت لا تعين ما تقولين.
0: أنا لا أعي ما أقول يا معاذة. طيب يا ابنة بدر، طيب يا ابنة حثالة العرب.
1: حثالة العرب ثانية؟ هل لعنة، هل لعنة على هذا الحظ المنكود الذي جمعني بك يا أم الربيع؟
0: اللعنة أصابتنا نحن مذ حللت بيننا أيتها المشؤومة، ليت السماء ترفعك وتريحنا من وجهك المنحوس.
1: الحق علي، لأنني تحدثت معك ووقفت إلى جانبك. ابقي في الخيمة وحدك، فإن لم تجدي من تخاصمين ذاك الصوف أمامك، صبي عليه جام غضبك، أشبعيه شتما وسبا، وإن شئت الضرب فاضربيه.

0: غدا تسافر إلى حذيفة بن بدر يا عمارة.
1: وهل ستحملني إليه رسالة يا ربيع؟
0: أبلغه سلامي وقل له قولي هذا، وانتظر منه ردا، ثم عد إلينا بسرعة.
1: أنا مصغ إليك يا سيد القوم.
0: قل لحذيفة وإخوته إني لم أزل لكم صديقا، أدافع عن فزارة كل أمري، أسالم سلمكم وأرد عنكم فوارس أهلي نجران وحجري، وكان أبي ابن عمكم زياد صفي أبيكم بدر ابن عمري، فألجأتم أخ الغدرات قيسا فقد أفعمتم إغار صدري، فإما ترجعوا أرجع إليكم، وإن تأبوا فقد أوسعت عذري.
1: رسالتك محفوظة في صدري يا سيد القوم، غدا أنطلق إليهم.

0: اسمعي يا معاذة، غدا تذهبين مع أخي عمارة
1: إلى أهلي؟
0: تجهز الليلة لتنطلقي معه صباحا.
1: أنت جاد يا سيد القوم؟ هل سمحت لي أخيرا بزيارة قومي؟
0: وفيما العجب يا امرأة؟ أم أنت لم تشتاقي لرؤية إخوتك وذويك؟
1: بل أبيت الليل كله أحلم بهم يا ربيع، لقد هزني إليهم الشوق. أنسيت أنني لم أرهم منذ أكثر من حولين كاملين؟
0: هذه فرصتك يا معاذة، فانتهزيها ولا تكثري من السؤال.
1: وكم سأقيم بينهم يا زوجي الغالي؟ شهرا؟ شهرين؟ ثلاثة؟ قل لي يا ربيع، متى تريدني أن أعود إليكم؟
0: ماذا جرى لك يا معاذة؟ أنت ستذهبين مع عمارة وتعودين معه في الحال.
1: لا بأس يا سيد القوم، لا بأس، أنا لن أنسى كرمك هذا حتى ولو كنت سأقيم بينهم ليلة واحدة.

0: هي تلك العجوز المغرورة، لعلها لم تعلم بعد بأنني على أهبة للسفر. إنها فرصتي لأغيظ هذا الصباح. يا خالة، يا خالتي فاطمة، عمت صباحا يا أم عمارة.
1: أراك مبتهجة على غير العادة يا ابنة بدر، ولم هذه الصرة في يدك؟
0: أولم تري ذاك الهودج أيضا يا أم الربيع؟
1: إلى أين يا معاذة؟
0: إلى حثالة العربي يا أم الكملة.
1: ماذا؟
0: قاصدة أهلي، فهل لديك اعتراض؟
2: داحس والغبراء.
3: عندما تقرع الطبول
2: وتركض الخيول
3: وتذكر الصحراء،
2: داحس والغبراء.
3: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
2: بوكثير دومة،
3: وأخرجها
2: لزهر بوعزيزي.
3: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات سعدة هند الأسود، صفية زكية بن عياد، حذيفة عبد الرحمن اللحياني، شهلة فاطمة خنفير، الربيع علي بن حمدة، فاطمة منصورة أبو ستة، معاذة زهرة النفاتي، عمارة توفيق بخريس. اختار الموسيقى والمؤثرات الصوتية خالد المسلماني. الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

0: في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 20 بعد 100، وباعتبار الآيات الموالية نزلت في عرض موقف المنافقين وما كان من خذلانهم في غزوة أحد، وفي التذكير بتثبيت المؤمنين في غزوة بدر، فقد تعرضنا في لقائنا السابق لهذين الواقعتين، ونقف اليوم إن شاء الله تعالى على تفسير الآيات. فبعد أن نهى الله المؤمنين عن اتخاذ بطانة من الأعداء، ثم أعلمهم ببغضهم إياهم، وأمرهم بالصبر والتقوى، وأنهم إذا فعلوا ذلك لا يضرهم كيد الأعداء شيئا، بعد ذلك ذكرهم في هذه الآيات بوقعة أحد وما كان فيها من كيد المنافقين والمشركين وتألبهم عليهم، ولم يكن لذلك من واق إلا الصبر والتقوى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه. وذكرهم أيضا بما كان يوم بدر من نصرهم على عدوهم على قلتهم، فأصابوا من عدوهم ما أصابوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. تحدثت الآيات عن غزوة أحد التي أنزل فيها 60 آية من الآية 21 بعد 100 إلى الآية 80 بعد 100، وجاء في أثنائها الحديث عن غزوة بدر اعتراضا ليذكرهم بنعمته تعالى عليهم حينما نصرهم ببدر وهم قلة. قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. غدوت أي خرجت غدوة، والغدوة والغداة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. أذكر لهم يا محمد لما خرجت من بيتك غدوة يوم السبت سابع يوم من شوال سنة 3 للهجرة تنظم أمكنة للقتال، منها مواضع للرماة ومواضع للفرسان ومواضع لسائر المؤمنين في الميمنة والميسرة. والله سميع عليم، أي والله سميع لما قاله المؤمنون فيما شاورتهم فيه، سواء الذين قالوا لا تخرج إليهم وأقم بالمدينة حتى يدخلوها علينا، والذين قالوا أخرج بنا حتى نلقاهم في خارج المدينة. والله عليم بكل نية وفعل، سواء من أخلص منهم القول وإن أخطأ في رأيه كالقائلين بالخروج إليهم، ومن نافق ولم يخلص في قوله وإن كان صوابا كعبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين. وسيجازي المحسن عن إحسانه ويعاقب المسيء عن إساءته.

طائفتان منكم أن تفشلا، أي والله أيضا سميع عليم حين همت طائفتان من الأنصار وهم بنو سلمة من الأوس وبنو حارثة من الخزرج، وكانت جناحي عسكر المسلمين ونحو ثلثهم. الله سميع عليم حين همت الطائفتان أن تضعفا وتجبنا عن القتال ولا تخرجا إلى المعركة حين رأوا تراجع المنافقين عبد الله بن أبي ومن معه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الهم لم يكن عزيمة ممضات، ولكنها كانت حديث نفس، وقلما تخلو النفس عند الشدة من بعض الهلع، فإن سايرها صاحبها ذم، وإن ردها إلى الثبات والصبر فلا بأس بما فعل. ومما يدل على أن ذلك الهم لم يصل إلى حد العصيان قوله تعالى والله وليهما، أي متولي أمورهما وناصرهما لصدق إيمانهما، فحماهما من الجبن والفرار وثبتهما، فلم يجيبا داعي الضعف الذي ألم بهما عند رجوع المنافقين وكانوا نحو ثلث العسكر، بل تذكروا ولاية الله للمؤمنين فوثق به وتوكل عليه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فليثق المؤمنون بالله وليعتمدوا على تأييده لا على قوتهم أو على أنصارهم، وذلك بعد الأخذ بالأسباب وإعداد العدة وتجهيز الجيش والسلاح الملائم لكل عصر، فإن الإنسان مأمور باتخاذ الأسباب ثم ترك النتائج والمسببات إلى الله تعالى، فهو عز وجل ينصر الفئة القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة بإذنه، كما نصر المؤمنين يوم بدر على قلة منهم في العدد والسلاح. ولذا قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي إنكم إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وينصركم ربكم كما نصركم على أعدائكم يوم بدر لما توكلتم عليه وامتثلتم أوامره وأوامر نبيه وكنتم قليلي العدد والعدد، فأنتم اليوم أكثر عددا، فإن تصبروا لأمر الله ينصركم كما نصركم في ذلك اليوم. النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي فاتقوا الله بطاعته واجتناب محارمه والثبات مع رسوله والصبر على المشاق، فإنكم بذلك تظهرون شكركم له على فضله، فقد هداكم للإيمان وأعزكم بنصره.

0: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، أي واذكر يا محمد حين تقول للمؤمنين يوم بدر لتثبتهم وتطمئنهم وقد هابوا العدو لكثرة عددهم، حين تقول لهم ألن يكفيكم إمداد ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، أنزلهم الله تعالى لقتال الكفار وشاركت الملائكة في القتال. قال ابن عباس ومجاهد لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر، وفيما سوى ذلك يشهدون ولا يقاتلون. وقال الفخر الرازي في تفسيره الكبير أجمع أهل التفسير والسير أن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر وأنهم قاتلوا الكفار. يقول تعالى بعد ذلك بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي أجل إن الإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة كاف، وإن تصبر على لقاء العدو وتتقوا المعاصي ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيكم المشركون لقتالكم يمدكم الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي يضعون على رؤوسهم أو صدورهم علامات تدل على تميزهم عن غيرهم بالقوة والبطش. والخلاصة دل القرآن على أنهم أمدوا يوم بدر بألف من الملائكة في قوله تعالى في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وأما الإمداد بثلاثة آلاف أو بخمسة آلاف فقد قال ابن جرير الطبري ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة الآلاف ولا بالخمسة الآلاف وعلى أنهم لم يمدوا بهم، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي وما جعل الله إمدادكم بالملائكة إلا بشارة لكم بأنكم تنصرون ولإلقاء الطمأنينة في قلوبكم التي طرقها الخوف من كثرة عدد عدوكم وعظيم استعداده. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر الحقيقي إلا من عند الله العزيز القوي الذي لا يغلب، الحكيم الذي يحسن تدبير الأمور والذي يعطي النصر لمن يشاء ويمنعه عمن يشاء، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. حقق الله نصركم يوم بدر وأمدكم بالملائكة ليهلك طائفة من رؤوس الكفر والشرك بالقتل والأسر، فقد قتل يوم بدر سبعون وأسر سبعون من رؤساء قريش وصناديدهم، ويخزي طائفة أخرى ويغيظهم بالهزيمة فينقلبون خائبين غير ظافرين بمبتغاهم ولا أمل لهم في نصر، وذلك نحو قوله تعالى في سورة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ثم أتى سبحانه وتعالى بجملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها لبيان أن الأمر كله بيد الله، فقال ليس لك من الأمر شيء. روى أحمد ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كسرت رباعيته وشج رأسه حتى سال الدم على وجهه، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. ليس لك يا محمد من أمر البشر شيء، وما عليك إلا تنفيذ أمري وإطاعتي، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يواصل تعالى بعد الجملة الاعتراضية، فبعد أن ذكر أنه حقق نصركم يوم بدر وأمدكم بالملائكة ليهلك طرفا من الذين كفروا أو يخزيهم، واصل مضيفا أنه قد يتوب عليهم أو يعذبهم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يؤكد سبحانه وتعالى أن الأمر بيده، فلله ملك السماء والأرض وما فيهما، وكلهم خلقه يحكم فيهم بما يشاء، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بحكمة وعدل. وهو الغفور الذي يستر ذنوب من أحب من أوليائه، الرحيم بأهل طاعته فيعفو ويصفح ويترك العقاب عاجلا أو آجلا. وفي ذلك تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أن الأمر كله لله والكل خاضعون له. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.

أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم.

الصروف فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.

قلت اذهبوا يا رؤوف يا رحيم خلطاء والله، فمن عفا وأصلح

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم.

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق

0: نور الورى نور الورى نور جميع سرايري
1: الله
0: طرا واطلق في المديح لساني صلى عليك الله يا علم الهدى فناح قمري على الأرصان
2: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى علم على رمز ووصف على إمام جمع المحامد وحاز المكارم واستولى على القيم وتفرد بالمثل محمد مبارك أينما كان حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد سيدي يا رسول الله زمانك بستان وعهدك أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر وكنت فكانت في الحقول سنابل وكانت عصافير وكان صنوبر سيدي يا رسول الله أنت لمست أمانينا فصارت جداولا وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر تعاودني ذكراك كل عشية ويورق فكري حين فيك أفكر وتأبى جراحي أن تضم شفاهها كأن جرح الحب لا يتخثر أحبك لا تفسير عندي لصبوتي أفسر ماذا والهوى لا يفسر ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين والشريف الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

إن ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنت أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام، ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

المؤمن شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر. وسنجزي.

صباحكم سعيد. تقلبات جوية منتظرة بداية من بعد ظهر اليوم. اضطراب وانقطاع في التزود بمياه الشرب اليوم بجزيرة قرقنا. حملات لتقصي سرطان الثدي عفى الله الجميع اليوم بكل من مركز الصحة الأساسية بساقية الدير ودار الشباب بجبنيانا. نواب يطالبون بضرورة مساءلة الحكومة حول إشكاليات انقطاع الكهرباء والماء خلال فصل الصيف. وزير الداخلية في طرابلس يبحث مع نظيره الليبي تعزيز التعاون الأمني وتسهيل حركة العبور. وطهران تتمسك بالتفاوض وترامب يستبعد استئناف العمليات العسكرية قبل الانتخابات. نلتقي بكم إن شاء الله بعد نصف ساعة من الآن. أترككم مع سرور الهدار إلى حدود التاسعة في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

أحلى صباح من إذاعة صفيق الصباح النور. مستمعينا الكرام مرحبا بكم معنا صبحية جديدة نبدأها معكم كالعادة بالأخبار بالموسيقى بالحاجات اللي تحبوها تكون حاضرة معكم في الصباح كما طاولة الصباح تبدأ فيها متنوشة منوعة الحمد لله يا ربي على بساطتها أما محلاها كيف ما منوعة أحلى صباح على الخفة ومخفة روحها تلقى فيها إن شاء الله كل شيء كل ما يخص الأخبار كنت أقرأ لكم سهم شعور في موجز الساعة السادسة باش رافقكم مع زميلي سمير الحسيني في قراءة مختلف المواجيز والنشرة الإخبارية اللي تجيكم في وقتها في 7:30 احنا نأملوكم الإخراج التقني والمرئي من خلال جوهر في الإخراج المرئي في الإخراج التقني سمير تقتق مرحبا بك سمير معنا سرور الهدار اليوم الحمد لله في فورم أكثر من العادة اليوم في فورم أكثر من العادة خاصة رجعنا لعاداتنا وتقاليدنا وقت اللي طقس يبرد هكا شوية وفما بحسب المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي يقولوا فما انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة دونك فما لبسيسة وفما الدقلة الغلة جديدة ذقت ولا ما زلت يا سمير؟ ما زلت عظمت لك جانب بنا ما شاء الله وخاصة الأسعار متاحة في المتناول معناها كي نحكيه على ذات جودة عالية دقلة النور مصنفة صنف واحد 8000 7000 تتسمع في المتناول وخاصة نحكي على الجودة الحمد لله على خيرات بلادي تحية لكل الفلاحة للناس اللي يتأمن من موسم إلى آخر من صابة إلى أخرى عاد كبينا نحكي على موسم جني الزيتون تحية لكل الناس صيد البحري زادة كيف الناس اللي تخدم في البحر باش تجيب لنا حوت بنين فريشك زادة الملحوظ في الفترة هذه إنه فما برشا أنواع متاع سمك زادة في المتناول قفة التونسي إلى حد ديما نحكي وراه كي نقولوا معناها 3000 و4000 و5000 تقرب شوية من جيب التونسي ما احناش نحكيه على أسعار أقل من هكا إن شاء الله يا ربي يجد علينا وعليكم بالخير وإحنا على باب نهار جديد إن شاء الله يكون مبارك عليكم الناس الكل إن شاء الله بالرزق الوفير للصناعية للمهنيين بالصحة والعافية للعاملين بالفكر ربي يبارك فيهم إن شاء الله

الناس الكل في مختلف الاختصاصات تونس ما تقيم راسها كان بينا احنا بمجهوداتنا الكل كل في اختصاصه يزين الدنيا يخليها احلى ومحلها صورها كعصباح برشا تفاؤل مطلوب في كل الاوقات وخاصة في الصبحية. اليوم الجمعة 9 اكتوبر، اليوم 9 اكتوبر، اليوم 28 ربيع الثاني 1448 للهجرة النبوية الشريفة. اليوم نعيش ايقاع 41 يوم من فصل الخريف، و كما قلت فما أمطار في ثنية معطيات أوفر تجيكم بعد سويعة من توا. شروق الشمس باش يكون في 6:17، مازالت الدنيا ظالمة، أما الطقس عادي مش كل نحكي شو برد، لا لا عادي عادي عادي، طقس معدل برشا على الربيع أكثر منه على الخريف. اليوم كيف ما استنستوا أحلى صباح يكمل معكم التسعة، جي بعتوا شريفة في شنو رأيكم فضا يقعد معكم حتى للعشرة موعد الكلم الطيب، ثم عندكم موعد كالعادة حتى النصف النهار الكلم الطيب، ثم اقتصاديات بعد عندكم نشرة الأخبار جيكم في الماضي ساعة، صلاة الجمعة في الماضي ساعة ونص، الساعتين النبأ العظيم، ساعتين ونص طريق آمن، في الأربعة السلامة المرورية تكمل ونحل البرنامج بانوراما الجمعة عوينة على الثقافة والمجتمع. البانوراما تقعد معكم حتى للستة موعد متجدد مع الأخبار، ثم تايم أوت في 6:30 فضا يقعد معكم حتى للتسعة حتى للثمانية موعد جديد مع الموسيقى كيف ما استنستوا يوم بيوم، ثم تنطلق السهرة المباشرة نغم في حياتي. وكي كنكون حاضرين معكم 24 على 24، شكرا لكم يا أحلى مستمعين. بالنسبة لصلاة الظهر اليوم شكون نص نهار 11 دقيقة، صلاة العصر في 3:21، صلاة المغرب في 5:53، وصلاة العشاء في 7:15. إن شاء الله ربي يتقبل طاعاتنا الناس الكل، إن شاء الله جمعة مباركة علينا وعليكم، وخير ما نبدأ به صبحيتنا لليوم كيف ما كل يوم بالصلاة على أشرف خلق الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلاة تنحل بها العقد وتفرج بها الكروبات. أحمد جلمام المنشد الديني التونسي، محلاه ومحلى صوته ومحلى طاقته، إن شاء الله وصلت لكم كيف ما يلزم مستمعينا الكرام اللي اخترتوا تسمعونا وتتبعونا في الدار. صح عليكم هكا قايد تاع واحد يبدا يحضر في روحه كي يبدا يزرب قهوته من جهه، ومن جهه يلبس في دبشه، ومن جهه يحضر في ترتيب يومك كيفاش باش يكون. ان شاء الله يوم سعيد مبارك عليكم. فما ناس تسمع فينا في الثنيه سي ديجا تجاوزت المرحله هذيا على بكري، صح عليكم. فما ناس اخرين مازالت هكا تحاول تعاون في روحها، يا ربي كل يوم نفيق الوقت، يا ربي كان زيد شويه، كان جيت ما عنديش مسؤوليه راني زيد في النوم. قال لك سايب عليك، سايب عليك من النوم والتليفون تشدو ولا ما تشدوش؟ ها قولوا لي ترى ما تلوموا على المسؤوليات. فمن نام لم تنتظروا الحياة، وفما ناس تعمل في عادة خايبة على الاخر الصباح وديما ينبهونا منها المختصين في كل المجالات، ومع ذلك أول ما نحلو عينينا بعد ما نحمد ربي على نعمة وجود نهار كامل ولا نهار جديد تشد التليفون. ملا صنعة، وقتاش باش نحيوها أنا وياكم؟ شدوا عندكم الرقم، اي
1: رقم اليوم، رقم اليوم،
0: رقم اليوم. انت اللي تسمع فيا 1.4 مليون مستخدم للانترنت في تونس، هذا اخر رقم تحكي عليه، وجاء في سياق هو لمحالة سياق ملتقى حول الحقوق الرقمية والامن، الامن سايبر سيكوريتي، الامر السيبرياني، امن السيبرياني صعيب شوية بالعربية، ما سايبر سيكوريتي بالانجلي سهل برشا، على خاطر برشا ناس قاعدين يستخدموا في الانترنت، ونلوموا على أولادنا وإحنا نعملوا نفس الشيء، معناه نلوموا على الصغار وإحنا شادين التليفون ليل مع نهار. تونس في مراكز الأولى في مستوى استخدام الانترنت، ونسبة الاستخدام للهاتف الجوال وصلت 95.4%، وبالنسبة لنسبة امتلاك الهواتف الذكية في تونس وصلت 84.3%. وتونس يعني إلى جانب برشا دول في العالم تحتل المراكز الأولى في مستوى استخدام منصات التواصل الاجتماعي، فضاء رقمي موجود في حياتنا اليومية ليل مع نهار. رغم خطورة هالاستخدام هذايا ياخذنا برشا من وقتنا، يستهلكنا برشا من طاقتنا، أكثر حاجة غير منصوح بها في كل الأوقات وخاصة في الصباح، التعرض المباشر دوبلا تحل عينيك تحل على الضوء متاع التليفون، حاجة تقلق على الآخر، حاجة مهيش باهية بالكل. ومع ذلك ربي يهدينا، مع ذلك أول ما نحلو عينينا ما عادش نحلو الراديو، ما عادش نحلو التلفزة، ألور لا نسيناها التلفزة والراديو الحمد لله مازال فما حضور وألق للإذاعة في كل الأوقات، ولكن عموما الناس الكل تقوم الصباح تكونكتي تبعث رسائل تصبح تمسي تفوتها أخبار تلقاه كل الأخبار هذية وتلقاها معناها بيسر، حتى أنه المشغلين متاع الهواتف متاع الاتصالات ما عادش عندهم مشكل في حتى شيء، كل شيء تك تدفع بركة الفلوس والخدمة تجيك بالوقت. هذا هو الرقم اللي حبينا ركزوا عليه اليوم، 10.4 مليون مستخدم للانترنت في تونس، رقم مهم جدا جدا جدا جدا. خلينا نقفوا على حقيقة ولا تواقع، الناس ما عادش مركزة مع حتى وحاجة ورقية، الناس وليت تصبح على هواتف الذكية. كان تسمعوا فينا من هواتفكم الذكية صباح الخير، تسمعونا وتشوفونا على www.radiosfax.in، أهلا وسهلا مرحبا بكم، خاصة التوانسة خارج تونس اللي يشموا في ريحتنا، ريحة بلادهم من ريحتنا، ريحة تونس، ريحتنا البنينة اللي رغم اللي صاير علينا الكل ومشاغل وحياة تصعب علينا وحنا مازلنا في عز الشباب، ومع ذلك قولك صح عليكم، صباحكم تونسي، صباحكم قيوة عربي، صباحكم خبز سخون وزيت زيتونة، اللي موجود في ما لذ وطاب. الحمد لله يربي كل عام ولا كل نهار ولا كل عام والموسم متاعه. العام السابت وقيت متاع الرمان فما من عاداتنا وماذا بينا نرجعوا لها عادة الزميت بالرمان. كما قلت لكم ذقنا الفيل والحمد لله. الدقلة دقلة النور بأسوام معقولة موجودة في الأسوام حاجة بنينة وحاجة هيلة برشا. إن شاء الله ربي يعطينا من خيراته. احنا باش نخليكم مع صوت من أحلى الأصوات التونسية. علاش قلت لك راهم يغبطوننا في خارج تونس يحبوا صباحنا التونسي على غنيتنا وعلى هيك العادات والروتين متاعنا اليومي اللي نصبحوا على عم علي رياحي الله يرحمه على غنياته الهادي الجويني كل أصوات اللي تربينا عليها واللي ما نتنفسه ريحة الصباح كان بيها. مش نقترح عليكم ولا اقترحنا ديجا وبرمجنا لكم ما تفكرش في الأحزان مدام القلب متهني والفكر مرتاح ولا كيفاش هي عم علي رياحي الله يرحمك. هاي خليني نتفكر معاكم كلمات الغنية هذية وبعد احنا نرجع لكم بعد 6:30 نسمع حديث الجمعة وكمل معاكم مشوار في أحلى صباح. صباحكم سعيد من أحلى إذاعة في الدنيا الكل صوت إذاعة سبيل.

0: المسبح. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، من المنتظر أن تشمل الأمطار بداية من اليوم تدريجيا مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر، مع إمكانية هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. تنتظم اليوم حملات لتقصي سرطان الثدي في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي بكل من مركز الصحة الأساسية سقيت الدائر ودار الشاب بجبنيانة وأحد مصانع الملابس الجاهزة بالعامرة. تشهد جزيرة قرقنة غدا اضطرابا وانقطاعا في التزود بمياه الشرب بداية من 10 صباحا، على أن يستأنف التزود بصفة تدريجية بداية من 1 بعد الزوال، وذلك أثر انتهاء الأشغال المبرمجة بمحطة تحلية المياه الجوفية بالجزيرة. طلب نواب بالبرلمان بضرورة مساءلة الحكومة حول أزمة انقطاعات الكهرباء والماء التي حصلت خلال الصيف على مختلف جهات البلاد. في العالم، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، مؤكدا أنها تهدف إلى إنهاء الصراع بما يضمن حقوق إيران المشروعة بموجب القانون الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تجري محادثات مثمرة مع إيران، وأكد أن بلاده لن تشن عليها أي هجوم قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل. نهاية الموجز الموعد القادم مع الأخبار في 7. دمتم بخير.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
4: عشرتنا ما تفش،
2: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من دلالات العبودية لله تعالى شكره على ما حبانا به من نعم، وأهمها نعمة الإيمان والإسلام ونعمة العقل ونعمة القرآن. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالقرآن الكريم كتاب جامع لكل ما نحتاج إليه من المواعظ الحسنة التي تصلح عقيدتنا وأفهامنا وأخلاقنا وأعمالنا. والقرآن الكريم بهداياته شفاء للأمراض الباطنية وضمان للسير على الصراط المستقيم الذي يوصل إلى السعادة الأبدية، سعادة الدنيا والآخرة. والقرآن الكريم رحمة خاصة بالمؤمنين، إنه رحمة من رب العالمين لعباده الموحدين الصادقين. ولقد أجملت الآية الكريمة إصلاح القرآن الكريم لنفوس البشر في أربعة أمور، منها أنه الموعظة الحسنة بما فيه من ترغيب وترهيب يرق لهما القلب فيبعث ذلك على الفعل أو الترك. وقد جاء في معنى الآية قوله: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. والقرآن شفاء لما في القلوب من أدواء الشرك والنفاق وسائر الأمراض التي يشعر من أحبها بضيق الصدر، كالشك في الإيمان وممارسة البغي والعدوان وحب الظلم وبغض الحق والخير. ثم إن القرآن الكريم يهدي إلى طريق الحق واليقين ويبعد عن الضلال في الاعتقاد والعمل. والقرآن رحمة للمؤمنين، وهي ما تثمر لهم الهداية وتفيضه على قلوبهم، ومن آثارها بذل المعروف وإغاثة الملهوف وكف الظلم ومنع التعدي والبغي. مستمعي الكرام، إن موعظة القرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الكفر والنفاق وجميع الرذائل. والقرآن يهدي إلى الحق والفضائل ويوجه كل الناس إلى الخير، ولقد اختص المؤمنون بثمار القرآن. ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ المؤمنين بأنه يحق لهم أن يفرحوا بفضل الله عليهم بنعمة الإيمان وبنعمة الرحمة الخاصة بهم الجامعة لكل ما ذكر قبلها من مقاصد الشريعة، فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي قل لهم فليفرحوا بفضل الله وبرحمته، أي إن كان كل شيء في الدنيا يستحق أن يفرح به فهو فضل الله ورحمته. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: فضل الله القرآن، ورحمته أن جعلكم من أهله، أي إن الفرح بهما أفضل وأنفع مما يجمعونه من الذهب والفضة والأنعام والحرث وسائر الأموال وخيرات الدنيا كلها. فالقرآن سبب السعادة في الدارين. ولقد نال المسلمون في العصور الأولى بفهمهم الصحيح للقرآن الكريم الرضا النفسي والملك الواسع والمال الكثير مع الصلاح والإصلاح، مما لم يتسن لغيرهم من قبل ولا من بعد. ولكنهم بعد أن تركوا هداية القرآن وتركوا الشكر عليه وجعلوا ديدنهم جمع المال ومتاع الدنيا ووجهوا همتهم إلى ذلك، ذهبت دنياهم من أيديهم إلى أيدي أعدائهم، وبالتالي فإن هجر القرآن والبعد عنه طريق إلى خسارة الدارين. نسأل الله سبحانه الهداية والسلامة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين على الصهاينة الغاصبين. جمعة مباركة، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع تحية الدكتور عمر الملولي.
2: حديث الجمعة.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. صوت شكري بوزين. وصلنا لدقيقة 44 بعد الستة. أحلى صباح لكم مستمعينا الكرام. اليوم نهار وايت فرايدي، اليوم الجمعة البيضاء. اليوم بالحق برشة مستمعين وبرشة تحايا على غير العادة. اليوم هكا لاحظت ملاحظتي في محلة، كي قلت لكم فما أرقام متزايدة وحكيت على 10.4 مستخدم مليون، 10.4 مليون مستخدم للإنترنت في تونس، حاجة مش هكيكة، مش كلام وكهوة. تبارك الله عليكم، صباح سمح مزيان ليك انت يا درساف، يا منى، يا نور الحلواني دكتورتنا المزيانة، ان شاء الله نهارك مزيان. فاطمة الجربي، ابتسام الشريف، فاطمة المزيانة، فاطمة بن عمر، احلى صباح ليك انت والاسلام والمجودة مجدة الفارسي وكل الاصدقاء، سوار الزواري، سي سمير الصامت، وكل من يتبع فينا ويسمع في صوتي ذات فقس. مازلنا كيف بدينا وعني بيصلينا، ان شاء الله جمعة مباركة عليكم الناس الكل. اليوم باش نحكي على تتويج يجي من ألمانيا لوليد أصيل معتمدية الحنشة من ولاية صفاقس. نحكي على تتويج في مسابقة الحساب الذهني، مسابقة تتوج فيها على مستوى عالمي، الأول في العالم في إطار المسابقة هذية في عمره، هو يقرأ 7 أساسي. فاليوم باش يكون ضيفنا بعد ما هبط من ألمانيا، كان أمس عنده لقاء مع الإذاعة الوطنية، واليوم إن شاء الله ينزل ضيف معنا في إذاعة صفاقس. نزيدو نحكي أكثر على هل التتويج هذية والفرحة الكبيرة هذية من خلاله هو لكل القائمين على الحساب الذهني، ولو كان في مؤشرات غير مطمئنة. نحكي على تدني نسبة الالتحاق بشعبة الرياضيات من عام الآخر، قاعدين نسجله في يعني انخفاض ملحوظ في نسبة التلامذة البكالوريا في اختصاص رياضيات، وهذه الحاجة اللي تقلق برشا واللي خليت برشا يتحركوا في برشا أطر، منهم مثلا أمس المدرسة الوطنية للمهندسين والمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس برمجة لقاءات حول التعريف باختصاصات الهندسة، واللي على ضوءها الناجحين في البكالوريا من شعبة الرياضيات أو علوم تجريبية هو بنسبة كبيرة المخول لهم التحاق بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية، نحو ما نقولش اندثار ولكن نقص فادح في اختصاصات معينة في الهندسة، وهو اللي جاء ديجا سبق انه من البكالوريا ما عادش فما عزوف كبير على الاقبال على شعبة الرياضيات، وذي حاجة تثير برشا قلق وبرشا مخاوف من الاختصاص هذية، من الأساتذة، رغم تشجيعهم، رغم قربهم، رغم غرامهم بالمادة هذية بالرياضيات، الا انه التوجه الأكبر ولا نحو العلوم التجريبية أو علوم الإعلامية أو العلوم التقنية، نسبة كبيرة برشا قاعدين متلامذة يتوجهوا هالاختصاصات هذية. للحديث بقية، هي كل مرة يجينا مؤشر على الحساب الذهني وعلى غيره من تتويجات عالمية تخلينا نعود ونفكروا كيفاش تنجم تكون هالشعبة هذية جاذبة لتلاميذ اللي باش يختاروها، تلاميذ السنة الثانية الثانوية يعني يتواجهوا من سنة أولى يعملوا اختيارهم باش يقراوا رياضيات، يعني يختصوا في العلوم ثم يتواجهوا رياضيات. إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله بالنجاح للجميع. نحب نرجع شوية على تظاهرة أمس انتظمت، تلقاو تفاصيلها على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس وين نلقاو تفاعلاتكم. تظاهرة جهوية أمس انتظمت ساعة وقاية، محليه أنا كيف نحكي على تظاهرة ما بعدها، مش نهارته وشنو بش يصير. أمس كانت في مدرسة الإعدادية ابن منظور والمدرسة الإعدادية محمد محفوظ، الاثنين تلقاو الصور وكل ما جاء من الناس الكل اللي خمت في المبادرة الوطنية هذية التشاركية اللي فيها العديد والعديد من الأطراف حماية لصغيراتنا من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بما أنه نحكيه على صغيراتنا، توا انتوما قاعدين تحضروا فيهم
كيف ما يلزم الدنيا والصغار كنحضرهم وش ماكلة وشراب وكيفاش عطيهم مصروفهم وكيفاش بشي عديوا نهارهم وتأمنوا لمنهار ذي صغير في فترة عمرية معينة ما حشتوش بالفلوس وما حشتوش انك تأمنه ماكلته وما حشتوش حشته انه شكون يحتويه يحتضنه بمفهوم انه ديما هيك الرسالة متاع اني معاك انا نحبك طول النهار مهما يكون مشغلكم نس الكل واحنا في منظومة كاملة ما احناش كل واحد عنده هكا عجلة يدخل فيها تبارك الله تبدأ تدور مثالش واحد يقصي على ما في دي تفقد ولده يمشي المؤسسة التربوية يشوف أصحابه يشوف شنو يستحق راه ما تخيلوش كيفاش معناها الصغير في العمر هذيك قديش في حاجة حتى كبر شوية في العمر ولا في مستوى إعدادي وثانوي ديما في حاجة رغم رفضهم يعني يعنوا الرفض ذيك يقولك لويش جيني تحشمني قدام صحابي لويش جاي للليسي لويش جاي للكوليج يما أبعد يبا أبعد ما يحبوش معناتها زعمهم هكا وليو في مقتبل العمر وزعمك وليو أولياء أمورهم ومسؤولين وكل ولكن في بارشة في معناها في أنك تطل عليهم ولا تتفقدهم مثلا بتليفون وألا أي طريقة كانت باش تتواصل معاهم لأنه فما هواتف ممنوع الهواتف الذكية ولكن أي طريقة باش تتواصل معهم راهي طريقة مطمئنة تخلي أكل الخوف قولك آه بابا ينجم ولا أمي تنجم تجي في أي وقت بلغتهم هما سامحوني في العبارة قولك يهد عليا للليسي معناها هك الهبطة هذيك هك الهبطة باش الواحد يتفقد صغيره وهذايا مهم برشا والحقيقة سلسلة من المبادرات أولها التلامذة اللي ولت برشا مؤسسات تربوية تغلق أبوابها مش برشا جل المؤسسات التربوية تغلق أبوابها بالنسبة للأعدادي والثانوي طبعا في وقت الراحة التلامذة يقعدوا في الليسي رغم ما جاء من مشاكل وتشكيات من مثلين ذا هما بيدهم يقولك علاش نقعد هنا في الليسيت أنا قلق منه الليسيم ذا بيا نبدل ساعة بساعة أخرى ولكن الثابت والأكيد أنه الولي مطمئن أنه زاد كيف كيف الأستاذ فرحان لأنه قديش بشي يرجع معناته في وقت الراحة تلامذة يخرجوا ما يدخلوا يبدأوا ماخذين راحتهم يا وقت راحة متاع دريجين من زمان يقعدوا يدخلوا روتار يعني بارشة إذا كان نحكي مع إطار تدريسي وإطار التربوي عندك برشا ما تسمع منه قولك يحسر على الكلام ذا تقبل لي حسر وقت اللي يلقى الأستاذ يبدأ هو يسبق الأستاذ يدخل قبل الأستاذ مش الأستاذ يدخل يبدأ يلمت فيهم كلام ذا يدخلوا أي عاد ما عادش علينا وقت أي نقرأ وأي كذا حسيله هي بارشا برشا الحقيقة مجموعة من المبادرات ومن يعني من التفاصيل والجزئيات اللي تصنع الفارق على الأقل بعد الصغار صغار أنا نقول مش معناها صغار في العمر يعني صغار في التجربة بعدهم على السلوكيات هالسلوكيات اللي يقال عنها وهي كذلك المحفوفة بالمخاطر تلامذة قدام ليسي يجيهم من ليسي أخرين تلامذة تقام منقطعين على الدراسة يأثروا على تلامذة الأخرين احنا نحاولوا في طار هالمبادرات إن شاء الله نحاولوا أنه تكون المؤسسة التربوية جاذبة للتلامذة ما نعرفش في وقت الراحة يستحثوا حكايات قبل كنا نحكيوا على إذاعة مدرسية نحكيوا على تلامذة تقرب من بعضها بالحق ما تحبش تغادر المؤسسة مشتوى وقتش توفى بركة الساعة وقتش يوفى القراية خلينا نروحوا بش تشدوا التليفون هكا اللي حكينا عليه الساعة شوية حسيلوا ربي قدرنا احنا خطوة بترابط ما بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ما بين وزارة التربية كل الأطراف المداخلة في الإطار هذية معا للتوقي معا للتحسيس ومعا لمنع هالمخاطر هذية وإن شاء الله ربي يحفظ صغيراتنا الكل وربي يوفقهم في مشوارهم الدراسي ويكبروا ويوليوا قدنا ويخموا كيفنا قولوا إن شاء الله إن شاء الله راسك حي سميرة وكأنا نقول كهو يكبروا بعد يستوعبوا علاش البو ولا الأم ولا المعلم ولا أي كان عنده سلطة عليه كان كابس عليه على خاطر مصلحته على خاطر بشي يخليه يخرج الباهي اللي فيه وإحنا إن شاء الله نتمناه أنه نشوفه جيل مش كما يتحكي عليه لا ما زي فما بارش خير من جيلنا صحيح فما
اللي تراو فيهم احناش بمنقى على الأحداث الكل، ولكن فما برشا جيل نترجيو منه الخير وبرشا جيل نراو فيه إن شاء الله كل خير، هما اللي ياخذوا علينا المشعل. قداش واحد بش يدوم قداش بش يقعد، لازم بش يجيو هما ويوليو في مراكز القرار ويفكروا ويفكروا إن شاء الله بالبهي. على الأقل كل مرة جينا إشارة ونقطة مضيئة إنه فما برشا شباب قاعد يبدع ينجح ويطور، وهذاك علاش باش نحكي بعد السبعة إن شاء الله على مؤتمر محلي خاص بالشباب في علاقة بالمناخ. هذه أخبارنا وهذه أجواءنا في منوعة أحلى صباح، يسعد صباحكم بكل خير، إن شاء الله نهاركم طيب. تحية كبيرة ليك نوارة المزيانة، وإن شاء الله ربي يرحم الوالدة ويفضل كل إطار تدريسي قاعد يسمع فينا ويستعد لاستقبال نهار جديد. وتقافما برشا مربين يقول لك اليوم جمعة، اليوم مش نقري إس كذا، بش نقري إس كذا، ذوما فيه الوليدات هذوما، هذوما بالحق يشروني. أنا نتمنى كل مربي يقوم الصباح يقول والله اليوم خميسة، اليوم نقري الأقسام كذا كذا، والله فيهم برشا عناصر طيبة تشجعني بش نخدم. فما العكس يقول لك يا ربي اليوم عندي كلام ذا، ربي قدرني وربي يعطيني القوة بش نجم نسيطر على قسم ما يحبوش المادة متاعي ولا أي كان. إن شاء الله ربي يوفق الجميع. تحية لكم مستمعين الكرام، إن شاء الله نهاركم طيب. احنا نكملوا معكم مشوار كالعادة بالموسيقى وبالأخبار الطيبة، نهاركم زين، نرجعكم بعد السبعة ناخذوا فكرة على حوالي طقس اليوم. سخانة من الصباح مش تكمل وإلا كما سمعنا من المعهد الوطني الرصد الجوي فما انخفاض ملحوظ، أكثر تفاصيل تجيكم في وقتها ومن مصدرها. مرحبا بكم، هذا سمير طقطق سرور الهدار معكم من قدام الميكرو. شكرا لكم أحلى مستمعينا.

مع نظيره الليبي في طرابلس تعزيز التعاون الأمني وتسهيل حركة العبور بين البلدين. وفي العالم، طهران تتمسك بالتفاوض وترامب يستبعد استئناف العمليات العسكرية قبل الانتخابات. كانت هذه العناوين، تفاصيلها تأتيكم إن شاء الله في تمام السابعة والنصف. دمتم بخير.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

0: صباح الفل عليكم التوانسة الكل داخل وخارج تونس. من أحلى الأغنيات اللي غناها الراحل هاني شاكر حبي قلبي وألا فل وألا أي أغنية تتسمى من الزمن الجميل من الأغنية الجميلة والممتع لي أكيد برشا اللي يسمعها وأنا واحدة منهم. عندنا معها برشا ذكريات وكفرصة نتقاسم حلاوتها في صبحيتنا لليوم. أحلى صباح لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في أجواء الساعة الثانية اللي فيها برشا مواكبات، وخاصة المواكبة الأولى تكون مع حالة الطقس كيفاش باش يكون. سمعنا على انخفاض في درجات الحرارة، سمعنا على أخبار وبشائر خير إن شاء الله والغيث النافع في نهاية الأسبوع، أكثر تفاصيل يجيكم بعد شوية من موقعها. وإحنا نتصفحوا موقع إذاعة صفاقس على الفيسبوك نلقاو أخباركم ونلقاو تحياكم ونلقاو زادة كيف تفاعلاتكم. نحب نذكركم اللي الفترة هذية واللي الأيامات الجاية باش نكونوا على موعد، هو كي نقولوا على موعد معناها موعد إيجابي، لا مع على موعد، لكن مهم أنه الموعد هذي نتهيئوا له. فما ومضات تحسيسية بدأت من أمس للوقاية من البرونكيوليت، المرض هذي مش نحكيه على برونشيت وكهو، فما صغيرات تقيم في المستشفيات وكانت تفكروا كيما كل عام فما طاقة استيعاب فوق 100% وفماش أسرة والصغيرات يتقلقوا أولياءهم يتقلقوا. فتوقيا من هذه الحالة اللي تصير على امتداد سنوات وخاصة كي تبرد الطقس ولا فتوى في تغيير الطقس، فما برشا يتقلقوا. فتلقاوا الومضات التحسيسية اللي مشكورة جدا يأمنوها مجموعة من الأطباء من تابعين للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، وتحية كبيرة لإذاعة صفاقس أنه خمت في الومضات هذية توقيا كما قلت من البرونكيوليت. ترجعوا تلقاو كل التفاصيل على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، وبعد شوية تلقاو زادة تفاصيل طقسنا لليوم. طقس اليوم كيفاش باش يكون ولا يمات الجاية، وهل صفاقس مشمولة بالأمطار وألا لا؟ هذا سؤال ديما يسألون عامة الناس، وإحنا المعلومة ناخذوها من مصدرها من المعهد الوطني للرصد الجوي. يلتحق بينا المهندس سليم بالمينات. صباح النور، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: صباح خير سرور وصباح خير، كيف مسمعين ذات
0: فاقس؟ إيه صباحك بالخير وباللطف. سمعنا على انخفاض في درجات الحرارة اليوم، الطقس صباح عادي ربيعي، هتعطينا تفاصيل كيفاش باش يكون؟
1: هو اليوم نحن تحت تأثير منخفض الضغط الجوي متمركز في خليج جنوب، باش يكون مصحوب بالأمطار، تكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية. باش يبدأ تأثيره اليوم فجر اليوم على مناطق أقصى الشمال، ثم باش يشمل بقية مناطق الشمال تدريجيا بعد الظهر الوسط ومحلين الجنوب، ولا صفاقس معنية بهذه الأمطار مش تكون بكمية ضعيفة. بالنسبة للرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال الوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا فتدريجيا قوية خاصة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث تثير محلين رمال والأتربة وضعيفة في معتدلة بقية المناطق، أما زادت تقوى أثناء ظهور سحب رعدية وينتجم تجاوز 80 كيلومتر في الساعة. وهوني قد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلام برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بمنطقة خليج جابس، ثم تشمل شرق تونس وشمال تونس، ورجاء مخل البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجاسفة بما أنه البحر باش يكون عامة مضطرب فشديد الاضطراب. بالنسبة للحرارة كما قلت في انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال، وين تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 25 و 30 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 35 درجة بأقل جنوب الشرقي. اليوم إن شاء الله في جهة صفاقس سجلوا 30 درجة كحرارة قصوى، وهي أقل معدلات العادية لهذه الفترة بقليل. جابس 30 درجة، سيدي بوزيد 29 درجة، بينما قرقنا 28 درجة. بالنسبة للغدوة مازالت بعض الأمطار متفرقة خاصة بمناطق الساحلية الشمالية، بقية المناطق فيها سحب عابرة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة. شال بداية نهار الأحد في الليل، فما منخفض الضغط الجوي واحد آخر باش يدخل على مناطق الجنوب، يبدأ بمناطق الجنوب أما تدريجيا نهار الاثنين يشمل تدريجيا الوسط، باش يكون مصحوب بالأمطار. إن شاء الله تكون الأمطار هذه خير على بلادنا، وإن شاء الله وين تصب تنفع
0: إن شاء الله. يعطيك صحة مهندسنا سليم بالميلاد، شكرا جزيلا ليك على تفاصيل الطقس هذية. هو يحكي مهندسنا سليم، وأنا نخمم براي مرأة تونسية هكا حرة، يقول لك فما رياح قوية معناتها البحارة ما يخرجوش. شو معناها البحارة ما يخرجوش؟ معناها المنتوجات شوية البحرية، تاخذوا حذركم، تاخذوا من توا عولتكم كانكم برمجين كيف ما كل نهار حد أغلب العائلات التونسية عندها المرقة صفاقسية ولا العائلة صفاقسية خليني نقول هكا نخصصها أكثر، فخذوا مرقتكم على بكري قد الرياح القوية اللي توصل سرعتها 80 كيلومتر في الساعة تشكل عائق من أنه البحارة يخرجوا إن شاء الله سلامتهم. هما بيدهم ما عادش فما تبارك الله الدنيا تطورت، معناها ما عادش يجاسفوا، ما فماش مجال المجاسفة، يسمعوا فما رياح فما تحذيرات وفما نشرات متابعة من معهد الوطني الرصد الجوي، ياخذوا حذرهم وسلامتهم إن شاء الله قبل كل شيء وقبل كل اعتبار وقبل المرقة وقبل الدنيا الكل. لكن هاكا أعطينيكم كما نقولوا أبيرسي ولا شنو تنجموا تعرفوا على حالة الطقس ولا هكا عملية استباقية بالنسبة لدرجة الحرارة كالانخفاض اللي تحكي عليه في بالي سفكس مش مشمولة على خطر 30 درجة في بالي مستحبة 30 درجة معناها في وقت كيف ما هكايا شيلي خليني نقولها كيف ما أمس وكما قلت أمس وصلنا حتى 36 درجة الحقيقة يمات لمحالة شان خفض شوية ولكن تقعد ديما في مستويات العادية. علاش نقولوا الكلام هذية باش انتوما الناس اللي قصد ربي توا للخدمة وباش تلبسك تبش وكل تقول لك اليوم فما برد بديش تلبسوك حاجات خشينة شوية ومن بعد تسخن وتنحي وهذيك منين تجي مصدر الأمراض هالتقلبات في الطقس مرة يبرد مرة يسخن. راهي درجة الحرارة مش في صفاقس بالذات في 30 درجة ما تتسميش طاحت برشا، ما تسمى في مستوى عادي كما ليمات اللي تعديت هكيكا. إن شاء الله طقسكم الداخلي يكون معدل هيك الأساس، إن شاء الله مفرهدين نتمنى ومفرهدين هكا من عند ربي. لا أما الواحد حمد الله ها ويحاول هكا يستشعر النعم اللي هو فيها، الحمد لله على نعمة أنه إنسان مش يخدم غيره ما عندوش خدمة، عنده صغار غيره لا، عنده كرهبة غيره لا، عنده علاش يمشي ساقين حمد الله يا ربي. واحد يستشعر النعم هذية إن شاء الله يا ربي جمعة مباركة ويبدأ نهاركم مزيان كيفكم انتوما. شكرا لكم أحلى مستمعين، احنا راجعكم بعد شوية بعد هني شاكر شنو باش نسمعوا سمعنا دورو على إيقاع شريفة فاضل كما تقول دور لف الدنيا بحالها شوف الكون وجمال ورح ترجع هنا. وانتوما كيفنا كيفكم بالضبط، نتصور الصباح تبدأوا دوروا على الإذاعات الكل ومن بعد الليبرة تستقر على الصوت الأحلى في الدنيا صوت إذاعة صفاقس. شكرا على وفاكم، شكرا مدام مينا عباس، شكرا لكل أصدقائنا وفيائنا اللي أريد شقير من المحرز كل من يتبع فينا ويسمع في صوتنا. إن شاء الله صباحكم زين.

تيرارا. محلاك ديانا كارازان ومحلى الطاقة اللي في صوتك ومحلى الغنيات وجميل الغنيات، غنية صباحية بامتياز من القلب للقلب. قديش هكا تبدل لي المود متاعي والجو متاعي. إن شاء الله أنتم زادة وأنتم هكا في ثنية وتبدأوا تتجاروا. الحمد لله أنا عادة مرتاحة على السياقة، لكن الضغط اللي تعيشوا فيه سيسر واحكم. إن شاء الله توصلوا سلامات وين ما قصدي ربي، كل مقرات العمل ولا المؤسسات التربوية. احنا نكملوا معاكم الجزء الثاني من منوعة أحلى صباح، نكملوا إن شاء الله الجزء الثالث مع الاستضافات. اليوم باش نكونوا حاضرين في قلب المؤتمر الخاص، مؤتمر محلي خاص بالشباب في علاقة بالمناخ، وإم ترابلسي ناشطة بيئية باش تكون ضيفتنا. نذكر المؤتمر هذا ينتظم في قصر المعارض بصفاقس باش نحكي. وغدوة الحي كان تحبوا تعملوا ويكاند مزيان في قرقنا، غدوة الحي غدوة بعد غدوة ماراثون كيرانيس في قرقنا باش نحكيوا عليه من خلال استضافة أحمد عجرود منسق التظاهر هذية. وباش نمشيو للحنشة باش نستضيفوا معنا صديقنا بيتيس المتوج على مستوى عالمي في مسابقة الحساب الذهني من ألمانيا. اليوم نصفحوه من الحنشة، من مدرسة الإعدادية بالحنشة، نفرحوا معه بالتتويج هذية. صباح التتويجات والنجاحات، إن شاء الله نهاركم طيب مستمعينا الكرام. يتمنيه لكم كل فريق منوعة أحلى صباح. سفيان خديم الله، سمير تقتق في الإخراج التقني، سرور الهدر معكم مقدم الميكرو. بقيت متابعة طيبة ومرحبا بكم ديما تسمعوا في صوت إذاعة صفاقس.

0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم. صدر أخيرا عن دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع في الأردن كتاب حواري توثيقي بعنوان مع شربل داغر، الفن بين السيرة والمسار. أعدت هذه الحوارات وقدمتها الباحثة الدكتورة دورين نصر ليقدم إضاءة معمقة على تجربة المفكر والناقد والشاعر اللبناني الدكتور شربل داغر، الذي يقف اليوم على مشارف إنجاز 100 كتاب أثرت المكتبة العربية في حقول الفن التشكيلي والشعر والرواية والبحث الجمالي. يستعرض الكتاب مسارا استثنائيا بدأ من الخروج من جحيم الحرب اللبنانية نحو باريس، حيث خاض داغر مرحلة إعادة تأهيل ثقافية وفكرية قادته إلى الانقطاع عن النشر لسنوات، قبل أن يعود بإنتاج معرفي غزير وممتد لأكثر من ربع قرن. ويفكك الحوار خياراته الجوهرية، وفي مقدمتها انحيازه للكتابة باللغة العربية، فعلى الرغم من إتقانه الفرنسية وحواراته مع كبار المفكرين مثل محمد أركون وأمين معلوف، ظل مؤمنا بأن الكتابة بالعربية تمنحه القدرة على العيش في صميم النص وثقافته لا الاكتفاء بالحديث عنها بلغة أجنبية. كما يكشف النص عن طبيعة حياة شربل داغر القائمة على العزلة الواعية والابتعاد عن صخب المناسبات العامة، طلبا لصفاء ذهني يتيح للأفكار أن تنضج على مهل. ويخلص هذا الحوار إلى الدفاع عن مبدأ التنوع والتعدد في الكتابة كنعمة وشغف أصيل، رافضا حصر الكاتب في قالب أحادي جامد، ومؤكدا أن ارتحاله الدائم بين النقد والشعر والتأريخ للفن ليس إلا استجابة لولع معرفي حي يعتبر كل صنف من هذه التصانيف ابنا شرعيا لتجربته الإنسانية والفكرية. شكرا على المتابعة، مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيراً.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. تقلبات جوية منتظرة بداية من بعد ظهر اليوم، اضطراب وانقطاع في التزود بمياه الشرب اليوم بجزيرة قرقنا، حملات لتقصي سرطان الثدي عفى الله الجميع اليوم بكل من مركز الصحة الأساسية بساقية الدائر ودار الشباب بجبنيانة وأحد المصانع في العمرة. رئيس الجمهورية يدعو إلى ضرورة إحداث نواد ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية. نواب يطالبون بضرورة مساءلة الحكومة حول إشكاليات انقطاع الكهرباء والماء خلال فصل الصيف المنقضي. وفي العالم، طهران تتمسك بتفاوض وترامب يستبعد استئناف العمليات العسكرية قبل الانتخابات. وفي التفاصيل معكم سمير الحسيني.
2: صباح الخير.
1: وسهام شعور. رغم أن الأجواء الصيفية ما زالت تخيم على الوضع الجوي، ينتظر أن يشهد الطقس بداية من بعد ظهر اليوم تقلبات ملائمة لنزول أمطار رعدية مؤقتا بالمناطق الساحلية الشمالية، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي لتشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب. ووفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي، فإن كميات الأمطار ستتراوح بين 30 و50 مليمتر وقد تصل محليا إلى 70 مليمتر.
3: الوضعية الجوية المرتقبة تتميز بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي، ثم تشمل هذه الأمطار بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحلين الجنوب في فترة ما بعد الظهر، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات زغوان، سليانة، سيدي بوزيد، القيروان وبجهة الساحل، حيث تتراوح على الكميات عامة بين 30 و50 مليمتر وتصل محلين إلى حدود 70 مليمتر مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أيضا أن تشهد الحرارة انخفاضا ملحوظا خاصة بمناطق الشمال، حيث تتراوح القصوى بين 20 و24 درجة وتكون في حدود 18 بالمرتفعات وبين 26 و30 ببقية الجهات.
2: ومع هذه التوقعات بحصول تقلبات جوية منتظرة، دعت وزارة الفلاحة الفلاحين إلى توخي الحذر واليقظة خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية.
1: تتواصل الحملات الصحية والتحسيسية بمختلف الدوائر الصحية ومراكز الصحة الأساسية والمؤسسات العامة والخاصة لتعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي عفى الله الجميع وتقريب خدمات التقصي والفحص من النساء.
2: حملة التقصي تنتظم اليوم في صفاقس بكل من الدائرة الصحية بساقية الدائر ودار الشباب بجبنيانة وأحد مصانع الملابس الجاهزة بالعمرة.
1: تشهد جزيرة قرقنة بداية من 10 من صباح اليوم اضطرابا وانقطاعا لمياه الشرب على أن يستأنف التزود بصفة تدريجية إثر انتهاء الأشغال المبرمجة بمحطة تحلية المياه الجوفية بالجزيرة بداية من 1 بعد الزوال.
2: ونبقى في صفاقس حيث ينقطع التيار الكهربائي غدا من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق جرمدة من الكيلومتر 9 إلى الكيلومتر 11، زنقة أفرام الجير، عرفات المدرسة، حي الورغمة، ثنية المال، مداس ومجموعة الخرداني.
1: ولتقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس إلى قصر قرطاج، حيث أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة، مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي، وذلك خلال استقباله أمس وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرارفي التي تولت بصفتها العضو الأكبر سنا الإشراف على الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم والكاتب العام للمجلس محمد علي البغديري.
2: رئيس الجمهورية أكد ضرورة أحدث نوادٍ ثقافية بمختلف مؤسسات التعليم إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات واللباس والمستلزمات المدرسية بما يضمن حق جميع التلاميذ في التعليم وظروفا ملائمة للتحصيل العلمي وذلك بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية الأخرى.
1: المؤسسات التربوية تواجه عديد المخاطر في علاقة بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وعلى رأسها تعاطي المخدرات الذي انتشر بشكل مرعب في الأوساط المدرسية وأمام المعاهد والجامعات. وفي محاولة للتحسيس بمخاطرها انتظمت أمس بمختلف ولايات الجمهورية تظاهرة ساعة وقاية.
2: هذه البادرة لاقت استحسان الأولياء والتلاميذ فيما شدد المربون على دورهم أيضا في توعية وتحسيس التلاميذ عبر تخصيص حيز زمني أثناء الدرس لإبراز خطورة هذه الظواهر على الناشئة. روبورتاج زهور العبيد.
4: لازم الجهود الكل تتجند لحماية المجتمع، نحميها بالنشاط الثقافي، بالفن، بالمسرح، بالموسيقى، بالشعر، بالإبداع وبالتوعية. وإن شاء الله تتواصل المجهودات هذه وطوال السنة باش بطبيعة الحال النتائج تكون أكثر فاعلية.
5: هنا نشوفوا توا في الصغيرات ماشيين في طريق غير الطريق اللي متعودين به كما قبل. لازم أنك توعي المخدرات ولت مسيطرة على الصغار بصفة رهيبة جدا.
4: بالنسبة دورنا هو دور فاعل سواء خلال حصص الدرس كل ما اقتضى الأمر أن نفتح معهم حوار تفاعلي من أجل التوعية أو خلال الأنشطة الثقافية.
5: ما تكفيش المقاربة الأمنية وحدها، لازم نكونوا يد واحدة. نحاول أني نتفقد صغيري زادة كولية، نحكي مع صغيري، نتقرب من صغيري.
6: أكيد كتلميذة أنا نشوفها الحملات هذه مهمة على الأخر، على خاطر فما التلاميذ اللي أوليائهم ما يحكيوش معهم، ما يوعيهمش، دونك يمشيوا في طريق خطر مع أصحابهم. سيستيكي هي الحاجة الصحيحة.
5: الوالدين ما عادش يحكيوا مع صغارها، ما عادش يعرفوا نمشي وينجي شنو يعمل شنو يخالط.
6: دونك المربي يعمل حملات هذية باش يوعي التلميذ.
7: المخدرات هي آفة خاصة للشباب، الأحسن وأنه نكثروا من حملات هذية إن شاء الله معناتها تعطي مفعولها ونتفاداو تعاطي المخدرات بالنسبة للشباب.
1: وزارة التربية ستنظم غدا بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وذلك بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية.
2: هذه المبادرة تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها وترسيخ وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية وعلى مسارهم الدراسي وعلى علاقاتهم الأسرية والاجتماعية، إلى جانب دعم دور المؤسسة التربوية في الإصغاء والتوجيه والرصد المبكر والتدخل الوقائي.
1: إلى مجلس نواب الشعب، حيث شدد عدد من أعضاء ندوة الرؤساء على أن العمل البرلماني لا ينبغي أن يقتصر على مناقشة مشاريع القوانين الحكومية واتفاقيات القروض فحسب، بل يتعين أن يستعيد دوره الكامل في المبادرة التشريعية وصياغة المقترحات التي تستجيب لتطلعات المواطنين وتقدم الحلول للإشكاليات المطروحة. كما أكدوا على ضرورة مزيد تفعيل الدور الرقابي للمجلس وعدم الاقتصار على الأسئلة الكتابية، وذلك بهدف توسيع مجالات المساءلة البرلمانية من خلال الأسئلة الشفهية والحوار مع أعضاء الحكومة.
2: أعضاء ندوة الرؤساء شددوا أيضا على ضرورة مساءلة الحكومة حول انقطاعات الكهرباء والماء والحرائق التي شهدتها البلاد خلال فصل الصيف المنقضي والوقوف على أسباب هذه الإشكاليات ومتابعة الإجراءات المتخذة لمعالجتها وتفادي تكرارها مستقبلا. كما تطرقوا لمسألة التنسيق والتواصل بين مؤسسات الدولة، حيث تمت الإشارة إلى وجود بعض الإشكاليات الاتصالية التي تستوجب مزيد العمل على تطوير قنوات التواصل والتنسيق المؤسساتي بما يساهم في توحيد الجهود وتوضيح الأدوار وتسريع تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية.
1: إلى العاصمة الليبية طرابلس، حيث بحث وزير الداخلية خالد النوري مع نظيره الليبي اللواء عماد مصطفى الطرابلسي مزيد تعزيز التعاون الأمني والارتقاء به إلى مستويات أكبر وسبل تسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين، فضلا عن تعزيز آليات التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية بالبلدين. أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي أن السلطات الإماراتية أقرت إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك بطاقة عدد 3 صادرة عن الجهات المختصة ومصادق عليها من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرات عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بداية من يوم 26 أكتوبر الجاري، ويشمل العمال التونسيين المقيمين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: أما بالنسبة إلى المواطنين التونسيين الموجودين في دولة الإمارات بتأشيرات الزيارة والذين تحصلوا على فرص عمل ويرغبون في تسوية وضعياتهم القانونية واستكمال إجراءات الحصول على تأشيرة عمل، فقد أفادت القنصلية بأنهم يتمتعون بمهلة قدرها 45 يوما من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ.
1: إلى أخبار العالم موجزة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تجري محادثات مثمرة مع إيران، وأكد أن بلاده لن تشن أي هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل.
2: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، مؤكدا أنها تهدف إلى إنهاء الصراع بما يضمن حقوق إيران المشروعة بموجب القانون الدولي.
1: أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن بلاده لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم ولن تسلم مخزونها منه لأي دولة، وذلك ردا على طلب نائب الرئيس الأمريكي خفض إيران لقدراتها على تخصيب اليورانيوم.
2: صعدت جماعة الحوثي اليمني هجمتها على السعودية في إطار برنامجها المعلن لإغلاق المجال الجوي السعودي وتعطيل منشآتها النفطية عبر القصف الصاروخي، فيما تواصل الرياض غاراتها على العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى.
1: قال جيش العدو الصهيوني إن ضابطا لقي مسره وأصيب 5 آخرون في حادثين منفصلين جنوبي لبنان.
2: تتواصل في بعض المدن الفرنسية وخاصة عاصمة باريس احتجاجات تلاميذ المعاهد، حيث انضم إليهم طلبة الجامعات، في حين وعدت الحكومة بمعالجة شكواهم المتعلقة بالخصوص بنقص المعلمين وتدهور حالة المباني المدرسية.
1: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار: تقلبات جوية منتظرة بداية من اليوم، اضطراب وانقطاع في التزود بمياه الشرب بجزيرة قرقنا اليوم، حملات لتقصي سرطان الثدي عفى الله الجميع بكل من ساقيت الدير وجبنيانا والعمرة، نواب يطالبون بضرورة مساءلة الحكومة حول إشكاليات انقطاع الكهرباء والماء خلال فصل الصيف، ورئيس الجمهورية يدعو إلى ضرورة إحداث نواد ثقافية بمختلف المؤسسات التربوية.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: في الختام أجمل تحيات سمير الحسيني وسيهم شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام 9. أترككم الآن مع مهدي قاسم وأخبار الرياضة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
8: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
8: عشرة ديمة
9: ديمة.
0: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: 46 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح برياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا. أخبار رياضية تبدأ مع الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا لأصدر آخر تصنيف دولي. منتخبنا التونسي تراجع 4 مراكز والأمور منطقية بعد نتائج سلبية كانت مع أوغندا مع بوتسوانا. ومنتخبنا التونسي أصبح يحتل المرتبة 61 عالميا. إيه نعم ولينا 61 عالميا، العاشرة أفريقيا بعد ما كنا في الزعامة وفي الصدارة والليدر ونقود كل المنتخبات الأفريقية، ولينا العشرين أفريقيا بعد شكون؟ بعد جنوب أفريقيا، بعد سينيغال، مصر، كوت ديفوار، الجزائر، نيجيريا، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، مالي. الصدارة بالنسبة للمنتخبات العالمية إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا والبرتغال. وما دمت نحكي عن المنتخب التونسي نذكركم أنه إن شاء الله لقاء منتخبنا التونسي والمنتخب الليبي إن شاء الله مش يكون على عشب ملعب مهيري بيسفاقس، ومساعي كبيرة جدا من الجامعة التونسية لكرة قدم لاعتماد اللامركزية. هذا هو شعارها، المنتخب التونسي ملك للناس الكل، مع أنه ميساج نبعثه اليوم الصباح للجامعة التونسية لكرة قدم أبارتير من الماتشوات الجايين تصبح الدخول إجباري، ما تلبس كان ماريو لكيب ناسيونال، ماريو المتاع الجمعية هذك حتى الجمعية متاعك، وقت فما كيب ناسيونال تنتفي ألوان الأندية الرياضية وكل واحد بطبيعة الحال مطالب باش يكون بالعلم التونسي، يدخل ماريو الآخر لكن بعيد عن ألوان وأزياء الأندية الرياضية. نذكركم بالنسبة للمنتخبات في البنات، هارد لك لمنتخب السيدات، البارح خسرنا على عش ملعب محمد العقرب بيرادس 1-0 أمام المنتخب السينيغالي، ولقاء يندرج في إطار ذهاب الدورة الثانية لأولمبياد 2028. برامون لفلحنا إلى حد الآن في الأولاد وكمل ما فلحناش في البداية، إن شاء الله زين على كل، إن شاء الله تدارك يكون موجود في لقاء العودة. ونرجع ربما لزيارة سيد حسين جنايح نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم اللي كان مصحوب السيد معز المستيري المشرف على المنتخب التونسي لكرة القدم نهار الاثنين لصفاقس، وكان الحديث حول عديد وربما الكلام حول استعدادات وإمكانية وسعي تونس لتنظيم كأس الأمم الأفريقية القادمة حديث الساعة وأسير من الحبر الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه باش يكونوا منطقيا جدا باش مش ننظموا كأس أفريقيا، شنو الملاعب اللي عندنا باش ننظموا بها كأس الأمم الأفريقية؟ أنا بودي ننظموا كأس عالم، أنا بودي تكون الملاعب متاعنا مؤهلة لاحتضان كل التظاهرات، لكن العقلانية والواقعية قبل الأمور الأخرى هي اللي تفرض علينا الأمور هذية. ما تنظم كأس أفريقيا شعنا احنا، احنا العروسة على مستوى ملاعب كرة قدم التونسية، تو هو ملعب المهيري تبارك الله على مستوى الجازون متاعه، على مستوى الشكل متاعه، على مستوى الصورة متاعه. هنا بلاي تحية كبار البلدية صفاقس، وتحية خاصة الخوية وعشيري حمادي القليل المشرف المباشر على ملعب المهيري والعشب متاعه، لأنه فما ناس قاعدة تكدح وقاعدة تعب وباقة ورد لحمادي القليل وبلدية صفاقس. بقية الملاعب الأخرى وكل نهار نشوفه مرمى، وفي ملعب حمد العقل بيرادس، في ملعب سوسة، في ملعب بن جنات بالمنستير. ماذا بيا كي نحكيه بواقعية، وحتى احنا اللي مش يعمل عرس يلزموا الصالة ويلزموا العروس ويلزموا العروسة والسيرفيرة، احنا بالنسبة لكرة قدم لا فما العروس لا فما العروسة، وحتى الصالة حوالها تعبة شوية. ماذا بيا المنطقية ترافق دائما تصريحاتنا الرياضية. مادام نحكي على ملعب المهيري بيسفيقس، نذكركم انه اليوم ان شاء الله نص النهار ودارجين كما قالت العصفورة، ان شاء الله يكون في مطار تونس كارتاجا الدولي وفد الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي مش تحول مباشرة لصفاقس. غدوة مش يحضر ان شاء الله ماتش السي اس اس وتقدم ساقي ذيل، لأن الحضور نتاعو باش يشوف بروفا ويشوف الأجواء الموجودة في ملعب المهيري بيسفيقس. ونهار لحد تكون الزيارة متاعه لكل النقاط الموجودة في ملعب المهيري، وإن شاء الله طبعا ياخذ الورقة التأهيلية لاحتضان المسابقات الإفريقية، ومساعي كبيرة تحت إشراف سيد والي صفاقس مجاله تحية سي محمد الحجري، كل الهياكل 24 ساعة على 24 ساعة ليمات هذية. هات نجيو الموعد صفاقس، صفاقس تستعيد الدربيات، نعم ترجع أيام الدربي بين السي اس اس والرالوي، السي اس اس سيكا رالوي ولوسيكا والسياب، لأنه في فترة من فترات سياب صحنو كانت تذكره كانت تسول وجول في الدربيات هذية من 94-95 عام تدوبلي، تتنفس صفاقس السعداء وأجواء إن شاء الله تكون مميزة. غدوة نحب في كنف الروح الرياضية نحب تعطي صورة لعاصمة الجنوب صفاقس، وتعطي البلسم الكبير للسي اس اس ولتقدم سقيد الدير. تقدم سقيد الدير الفريق حب يكسر ربما الريتم شوية وتحول مباشرة إلى سوسة وتدرب في ملعب ملعب مصطفى بن جنات بالمنسير تحت اشراف الكوتش يوسري بن كحلة. اليوم اخر حصة تدريبية 10:30 متاع الصباح في انيكس ملعب المهيري. نادي الصفاقسي استعاد الملاعبية الكل بما في ذلك اخر الانتدابات، ملاعبية الكل مؤهلين باش يكونوا حاضرين غدوة في تشكيلة الكوتش نبيل كوكي اللي بالمناسبة اليوم 2:30 يجري اخر حصة تدريبية. الناس الكل تحكي على التكيات، مالوروزمون الاعداد معناها محدودة جدا مقارنة الصفاقس كاملة، ماذا بها تكون حاضرة غدوة على مدرجات ملعب المهيري. نذكركم ماتش مش يكون مباشر على أمواج إذاعة صفاقس وأيضا القناة الوطنية الثانية تنقل هذه المقابلة. نذكركم أنه بيع التذاكر يتواصل بشباك الملعب البلدي بسقيد الدير اليوم الجمعة من 7 متاع الصباح النص النهار. لتيكي المدارج 20 دينار، كراسي 40 دينار، منصة رئيسية 60 دينار، ونظرا لمحدودية عدد التذاكر يسمح لكل محب اقتناء زوز تذاكر. الفريق اللي يستقبل المرة هذه هو تقدم سقيد الدير، برافو للتقدم، حاجة سمحة بارشة. بلاغ صادر عن لجنة تحبية تقدم سقيد الدير بمناسبة اللقاء اللي مش يجمع بين تقدم سقيد الدير وسي اس اس يأكد فيه على انه المواجهة هذه لن تتجاوز ابعاد التنافس الميداني، بالعكس اللي عترى لكن احتفاء بأواصل الأخوة الانتماء المشترك وأنه التشجيع الراقي. أنا كنشوف المدارج تشيخ في سقيد الدير في ملعب المهيري غدوة نحبوه فيستيفال، نقولها أجواء مميزة بين زوز أخوة. وفما بعض ربما صفحات تكبر شوية يا خويا حطوا جو انتيم وجو سمح برشا. غدوة صفاقس تتنفس كرة في دربي مميز. على كل الرابطة الوطنية لكرة قدم البارح في الليل تقريبا امس مع 7 غير درجين هبطت ليزاربيتر اللي يسافروا ان شاء الله مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الرابطة المحترفة الاولى لكرة قدم. غدوة السبت ملعب حمد العقر بيرادس دون حضور جمهور الترجي الرياضي التونسي، الاولمبي البيجي حسين بولعريس وفي الفار اسامة بن اسحاق، ملعب 15 اكتوبر ببنزرت نضال الطيف وعامر شوشين على مستوى الفار، تحية نضال طيف قاعد يسمع فينا الآن، ملعب طيب هيري بصفاقس الدربي بين تقدم سقيد الدير سي سي اس وليد المنصري والبرتغالي أندري فيليب على مستوى غرفة الفار، وملعب 7 مارس ببن قردين اتحاد بن قردين النادي الافريقي باسم بالعيد وأمين الفقير، تحية لأمين بالفقير ولد بلاد العربية ولد جزيرة قرقنا زيدة على مستوى تحكيم الفار. نهار لحد إن شاء 4 ماتشات، ملعب شهيد الزويت من شباب العمران مستقبل مرسى محرز المالكي أندري فيليب في الفار، ملعب سوسة النجم الساحلي نادي حمام الأنف أحمد الذويدي هيثم طرابلسي في الفار، نجم متلوي الملعب التونسي فرج عبد اللاوي وهيثم جيرات نلقاوها في الفار، وملعب جرجيس ترجي جرجيس يا مرحبا سوسة أمير العيدي محمد علي قروية في الفار. نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله مش كون تونسية أفريقية للأندية التونسية، نبدأ بالتشامبيونز ليج الترجي ينزل ضيف على سويح الليبي نهار 16 اكتوبر و 17 اكتوبر الافريقي في ضيافه تي بي مازامبي الكونغولي، وكاس الكاف سيسيس نهار 4 ان شاء الله رحله مباشره لكوتيفوار، وتحيه رجل الاعمال ولد صفاقس اللي تكفل بالاقامه والسفر في ابيجان. هذوما هما الناس الصحاح، فما ناس اللي ديما تبقى وفيه لمسقط الراس وتعشق جهتها وتحب ناديها، وبرافو ليهم. اليوم الصباح مادو ديالو الايفواري نادي صفاقسي نهار السبت، وترجي رجيس ريال باماكو المالي يوم السبت أيضا إن شاء الله بالنجاح للأندية التونسية. الرابطة المحترفة الثانية تلعب باتشويتها غدوة وبعد غدوة ماتش لوسيكا وكوكب عقارب دربي نحبو زادة سمح بين لوسيكا بين كوكب عقارب، جو كبير برشا نحبوه في ملعب سيمار سنين باعتبار فما سيس غدوة الماتش يولي تلعب نهار لحد في نفس توقيت 2:30 على عش ملعب سيمار سنين بصفاقس. غدوة مستقبل سليمان الملعب الافريقي منزل بورقيبة، نجم الخليدي عفوا مستقبل سليمان جمعية مقرين نجم الخليدي الحديد الصفاقسي، وتحية للرلويستية الملعب السوسي بعث بوحجلة مكان المهدية هلال مساكن مستقبل جيبس هلال الشابة. من المجموعة الثانية ماتش يتقدم غدوة هلال ضيف النادي القربي، نهار لحد نلقى زوز ماتشويت من المجموعة الأولى لوسيكا كوكب عقارب سبورتينغ بن عروس حتى طوين، وبقية مقابلات المجموعة الثانية ريانا قارة رياضية أولمبية الكيف قوف القرصة سبورتينغ المكنين جندوبة رياضية شبيب القيروان اتحاد قصور السيف أمل أبو شمل الملعب الجيبسي. الملعب الجيبسي استقالة رئيس النجال وتحية كبيرة عصمة جيزة من رجال الأعمال اللي فريمو إنسان كاليبر كبير، أما الله غالب ساعات الإنسان يلقى روحه وحده، ما وإحنا أول عام يقولوا له رئيس الجمعية يقولوا إحنا معاك تمشي ربع مات شوية تقول له ربي معك اختاني، كل واحد يجبد سفيره. أمل بوشم الملعب الجيبسي أولمبيك مدنين مستقبل القصرين. الكرة الطائرة عادة مات شوية الفولي وفيه ديما 3-0 3-1 3-2. أمس مات شاميكال تفهموا على أربع شوات بين السي اس اس واتحاد النقل، وفي قسمة أخيين وفي 2-2 بين السي اس اس واتحاد النقل بصفاقس 25-27 شوط الرابع للاتحاد اللي كان قبله 25-21 25-16 السي اس اس، وشوط الثاني 25-22 لاتحاد النقل بصفاقس. خبير قبلك شوية الأمور ما تعجبش المستقبل المرسى، وأيضا بالنسبة لمستقبل قاسرين نعرفوا إعادة المقابلة بالنسبة للرابطة ماتش المرسى والإتوال. المرسى قالت لا ومش تعمل الاستئناف متاعها، والقاسرين زيد الرابطة أقرت بهزيمتها أمام قوف القفصة، قالت أنا ما يعجبنيش القرار هذايا، للمتابعة في قدم الأيام الموعد مع الهوند. لكن اليوم باعتبار تخمة الأحداث الرياضية في صفاقس تقديم لقاء نادي سقيت زيت نصر طبولبة الأربعة متاع العشية في قاعة سقيت الزيت. غدوة الموعد مش يكون مع الإتوال مكان المهدي بعث ابن خيار جمعية الحمامات سبورتيك المكنين الاتحاد التميمي ترجي تونسي المنزل الرياضي والنادي الافريقي نادي كرة اليد بجمال. ماتش هذايا بدون حضور جمهور عشاق كرة اليد في صفاقس شبيبة الشيحية اتحاد قرمدة زوز ديار كبار وزوز مدارس كبار ان شاء الله هما تو في القسم الوطني نلقاهم في العام الجاي في قسم النخبة. ماتش بيناتهم الاثنين في قاعة سقيت الزيت يوم الاحد نهار الاحد الساعتين نتاع العشية. في الباسكيت نختم بالباسكيت الجولة خامسة نهار لحد في قاعة رايد البجاوي السي اس اس شبيبة المنازة، ومتأكد انه جمهور السي اس اس مش يكون في الموعد. وغدوة نجم الراتسي دالي الرياضي بجرومباليا اتحاد الانصار الفريق الملعب النابلي امل حمام سوسة جي اس كا نجم حلق ويدو الكرم النجم الساحل اتحاد منستير ديربي الساحل. حبيت نوجه في ختام الاخبار الرياضية تحية خاصة جدا طارق طيب. طارق طيب قديش شخت بيه وعشقته البارح في الليل، وزميلي سمير طقطق يتابع فينا بالباهي. طارق طيب البارح في القناة اللي بيه أثنى على صفاقس وقال صفاقس والبلاد العربي متاع صفاقس والسفود في صفاقس كل شيء، قال راني نموت عليه وشخت بيه. حكى على علاقته بملاعبية النادي صفاقسي، حكى أيضا على إذاعة صفاقس اللي قال كانت الدار اللي كل مرة نصنع نتائج إيجابية كل ما نكون في البلاتو متاعها. ذكرت قلت برافو لطارق الطيب لأنه عشقه كبير لصفاقس وعشقه أيضا للإذاعة هذية اللي هي نحب نذكر بعض الكرونيكور وكرونيكور ربما انسى شوية من معنى إذاعة صفاقس أنه هي الأولى على مستوى الإذاعات الجهوية والثانية عربيا بعد إذاعة الإسكندرية. مش هكا تحيتي للناس الكل، هذا مهدي قاسم سلم عليكم. سمير تختخ في الخرج الفني وسرور قالت لي قبل ما توفى مش نودك بغناء
1: لا بدنا نروح
0: بندرو
1: نهدى شوي
0: هو فبا برشا دي كرونيكور يهدوا ويروقوا شوي. شوف شكل لكم حاجة محلاها الذكريات دائما في إذاعة عشقت ناسها وفي إذاعة كبرت ناسها ومحلاها روح الوفاء والاعتراف بالجميل. رسالة يظل مضمونة الوصول مع تحية مهدي قاسم هذا الصباح.

0: برشا تخفيضات تستنى في معتمر يلدز ترافل بمناسبة انطلاق منصتها الجديدة، ابتداء من 1000 دينار لأربع أشخاص، وتخفيضات للمسنين ومجانية للأطفال، عمر على الخطوط السعودية وفنادق قريبة من الحرمين مع مرافقة وإرشاد وتسهيلات في الدفع. العرض صالح لغاية هذا الأسبوع، ما عليك كان تزور المنصة ولا تتصل على 92 760 111.
1: تذكرة للذاكرة.
2: دار الحوت في سالامبو. يعود إنشاء المتحف المتخصص في التراث البحري التونسي دار الحوت إلى سنة 1924 تحت إدارة متحف علم المحيطات بموناكو. يقع المتحف في الموانئ البونية لمدينة قرطاج، وفتح للزائرين سنة 1926. ألحقت دار الحوت بعد الاستقلال بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، ويعتبر هذا المتحف الأول من نوعه في العالم العربي وإفريقيا، وهو أهم متحف تونسي مخصص للبحر، حيث يوجد متحف بحري في بنزرت. المواضيع المعروضة

مناقشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. عطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: هذيك فرحان عايز أضحك. فرحانين احنا لتتويج جديد جينا المرة هذية من ألمانيا. وقبلها نصبح عليكم مستمعين الكرام، نشكركم على اختياركم صوتي ذا تفقس. مرحبا بكم معنا في جزء ثالث من منوعة أحلى صباح اللي فيها المتابعات والتغطيات وزد جديد، واحنا فرحانين برشا بالتتويج هذية اللي جينا من وليد اسمه محمد بديس فرحات من الحنشة، معتمدية ولاية صفاقس. تحية لأبو خليل، الأم فاطمة، لكل العائلة، عائلته، للناس اللي أمنت به واللي قالت له يا بديس تراك تنجم تجيب المركز الأولاني انطلاقا زادة من مدربته في الحساب الذهني. وأنا قلت في علاقة بتراجع نسب الإقبال من تلامذة على شعبة الرياضيات، هاي عودة الروح حاجة أخرى ترجع لنا وترجع الألق لشعبة الرياضيات. تحية لكل من نقرأ واللي عنده المنطق واللي يحب الرياضيات، تحية كبيرة ليه. ويلا قويوا لي صوت الراديو وفرحوا لي بمحمد بديس في الإخراج المرئي. يسرى الغربي تأمن لكم هذا اللقاء، باش توريكم صور التتويج مؤخرا من ألمانيا جمعة اللي فاتة واللي هو نجم كل المحطات الإعلامية. محمد بديس ينظر لينا مباشرة من المدرسة الإعدادية بالحنشة. صباح النور، صباح التتويجات، ألف مبروك يا بديس.
1: صباح الخير، يعطيكم الصحة. التأخير هذا نشكركم،
0: وإحنا زيدا نشكروك. نعرف اللي أنت نجم المحطات الكل، ونعرف اللي الناس الكل هكا تتمنى أنها تسمعك خاطر شافت الصور هاي توا قاعدين تتعدى على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، صور التتويج والعلم التونسي اللي رفرف في المسابقة العالمية في الحساب الذهني. شكون اللي قال لك أقرأ حساب ذهني يا بديس؟
1: كنت نقرأ فيه من اللي هناك صغير. ساعتها نقرا في التحضيري، معلمتي كانت تقري في الحساب الذهني. عندي وقت نتاع فراغ، اخي حبيت نطور من روحي في الحساب الذهني.
0: معناها هذه غرام وحدك ولا غرام في العائله الكل بالحساب الذهني؟
1: وحدك
0: باه. وكيفاش معناها جات المسابقة هذية؟ شكون كان أبرز المنافسين؟ نعرف اللي فما نوادي متطورة جدا وتحية كبيرة ليهم، نوادي في الحساب الذهني اللي قاعدين يحقوا في نتائج باهرة. شكون من المنافسين هكا اللي قلقوك في المسابقة هذية؟ من أما بلد؟
1: من برشا بلد، 12 بلد.
0: اي انا اكثر، اما هو اكثر بلد هكا كيف كنت في نفس عمرك كنت من اما بلد عربي ولا اوروبي ولا من الاول؟ ولا من الاول كيف مشيت للمسابقه حسيت روحك اللي انت متفوق عليهم؟
1: من الاول ما كنتش حاسس روحي راني مش نجي في المرتبه الاولى، رغم اللي حاط في روحي ثقة برشا، على خاطرني كنت خايف كي شاركت أول مرة مع برشا دول أخرين.
0: أي شكونوا مثلا الدول الأخرين اللي شاركت معهم؟ معطى هي صارت تصفيات حتى لوين خلطوا للدوري النهائي هكا ولا؟
1: أي
0: شكونا من البلدان اللي شاركوا معاكم في المسابقة هذه؟
1: مصر، المغرب، الجزائر، فرنسا، ألمانيا.
0: توا يا بديس اللي يسمع فيك يقول لك تونسي ينجم يغلب ألماني في الحساب الذهني، شنو تقول له؟
1: أي
0: وبالكبير زادا وبكل فخر واعتزاز ونغلبوهم. صحيح ما قدرناش عليهم في اختصاصات أخرينا، أما خلينا على الحساب الذهني نحكيه نغلبوهم. والحقيقة ما يستغربوش راهو خاطر تبارك الله تونس في المجال معناها العلم والمعرفة تبارك الله معناها مصنفة من الدول الأوائل اللي يقرأوا لها ألف حساب وخاصة في المسابقات هذه.
1: اي ما شاء الله
0: الحمد لله. من تونس كنت انت المشارك الوحيد وألا فما مشاركات أخرين من ولايات أخرى؟
1: فما مشاركات أخرين.
0: فما مشاركات أخرين وفي التالي تتوجت. كنت قريب برشا من التتويج هذا ولا فاشأك التتويج الحقيقة بديس؟
1: نعم
0: كنت قريب من التتويج. كنت تخيل روحك اللي أنت معناها المتوج في المسابقة هذية في المركز الأول ولا كان الأمر صعيب عليك هكا جيك محض صدفة؟ يعني
1: كان الأمر صعب علي شوي.
0: كان
1: صعب علي شوي.
0: كنت ما كنتش تخيل روحك معناها تتوج بالمركز الأولاني؟
1: لا
0: وكيف قالوا في المركز الأولاني محمد باتيس بن فرحات أول ردة فعل شنو عملت؟
1: قلت المدرب متاعي.
0: مشيت سلمت على المدرب متاعك اللي هو شكونه؟
1: أمال جابر.
0: عاود لي الاسم.
1: أمال جابر.
0: أمال جابر، تحية كبيرة لها المدربة أمال جابر وغيرها من المدربات اللي بالحق كانوا معاك شاركوك سندوك وطبعا السند الكبير زادة من عائلتك اللي خليوك تشارك في مسابقة ودفعوا برشا فلوس باش تتوج. والحمد لله العالم التونسي كما قاعدين تراو بالصور قاعد يرفرف ورفرف عاليا في سماء ألمانيا في المسابقة هذية. فألف مبروك محمد باديس فرحات من معتمدية الحنشة ولاية صفاقس. نحب نشكرك مرة أخرى ونشجعك ونقول لك إن شاء الله في تتويجات أخرى
1: إن شاء الله.
0: وقتاش المسابقة الجاية وين زادة؟
1: السعودية في ديسمبر الجاي.
0: في ديسمبر أي توسيع عاد على منصة التتويج عاد في المركز الأولاني ما عادش باش نوخروا بتوالي باش نقدموا القدام. كان فما مرتبة فوق الأولانية نجيو فيها باديس إن شاء الله. ربي يوفقك يا ولدي والمفروض يلتحق بمقعد الدراسة 8 و4 ذولي أول بي دونتري باش تاخذها وانت سنة 7 أساسي ولا لا ما نعطيوكش بي، نعطيوك شهادة شرف لأنك شرفت التوانسة الكل، شرفت مدربيك، شرفت كل المغرومين بالحساب الذاني. تحية كبيرة ليك باديس، شكرا ليك وتحية لعددية الحنشة، تحية من جديد سي خليل لوالدتك سيدة فاطمة. وراء كل تلميذ ناجح متألق فما المحيطين به مأمنين به ويشجعوا فيه ويقولوا له ان شاء الله ما تستحق المركز الاولاني. نخليك يا ولدي نخليك مركز في قرايتك، سنه اول عام عندك في المدرسه الاعداديه، ان شاء الله يا ربي مسيره دراسيه موفقه ليك انت وكل من يرغب انه يقعد ديما في المركز الاول وما يرضى كان بالمركز الاولاني.

0: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
1: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
2: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي منشفة 50 في 90 سنتيمتر ب 8990 في عوض 12990.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: تعصفت عليكم شوية معشر الرجال مستمعينا الكرام، سامحوني أما بالحق لفتها بلاد ما فماش كيما الطفلة العربية. ونحكيو على النساء سبورتيفات اللي تحب الرياضة وممارسة الرياضة، على خاطر أنا بهت من حاجة، بهت في المنحة الإيجابي برشا مش يشاركوا وهما يستدعوا فيها. آه يا سرور ماشية ولا مش ماشية؟ وين عندي نمشي؟ قلت لهم أنا لا نمشي لنجي نشدهوني، قالوا لي لا نمشي عندنا بلاصة القرقنة غدوة وبعد غدوة الحي، وبش نشاركوا في طار تظاهرة في سباق ران كيرانيس. وقالوا لي اللي مش أول مشاركة لنا، المعلومة المغرية في المسألة راهو مش أول مرة. فما مدام نصيرة كمون كان ضيفتنا أول الأسبوع وكانت حكيت على ماراثون المهدية مؤخرا وتوجد بالمركز الثاني، وهي اللي عمرها فوق 60 سنة تجري، تبارك الله عليها، تحب الرياضة، بدلت كريمة معناها من مجال حلاقة وتجميل مشيت للرياضة، محليها المرأة العربية ومحليها المرأة التونسية. عن هذا وأكثر على التظاهرة باش تحتضنها قرقنة أيام غدوة وبعد غدوة، نحكي التفاصيل بعد الإشهار.
1: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
2: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار أكاو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
3: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وفالواز يربحوكم 8 روتينات الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: ورجعنا لكم بعد الإشهار، وإحنا باش نشهروا التظاهرة مزيانة. حكا قلنا لكم قبل بنهار باش انتوما تبرمجوا، فما برشا ناس في الويكاند تقولك شو عندي نعمل، كسر الروتين. ويجي نقولك شو عندك تعمل، خلنا نمشيوا لقرقنا ونكتشفوا أوفر تفاصيل على التظاهرة كيرانيس ران. أحمد عجود منسق التظاهرة هذية يحضر معنا في المباشر. صباح النور يا أحمد، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
5: صباح الخير مدام سرور، شنو لك؟ صباح النهار.
0: انا لاباس الحمد لله، الحمد لله. اليوم
5: تكونوا بخير
0: الحمد لله. شوف
5: مستمعي اذاعه الشرق
0: يعيشك، شو هو النهار يبدا من صباحه معناتها الحمد لله، كيفما تغذيه سليمه. واليوم استفتحنا بالفيل، اليوم الدقله واحنا باش نمشيو القرقن عاد والنخيل العالي وكل، فما الدقله بالحق مفعولها سحري معناها، وخاصه اسعارها مزيانه في المتناول تتسمى. نشجعكم بالباهي بالباهي، كان تحبوا تصبحوا لباس هكا وفي طاقة مزيانة، تاكلوا صحي بقدرة ربي، تعديوا نهاركم هكا شيخين ومفرهدين وخاصة متحمسين، خاصة كي نستدعوكم على التظاهرة باش تحكينا عليها توا انت يا أحمد.
5: اي نعم، اذا التظاهرة الحدث هي كيرا نيسان باي بيرينكو. انا على المباشر انا قدام فضاء الشرفيه وين باش تدور التظاهره هذه، وتوكي على المباشر لي بارير نتاع البلديه اهم وصلوا توا ان شاء الله. معناتها بالحق معناتها البلديه والامن والعباد الكل في قرقنا في خدمه الجريه
0: التظاهره هذه والناس الكل والسونوتراك. هنشوف الصور والناس
5: انا والله تو هوك على المباشر تو بالحق معناتها كلموني تو البلديه باش يهبطوا السلعه باش يهبطوا لي بارير، جبناها من ساقس. اذا التظاهره هذه هي اللي باش تصير في جزيره قرقنة، دورتها الثالثه تحديدا من فضاء الشرقيه. التظاهره تنطلق يوم السبت 10 متاع الصباح بغرس النخيل، وانت مازلت كي بدي تحكي لنا على عن
0: الدقلة
5: والعرطب اللي عندنا تحديدا موجود فيه.
0: ملا بنا
5: هو بصراحة معناتها أنا واحد من الناس نقول لهم بنا الدقلة مع كل احتياماتي للدقلة. الرطب هي حاجة معناتها سبيسيفيك برشا في قرقنا. بالنسبة للنخل بيش يكون مثمر المرة هذه، ما هوش نخل ارتيفيسيال اللي باش نغرسوه. دونك
0: وحتى عندكم فكره نتاع غراسه نخيل معناها في التظاهره هذه؟
5: اي نعم اي نعم، هذه غراسه النخيل باش تكون نهار السبت 10 متاع الصباح
0: غدوه،
5: وهي باش تعوض اي نعم غدوه، وهي باش تعوض العديد من الخلل اللي تحرق في الجزيره واللي مات في الجزيره، دونك باش يتنحاو وباش يحضوا في بلايصهم نخل. ان شاء الله احنا نكونوا تويكايا سباقين، وان شاء الله باش نلقاو برشا جمعيات ان شاء الله بقدره ربي يزيدوا يصلحوا ويرجعوا النخل اللي تتميز به الجزيره نتاعنا. هذه كان بالتنسيق مع مندوبيه الفلاحه.
0: اي معناها هي عندها بعد معناها سياحي ثقافي بيئي، وهذا اللي نبحثوا عليه معناتها يا احمد في كل التظاهرات، معناتها فما ترابط ما بين كل المجالات، فحلو انكم تخموا في اعاده تشجير بعض الاماكن في قرقنا من اجل جماليتها. يعطيكم الصحه، وكيكا تولي تزيد تحلى وتزيد تكون قبل اكثر لزوارها
5: ان شاء الله. كما قلت انت، هذا البعد الثقافي البعد البيئي. بالنسبه للبعد الثقافي ان شاء الله انطلاقا من الساعه الواحده ولا الساعه الثانيه باش تنطلق الورشات للحرفيين والحرفيات بالتنسيق مع مندوبيه الثقافه مع مدام ضحى والسيد صالح بوقشة.
0: معناها اللي مش باش يجي باش يلقى معرض للحرفيات من قرقنا باش تشجعوهم انهم يبيعوا منتوجاتهم.
5: هيك هو صحيح.
0: سمح خاطر فما شكون لي اول مره يجي للجزيره، دونك نتصور فما حاجات هكا ما تجم تتباع وتراها كان من حرفيات اصيلي الجزيره. برافو يا احمد.
5: وبدايه من الساعه 7:30 باش تكون فما سهره على مستوى الحدث احتفالا بشهر اكتوبر للفن.
0: اي
5: باش تكون السهره مع دينغري باند وبطبيعه الفولكلور القرقني بقياده زياد سيسي والفنان محمد علي ورده. هذاك معناتها يلزمنا طبل وزكرة يبداو موجودين.
0: مالا قرقنا ما غير طبل وزكرة ما غير طبيعة قرقنا ما يجيش منه.
5: السهرة هذه هي دعوة مفتوحة لجميع للجميع الحضور، حضور مجاني.
0: هذا اللي أكدوا عليه، راهو اللي تسمعوا فيه كله بالمجان.
5: كله مجاني، راهو ما عندناش حاجة بالفلوس.
0: كهو.
5: الحاجة الوحيدة بالفلوس هو أنه مش نشجعوا الحرفيين والحرفيات باش يشريوا منتوجاتهم.
0: وألا تركبوا في اللود بسوم بسيط. أكهو.
5: بدينار هو الركبة في اللود.
0: بدينار. معناتها تنجم بلفين فرانك تمشي تعمل تحويسة تمشي وترجع تهز مصروفك بتبيعة باش نشجعوا زاد الجزيرة ونشريوا حويجات منها ما فيها بيس. وأكثر منه تعملوا برشا جو برشا انطلاقة تكسروا مع الروتين تفرهدوا عانقوا صافحوا الطبيعة عملوا أي حكاية إلا أنكم تقعدوا في الدار وتعودوا نفس الحاجات وما تجدوش طاقتكم.
5: أكيد له. وبالنسبة للنهار لحد اللي باش تكون يوم رياضي بامتياز، انطلاق سباق 8 كيلومتر وسباق 25 كيلومتر وهذا السباق لذوي الاحتياجات الخصوصية، وذلك باش يكون بحضور أكثر من 1000 عداء وان شاء الله توقعات نتاع 2000 و2500 مشاهد وحضور مش يكونوا موجودين ان شاء الله. وهذه باش تكون حفله رياضيه سنويه تشهدها الجزيره للمره الثالثه على التوالي.
0: برافو.
5: هذا مرحبا بكل المتسابقين بكل الحضور، وبالحق الشكر موصول لكل من ساهم في هذه التظاهره على راسها السيد المعتمد كل السلطات الامنيه بدون استثناء، الحمايه، الهلال الاحمر، ما شاء الله عليهم معناتها كل واحد قام بمجهوده البلدية وتوى معناتها بالحق معناتها رغم اللي فما شوية نقولوا احنا انتر بارانتيز كيل كوبارازي
0: ميسالش
5: اللي هما معروف معناتها ما لازم نلقى
0: لبس المهم
5: هيك كيما نشوف لك حل معناتها
0: عادي جدا وكيما اي تظاهرة كيما اي تظاهرة
5: كيما مش تلقى اللي يشكر كيما مش تلقى اللي يشعون كيما مش تلقى شكون يقلقك شوية
0: لبس
5: ما قلقوناش الحمد لله. مرحبا بيهم مرحبا. حتى لو كان مش يجي ومش يقلقونا مرحبا بيهم احناش متقلقين
0: مرحبا بيهم الناس الكل اللي مش يجي ويدعم هذية الهدف معناتها السامي للتظاهرة هذية من وراها يخلي كل حاجة هكا ممكن تعكر صفو البرنامج المسطر اللي تلقاوه على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس تنساوها ترميوها ورا ظهركم وتغزر كان القدام الجزيرة بعدد المشاركين. قديش مرجح انه يكون عدد المشاركين؟
5: ان شاء الله مش نفوتوا ل1000 هذاك في السوق.
0: اي
5: احنا توقعات نتاع 1200
0: 1200
5: خاطر توا التسجيل خاصه امس حاجه رهيبه معناتها.
0: قداش وصلنا
5: 800 900
0: 800
5: 900 هذا خاطر انا توا بالضبط في الجزيره دونك قصيت معناتها على امور التسجيل باش نتبعهم الكل. ما توا ثم 900 حاصلين
0: في انتظار البقيه.
5: انا شكون قاعدين يقيدوا تو بكاي على الاورديناتور.
0: وانا نحب نقول لكم امشي وتمتعوا وتفرهدوا وتدخلوا وتلقاو وين تنجموا تمشي وين التظاهره بالضبط تلقاو كل التظاهرات معناها كل ما يخص التظاهره المعلومات هذية على صفحه كيرا نيسران ولا تلقاوها زادة مفصله على الفيديو اللي رافق مصافحتنا الاحمد عجرود المنسق لتظاهره كيرا نيسران. شكرا لك. احنا مش يكون اخر لقاء معك أحمد.
5: إن شاء الله
0: بالتوفيق وإن شاء الله يومك سعيد. نخليك في بقية الترتيبات الخاصة بالتظاهر هذه أيام غدوة وبعد غدوة قلنا لكم على بكري باش تكونوا حاضرين وموجودين وبعدد كبير إن شاء الله موافقين الناس الكل. شكرا أحمد. شكرا لكم أحلى مستمعين خاصة مستمعين الجزيرة اللي يسمعوا فينا. هو صحيح اليوم أموركم مش ولا بد اليوم اضطراب في توزيع ولا انقطاع في مياه الصالحة للشرب ولكن إن شاء الله صعوبة هذه ستذلل من هوني للساعات القليلة القادمة وتقديم أحلى جزيرة في عينين كل من يزورها. نسمع نصر علي في عاد النغم من التراث نسمع في 3 دقائق ومن بعد نهزكم المعرض سفيقس الدولي تنقلكم شنو فما بالضبط. مرحبا بكم أهلا وسهلا في منوعة أحلى صباح من إذاعة سفيقس.

0: شين يصير إلا مع المرأة التونسية؟ عمرها ما تقول لا تيك وكيفاش، لازم كل حاجة علاش وكيفاش، لازم تقول لا على الأول. ومن بعد أسمع مشكي كان المرأة حتى الراجل ساعة ساعة يقول كلمة لا ما تجيب بلا، يبدأ بها هي الأولانية هكا ولا يا سمير ولا لا خاطيني هكا ماذا بينا بنقص بسلاسة لنقول لا إيه لا لا ساعة ساعة منزلة بين المنزلتين. صباح الخير، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أنتم من جماعة تقولوا إيه على طول ولا لا على طول؟ أما صنف هاو حلينا لكم باب للحوار، وساعات واحد ما فيها باس يراجع شوية روحوا إيه كانوا من جماعة إيه على طول مش باهي، وكان من جماعة لا على طول زادا مش باهي، تبي مرات ومرات ياخذ هكا المنزلة السمحة هذية. تحية لكم، مرحبا بكم معنا في منوعة أحلى صباح. فما حاجات نقولوا لهم إيه على طول ما نترددوش، خاصة كي تبدأ فما تظاهرات خاصة بالشباب، شباب المعهود عليه والمعروف عليه هو الخدمة، المثابرة، التخطيط المزيان للمستقبل، عنده نظرة استشرافية، يشوف الأمور برشا إيجابية. إذك علاش توش نهزكم المعرض سفيقس الدولي، هو الحقيقة من أمس بدينا نحكيه على المؤتمر هذية ونحكيه عليه اليوم. خلينا نعملوا كيما في القسم، نبدأ ونحوصلوا شنو صار أمس قبل ما نقولوا اليوم شكون الناس المدعوة وشنو مش يكون في البرنامج. نحكيه على تظاهرة إلكوي، مؤتمر محلي خاص بالشباب في علاقة بالمناخ، ويسعدنا جدا أنه تنظم لنا في المباشر عن فريق التنظيم وئام الترابلسي. صباح النور يا وئام، أهلا وسهلا.
1: بحندور مدام سرور،
0: شنو حوالك؟
1: شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك، شنو حوالك اليوم؟ أنا لاباس
1: الحمد لله.
0: أنا كي نرى الحماسة اللي فيك في رائد، في أميمة، في بقية الفريق، نقول كان شبابنا لاباس وتونس بيكم انتوما إن شاء الله باش تكون كان لاباس.
1: يعيشك يا مدام، وأنا متأكدة الحقيقة بعد اللي رناه البارح كان نهار معبي بالمداخلات الثرية جدا من عديد الضيوف. الحماس عند الشباب كان واضح، أظهروا قدر عالي لدم المسؤولية. البقية جدول الأعمال اللي عنا إن شاء الله
0: إن شاء الله موافقين. أمس كان نهار استقبال الشباب، كان التعريف بالتظاهرة في حد ذاتها. كنت تشوفوا في الصور كانكم تتابعوا فينا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، مشكورة يسرى قاعدة توري فينا وتعرف فينا بالإلكوي المؤتمر هذية. اليوم كيفاش بش يكون وئام؟
1: بيه دونك اليوم ان شاء الله بيجي يكون عندنا اول حاجه حصه للتعريف بالمساهمات المحدده وطنيا اللي هي خطه وطنيه معنيه بالتخفيف من اثار التغير المناخي، بما ذلك الاهداف المناخيه المتعلقه بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. باش تكون انتروديكسيون للناس الكل. بعديك عندنا ديزاتوليي دو رانفورسمون دو كاباسيتي، فما ثلاث باركور مختلفين. دونك الباركور الاول باش يكون معني للصغيرات اللي ما بين 15 و18 سنه على الإدوكاسيون وسنسيبيليزاسيون على الشانجمون كليماتيك. الباركور الثاني باش يكون مخبر على التنوع البيولوجي اللي هو تيماتيك نخدموا عليها في الإلكول. والباركور الثالث باش يكون كادر جوريديك متاع الشانجمون كليماتيك على مؤتمر الأطراف، باش نرجعوا للسيديين بتعمق أكثر وعن المفاوضات المناخية وكيفاش تصير بالضبط. بالنسبة للعشية الشباب باش يتقسموا على دي ترافو دي جروب دو ترافاي على دي ديماتيك معينين وينطلقوا في الغيداكسيون تاع ريكومونداسيون نتاعهم. وفي الاخر العشية ان شاء الله باش نعرضوا لي ريزولتا بريليمينير نتاع لي ترافو وهكي نختتموا النهار الثاني.
0: دونك اليوم شكون الناس اللي موجه لهم الدعوه باش يحضروا؟ موجه لهم الدعوه هذيا شباب منين؟ من الجامعه، شباب اللي يحب معناتها في علاقه بالبيئه، عنده مشروع بيئي ولا عنده فكره، شكون هم الناس اللي تنجم تكون تشارككم اليوم فعاليه اليوم الثاني؟
1: بالنسبه للنهار الثاني هو ديدي للي بارتيسيبون سيليكسيوني من 24 ولايه على كل على الجمهوريه التونسيه. دونك الشباب اللي اخترناهم ديجا جايين من دي باكراوند مختلفين برشا، جايين كيما قلت لك من الجمهوريه الكل، فيهم اللي شيرشور، فيهم اللي يخدم، فيهم اللي عنده ستارت اب، فيهم اللي يخدم مع البيئه قبل، فيهم اللي ما خدمش وما يعرفش معناها اصلا تغير مناخي، اول مره باش يستكشفوا في الالكول. دونك الخبرات متنوعه والخلفيات مختلفه جدا. دونك هذيك علاش نستنيو باش يكون نقاش سريع. عندنا الاتوني هذيك كيما قلت لك البي بارتيسيبون صغرونات ما بين 15 و18 سنه، والنهار الثاني باش يكون مش شباب والى الشباب، حتى لي فاسيليتاتور واللي باش ينظموا لي زاتوليي كلهم شباب.
0: ممتاز جدا. هاوكا الدعوة وجهت لكم وإمة ترابلسي، تلقاو أوفر تفاصيل على شنو فما في من أخبار أنتم حتى لنهار 11، حتى لنهار الحد.
1: أي حتى نهار 11، ما زلنا اليوم وغدوة ونهار الحد يكون عن الاختتام إن شاء الله.
0: الاختتام اليوم من وقتاش؟ من 9 متاع الصباح كالعادة.
1: أي حتى يكشي نقولوا احنا 5-6 متاع العشية.
0: 5-6 متاع العشية، إن شاء الله موافقين. فرحانة بكم برشا بتطلعكم بأجواء اللي خلقتوها في قصر المعارض بصفاقس، بالحق محليكم شباب جاء من ولاية تونس الكل.
1: أي
0: من ولاية تونس الكل في اختصاصات مختلفة.
1: بالضبط هكايا بالضبط
0: هكايا بالضبط. إن شاء الله موافقين. وإم ترابلسي على لجنة تنظيم الإلكوي اللي هو مؤتمر محلي للشباب في علاقة بالمناخ. شكرا جزيلا لك، إن شاء الله يومك طيب، في لمان وبسلامة.
1: ميرسي أنت مدام سرور على الاستضافة ونهارك زين.
0: إن شاء الله نهارك طيب، إن شاء الله نهاركم أحلى وسعد. ليامات على صوت وئام وصوتنا إحنا وصوت إذاعة صفاق الصغنية باش نسمعوها ترجع بنا لسنة 2001. أسمع معايا نوال الزغبي شنو تغني.
2: صلصة.

هذه أغنية مخطوفة من سن المراهقة، ما حليها مش حتى كان سن المراهقة، في البداية الألفية الثالثة وقت اللي زروت الفنانين الكل في العالم، الكل العالم العربي أصدروا أغنيات، منهم الغنية هذه طول عمري نوال الزغبلي، تنويع هكا من تنويعاتنا في أحلى صباح. صباح الخير مستمعينا الكرام الكل، مرحبا بكم. أفادتني الدكتورة نور حلواني، نحب نشكرها، دكتورة عن مساحة الضمان الاجتماعي، تحية كبيرة ليها وكل الأطباء المتطوعين في الفترة هذه. تعرفوا أكتوبر، يعني نحكيه أكتوبر الوردي، نحكيه على الاحتفال بالشهر هذية لما فيه من تحسيس، هو احتفال بشكل مش زهو، لكن نحتفيه أنه فما برشا معطيات جديدة في السرطان هذية، وما عادش يخوف، ما عادش يقتل، معلومات جديدة، طبيعي يبحثوا ليلا نهارا، الحمد لله. سرطان الثدي متاع 20 سنة التالي متاع منه، مش هو بيده متاع سنة، فما برشا أبحاث في الإطار هذية، فإن شاء الله لباس وإن شاء الله باللطف على المقلقين الكل. وفرصة باش نذكروكم اللي فما برشا حملات تحسيسية وعيادات مجانية ليكم انتوما، لينا احنا الكل، ننسى الكل. اليوم بالنسبة لمركز الصحة الأساسية فرحات حشيت، اليوم بالنسبة لنهار الاثنين 19 أكتوبر في مركز الصحة الأساسية عين شخروحو، بالنسبة لنهار 23 أكتوبر باش يكون في مركز الصحة الأساسية محمد علي، هكا في المستوصفات تلقاو في جامعة زادة الصحة الأساسية تلقاو مختلف الحملات هذية، حملات تقصي، حصص تثقيفية، أطباء على الذمة من أجل صحتنا، بارك الله فيهم وشكرا جزيلا على تعاونهم باش نجموا نوقفوا الأمراض هذية. كما تنجموا تلقاو زادة على صفحة رسمية لإذاعة صفاقس ومضات تحسيسية على البرونكيوليت، خاصة للصغيرات، كي نحكيو برونكيوليت نقولوا صغيرات في عمر ما عندهمش مناعة، مناعتهم صغيرة بالكل، فإن شاء الله يا ربي باللطف عليهم سلامتهم، لا بوس لا سلام لا كلام لا لميت لا زهويات لا عشويات لا حتى شيء، اللي عنده صغير يستحفظ عليه هكا ويخبيه ما بين عينيه. تلقاو الومضات هذية كيف كيف على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. من هوني من أحلى صوت في الإذاعة، صوت إذاعة صفاقس، نحييكم مستمعينا الكرام، نتمنى لكم إن شاء الله متابعة طيبة. بعد شوية شريفة كالعادة، في شنو رأيكم في موضوع جديد، شنو باش تحكي شريفة؟ خليني ندلي بالدلو في الموضوع اللي هو اي ايه انت قولي بونجورات اي ماضي الانسان ملكه وحده ولا ملك المجموعة ولا يلزم يحكي للشريك عليه؟ لا ما تحكي له شيء، الراجل صبورة كحرة، ابدا صفحة جديدة، مش لازم عليه على خاطر طال الدهر ولا قصر المرأة ولا الراجل، ما نعرفش هكا طبيعة في الإنسان فينا، ديما نحب ونمشوا في الذكريات، في صحفة العسل به صارت شي هكا أكثر مشكل، معناتها ينزل عليك الوجيعة إلا من رحم ربك، قليل كتقاوم كي نسمع، لكن فما هكا حاجة عادة. المهم هذا موضوع خموا بالباهي، أطلبونا على 70-164-280، وإحنا طلباتكم على العين والراس في تحاييكم، شكرا جزيلا لكم الناس الكل اللي طلبتونا واللي سمعتونا واللي صبحتوا علينا، نعيمة، عايدة، روضة، لمينة، كل الأصدقاء، وتحية كبيرة وردة الحقيقة في حياتي أنا وفي مسيرتي في يوم ما في ذاعة صفاقس. الكوتش أمينة رجايك اليوم تحتفل بعيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير، يا هي الكل مواليد شهر أكتوبر برج الميزان، نهدي لكم الغنية هذية بصوت نجاة عطية، الورود الدنيا الكل ما تكفيهمش، بعد ساعات ناس هكا كي نسمة يتعداو يبدأ كل العطر الفواح في حياتنا، وانا كان معايا فريق زاد عطر وفواح مصباح بكل يوم، سوفيان خديم الله، يسرى الغربي في الاخراج المرئي، سمير تقطق، تحياتي سرور الهدار، ان شاء الله نهاركم زين وجمعة مباركة للجميع.

فاقس فاقس الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. نبه عدد من المواطنين في اتصالهم بالأخبار صباح اليوم من حالة أضواء المرور على مستوى مفترق حي الحبيب طريق جابس، وأشاروا إلى أن الأضواء لا تعمل وهي في وضعية ضوء برتقالي رفاف، ما تسبب في حالة إرباك وفوضى مرورية. تشهد جزيرة قرقن اليوم اضطرابا وانقطاعا في التزود بمياه الشرب بداية من 10 صباحا، على أن يستأنف التزود بصفة تدريجية بداية من 1 بعد الزوال إثر انتهاء الأشغال المبرمجة بمحطة تحلية المياه الجوفية بالجزيرة. أعلن الديوان الوطني للتطهير عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفهية قصد انتداب 521

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يدينا.

لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: ورايكم
1: شنو ورايكم.
2: لو كنت كرسي كنت هبقى كرسي الاعتراف.
3: انا سنجل من غير ليه والمرتبطين خدوا ايه.
1: شنو ورايكم
4: شنو ورايكم
1: شنو ورايكم
5: حاسس

التسعة وسبعة دقائق. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بيكم الناس الكل وين ما كنتم، وين ما يوصلكم صوت إذاعة صفاقس فضاء. شنو رأيكم الفضاء النقاش اللي يكون فيه نصيب الأسد للمستمع اللي يتواصل معنا سواء على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، وين تلقوا لفيش متاع شنو رأيكم، وإلا أيضا عبر الهاتف على 70-164-280. شنو رأيكم اليوم يقترح عليكم موضوع حول

0: الماضي، هل ماضي الإنسان ملكه وحده وإلا شريكه من حقه باش يعرف الماضي، ومن حقه كان لزم زيادة باش يبدأ يسأل على بعض التفاصيل إذا كان ما هي جلها. هل الإنسان وقت الارتباط وإلا وقت ما نعرفش فما علاقة جديدة تصير، هل سيكون على أساس الإنسان الشخص اللي قدامك تو في التوقيت هذا في العمر هذا في الوضعية هذه، وإلا لا ما تنجمش تاخذ قرار إلا ما تعرف الماضي بتفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيله. هذا هو موضوعنا اليوم. لشنو رايكم؟ الانطلاقة هي من قصة واقعية، والواحد معناها ساعات خاصة نكل نقولوا احنا مثال اذا كان واحد غلط في صغره راجل ولا امرأة يقول لك بيه سيدي انا غلط خلصت كسوا بالقانون ولا خلصت حتى سنوات متاع ضياع ولا، لكن انا تو معناها نحب نعمل حياتي جديدة، نحب نعود حياتي، نحب نعمل انطلاقة جديدة، انا محب للحياة وتصلحت وتربيت وتعلمت ونحب ندخل في تجربة جديدة. يقول لك لا نلقى الماضي متاعي ديما يكركرني للوطة، ديما الماضي متاعي يكركر فيا للتالي ما خلانيش نقدم، المجتمع ما يقبلش. أخي هي فما شجرة ما هبتهاش ريح، ما تكونش البرشة تكون شوية قسوة للرجل ولا للمرأة. ولكن رغم ذلك من خلال القصة هذه يقول لي السيد، هو قصة راجل بالطبيعة، يقول لي مدام معنيها مهما وضعيتي تو معنيها في ربيتي في أخلاقي في التزامي طيبة، نلقى روحي أنا مازلت معاقب من طرف المجتمع على الماضي متاعي، على غلطة غلطتها حتى لو كان هي تافهة جدا ولا بسيطة ولا غيرها. علاش المجتمع يركز ياسر على الماضي؟ علاش وقت خاصة الارتباط للأزواج تلقاه الرجل ينسنس برشا على ماضي المرأة ولا ماضي الطفلة وهي كيف كيف ولا أهلها ولا أهله؟ هذا هو موضوعنا. شنو رأيكم؟ هل الماضي من حق الإنسان فقط من حقي أنا وحدي وإلا من حق الشريك والعائلة وكلزم المجتمع؟ مرحبا بكم على 70 164 280. شريفة، سمير، تقتق، يسرى، سوفيان، الكل نسلم عليكم ونتمنى لكم إن شاء الله متابعة طيبة لبرنامج شنو رأيكم؟
1: تجوب حسب تقديرات ممثلة عن اتحاد

0: 9 و18 دقيقة نسلم عليكم الناس الكل، مرحبا بكم. التليفون نذكركم به الرقم 70 164 280. سفيان الجميل يرحب بكم ويقولكم مرحبا بكل مشاركاتكم. ديما فقط أهمية الالتزام بالموضوع، بربي اللي عنده موضوع آخر خاطئ اللي احنا نحكيه عليه تو ماذا بينا معناها يلتزم فقط بالموضوع وكها. ومع الشكر على التفهم الناس كل موضوعنا، هل الماضي هو ملك للشخص وحده وإلا من حق الشريك باش يعرفه، وهل يعرف فقط الخطوط العريضة وإلا زاد مطالب باش الطرف المقابل معناه باش يحكي التفاصيل المملة على حاجات فاتت. مرحبا بكم ومرحبا بتفاعلاتكم. نمشي التليفون الأول لون هارك زين. مرحبا عسليمة. ألو عسليمة
1: أختي شريفة.
0: مرحبا بأختي، مرحبا بك. شكون معنا؟
1: معك مريم من بوحجلة القيروي.
0: مريم بوحجلة، مرحبا بك يا مريم. مريم الموضوع جلبك في حاجة معينة؟
1: أي إن شاء الله اللي هكا حسب ما فهمته، إن شاء الله على حسب الموضوع هكا معناها.
0: شنو اللي فهمته إن شاء الله على حسب الموضوع؟ ما فهمتكش.
1: يعني ماضي صار اللي قعد في بالي، فهمت هكا في بالي معناها.
0: لا يلزمك يتود بريفي يا مريومة. لا مش ماضي صار لك، لا انت مثلا ناخذك انت كاميرا، انت متزوجه ولا انسى؟
1: متزوجه.
0: كي جيت تتعرس راجلك قعد يسال فيك على حاجات صارت قبل ما يعرفك والا لا؟ حبيت شي؟ شكون خرجت مع شكون؟ حبك شي اندرى؟ شنو معناه الجو ذاك؟ هل الماضي ذاك هو حقك وحدك ليلك انت برك، والا من حق راجلك تحكي له كل شيء، وانت زاده من حقك باش تساله على التفاصيل الممله على ماضيه؟
1: اوكي فهمتك يا شريف اختي.
0: على خاطر يعني
1: اي فهمتك. اي خاطر انا عكس شوي، فهمت يعني عشت ماضي مع زوجي، فهمت يعني على المجتمع انا غصبين.
0: شنو تحكي لي؟ هي
1: يعني غلطت انا مع في علاقة مع زوجي، يعني المجتمع قاعد التو يلوم معناها عليه وعليه وعليه.
0: غلطت شنو معناها؟ صارت عركة وإلا إيش معناها غلطت أنا وزوجي؟ قتلت روح؟ شنو إيش معناها غلطت؟
1: يعني تزوجت يعني ما يعني ما خير إني تقدر نغير إذن عائلتي.
0: إيه ومن بعد؟
1: من بعد متهنين إحنا 18 سنة. أما يعني اللي إيه
0: كتبت كل ذيك. سمحني مريم، معني وكتبتوا صداقكم من بعد و
1: كتبنا وهي ويعني عرسنا ولا بس
0: ولا قديش قعدتوا معناها خارج نطاق الزواج؟
1: بريسك وقت اللي عرفتي نهارنا ما قعدناش برشا.
0: فهمت. وانتم تحب انت معني قصة حب والا انا تو اللي فهمت معناها عملتوا دخول قبل الدخول، عملتوا بناء قبل البناء هكا ولا؟
1: اي
0: باه. انت عن قصة حب معناها بالنسبة ليكم والا صارت بعنف معني بقوة باغتصاب؟ عن قصة حب.
1: عن قصة حب يعني.
0: وعائلتكم مش بيها من توما معناها على الاول؟
1: يعني عائلتنا ما تقبلتش، اللي احنا من ولاية وهو من ولاية بعيدة ما نعرفوش وشي.
0: حطيتوهم قدام الامر الواقع تقول انت؟
1: ما عملناش حاجة خارج نتخزش، اما يعني اصريت ان هو مش ناخذه هو ياخذني، اما ما عملناش حاجة قبل عرف يعني حاجة خارج نتخزم.
0: مالش عملته؟ مالش معنيها؟ معنيها
1: انا مش يعني ما مشيت معاه معناه وعرفنا في بلاده، فهمت؟
0: هربت معاه.
1: اي
0: بالعربيه معنى تسمى هربت.
1: اي
0: لكن معناه حفظت على روحك لوين صار عرس وكل اهله قبلوك.
1: اي
0: اهله قبلوك، اما اهله اهلك انت رافضينه؟ كانوا
1: رفضوا اي بريود، وبعد بشو بشو تفهموا ولد حلال وبي ولتو 18 سنه يحبوه هو اخي.
0: اوكي المهم الفضيحه وبرا معناه عملوا بجهدهم، ربي حتى يستر. احنا لا ما يلزمناش نستروا بعضنا وبنياتنا. مريم معناها شنو الرسالة اللي تحب تقولها من خلال تجربتك انت هذه؟ شو تحب تقول؟
1: والله هي انا الواحد خايبة هي الحق، لقيت على فاها كي نتفكر عائلتي نتوجع. معنا
0: قديش عمرك انت وقتها؟
1: 18.
0: عمرك 18 سنة وهو قديش عمره؟
1: 24.
0: زو صغار معني. زو صغار معنيها التجربة ما تعودهاش؟ إذا كان رجع بيك الوقت قبل تعودها ولا لا؟ ما تعودهاش. باي واذا كان داركم
1: هي عايشه الحمد لله.
0: نعم.
1: اما ما يعني عائلتي ما كانتش حاضره ما يعني ما نتمنيش نعاودها ولا نعاودها اي حد.
0: فهمتك فهمتك. يعطيك الصحه مريومه، شكرا ليك على صراحتك.
1: أوكي
0: جاي جباض، أوكي جاي جباض تعظيمة عربي على الصباح برسمتها وكل هاي، وعمل معها قهوة بالزهر أوكي دبارة. ربي يحفظك وربي يسترك أختي، عيشك مريم وربي هنيك يا بنتي. نمشي وبعد مريم مشكون عنا. مرحبا
2: عصيمة.
0: مرحبا بخويا.
2: نهارك طيب وبارك الله فيك على استضافة في البرنامج بتاعكم.
0: يعيشك مرحبا. انت شكرا ليك على المشاركة التلقائية. شكون معنا؟
2: معك طه من شقص. حبيت نشارك نعطي رأيي مش نعطي تجربة.
0: سمحني تعطي رأيك مش
2: تجربة معناتها مش
0: مش تجربة. واضح واضح صحيح. تفضل خويا.
2: هو شوف، هو بالنسبة لحكاية الماضي واللي صاير قبل، هي هي هي بحد ذاتها هي عندها دخل في شخصية الإنسان.
0: أي.
2: اللي تصنع شخصية الإنسان. لكن إذا هو القديم هذايا مش يكون معناتها من إيجابياته أنك تذكره، أو من معناتها باش كما احنا نقوله تحسن علاقتك الزوجية أو المستقبل متاعك، معناتها نجمو نذكره. لكن إذا حاجة علمها لا ينفع وجهلها لا يضر، لما لا معناتها لما لا معناتها فهمت ريزون دو بليس. فما حوايج الإنسان كي يقعد متشبث بها في الماضي نجم تكون هي أوبستاكل حتى في نجاح علاقته الزوجية. هذا اللي نراه هنا والله أعلم معناتها.
0: طه سامحني، أنت متزوج ولا عازب؟
2: لا متزوج.
0: متزوج. باه. مرتك كيف جيت تاخذ فيها؟ سألتها؟ عشت شي قصة حب قبل؟ صارت شي حاجة؟ الأمور هذه سألتها نوعية الأسئلة هذه ولا لا؟ الحق الحق يا طه، توك عرسنا وتهنينا ولا بس؟
2: بطبيعة سألتها مش بطريقة مباشرة، لكن كما احنا نقوله سألتها وعرفت برشا حوايج عليها.
0: باه. أنت مال علاش ما طبقتش القاعدة اللي كنت تقول فيها أول المداخلة؟
2: اللي هي شني سمعني؟
0: معنيها انت مادام خذيت المراه معنيها والكل، معنيها واش تسال فيها على الماضي والكل؟ ماك تحكم عليها في وقتها.
2: لا قلت لك نسالوها في حوايج اذا هي مش معناتها نحكي لك على الانسان اللي مش يجاوب.
0: ايه؟
2: اذا الاجابه هذه مش تنفعنا في المستقبل. معناتها
0: مثلا انت جيت تسال مرتك، رانا نعملوا في فقط احنا رانا نعيشوا في مجتمع ونعرفوا ايش فما وما فماش. مثلا جيت مش تسالها، انت حبيتها لبنيه وفرحان بها وبعائلتها بالكل، وسالتها تقول لها انا او الراجل في حياتك؟ يا سيدي هي بكل هكا تلقائية تقول لك لا راني حبيت قبلك واحد آخر ولا زوز ولا اللي يكتب، ومعنيها وين حبيتهم وحبوني أما ما كتبش المكتوب. أنت شنو اللي مش يفيد في العلاقة مثلا؟ أنت ما قلت ماذا بين الحاجات اللي تفيدنا نقوله كان اللي مش يفيدنا، وما إذا كان مش تضرنا زيد.
2: لا هي هذه بالعكس تفيد، لان انت بالطريقه هذه الطريقه هذه حليت معناتها قلبك وحاولت انك تحكي معها، تقولي تحكي معك علاش، واذا بالطريقه هذه بالاسلوب هذه وصلنا انها ارتاحت وحكيت لك ايش صار قبل ما صارش، يعني تحبك معناتها، يعني المستقبل نتاعك الزوجي معناتها مش يكون معناتها فما حوايج ايجابيه بالطريقه هذه.
0: خويا طه نقدم شويه ونسيبك ما نعطلكش ياسر. مثلا راجل هو ديما غالبا المراه هي اللي ديما معناها في قفص الاتهام، وديما هي اللي يلزم تتسال بتفاصيل الكل. مثال راجل يجي يتقدم لبنيه مش ياخذها، يجي يحكي معاها وشنو من بعد على الماضي تقول له انا غلطت مع شكون؟
2: والله
0: على الصراحه ولا هاي صراحتك مثلا كيفاش تتصرف يا طه؟ وهي راي بنت عائلة وخطيها ونظيفة ومتربية، ولكن كيما كل شجرة هبتها ريح جيت الضربة قوية شوية متاع الريح.
2: شوف في الوضعية هذه الإنسان ما نجمش في وسط إذاعة يجاوب بتلقائية لما يكون في وسط الوضعية هذه، كي تتحطم في الوضعية هذه سويفون كي والوضعية
0: يجيك صاحبك يسألك، يجيك صاحبك يقول لك حبيت بنية وشنو وباهية ومناسبتني والكل، أما كي جيت نحكي معاها قالت لي راني أنا قبل عملت غلطة.
2: ثبت روحه 1000% مش 100% في المستقبل اللي مش هي تكون فيه، معناتها كيفاش هي مش تولي في المستقبل. وإذا هي غلطت وتعديت معناتها لما لا تبني صفحة معناتها من صفحة جديدة، شنو مشكلة؟ أما يثبت خاطر شوف هو صحيح المجتمع عنده دخل وإحنا عاداتنا الشرقية اتسترا، وفما هكا ضغوط حتى من المحيط المضيق متاع العائلة آخره، لكن إذا هي حاجة معناتها كما احنا نقوله صفحة وتطوير تعرف أنها في المستقبل مش تكون هي شركة حياتك وحاجة، بالعكس هي معناتها مش تنحى ونزيد نقدم القدام، معناتها مش مشكلة. فهمت كيفاش؟
0: واضح والله. واضح. ربي يحفظنا وربي يهدي سر الناس الكل. يعيشك تاها أخويا، إن شاء الله نهارك مبروك، إن شاء الله نهارك أسعد ليام. بعد سيتاها شكون عنا؟ مرحبا.
3: ألو،
0: عسلامة.
3: ألو، صباح النور.
0: مرحبا بك مدام، شكون معنا؟
3: نهارك زين. معك زهرة محمدي من أولاد شلبي.
0: زهيرة، شنحوالك؟
3: الحمد لله. شنحوال أختي شريفة؟ لاباس
0: الحمد لله،
3: ربي يخليك إن شاء الله.
0: يعيشك زهيرة. قل لي الموضوع، شنو رأيك في الموضوع؟ نعكسه تو، أنت مرأة، مش نسألك على راجل، كيف راجل؟ رغم أنه أنا نتخيل ديما المرأة الراجل يتقبل بماضيه مهما يكون، في الغالبة مثال تتعرف على راجل، تتعرف على راجل ومش يجي يخطبك ويقول لك انا داخل من الباب الكبير والكل، انت تجي تساله وتقول له كانتش عندك تجارب قبل مثلا، يقول لك انا غلطت مع طفله ونزيد نكبروها احنا شويه، غلطت وجبنا صغير وتصرفنا فيه والكل.
3: شوف اختي شريفه، بالنسبه لي هكا تبدا معناتك بدايه مش صحيحه. ولا
0: ليه؟ هو صحيحة بالنسبة لي له، صارحك.
3: اي بالنسبة لي له هو. شوف انت قبل ما تبدأ على بنت الناس ولا تتكلم ولا، لازمك تصلح روحك. ما فماش انسان في الحياة ما عنده، اللي ما عندوش ماضي راه ما عندوش حاضر يا مدام شريف. فهمتني؟ هو الماضي مرتبط بينا مهما كبرنا ومهما ومهما ومهما. لكن شوف انا قبل ما نبدأ صفحة جديدة لازم نصلح القديم. نعرف روحي ونواقف انا يعني قبل ما نحب، انا نحب نبني حياه جديده، لازمني نبنيها على اسس، على اسس صحيحه. ما فماش انسان في الحياه مغلطش، راه يكذب عليك اللي يقول لك انا راني صدق الله العظيم.
0: يا زهيرتي الجميله، باش ما يكونش كلامنا هكا معناه فضفاض، نعطيك انا اعطيتك وضعيه. السيد هذا يقول لك الحديث هذا صار عنده 18 سنه، وبنت الناس ربي يسترها مشيت خذيت حياتها، عاودت حياتها وانا شديت ثنية وربي يسترها، ما يسميها لكش حتى شكون هي معناها في إطار السترة.
3: تقبل، تقبل علاش لا تقبل على انك انت تعاونه باش يكون عنصر فاعل في المجتمع. علاش انت تقيده بحاجة صارت عندها 20 ولا 30 سنة وهو علاش؟ معناتها انت كي تقيدو هكا ما عاد ينجم، ما عادش ينجم يعيش، عادي ما عادش ينجم يعيش. لكن انت كيف تمدلو يدك وتعانو على انه يكون عنصر نافع في المجتمع؟ علاش لا انه يبدا حياه جديده وانه ياسس عائله وانت تكون سند ليلو؟ علاش لا؟ وانك تحكي ماضيك للزوجة مش حاجه عيب راهي، ولا انك تعرف ماضي زوجك ماهيش حاجه عيب، بالعكس هذيك حاجة اللي تخليك انت مرتاحة وهو مرتاح. علاش مثلا انت تبقى مخبية وخايفة؟ لا لا لا، عليه عليه عليه. واحنا من معناك من السهل الممتنع ان احنا نعيشوا حياة بسيطة وحياة كريمة. انا كي نحكي لك اللي في قلبي ونسألك زادك كيف ونكون صريحة، علاش نخبي؟ فهم حد شيء انسان، انا مش الفايدة.
0: واضح المهور. واضح زهيرتي، واضح فكرتك. أيوة. واضحة حبيبتي، ان شاء الله نهارك مزيان وشكرا ديما على مداخلاتك اللي ديما تخلي بلاصة مزيانة عنا، يعطيك الصحة. نمشي ومضة اشارية نعملو غنيوة، اش قولك سيد المخرج؟ شنية ترى متاع عفيف سالم هيكي بدلت ما لو نرجعوا بعد النغمة.
4: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي منشفة 50 في 90 سنتيمتر ب 8990 في عوض 12990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: شنو رايكم؟ شنو رايكم؟ شنو رايكم؟

0: بعد مريم بو حجلة وبعد من بو حجلة مش مريم بو حجلة بعد مريم من بو حجلة وبعد طه وبعد مدام زهرة نزيد ونشوف تليفونات. لكن قبل هيك نقرأ أنا مثلا رأي أبو عزيز مثلا شي قولي مدام كلنا قابلين للتصليح والتغيير والماضي خليناه للماضي وربي سبحانه وتعالى هو أرحم بينا وأرحم بعباده. رابعة العدوية أكثر مثال على التوبة وتبدل الأحوال. أما بالنسبة لي أنا ضد محاسبة الإنسان على ماضيه. مدام اليوم اختارك وانت معاه علاش نحاسبك على حاجات صارت قبل ما نكون في حياتك؟ اللي يهمني هو الصدق الوفاء الاحترام بيناتنا اليوم مش شكون كنت قبل ما نعرفك. هذا رأيي محترم وهني قريته. خلينا نشوف تليفوناتي. مرحبا عسلامة.
1: ألو سهنور.
0: أهلا وسهلا مرحبا بأختي.
1: يعيشك.
0: شكون معنا لالا؟
1: لمياء.
0: مرحبا مدام لمياء.
1: يعيشك.
0: أيوة شنو رأيك في الموضوع؟
1: والله يا شريف أنا فرحة مع الوضوح، علاقة زوجية خاصة مبنية على الوضوح.
0: يعني
1: مش تقولي أنت عفا الله عما تلف ولا غلطة كبيرة ولا صغيرة، أنا نحكم عليها كبيرة ولا صغيرة ومستعد مش نعيش معك الاثنين ولا نعيش. أنا مع أنك تحكي كل شيء.
0: استنيني مدام لمياء تراه نعكسوا أي مش نعكسوا ناخذوا وضعية أخرى. يتقدم شكون ليلك؟ خلينا ما نمشيوش معناها في عمر معين، نتخيل رواحنا في عمر معين. باهي مدام لمياء، يتقدم لك شكون؟ ولد عائلة معناها المجتمع يحكم عليه، ولد عائلة عنده دار وبخدمته يصلي وقتها. خلنا نقدم معاك برشا معناه خاطر فما شكون ياخذ المعيار بالطبيعة فيه تقريبا كل المواصفات، وضعيته المادية مرتاحة والكل، انت معاه في فترة تتعرف عليه والكل وعجبك وسي وجاء خطبك وكل شيء في وسط الحديث انت وياه يعترف لك انه كان يعمل مثلا المخدرات وانه عمل قبل ما يعرفك بالطبيعة. ما هو موقفك وقتها؟ تكمل تعرس به وإلا لا؟ هو حكي لك هو حكي لك هو تو
1: أنا أول حاجة عندي سؤال نسأله له قل له كان جيت لحكي معكوسة أنت تقبل بي ولا ما تقبلش؟ عملت عليك قبل ولا عملت كذا ولا عملت كذا؟ أنت تقبل ولا ما تقبلش؟ خاطر زيدا احنا كما قلت أنت توا المرأة هي اللي عليها الضغط الكبير في المجتمع بتاعنا بصراحة. الغلطة مغفورة للرجل مش مغفورة للمرأة. اسكو انت اذا كان البنية عملت غلطة تقبل بيها ولا ما تقبلش؟
0: لا انت تو اعطيني في الوضعية باش نحب نفهمك وبرا نفهم موقفك. انت تو طفلة في عمر عرس وجيك السيد هذا بدويرته مستقر متربي لباس عليه اموره منظمة بعد ما خطبك خطبة تقليدية نقوله في خارجة من الخرجات انت وياه ولا جاء سهر بحذيك مرشون في وسط الحديث تطرح موضوع المخدرات جبدك على شيرة قالك تينا قبل ما خليت معمل تينا مخدرات وغيرها وغيرها وغيرها. أما تو ربي تابع لي
1: لا عفا الله ما عاد مثلا فينا بنسبة رأيي أنا الشخصي عفا الله ما عاد وربي سبحانه غفور رحيم مش معنا فينا غلط مرة مش نجلدو حياة عمره كاملة.
0: إيه ملا شنو التضارب اللي في الرأي معنى ما بين بكر وتو فهمتكش؟
1: لا أحكي لك أنا أعطيني أنت قل لي وأنا حرة نقبل ولا ما نقبلش. فهمت كيفاش؟ أنا مع الوضوح هي متزمنة أي علاقة كما يكون كل شيء واضح. أحكي لي الديتاي كبير ولا صغير وأنا أنا حر نفذ شنو كبير شنو صغير نقبل ولا نقبل مش تفرض عليا. فهمت؟ ما نحبش ناري خير نفهم برا ولا هكا ولا هكا ما نحتمش عليك معناتها بغلطة هذيك مدى الحياة مش تعقب عليها.
0: ماذا بيه تسمع منك؟ معنى هي ماخذة تقليدية يجيوا في وسط القعاد هو دارهم مع البالهمش مثلا ولا يسيدي دارهم على البالهم وعالجوه ويحبوا يستروا الموضوع. انت ترى في وقت هي خطبة تقليدية انتم قاعدين كما يقول لكم عنده وليدي متهني وبداره بشنو راهو زيدة في ماضيه كان معنى كان يتعاطى المخدرات وعمل وصار فيه مساره واندر شنو وتولى لباس
1: نتخيش القاعدة هذيك مش تقلد كل شيء اكيد مش تقلد معه مش تحكي حتى التليفون مش تعرف علي
0: انت عطيت زوز ارى والله نخسر روحي كاننا ما فهمتكش يا مدام لمياء. حتى زميلي سمير قال لي فما زوز ارى عند المدام معناه على الاول قلت لا وين وش معناها والمرأة ملكا جات هي المرأة ومن بعد قلت لا عفا الله عما سلف. يمكن الأسلوب يا مدام لمياء، يمكن التوقيت وقتاش يعطيك المعلومة، والأسلوب زيادة هو اللي مش يخليك تحدد موقفك.
1: أكيد أكيد،
0: واضح واضح أكيد. مدام لمياء حبيبتي، ربي هني الناس الكل إن شاء الله يعيشك صديقتي. بعد مدام لمياء شكون عنا؟ مرحبا، عسلمة.
2: أكيد.
0: مرحبا بخويا، سكرنا الراديو يا بيه. نمشيو اللي بعده يا سمير، نمشيو اللي بعده يا سمير ونرجعوا له سيد الكريم. الو عسلمة.
3: الو عسلمة،
0: مرحبا باختي.
3: عسلمة مدام شريفة،
0: مرحبا بك حبيبتي، شكون معايا؟
3: منيا مجبنيانة.
0: مرحبا يا منيا، صحة لباس؟
3: والله الحمد لله الحمد لله، شوية قريب وكذا والحمد لله.
0: ميلا وقت وعدت ردوا بالكم الويكاند مش يبدأ الطقس يبرد إن شاء الله.
3: الله غالب إن شاء الله،
0: إن شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل. منيا، الماضي هل هو ملك الشخص وحده وإلا من حق من حق الشريك وإلا حتى العائلة متاع الشريك يعرفوا الماضي الكل؟
3: هاي حاجة حاجة طبيعية، حاجة معروفة. هاي
0: شنو اللي معروف؟ سك الراديو مدام منيا يفرحك، احنا السيد خليناه على خط الراديو. اي نرجعوا لاخر ونجيو، لا ما نقعدش معك، نرجعوا لاخر. اي كيما السيد لاخر زيد قلنا له نمشيو، نرجعوا للمسيون بعد نرجعوا لك يا منيا. الو عسلامة، في اطار العدل العدالة الاجتماعية هذه. مرحبا بخويا،
2: يعيشك يبارك فيك.
0: شكون معايا؟
2: معناها ما فماش شجرة ما يهبهاش ريح.
0: ما فماش شجرة ما يهبهاش، اما الهبة من هبة، هبة تكسر كي لازم تنحي حتى العروق، وهبة تجرح، وهبة تنحي ورقة، سا ديبون.
2: يعطيك الصحة. باهي
0: شكون معايا؟ فقط تعطيني الاسم سيدي، حتى الاسم الصغير.
2: سالم الدوزي.
0: سي سالم، مرحبا سي سالم. ايوه
2: باهي. بالنسبة للماضي، الماضي فيه يعني طبقات، طبقة نقول لك معناها 20% من النساء ما يقولوش معناها ما يجدوش على الماضي بالكل. تخبيه
0: معناها تقول انت الرجال هما اللي يقولوا معناها؟
2: لا حتى الرجال فيهم.
0: ما علاش قلت نساء؟ قول ما العبيد الكل الماضي ما يحبوش يقولوه وكها، وما تحددش الجنس.
2: لا لا، فما نسبة مئوية ما يقولوش.
0: واضح، في هذا وفي هذا، من هون ومن هون.
2: للماضي المصارحة خير، ديما المصارحة أحسن حاجة، لأن ما فماش واحد ما عندوش ماضي. وأنا هنا من نقول لك في الموضوع هذايا صار عليا ماضي، ولكن بالنسبة لي أنا قبل ما ندخل في الموضوع ثبت حطيت قدامي على الصح، وبعد تكلت على الله، عندي توا 6 سيارات والحمد لله يا
0: ما شاء الله.
2: الحمد
0: لله. الماضي كان من شيرتك ولا من شيرة الطرف المقابل؟
2: نعم.
0: اليوم الماضي نعم. انت قلت انا صار علي ماضي، معناه صار عليك انت ولا على شريك حياتك؟
2: لا لا لا لا، صار علي انا.
0: واضح. وصراحة وقتاش تمت المصارحة؟
2: هي حتى هي عندها ماضي، لكن صارحتني الحق وكل شيء، كل غدير شربت معها.
0: ومعنى المهم وقعد شوف العائلة سمعت وإلا لا الموضوع تلمى بينك وبينها؟
2: لا لا لا، ما عادش ننقذوا الماضي، الماضي ما عادش نرجعوا له، إذا كان مش ترجع الماضي مش تتعبي.
0: الله عليك. لا معنى أنت قبلتها كما هي، المهم صارحتك وهي قبلتك كما أنت، المهم صارحتها.
2: صحيتي مدام كانت
0: ودفنتوها مع بعضكم.
2: أنا قبلتها.
0: ودفنتوها مع بعضكم، خاصة إذا كان صارت أخطاء. دفنتوا الماضي، قلت لك دفنتوا الماضي مع بعضكم.
2: لا تفلناه مع بعضنا والحمد لله يا ربي، ونحن توا في أعز الهنا.
0: واضح واضح سي سالم، ربي يسعدك، ربي يهنيك، وربي يدوم العشرة إن شاء الله.
2: يعيشك يبارك فيك وبارك الله فيك على الموضوع هذا.
0: يعيشك سي سالم، يكثر خيرك. بعد سي سالم نرجع لمدام منيا اللي زاد حتى هي قلنا لها سكر الراديو. رجعنا لك يا مدام منيا.
3: ألو عسلمة.
0: أوك رجعت لك.
3: الحمد لله، عايشك، مرحبا بيك.
0: أيوة حبيبتي، قل لي.
3: قلت لك الانسان مادام هو غير انسان واختارك لازم تحكي له كل شيء.
0: واضح.
3: هو مادام جاء وانت قبلتيه لازم يحكي لك كل شيء، وحتى كان انا ما عنديش حتى اشكاليه، راني نجم عائلته يحكي لهم، وانا بالتليفون ولا شخصيا نحكي لهم، انا خاطر ما عنديش حتى مشكله، خاطرني قداميش نبني حياتي مع الانسان هذاك ومع العائله ذيك، لازم يعرف عليا كل شيء. باهي ولا خايب، ما انا فهمتي.
0: واضح.
3: الاجنبي الزول وهو نفسه، هو كيفي معناها يزمي يحكي كل شيء كما يحكي انا نحكي لعائلتي وهو يحكي لعائلتي. اما في وقتنا تويكا مدام شريفه حتى كان يجي ويحكي لك ثم عبيد ما تحكي لكش الصراحه في عين الشمس بالغرباء انت جي يحكي لك حاجه ومن بعد انت بطريقتك الخاصه تكتشفي حاجه اخرى يتسالي يقول لك انا بلي انا ثاني قلت لك شنو مش يزيدك ولا شنو مش ينقصك معناها مش يفيدك حتى شيء معناها فانت انا جيت حكيت لك حكايه وكذا وانت تسمي حكايات اخرى تقول علاش انت ما حكيت لي انا حكيت لك كل شيء انا بلي انا مش نحكي لك شنو مش يزيدك
0: معناها انت مدام منيا معناها تقول الشريك مطالب يحكي ماضيه بالتفاصيل المملة حتى لو كان هو نسيهم معناها
3: اني ماني عندي ثقه في نفسي في روحي
0: ما هو يا منيا ساعات فما شكون يحب ينسى الاخطاء اللي عملها يقول لك هي غلطه وربي غفور رحيم انا يلزمني ما نجبدهمش
3: صدق الله العظيم راه ما ثمش انسان في الحياه هذه ما غلطش وما عندهش ماضي صحي كما قال السيد ما ثمش شجره ما يهبهاش ريح يكذب على روحه سامحني يكذب على روحه اي انسان بنيه ولا ولي يكذب اللي يقول لك انا ما غلطتش وانا ما عنديش ماضي وانا ما عنديش حكايه وانا مستحيل السبعه هذه باش معناها ما ثمش والرسول صلى الله عليه وسلم معناه ويغلط معناه فانتي خلي احنا معناها عباد الله اعلم كيفاش انسان يغلط شوف الحياة مثلاش حتى كي يغلط يزمي سامح دام انت قلبك مسلم يزمك تسامح يزمك تطيش الماضي كل وتبدأ صفحة جديدة مع الشريكة ذاك
0: واضح يا مني
3: ويصير كل شيء معناه موجود
0: واضح يا مني
3: نوصل مساج مدام شريفة كل إنسان معناه يسمع أي موضوع يستر ما يمشيش يحكي
0: يستر
3: نوصل مساج هذا يستر
0: أهمية الستر
3: ستر صحيتي يستر هو الكل مش أنا نحكي موضوع مدام شريفة نلقيها عند 20,000 واحد
0: شريفة تحكي في الإذاعة الكل واضح واضح مدام مني ربي إن شاء الله يحفظكم ويحفظنا وربي يسترنا الناس الكل نمشي لتليفون آخر مرحبا
4: الو
0: عسلامة
4: عسلامة مدام ويسال من سيقت معك
0: اهلا مدام ويسال
4: ايش حالك انا اول مرة نتكلم
0: مرحبا
4: ممكن مش نتكلم بطريقة معاش حسين المفيد انا حبيت نحكي في الموضوع هو ناس قبل يقول لك اللي فات مات
0: صح
4: ناس قبل وباللغة العربية يقول لك الماضي هو الزمن الذي انقضى وحدث قبل لحظة الكلام هذه
0: صحيح
4: أما الإنسان وقت يختار شريك الحياة حسب رأي أنا يشوف أهمية الجذور كما قال ممكن قال الشجرة يشوف الأصول يشوف العيلة يشوف التراث أنا هكا حسب رأيي وهو مصارحة إذا إنسان خذيه معناها كما تقول أنت شايف الجذور والعيلة إذا إنسان أخطأ خطأ مش بليغ زادا ما يكونش خطأ كبير برشا انا نشوف
0: معناه خطا كبير يا مدام ويسال شنو الخطا الكبير حسب رايك
4: مثلا كيما قالت الام بكري ولا الاخت بكري مثلا يتعاطى مخدرات او مثلا حاجه ما نشوف
0: إيه حتى لو كانوا برا إيه حتى لو كان داوى روحه ومنع
4: اما تخاف يلزم تكون هذه توقف وقفه حازمه معناها يلزم تكون وقفه ثبت فيها معناها نقولوا احنا هكا
0: كيفاش تثبت فيها تستعمل له تحليل
4: لا لا لا امبرنسيب في المعاملات في التصرفات امبرنسيب مش ما نقولوش احلى المراه اذكى من الراجل اما معناها العيله كيما كنا قبلنا احنا في التسعينات معناها كانت الولد يجي للعيله ويقعد في الدار ويشوفوا التصرف
0: مدام ويسال
4: يعني
0: اذا كان
4: نحكي كبيره شويه
0: اي هي احنا ناخذوا
4: في التسعينات وقت تزوجنا وكل فهمتي نحكي هكا من عشان أول مرة نتكلم
0: لا لا عادي
4: برشا على الماضي ويركز على الحاضر الأكثر الحق هكا رأيي أنا الشخصي والله ما أول مرة نتكلم
0: معناه من حقه يمي الدم ويسامي سيلش اسم الله عليك تاخذ 10/10 في أول مرة لو كنت تتعود يعني تتعود التجربة متاع تشارك معنا تو تولي تاخذ 100/10 أما حبيت نقول لك مدام ويسال معناها تقول أنت مع نعرف الماضي ولو مش بالتفاصيل ولكن في الاخر احنا ولادي اليوم هكا ولا غلطة أيوة شوي؟
4: لا صحيح صحيح الولد اليوم ومن وصحيح ساعات أخطاء من مثلا واحد أخطأ هو صغير 15 سنة ولا 16 سنة في بالي معناه كي يكبر ولي 24 و25 هو مش يتزوج مثلا الولد ولا حاجة مش نحاسبه على طفولة مثلا هكا رأيي الشخصي معناه والوقوف عند الماضي راهو صعيب شويه
0: يتعب. يتعب يتعب ويرهق ويضيع الوقت وبرشا حاجات
4: اما الانسان ديما كما قال الشخص اللي تكلم قبلي الشجره الجذور الجذور راي انا بالنسبه لي هي الجذور
0: واضح مدام ويسال ربي يحفظك وربي يسترك يا ويسال بعد مدام ويسال سيد المخرج مازال قديش عندي من تليفون خاطر التوقيت ما نسيوش ونكتفيو بهم ثلاثة مكالمات نكتفيو بهم رقم 8 ألو عسلامة
5: ألو عسلامة
0: نهارك مبروك
5: نهارك زين مدام سيفا
0: يعيشك ذكرنا بالاسم خويا
5: محمد
0: سي محمد مرحبا ايوه
5: يعيشك يبارك لك مع بالنسبة لي الماضي مهم يا سيفا في كل شيء وانا
0: ماضيك ولا ماضي شريكة الحياة
5: الماضي نتاع كل خسائر الماضي نتاع البشر اللي باش ترتبط بيه كانوا نسيب كانوا شريك في الخدمه كانوا في اي حاجه كانت مرتبطه على الماضي وعنده تاثير كبير ياسر من بعد انا صارت لي شكا فهمت سالت على واحد يا ولدي رجعوا لي ليك
0: بيه
5: لكن ثم حوايج خفيه ما تفيقش بها حتى كي تسال عليهم بعد تكتشفها مع مرور الوقت ما ثم بالعشره وبالواحد من المصلحه الواحد يثبت على الماضي ومثبت ما علاش احنا كي يجي واحد
0: عاد انت سالت سي محمد الباهي اسمعني تو انت قلت انا صارت لي حاله وسالت على شكون وقالوا لي ملايكه وشكروه لك اما من بعد نكمل فكرتي نشوف روحي فهمتك ولا اما من بعد سنين بعد العشره انت فقت بحاجات اخرى ايش وش نعملوا معناها معناها نتعاقب معني كلامك فيه شويه تضارب بس يا محمد
5: لا معنا تاريخ الواحد قد ما يحكي على الماضي وكل شيء رايت انا وعم الغسره الفايده يكون الواحد الماضي نتاعو يصل على ماضي والديه وعمته وخالته باش يعرف
0: الكل هو ساعات تلقاه ما يعرفش ماضي خالته وعمته معني كي يجي يتعرف عليك سي محمد
5: لا كيف يصل على الشخص هذاك ما يصيرش المقربين يصل حتى البعاد اللي دايرين
0: هذا فما وضعية مثلا يا سي محمد هذه وقت ماخذة وقت زواج وقت شراكة مش تشارك عبد وقت مش يجاورك عبد ولا كيفيه
5: هذه وقت شراكة انت خدمة خاصة
0: في الخدمة اي في الخدمة مش تسأل على ماضي عمته وخليته معني شنو الهدف
5: لا تسأل يطلع القلاب يطلع متحير يطلع سارق يطلع منه بعد تكتشف حويس طبعا انا عندي اخر بالناس فيني ما تبقى ما بحكي كيما هذه مسكين شريك قداش من عام يخدم وياهم بعد مسكين ضربوا ضربه ما كان وطلع له الدم 27 اللي توفى
0: عليه رحمه الله عليه رحمه الله
5: في مور المخله زاد في مور المخله راهو اغذر لي من المستحسن الواحد يخلي روحه ورقه بيضه قدام الشريك بعيوبها بحسناتها بسيئاتها
0: واضح والشريك معناه يقرر واضح سي محمد
5: قبل ما قبلش هو حر وقتها فهمت
0: واضح يا سي محمد يعطيك الصحه بعد سي محمد زوز تليفونات سمير ولا امير تو باش نعرف روحي مع شكون مع سمير به اعطيني مازال تليفون باين ناخذه هاي خاطر 56 دقيقه مرحبا عسلامه
6: الو صباح النور
0: مرحبا في دقيقه حبيبتي شكون معايا يعيشك شكون معايا مدى
6: معك فاطمه
0: يا فاطمه في اقل من دقيقه خاطر بالزهر انت تكلمت في الاخر اي فاطمه تعطيني رايك في الموضوع سمير مع شكر لي
6: انا نقول اللي ما عندوش مالي ما عندوش حاجه واحنا كيما نقولوا الماضي نتاعو مشى على روحه ونحن نتبعوا الحاضر راحنا مادام هو سهلت عليه ولد فاميليا وبالقدا وما انا نقدم عينيا مغمضه ما عنديش معاه مشكله خاطر انا عرفته هو لانه ولد فاميليا ومن عائله باهيه ومن عائله متربيه ومتخلقه انا قدمت عليه
0: واضح
6: واعطيته مثلا اعطيته بنتي وتهنيت والحمد لله للان الساعه الحاضره الحمد لله والشكر لله
0: الحمد لله ربي يهني الناس الكل ان شاء الله يعيشك فاطمتي السمحه شكرا لكل من تواصل معنا اليوم في فضاء شنو رايكم مريم طه زهره لميا منيا سالم ويسال محمد فاطمة مع حفظ الألقاب لكم سيدتي الأكارم. شريفة سلام عليكم. بعد شوية أكيد الأخبار بعد الكلم الطيب زميلي قيس القارة سيد أحمد بوشحيمة. وين إن شاء الله نعود نتقابل معاكم نهار الاثنين في مساء الخير تونس من 5:30 لثمانية ونص أنا وزميلي قيس. من هوني للوقت هذا كنتمنى لكم كل خير وإن شاء الله بون ويكاند الناس الكل بسلامة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله يومكم بكل خير وأهلا بكم لهذا المواد الإخبارية. تشهد جزيرة قرقنة بداية من الآن اضطرابا وانقطاعا لمياه الشرب على أن يستأنف التزود بصفة تدريجية بداية من الواحدة بعد الزوال إثر انتهاء الأشغال المبرمجة بمحطة تحلية المياه الجوفية بالجزيرة. نبقى في صفاقس حيث ينقطع التيار الكهربائي غدا من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق جرمدة من الكيلومتر 9 إلى الكيلومتر 11 زنقة فرام الجير عرفات المدرسة حي الورغم أثنية المال مداس مجموعة الخرداني. تداول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه أمس بقصر قرطاج بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وبضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة كل في إطار الاختصاصات التي حددها الدستور. هذا وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة ليست ضعيفة ولن تترك غنيمة لأي كان وأن الصعوبات ستذلل والإنجازات ستتحقق. أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية

0: مات على قاطفة الزيتون وحرقا لأشجاره وتهديدات بالقتل طالت مواطنا فلسطينيا، وذلك في ظل حماية يوفرها جيش العدو للمستوطنين. نفذ جيش الاحتلال غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نصف بالتزامن مع تحليق مسيرة واطلاق قنابل مضيئة وتنفيذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق في جنوب لبنان. قالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية اليوم أن 3 سعوديين قتلوا وأصيب عدد من المواطنين والمقيمين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة،
3: عشرتنا ما تفش،
1: وحكايتنا ما تتنسيش
3: على خاطركم.

بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير هذا الصباح وكل صباح. مرحبا بالجميع في متابعة عدد جديد من برنامجكم الديني الاجتماعي الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة بتاريخ الجمعة 28 ربيع الثاني 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 9 أكتوبر 2026 ميلادية، 41 يوم في فصل الخريف. أوقات الصلوات بالنسبة لليوم الجمعة: الظهر نصف النهار 11 دقيقة، صلاة العصر في 3:21 دقيقة، صلاة المغرب في 5:53 دقيقة، وصلاة العشاء في 7:15 دقيقة. تحية كل الفريق العامل معنا هذه الظهيرة من الآن حتى ينتصف النهار في العزف التقني على الكونسوليت أمير الجموسي. يسرى في الإخراج المرئي الإذاعي سفيان في استقبال مكالماتكم الهاتفية على رقمنا المجمع 70-164-280. رسالتكم القصيرة توصلنا على 5-3-3-5-3-7. أسألتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك الكلمة الطيب كل يوم جمعة بالعربية، إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة سفاقس راديو سفاقس بالفرنسية مينيسكول. ومرحبا بكل مشاهدينا ومتابعينا ومحبينا في كل الدنيا على www.radiosfax.in.

0: طيب كالعادة من إعداد وتقديم الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيمة وصديقكم قيس القارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذي وشيخ العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومثل ذلك على مستمعين الكرام، أهلا بكم جميعا وسهلا، أسعد الله أوقاتكم، بارك الله أيامكم، متعكم الله بالصحة والعافية والأمن والأمان. نبدأ حصتنا كالعادة بدعاء الافتتاح بعد حمد الله البر الفتاح والصلاة والسلام على رسول الخير والصلاة سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه نهج الهدى والفلاح. اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث والسنون، يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار، يا الله اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك ولا تحوجنا يا ربنا إلى أحد غيرك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، يا الله يا باسط اليدين بالعطية، صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم يا من أجاب نوحا في قومه ويا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف إلى أبيه يعقوب، يا من كشف الضر عن أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس في بطن الحوت، نسألك بسر هذه الدعوات أن تتقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك وأن تنجز لنا وعدك الذي وعدت به عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. احترزنا بحرز الله الأعظم من كل فصيح وأعجم، اجعل اللهم بيننا وبينهم سدا وليلا مسودا وجبلا ممتدا وطريقا لا يتعدى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نستودع الله من لا تضيع عنده الودائع نفوسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وجميع المسلمين من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم رب البلاد والعباد أصلح أحوال البلاد والعباد، أصلح الرعاة والرعية والأزواج والذرية، واهدي شباب المسلمين واهدي بنات المسلمين، ويسر لهم أبرك الزيجات يا رب العالمين. اللهم فرج عن المرضى والجرحى والمصابين والمكروبين، ويسر قضاء دين المدينين، وتب على العصاة والمذنبين، وارحم والدينا خاصة وكافة المنتقلين من المسلمات والمسلمين. اللهم يا رحمن ويا رحيم، يا من رفع السماء بغير عمد، أمد إخواننا في فلسطين الحبيبة أسرع مدد وأقوى مدد، أمدهم بالجلد والعدة والعدد، وأرنا عجائب قدرتك في الصهاينة الغاصبين المعتدين. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه ولمن دلنا على خير أو أعاننا عليه، ولكل من أوصانا بالدعاء ولكل الذين وعدناهم بالدعاء. اللهم أعطي الجميع سؤلهم وحقق لهم مأمولهم واجعل لنا ولهم ولجميع المسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: 21 دقيقة بعد العشرة نجد لكم التحية والسلام للناس الكل. مرحبا بكم في متابعة العدد 787 من برنامجكم الكلمة الطيب. نذكر برقم الهاتف للناس اللي تحب تشارك معنا في المباشر وتطرح سؤال على شيخنا أحمد بوشحيمة بعد موجز 11 بإذن الله. تطلبون على 70 164 280. رسالتكم القصيرة نستقبله على امتداد الحصة على رقم 5 3 3 5 3 7. كيف تجمع تخلي سؤالكم سواء في صفحة البرنامج الكلم الطيب كل يوم جمعة على الفيسبوك وإلا في الصفحة الرسمية لإذاعة سفاكس راديو سفاكس بالفرنسية مينيسكول. قبل ما نمشيو للفقرة الرئيسية اليوم في الكلمة الطيب آية من كتاب الله نطرح سؤال الحصة. سي أحمد.
1: نعم. بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. سؤال الحصة يقول: من هو الصحابي الذي قال قتلت شر الناس وخير الناس؟
0: قتلت شر الناس وخير الناس.
1: الإجابة قدمها لكم في آخر الحصة، حاولوا ابحثوا لعل تلقاوها إن شاء الله.
0: واضح. آية من كتاب الله.
1: آية من كتاب الله اليوم مش نتحدث على آية عظيمة من آيات الله، وكل آيات الله عظيمة. يقول الله تبارك وتعالى في الآية هذه هي الآية 34 من سورة إبراهيم، يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
0: إن الإنسان لظلوم كفار. صدق.
1: وقد وردت شبيهتها، فما آية شبيهة بها تشترك معها في الجزء الأول وتختلف معها في الجزء الثاني. الآية الثانية هي الآية 18 من سورة النحل، حيث يقول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. تو بالتفسير يظهر لنا شنو هو الاختلاف لكن قبل ذلك أنا طبعا حديثنا ما مش يكون حول الجزء الأول من الآيتين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن قبل ذلك نقف الوقفة التأملية عند كلمة نعمة وعند الجزء الثاني من كلا الآيتين. لماذا قال الله تعالى، ونحن لا نعترض، لماذا ما هيش متاع اعتراض، متاع حب فهم، نريد أن نفهم، لماذا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ لماذا لم يقل
0: نعمة
1: وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها؟
0: نعم خطر جمعي.
1: نعم جمع. نعم. والجمع قابل للعد.
0: الجمع قابل للعد.
1: بينما النعمة يجب يكون اسم نوع في المطلق غير قابل للعد، ولذلك قال الله لا تحصوها.
0: نعم.
1: شفت كيفاش؟
0: نعم.
1: باي. طبعا باش نقفوا عند ان الانسان لظلوم كفار، وعند ان الله لغفور رحيم. في الايه متاع سوره ابراهيم عليه السلام: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كفار صيغة مبالغة من كافر. كافر وكفار، إيش معنى كفار؟ على وزن فعال، ووزن فعال في الصرف في علوم اللغة العربية صيغة مبالغة. كفار يعني شديد الكفر.
0: والكفر بمعنى لغة بمعنى الإنكار هكا ولا؟ الكفر بمعنى الإنكار.
1: نعم. نعم. ظلوم. إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم على وزن فاعول، ووزن فاعول أصلها ظالم هي، لكن ظلوم على وزن فعال وهي صيغة مبالغة في اللغة العربية.
0: نعم.
1: يعني شديد الظلم وكثير الظلم. إذن أقصى الظلم وأقصى الكفر وأشده. في الآية الثانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. به غفور على وزن فعول صيغة مبالغة، ويعني أنه كثير المغفرة وأنه واسع المغفرة ورحيم على وزن فعيل وأصله رحم، رحم ولكن رحيم أي دائم الرحمة واسع الرحمة. ربي قال ورحمتي وسعت
0: كل شيء،
1: كل شيء. نعود الآن إلى أصل الآيتين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حقا حقا صدقت يا الله، من ذا الذي يستطيع إحصاء نعم الله عليه عددا وقيمة؟ نحاول ذكر بعض النعم. نحن نتمتع بنعم لا تقبل الإحصاء، كثيرة جدا، وكان نقعد من تو الغدو الصباح وإحنا نذكر في النعم متوفاش.
0: التي علمنا منها معناتها، التي علمنا منها ولا ولا والتي لم نعلم،
1: والتي لم نعلم
0: على خاطر الرب سبحانه ما دام أقر بعدم قدرة الإنسان على إحصاء نعمه.
1: أكيد
0: فما نعم ظاهرة فما نعم باطنة،
1: وفي القرآن
0: فما نعم تنتظرنا معناتها في الآخرة.
1: من سورة أظن سورة الحجر والله أعلم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ والإسباغ
0: كما إسباغ الوضوء معناتها
1: صحيح. إيش معنى إسباغ الوضوء؟ يعني إكمال الوضوء كامل. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذن نحن نتمتع بنعم، بنعمة الحياة. الحياة في حد ذاتها هي نعمة. العقل نعمة. الإيمان نعمة. العاطفة، الرفق، الحنان، المحبة، السمع، البصر، الحركة، راحة البال. شوف أنت القائمة تطول لو أردنا أن نعد، ولكن لن ندرك نهايتها. نعم يتفاوت الناس في التنعم بها. قد يتمتع الإنسان بالكثير منها أو الكثير الكثير، وقد لا يحظى إنسان آخر بالقليل منها. وهذه قسمة قسمها الله بين عباده حسب مشيئته هو. إذن
0: احنا ساعات معناتها كي نراه حاجة معناتها ماهيش طبيعية، خاصة بالنسبة لغير المسلمين، نقول الحمد لله على نعمة الإسلام هكا، ولا هي في حد ذاتها أكبر نعمة. لكن فقط هنا معناتها فما نعم عامة، لكن فما أيضا نعم خاصة سي أحمد.
1: أكيد
0: معناتها ساعات الإنسان تلقاها عنده نعم ومحروم من نعم أخرى، أو ممكن يمشي في باله أنه محروم من من من نعم. شنو نقوله في المسألة دي؟
1: الحمد لله على نعمة الإسلام. هناك من يضيف وكفى بها نعمة.
0: وكفى بها نعمة.
1: معنى كوني مسلم حتى لو حرمت من بقية النعم ماهوش مشكل، المهم أنا مسلم وأنا في آخرتي أكون في رحمة الله وفي جنة الله. هوني معناها الإنسان ديما يشكر ربي. سيدنا أيوب عندما سلب المال والأهل والصحة وأكل الدود جسده ماذا قال؟ إيش قال سيدنا أيوب باش يتوجه للمولى سبحانه وتعالى؟ قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فطلب من الله الرحمة والعطف. إذن في قسمة النعم بين الناس هناك حكمة، ذلك أن الله جعل النعمة اختبارا، ينعم عليك ربك ليختبرك هل تشكره، هل تحمده على النعمة.
0: معناتها
1: وهو القائل إن شكرتم لأزيدنكم.
0: معناتها تجم تكون النعمة ابتلاء،
1: هي ابتلاء، والابتلاء سبق أن تحدثنا في هذا الموضوع، قد يكون ابتلاء بالخير والابتلاء قد يكون بعكس ذلك، يبتليك بالخير ليختبر شكرك وليختبر طاعتك، ويبتليك بغير ذلك ليختبر صبرك وإذعانك لله ورضاك بقدر الله. وتأكد أن الله لن يظلمك أبدا، ما يظلمكش، فيجزيك أعظم الجزاء، ولكن الإنسان يظلم نفسه بقلة شكره. الشكر على النعمة عبادة، يجازى الإنسان عليها موفور الجزاء.
0: معنى الشكر على النعمة نعمة،
1: وهو كذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك
0: وحسن
1: عبادتك. وحتى إذا قصر الإنسان في الشكر، نفرض إنسان ما شكرش بالقدر الكافي، يأتينا الجواب في الجزء الثاني من سورة النحل الآية 18، يأتينا بشارة. إيش قال ربي بعد ما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ قال إن الله لغفور رحيم، يغفر ويرحم سبحانه جل جلاله. وليحذر الإنسان من الوقوع في منتهى الظلم والتقصير، كلنا نقصر، ممكن نقصروا في أداء صلاتنا، ممكن نقصروا في بر والدينا، ممكن نقصروا، ولكن هذا التقصير له أسباب عديدة ومعقدة، والله سبحانه وتعالى يقدر كل ذلك بحكمته. إذن الإنسان عليه أن يحذر من الوقوع في منتهى الظلم والتقصير مقابل النعمة، كالذي ينفق المال والمال نعمة، ينفق المال في الإنفاق المحرم وفي التبذير، وكالذي ينفق نعمة الصحة بتدميرها، وكالذي يستخدم نعمة العقل في الإسراف في استخدام العقل بما يتجاوز طاقته وحدوده، مما يوصله إلى أن ينطبق عليه حكم الله تعالى إن الإنسان لظلوم كفار. هذا اللي يحكم عقله في أمور الغيب. النهارين قريت الواحد يقول لا توجد روح، المسألة كلها تفاعلات داخل جسد الإنسان لا ترى بالعين، ولكنها تفاعلات بين الأعصاب اللي هي في المخ وبين بقية أعضاء الجسم وما إلى ذلك. إذا انتهت هذه الصلة يموت الإنسان، وإذا مات الإنسان انتهى، ما عاد شفاء، لأن جسمه يتحلل. وهذا الإنسان إذن ينكر الروح، بينما يقول الله تعالى يسألونك عن الروح،
0: قل
1: الروح
0: من أمر ربي. فما حكمة تقول من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. هذه حكمة. سؤالنا هوني لك انت ونصيحه لكل المستمعين الاعزاء، كيف نحافظ على نعم التي علمنا منها وما لم نعلم؟
1: وما لم نعلم
0: معناتها بعباره اخرى، كيف يكون الشكر؟
1: نعم، الشكر يكون باللسان
0: قولا به
1: اولا، وبالجنان بالقلب يعني، ويكون بالمعاملة
0: فعلا. كيفاش يكون
1: حتى فعلك أنت تشكر الله؟ معناها مثلا الصدقة هي نوع من شكر الله على نعمه، أي إغاثة الملهوف، بر الوالدين عند الكبر خاصة، هو بر الوالدين واجب حتى مش عند الكبر،
0: صح،
1: لكن عند الكبر يتأكد، وصاحبهما في الدنيا معروفة. أي الإنسان عليه أن يحافظ على مستوى معين من الاعتراف بجميل الله سبحانه وتعالى، يذكر الله، يستغفره، يفعل الخير، يخالط الأخيار، يتجنب الأشرار، يبتعد عن المنكرات والرذائل، هذا كله يقربك، كل هذا معنى تستطيع به أن تتجاوز ذلك النقص ربما، أو ذلك التقصير الذي قد يحصل منك. الخلاصة، حتى لا يقع الإنسان في محاذير قلة الشكر، وحتى لا يحصل الإنسان في قلة الظفر بفوائد الشكر عليه، يكون ذلك بتجديد إيمانه دائما وأبدا. يجدد إيمانه، يجدد إيمانه باش بالذكر والاستغفار. والذكر والاستغفار لا ينبغي أن يكون مقتصرا على اللسان، يلزم يكون من قلبه، نابع من قلبه، أن يشكر الله وقت يقول الحمد لله. الإنسان يحس بك العظمة الإلهية اللي لولاها. تشوف، شوف في أبسط النعم اللي أعطاها لك ربي، شوف البصر وما يحيط بالعين من أهداب ومن حاجب ومن ماء وسط العين يرطب محجر العين، أي شيء من هذه المقومات يتعطل، البصر يتأثر، حاسة الشم، شوف الأسرار اللي فيها حاسة الشم. تخيلوا لو الإنسان فقد الحواس الخمس كيف يكون؟ يكون كالجماد، معنا مرمي هكا، معنا الحس، أن تشعر بشيء، أن تلمسه فتعرف هذا الشيء هو رطب أم يابس أم خشن أم أملس. السمع، وما أدراكم ما السمع، وهذه الحاسة النعمة الكبيرة. تخيل روحك تشوف مسكين اللي السمع متاعه معناها منعدم أو ثقيل جدا، يتعب معنا في وسط الناس، يتحدثوا ويبدأ ما وما يسمحهمش إلى آخره، هوني يتقلق برشا ويشعر بالألم. أنت ابحث في كل الحركة، لما تتعطل حركة الإنسان، شوف أنت دائما وأبدا نشكر الله ونحمده على نعمه
0: الظاهرة والباطنة،
1: أو بالأحرى على نعمته، النعمة الشاملة الكاملة المطلقة، اللي ما هيش تخضع للعد. هيك علاش ربي قال لا تحصوها. لا تحصوها يعني لا بمعنى لن
0: إقرار،
1: لن تحصوها.
0: قال لك مرة أحدهم بمقعد قد قطعت يداه ورجلاه وكان أعمى، قال له كيف تجد نفسك؟ قال الحمد لله الذي جعل لي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا.
1: أي.
0: ها؟ معناتها حتى هذو مبارك يزي نعمة من عند ربي سبحانه.
1: علاش قلنا نعمة الإسلام ويقول البعض وكفى بها نعمة؟
0: نعم.
1: يعني إذا حصلنا هذو ربحنا الآخرة، أما الدنيا فانية.
0: نعم.
1: مش تتعدى وتوفى.
0: والله موضوع جميل سي أحمد، موضوع النعم، كيف نحافظ على النعم.
1: أيه.
0: وكيف نبتعد عن زوال النعم.
1: أيه.
0: وعند زوال النعم ماذا نفعل؟ هو حتى مع الاستغفار في حد ذاته نعم، على خاطر ربي سبحانه يلهم عبده الاستغفار. من أيه. الإنسان ماشي في باله يستغفر وحده، راهو إلهام من عند ربي اللي خليك تستغفر. هيك نعم. في حد ذاتها نعمة. شكرا لك أستاذنا أحمد بوشحيمة على الفقرة الجميلة هذه، آية من كتاب الله. بعد شوية بإذن الله خطبة جمعية المرة هذه، مش نبعده برشا، مش نبقاه في صفاقس، أما مش نطريق تونس كيلومتر 12 هكا ولا جامع التوبة مع إمامه الشيخ مراد الغالي، مش يكون معنا بعد شوية في فقرة خطبة جمعية. أحمد جلمام، سبحان من ذكره وعزه.

0: العشاء 47 دقيقة، موعدكم الآن مع فقرة خطبة جمعية اللي مش يأمنها اليوم الشيخ مراد الغالي إمام جامعة التوبة طريق تونس كيلومتر 12. معنا على الخط الهاتفي شيخ مراد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا شيخ مراد، شرفتنا بحضورك معنا عبر الهاتف، نشكرك على تلبية الدعوة، جزاك الله خيرا، ثبتك الله بالقول الثابت.
1: اللهم أمين سيدي أحمد، اللهم أمين.
0: بارك
1: الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم
0: شيخ مراد. قبل ما نتعرفوا على موضوع خطبتكم اليوم، نتعرفوا على جامعة التوبة طريق تونس كيلومتر 12.
1: وقع تأسيسه 2000 ممكن 2000 والافتتاح 2001. أول إمام جمعة سي مصفى القرمازي متع الله بالصحة والعافية إن كان حيا، ورحمه الله إن كان ميتا. انقطعت أخباره عني لأنه بعيد شوية. من بعد إمامة الجمعة أخذها الشيخ علي الطريقي ربي إن شاء الله يمتعه بالصحة والعافية. ثم بعد الثورة الإمام الشيخ محمد الزياني انتقل إلى جامعة كبير بساقية الزيت، ثم الحاج فوزي دمق، ثم انتقلت إلي الآن.
0: قديش طاقة استيعاب الجامعة شيخ مراد؟
1: صح، المسجد
0: في حدود
1: المصلى عبر المصلى هو 15 على 15. المصلى والصحن تقريبا في نفس المساحة.
2: أي مش كبير ياسر.
0: واضح.
1: أي مش كبير برشا.
0: المهم موضوع خطبتكم اليوم في الجامعة،
1: خطر الطعن في ثوبة الأمة ورموزها.
0: نعم.
1: لأن الذي يريد أن يسقط مجتمعا أو أمة أو حتى عائلة البدء بالرموز وبالثوابت، بمعنى أن المدخل للخطبة هو للأعراف حرمات.
0: نعم.
1: وللدماء حرمات، وللأموال حرمات، وللأنفس حرمات، ولبيوتنا حرمات. ولكن أعظم حرمة اللي تغافل عليها الكثير منا هي حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة صحابته الأبرار
2: وآله الأطهار
1: وآل بيته الأطهار.
2: بارك الله فيك.
1: وعلاش اخترت الخطبة هذه؟ لأن الخطبة يجب تكون موازية للمجتمع، تابعة للي قاعد يصير في المجتمع. وإحنا ما يخفكمش اللي قاعد صاير تو في الوسائل التواصل الاجتماعي وفي الوسائل الإعلامية اللي قاعد صاير بس الفتنة. هنا لأنه الصحابة ليسوا ميدان للسب أو للشتم أو للطعن. لأن الذي يريد أن يطعن في الإسلام أو يطعن في الأمة الإسلامية ما يجيش يقول لك أكفر بالله، ما يقولكش الله غير موجود، يبدأ بالتشكيك وبالطعن والسلب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أهل بيته الأطهار. وهنا يكمن الخطر الشديد الذي يتغافل عنه الكثير منا، وهو أنك تطعن فيما اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه
2: محمد رسول الله والذين معه.
1: أي
2: بارك الله فيك.
1: وطعن فيما اختارهم الله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى، ولي حب وصل الفكرة، أن النبي لم يحسن اختيار صحابته، وأن الله سبحانه وتعالى اختار نبيا لا يحسن اختيار صحابة، بمعنى الاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الاستدراك على المولى سبحانه. وهذا خطر عظيم جدا، وهذا من الجراح الخطيرة التي أصابت الأمة قديما وتصيب الأمة حديثا في الطعن في صحابة صلى الله عليه وسلم والوقيعة في أهل بيته، ثم تحويل التاريخ الإسلامي إلى ساحة للسب والطعن وإثارة الكره بين أفراد الأمة الإسلامية الواحدة. الواجب في حق من الواجب في حقهم أن يتوارثوا الإيمان والمحبة والسلامة. والأصل المسلم يرث من أخيه المسلم المحبة والإيمان والسلام والسمع والطاعة لدينه. هذا الأصل. ولهذا جاء التحذير النبوي قال لا تسبوا أصحابي. كلمات بسيطة لكن معبرة معبرة جدا. لم يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا بعض أصحابي كما يفعل البعض، يسب البعض ويمدح البعض. وهذا واقعنا، حالنا يغني عن سؤالنا. قال لا تسبوا أصحابي، وبين صلى الله عليه وسلم عظم فضلهم على الأمة الإسلامية. قال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، شوفوا التمثيل، ما ينفق مثل جبل أحد ذهب، لا يبلغ مد أحدهم حفنة أو نصيفه، معناته مهما تعمل ما تبلغش نصف الفضل متاع الصحابة. هنا العجيب أن جيل شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية والفضل، جيل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جهد معه نصره حمل راية الإسلام، ويأتي من بعدهم من يتخذهم سخرية بالطعن وبالتشهير وبالتكذيب ويبث الفتن بين أفراد المجتمع الواحد.
2: نعم. وفي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تؤذوني في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فهذا معنى دلالة على عظم قدر هؤلاء الصحابة عند الله ورسوله.
0: بارك الله فيك شيخ مراد الغالي، كانت هذه الموضوع لخطبتكم اليوم في جامعة التوبة طريق تونس كيلومتر 12، أدنسنا وشرفتنا في الكلمة الطيبة، بارك الله فيك.
2: شكرا جزيلا شيخ مراد، أحسنت وأجملت وقدمت المفيد، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، وثبتك الله بالقول الثابت في الدنيا والآخرة.
0: نعود ونلقاكم بإذن الله بعد الموجز وبلغات الوفية إن وجدت، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم. شدد النائب البرلمان عن جهة صفاقس وعضو لجنة الفلاحة بالبرلمان أحسن الجربوعي في تصريحه للأخبار على ضرورة تفقد ضيعة الزيتون وجميع المشاتل بعد ظهور آفة سل الزيتون في عدد من المناطق بالمهدية والقصرين، وذلك عبر اتخاذ جملة من التدابير لإنقاذ إصابة الزيتون القادمة، معلنا عن عقد اجتماع عاجل لصولة الإشراف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب سيناريو الحشرة القرمزية. ينقطع التيار الكهربائي غدا من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق جرمدة من كيلومتر 9 إلى كيلومتر 11، زنقة أفرام الجير، عرفات المدرسة، حي الورغمة، ميت الماء، المداس ومجموعة الخرداني. أطلقت هيئة السوق المالية دليلا عمليا للتوقي من عملية التحايل عبر الإنترنت وتعزيز يقظة المستثمرين من جملة من الإرشادات العملية لتعزيز قدرتهم على التثبت من هذه المعلومات والعروض في الفضاء الرقمي والاتخاذ قرارات أكثر حذرا ووعيا بالمخاطر. في العالم، صعدت قوة الاحتلال والمستوطنون اليوم اعتداءاتهم في أنحاء الضفة الغربية المحتلة في حملة شملت اعتقالات واقتحامات لمدن وبلدات وقرى وهجمات على قاطف الزيتون وحرقا للأشجار وتهديدات بالقتل طالت مواطنين فلسطينيين. استهدفت القوات الحكومية اليمنية فجر اليوم مواقع في محافظتي صعدة وصنعاء تابعة لجماعة الحوثي، وذلك بعد يوم من شن سلسلة غارات وصفت بأنها الأعنف وطالت مواقع وتجمعات عسكرية في عدة محافظات. تجددت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا اليوم مخلفة عددا من القتلى والجرحى لدى الجانبين وسط مساعا أمريكية لإحياء جهود إنهاء الحرب. يتم موجز إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديما.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر

ليدة حمادي، شكري، ناجح، ليلى، نادية، نبيلة وألفة. تقبل التعازى اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع مركز بن حليمة طريق العين كيلومتر 6، وانتقلت إلى جوار الله المغفور لها بإذن الله لطيفة نجاح، أرملة المرحوم لطيف الفريخة، وليدة عبد الله، فوزي، نجوى، سهام وعبد القادر. تقبل التعازى اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع السلام السبعي طريق المهدية كيلومتر 8.5. تغمضهم الله بواسع رحمته ومغفرته ورزق أهلهما وذويهما جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عودة من جديد للكلمة الطيبة.

0: 11:16 جد لكم التحية والسلام، مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع والمتابعة للكلام الطيب في العدد 787. رجعنا لكم بياسمين الخيام، ابنة اللي ما يعرفش ما هي ابنة الشيخ الحصري، ياسمين الحصري.
1: أي أي
0: المقرئ المصري الشهير رحمه الله. سؤال الحصة هو: من هو الصحابي الذي قال قتلت شر الناس وقتلت خير الناس؟ رقم هاتفنا اللي بيه تكونوا معانا 70-164-280. نستقبلوا دفعة أولى من المكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية الأولى. السلام عليكم.
2: ألو، عسلامة.
0: لا مرحبا، إيش كم معانا؟
2: مع سميرة.
0: تفضل. لا سميرة، مرحبا بك. عندك إجابة على السؤال؟
2: لا ما عنديش.
0: هات سؤالك لسي أحمد. أي
2: والله هي الحمد لله سي أحمد على القرض.
0: القرض أي؟
2: القرض باش نصلح مسكن.
0: أي؟ باش نصلح مسكن.
2: معناها حرام ولا حلال؟ أنا معناها راجلي ما كانش يخدم في شركة، الحمد لله شد في شركة، نحب نصلح مسكن، معناها باش نصلح داري.
0: نصلح الدار. باهي.
1: يا سميرة، القرض بحسب المصدر وبحسب الطريقة. منين القرض؟ باش تقول لي مثلا من عند شخص، نقول لك هل هو قرض حسن، سلف حسن، نقولوا احنا مش تاخذوا من مؤسسه مصرفيه مثلا.
0: كيقولوا قرض حسن ما فيهش ربا هكا ولا
1: ما فيهش،
0: نفس المبلغ اللي خديته ترجع
1: ما فيهش فايده، هذا كيتسمى قرض حسن.
0: باه
1: ويجب يكون من مؤسسه معناها بنكيه مصرفيه مثلا، ولكن ترجعوا بالفايده يجب يكون من مؤسسة مصرفية لكن بنوع من المرابحة، يعني البنك يشري لك الحاجة اللي باش تاخذها ويخليها باسمه وبعد انت تخلصها بشوي. فهمتني كيفاش؟ المهم يكون خالي من الربا إلا عند الضرورة القصوى. إذا فما ضرورة قصوى ما فماش حل آخر، مسألة معناها كرامة، مسألة حياة أو موت، مسألة معناها
0: دين مش يخلص ولا يدخل السجن،
1: ولا مثلا على ليوري لحد شر إن شاء الله. في غير هذه الحالات نبتعدوا على القروض. فهمت.
0: واضح. مصطفى الزيني يسألك في رسالة قصيرة، يقول: إذا كان مذهبنا في تونس مذهب مالكي، فهل يجوز لنا اعتماد أو الاعتماد على مذاهب أخرى في بعض المسائل، خصوصا أن أغلب الأئمة يجيزون ذلك؟ معناتها احنا يلزمنا نتقيدوا بالمذهب المالكي بما أن مالكيون، وإلا نجم زاد كيف كيف نعتمد بعض الآراء للأئمة الأربعة.
1: هي المذاهب نشأت بعد وفاة الرسول، وبعد معناها مضي سنين طويلة،
0: زمن. نعم.
1: زمن طويل. وإحنا نقول رضي الله عن المذاهب الأربعة، والحقيقة هي فماش مذاهب أربعة برك، فما تسعة وفما أكثر، معنى مذاهب كثيرة جدا، لكن اللي اشتهرت بين الناس هي أربع مذاهب. نسميها إحنا هذه مذاهب أهل السنة والجماعة، اللي هي المذهب المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي.
0: نعم.
1: وإحنا نقول في تونس وفي شمال أفريقيا بصفة عامة، في ليبيا، في مصر خاصة الجنوب المصري والسودان هذوما والكويت، هذوما يدينون الله سبحانه وتعالى بحسب المذهب المالكي. المذهب المالكي هو مذهب معناها قوي ومنتشر.
0: سؤال منصف، يجوز للاستعمال أو يعني الاعتماد على بقية المذاهب؟
1: بقية المذاهب لها قيمتها ولها معناها مرجعياتها الأصيلة، ولذلك ما فماش ما يمنع، ما فماش ما يحتم عليك باش تكون مالكي ولا شافعي ولا غيره. فقط ملاحظة هوني، ما نقولوش ما نقعدوش نجزو من مذهب المذهب، وين يميل الريح نميله، معناها وين ثم مصلحتي أنا نمشي ناخذ الفتوى من مذهب آخر. هكا نقول لك شد خط صحيح، وإذا كان خرجت أحيانا لسبب معقول وسبب معناها وجيه، ما فماش مشكل.
0: ولكن ديننا عموما هو دين يسر، وسيد محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما خير بين أمرين إلا اختار أسهلهما،
1: هكا رسول هكا الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقتدي به لكن بضوابط، بضوابط شرعية. مناش رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم من الخطأ، لكن احنا ما احناش معصومين من الخطأ، وذلك ننتبهوا وردوا بالنا وما نفرطوش في الانتقال من مذهب المذهب، باش ما نقعوش ربما في المحظور اللي هو يقول لك التشهي. يبدا انسان هذا يناسبني، هذا ما يناسبنيش، نمشي للاخر يناسبني، نجي لهذا، فهمت؟ ولذلك نكونوا متزنين في الامور هذه.
0: واضح. شكرا لك. المكالمه في الثانيه. امير، الو.
3: عليك
0: السلام. لله، مرحبا بكم معنا. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا. نعم، عفاف. باهي، ارفع صوتك شويه عفاف باش نسمعوك بالباهي. شنو سؤالك سي احمد؟
3: وانا عندي سؤال، حاب نعرف معناها الصغير، معناها وقتاش يبدا يذبح، معناها يقول وقتاش يبدا يحل عمره، معناها
0: الصغير وقتاش يبدا يذبح.
3: ونحب نعرف صلاه الاستخاره غير مش ديما تتصلى، معناها قليلش مره. انا عندي نفسي تيغطى
0: يا
3: طبعا
0: شباب، انا ديما خمم خاطرني انا مريضه، ما نجمش نخدم، مريضه في الكونكلاتا مثل
3: ما هيش عندي،
0: انت تسال على صلاه الاستخاره هكا. واضح. شكرا لك يا عفيف. بالنسبه للصغير وقتاش يبدا يذبح؟ وقت ما يكون بالغ، معناتها
1: البلوغ ليس شرط في جواز ذبح الطفل، لكن الشرط هو انه يكون مقتدر، وأنه عندما يذبح حيوان ما يعذبوش.
0: واضح.
1: وأنه يكون معناها قادر على ذبح هذايا، بحيث ما فماش مشكل بالنسبة للطفل أنه يذبح.
0: صلاة الاستخارة شروطها وكيفيتها؟
1: شروطها صلاة الاستخارة هي سنة من السنن.
0: نعم.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث يروي جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا معناها الصلاة. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ركعتين نفلة، ينويهم ركعتي استخارة، ويكونوا في وقت اللي النوافل مش ممنوعة، مثل بين العصر والمغرب، مثل بعد صلاة الوتر قبل النوم، هذو ما يبتعد على الأماكن هذه. يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة تلقاه في
0: الانترنت،
1: في الانترنت، وموجود في الكتب، معناها اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فأنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب إلى آخره.
0: دعاء ذي قبل الصلاة ولا أثر الصلاة؟
1: لا، أثر الصلاة، بعد ما يسلم،
0: غير ما يقوم،
1: يقعد في مكانه، بعد ما يسلم يدعي الدعاء هذا وينوي أن ربي يختار له. فإذا كان ربي سبحانه وتعالى اختار له الشيء اللي حب عليه مش يلقاه متسهل، وإذا كانوا اختار له معنى ترك الشيء هذا مش يلقى عراقيل وصعوبات فيه.
0: نعم. هل تلاوة القرآن بدون تطبيق أحكام التجويد فما ذنب على اللي يقرأ؟
1: أحكام التجويد فما حد أدنى منها، ما يلزمش يحرف الحروف، خاطر فما حروف تتحرف، فما إتقان التجويد اللي هو الماهر بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة البررة، معنا مع الملائكة، والذي يتتعتع فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران. شنو ما الأجران؟ أجر المحاولة وأجر قراءة القرآن. معنى الإنسان إذا كان يقدر باش يتقن أحكام التجويد وقولوا له هذا هو الأصل وهذا هو اللي يلزم، وإذا كان مقدرش وما أمكنلوش وما فعلى الأقل يقرأ قراءة صحيحة، ما يكسرش الحروف، ما يكسرش الكلمات.
0: واضح. شكرا لك. المكالمة فيها ثالث. أمير، ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا.
4: بك، حياتي، بارك الله فيك رفيقة.
0: أهلا يا رفيقة، مرحبا بك، تفضل أختي.
5: بارك الله فيكم. سعني شيء سبلي كليمة الأخت اللي سألت على القرض ولا مرة أسمال فيه قال أكترق أهول من مصيبة الربا لأن عبارة يعني ربي قال أذنت بالحرب يعني حرب عبارة حرب على ربي مثل قضية الربا.
0: شو سؤالك لسي أحمد يا رفيقة؟
5: نعم
0: سؤالك لسي أحمد فضلي.
5: ريت احنا الاعلام عنده دور كبير وبارك الله فيكم في البرنامج هذا معنا الجمعه كنا هذه الجمعه نقدر نستناو فيه تقريبا الناس الكل تستفد وتفتسمو اللي كفلنا برامج في المقابل والله لينا مدابيه نتاع شويه برنامج ما نحبش نقول نتاع شكون يعني كي تسمعوا التطبيع مع الفساد قل لك انا سمية انت قولك انت كنت قبل عندك ما في تحكي فيه ولا ما تحكي فيه بدون يعني لدين لما تثبتش حتى الدين هذا تقول قل كسمع جماعة الحلال والحرام ما يحكيوش فيه ده احنا وصلنا لهك لدرجة يعني احنا رو نعيشوا بالدين احنا في كل شيء مهما حاسن عملوها من يقوموا للنقض المفروض المفروض احنا مش نحكموا فيها الدين مش نحكموا فيها الاسلام اما تختاري كما تونت قلت نفرجوا اللي يحبوه الدين ان نعملوه اللي ما يعجبنيش ونخلي ولادك بعيد عن الدين.
0: شو سؤالك سي احمد يا رفيق عايش اختي انت في تدخلاتك الكل اللي انت قاعده تعطي فيه راي مش قاعده تطرح في اسئله مع تعطيني سؤال محدد لسي احمد يجاوب عليه يبارك فيه.
5: يصيرش انت كيف واحد يجي يقول لك وهذه ما تحكي
0: فينا لا سوا لا واضح. شكرا لك رفيقه بارك الله فيك. معناتها فما برامج اجتماعيه تطرح مواضيع مش بشرط هي مواضيع عندها بعد ديني ولا خلفيه دينيه موضوع اجتماعي معناتها ما نحملوش الامر اكثر مما يستحق. احدى الاخوات تسالك سي احمد تقول لك انا كل ما نمشي للمقبره معناتها تبدا تبكي بكاء معناتها على الوالد نتاعها هذه باهي نوع من المتنفس ولا مكروه في جزء منه معناتها البكاء في المقابر؟
1: البكاء دون نحيب النحيب هو نوع من الأصوات اللي تدل على الجزع الشديد وكما عفى الله الجميع النديب وما شابه ذلك البكاء العادي مسموح به ما فماش مشكل إنسان يبكي نقول احنا دموع الرحمة يعني إنسان يبكي بكاء عادي وهذا من رقة قلب المؤمنين أنهم يبكون البكاء العادي إما عند الوفاة أو عند المناسبات المؤثرة وزيارة قبر العزيز على الإنسان هي معناها مناسبة مؤثرة فلا مانع من بكاء عادي.
0: واضح. أختنا نادية ضيعت حافظة نقودها وبطاقة تعريفها حافظة فيها مبلغ مالي في مكتب بريد السلطنية للقاح وليد حلال إن شاء الله يا ربي خاطر شهريتها معناتها وبطاقة تعريفها يتصل بها على 21 758 735. 21 758 735. 29 دقيقة بعد 11 المكلمة فيها رابعة. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: عسلامة أختي مرحبا بكم معنا. أهلا
6: وسهلا سيدة دمك
0: معك. تفضل يا أختي سيدة مرحبا بك.
6: أهلا وسهلا. بونا جيست تكلمت نحب على نجاوب على السؤال.
0: أيوة هاتي.
6: وكلمة لكم درسونا ديما في جبر الخواطر. في نجبر خواطر بعض. الإجابة على السؤال وحشي ابن حرب
0: وحشي
6: ابن حرب وقال قتلت خير الناس ويقصد به حمزة ابن عبد المطلب وهذا غزوة أحد قديش نتمتع وانا نلوج في الانترنت على السؤال وهو لا يزال على الكفر
0: وهيك الغاية أنا
6: وقتل مسيلمة الكذاب وهو على الإسلام.
0: واضح. شكرا لك يا أختي سيدة بارك الله فيك. يسألون سي أحمد هل زيارة الأهل الموتى في المقابر تعتبر من صلة الأرحام ولا صلة تنتهي فقط بالحياة؟
1: لا لا هي ليست من صلة رحم هي فقط مسألة متاحة ومباحة للمؤمن إن أراد ليست واجبا أما صلة الرحم واجبة.
0: نعم
1: إذا كان إنسان انتهت الحياة تجوز عليه الرحمة حتى ولو أنك في مكانك فهذا من دعاء الحي للميت وهو يستجاب له إن شاء الله.
0: واضح، شكرا لك. نرجع للمكالمات الهاتفية، المكالمات فيها الخامسة. السلام عليكم. ألو.
7: ألو.
0: عسلامة. مرحبا.
7: عسلامة عايشة.
0: مرحبا شكم معنا.
7: والله أنا في حالة إحباط كبيرة. أنا مستمع.
0: تفضل أختي.
7: أنا راجلي يتغشش برشا.
0: يتغشش.
7: وما عندي تقريبا مقبل يتغشش، يقول لي أنت حارمة بثلاثة. هذه تقريبا ثلاثة ولا أربع مرات، يعني طبعا عندنا 45 سنة ولا ثلاث مرات، هذه ثالث مرة. قال كي قالها لي في صغري وقتها مازال صغيرات صغار، يجيني بوها الله يرحمه يقول لي راهو هيك غش، وأنا سألت الجامعة أبو مصلي الحق تقي الله يرحمه.
0: إي.
7: قال لي يرجعنا لبعضنا، يقول له أرجعوا لاباس ما ثم عليك حتى شيء. إي. لكن الجمعة هذه عمل هكايا والله حكاية فارغة، لا ثم حتى شيء، ما تقولش ما
0: تعرفش. غير ما ندخلوا في التفاصيل. إي. المهم تغشش.
7: المهم عمل هكايا، قال لي والله أنت راك حرمة بالثلاثة، راك مطلقة بالثلاثة. وكبش تكون في تحط في بالك اللي انت من توا على ذمة روحك. اسكو هنا انا وليت اللي هذا يقول لي راك متلقى، رد بالك رد بالك. هو يسمع فيها وبحذايا اللي هذا يقول لي راك متلقى رد بالك.
0: هو بحذاك وعلى باله بيك انت مش تدخل في الـ في الـ في الاذاعه.
7: على باله، لا ما على باله، على خاطرش موضوع يهمنا الزوج.
0: معقول.
1: باهي. وانت يا اختي انت قلت توا بعد عليك هو هكا ولا لا؟
7: لا لا انا ما عندي وين نمشي، انا في دويرتي. اما هو معناتها قال لي نحبك يا اختي وما يخصك حتى شيء.
0: ماهوش كلام
1: يعني انتم منفصلين لكن في نفس المنزل تعيشوا؟
7: في نفس المنزل. ايش باش نعمل؟
1: اما منفصلين، ما فماش علاقه معنا زوجي.
7: والله لا لا شيء، من نهار الاثنين عنده تقريبا من نهار الاثنين اللي
0: فات. باهي توا السيد يسمع فيك سي احمد. وهو معناتها مادام خليك تتكلم في الراديو، معناتها هو يحب فتوى للمساله ونصور مع ماهوش ماهوش رجع نادم. معناتها باهي اهو
7: نادم والله يبكي، باهي انا نبكي هو يبكي معناتها
0: اهو. باهي اهو خليه يسمع سي احمد واش مش يقول له في المساله هذه. تفضل سي احمد.
1: باهي الطلاق ربي جعله حلال لكنه ابغض الحلال الى الله، ربي ما يحبش الطلاق. انا ما نفهمش علاش انسان اول ما انا حاجه تجي لبالو كي يتغشش مع مرته، ولا حتى يتغشش على روحه ومرته قدامه، ولا ما نعرفش انا باي حاله من الحالات يرمي عليها يمين الطلاق. واشنع من هذا يمين الطلاق بالثلاث، لانه يمين الطلاق بالثلاث جوزه بعض الفقهاء وقالوا اذا قلها طالق بالثلاث فهي طالق بالثلاث. وبعض الفقهاء يقول لا، يلزم يطلقها وبعد يرجعها، بعد يطلقها وبعد يرجعها
0: ما تمشيش حكايه.
1: أيوة الطلاق مره ثانيه ربي قال. انا فهمت
0: في صورة ما لحظه غضب الانسان ماهوش في وعيه
1: الغضب.
0: ايوه
1: اذا كان غضبا شديدا يخرج عن وعيه هذا يعفى من من من اليمين. معنى انسان ماهوش في عقله، خرج من سينته. قولوا احنا
0: امير مازالوا معنا الخيانة. اي
1: هذا ما لا يؤاخذ بها.
0: نجم نثبتوا هذا زعما في لحظه غضب ولا كبيره؟
1: أي.
0: الو يا اختي.
8: الو.
0: هو في لحظه غضب معناتها ولا في لحظه الله اكبر؟
8: هو لا هو في حاله غضب. مغشش
0: مغشش
8: مغشش
0: مغشش, مغشش. حبينا نعرف المعلومه هذه.
1: يا اختي الغش راهو فيه مستويات. فما غش عادي، غش معناه انسان تغشش نرفز، لكن فما غش يخرج الانسان من عقله، معناها ما عادش يفر بروحه وش يقول. هذا لا يؤخذ ب
0: كيفاش
8: يخرج من فمه يقول اللي يجي يقول اللي يجي.
0: هذا يزمو ينتبه هكا ولا سي احمد ويعرف شو خاصة في علاقة زوجية راهي اكرمها الله. ماهيش سهلة الحكاية هكاك، كل ما نتغشش ولا نتنرفز فهمت ولا نرمي اليمين. باش ملخص الحديث سي احمد، هم معانا الزوز والمعني بالامر قاعد يسمع فيك، شنو تقول له تو؟
1: نقول له اذا كان الكلام نتاع الطلاق قلته وانت في حالة غضب قصوى معناها خرجت من عقلك، ما انا معاش فايق بروحك اش تقول. هذايا مثالش نقولوا ما ناخذوش عليه اليمين هذا
0: في صورتي.
1: لكن في صورة ما اذا كان غضب عادي هذايا اخذ به اليمين.
0: إيه
1: والطلاق بالثلاث معناها ما ترجع له اللي ما تتزوج الرجل الآخر بعده هو ويطلقها الرجل الآخر وما تكونش العملية مدبرة وتمثيل.
0: إذا كان اعتمدنا الرأي اللي يقول الطلاق بالثلاث جائز فما الأئمة اللي يقولوا طلاق بمعتها مرة ومرتين.
1: لا لا أنا نحكي الطلاق بالثلاث في الحالتين سواء مرة واحدة يمشي ولا يعاود مرتين وثالثة تحرم عليه. في كل الحالات إذا جاءت الطلقة الثالثة ما يمكن الرجوع إلا بعد ما تكمل المرأة عدتها وبعد تتزوج زوج آخر وما يكونش هذا تمثيلية وما يكون مسرحية. ووقتها إذا طلقها للزوج الثاني تجم ترجع لزوجها الأول.
0: بيتها وشنا يعملوا بالضبط؟
1: أنا قلت لهم أنا أعطيتهم الحل القاعدة وهم يطبقوها لروحهم.
0: واضح باهي أختي ربي هدي سركم والسيد هذايا والراجل كي يسمع فينا معناته يستهدى بالله راهي الحكاية ماهيش لعبة ورميين اليمين ماهوش لعبة.
1: خليني أقول له كلمة أخرى علاش الإنسان يبادر معنا في حالة غش ولا غضب ولا حاجة يبادر بهاليمين هذا علاش ما يبادرش بحاجة أخرى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرج من هاك البقعة ويبدل الساعة بساعة أخرى حتى تهدى حتى يهدى خاطره ويرجع. علاش هذه عشيرة عمرك ووليداتك ومعنا ربي يهدي إن شاء الله وربي يهدي وربي يغفر ويسامحك.
0: شكرا لكم أختي العزيزة. مكالمة في أساس. ألو
9: الو
0: عسلامة مرحبا شكون معنا؟
9: عسلامة
0: مرحبا بك
9: لالا
0: تفضلي اختي مرحبا تفضلي.
9: ليه يعيشك يا خويا يعيشك. مش مسالفي احمد راهو على قد ما نحلم بالكار تجيني مؤاجرات نتاع اوراق ونقعد نجري نجري نجري عليك الاجراءات نتاع الاوراق.
0: على قد ما
9: نحلم بالكار متعديه غدوة بعد غدوة جيني إجراءات متاع أوراق مثلا راجلي توفى قعدت نجري على الإجراءات متاع الجراية وقعدت نجري ولدي كذلك توفى قعدت نجري على الإجراءات
0: وانتي
9: على قد ما نحلم بالكار جيني إجراءات ونقعد نجري نجري نجري نجري.
0: وانتي علاش تربطها بالحلم متاع
9: هكا مجربتها على قد ما نحلم بالكار جيني إجراءات متاع أوراق.
0: قداش من مرة صارت هذي؟
9: أوكا ثلاثة مرات ولي أربع مرات. آخر مرة هذه التالية كار خضرة كبيرة
0: زينة وعزيزة هاي
9: ريتها
0: هاي
9: قاعد تجري عليك الأوراق عليك
0: الأوراق وحنا الناس الكل تجري على الأوراق يا أختي معناتها ما غير كيرا
9: ولا نحلم بالكار تجيني الإجراءات
1: وكأنه الجري مشترك بين اليقظة والمنام. معنى هذا اللي ربما فهمته منها حالة نفسية ما نعرفش
0: ما تجريش
1: يا بنتي ما عندهاش تفسير ديني فهمت. أنت كي ترقد تذكر ربي وهكا ترقد أي ماذا بك ماذا بك ترقد على وضوء وتذكر ربي وإنسان يشاهد قبل ما يجيه النوم وإن شاء الله ربي يقدر الخير معناها فما حد شيء لباس.
0: واضح. هل تصح الصلاة إذا اكتشف الإنسان أنه بعد انتهاءه من الصلاة أنه على ثوبه نجاسة ما كانش يعرف بها؟ سي أحمد
1: بحسب كمية النجاسة يعني إذا كان نجاسة تحتل مساحة من ثوبه تزيد عن حجم الدرهم البغلي. شو الدرهم البغلي؟
0: درهم بغلي
1: هو
0: سطل البغلي درهم.
1: لا لا لا لا هذا الدرهم البغلي هو درهم كان قبل معروف
0: كبيرة.
1: كبير قد الحفرة متاع الكف
0: كف اليد
1: معنى كفك انت موفاكة كي تحل كفك تلقى غرقة في وسط الكف هذيك الدائرة هذيك. إذا كان كمية النجاسة ما تفوتش الدرهم البغلي ميسالش ما تعودش وإذا كان متسعة أكثر تعاود صلاتك.
0: هل الشك المتكرر في انتقاض الوضوء يعتبر وسواس ولا كيفاش يتعامل مع المسلم؟
1: هو إنسان عنده سلس ولا ما عندهش سلس؟
0: لا هو ديما يشك اللي هو انقض الوضوء
1: يمشي يعاود يتوضا فما حتى مشكل. شنو المشكل كي يعاود يتوضا؟ شك يمشي يعاود يتوضا.
0: واضح ماهوش وسواس، حتى ساعات الوسواس فهمتوا لا يدخل المرض معناتها ساعات
1: فهمتك لا هكا يولي حاجه اخرى.
0: اما الانسان ديما يشك انه هو انقذ الوضوء، ديما يشك ديما يشك
1: يبطل الشك باليقين يمشي يتوضا وكهو.
0: واضح. مكالمه فيها سبعه. الو
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا.
10: الكافي العرفي من الصقر.
0: سيدي الكافي مرحبا بك.
10: مرحبا سيدي. جمعه مباركه للجميع ان شاء الله.
0: علينا وعليك.
10: في البدايه ولدي قيس حبيت نترحم على الروح الشيخ الامام اللي وفاته المنيه وهو على
0: الاسبوع الماضي وعلى المنبر
10: الاسبوع الماضي على منبر علي له ورحمه الله.
0: الله يرحمه.
10: الاجابه عن السؤال هو وحشي الذي قتل سيدنا حمزه.
0: اي وشكون قتل الاخر هكا خير الناس سيدنا حمزه وشر الناس
10: مسيلمه.
0: مسيلمه الكذاب.
10: مسيلمه الكذاب.
0: واضح.
10: سؤالي للشيخ احمد
0: تفضل.
10: ظاهره الاشهار هذه ما يعبر عنها بالبلسيتي والظاهرة يعني منتشره بصفه كبيره ياسر على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات المرئيه والمسموحه. حبيت نعرف المال المكتسب من الاشهار هل هو حلال ام دون ذلك، وهل هنالك أدلة من الكتاب والسنة في ما يخص موضوع الإشهار، علما وأن معظم البضاعة التي تصل إلى المستهلك ليس بها نفس المواصفات التي نشاهدها على في الإشهار.
0: موضوع آخر.
1: أيوة هوني المشكل أنه الإشهار إذا كان تطابق الإشهار مع الواقع يولي ما فماش مشكل، وإذا كان معناها دون المواصفات المذكورة في الإشكار في الإشهار يولي فهم مشكل. هذه حاجة. حاجة ثانية، الإشهار عن ماذا؟ إن كان إشهار عن شيء حلال فهو حلال، كما إنسان يشهر بضاعته. إذا كانوا عن شيء فيه شبهة وحرام نبعدوا عليه.
0: إذا توضأ الإنسان وبعد الصلاة اكتشف أنه جزء صغير من ذراعه ما وصلوش الماء مثلا، شنو يلزمه يعمل؟ يعاود الصلاة من الأول وجديد ولا كيف؟
1: إذا كان بقعة صغيرة معناها ما فماش مشكلة
0: صغيرة وأنا أجعل الدرهم البغلة.
1: لا مش الدرهم البغلة.
0: قديش صغيرة؟
1: يعني بنعرفش أنا قدر احنا تنقوله هوني.
0: أي.
1: الأسئلة اللي من نوع هذا قلوا علاش ما تقطعش الشك باليقين؟ اش معنى تقطع الشك باليقين؟ تمشي تعاود تتوضا تعاود صلاتك وانت مرتاح.
0: وانت مرتاح
1: وتبدا انت
0: نفسانيا
1: تبدا مرتاح.
0: هل يجوز للمريض اللي يتضرر جلده بالماء سي احمد يستعمل التيمم حتى لو كان يجم يتوضا بصعوبه؟
1: لو كان ينجم يتوضا
0: المريض فما امكانيه انه جلد معناتها
1: امراض جلديه،
0: اي امراض جلديه معناتها الماء يقلقوا مش برشا اما يقلقوا فما قلق معناتها يستعمل يتوضا بصعوبه وهيك الاولى ولا يتيمم ما يسالش؟
1: تحكي في الرجلين ولا في مناطق اخرى من جسده؟
0: الله اعلم.
1: اذا كانوا في الرجلين يولي ينجم يستعمل المسح على
0: الجوربين.
1: لا بخلاف المسح على الرجلين.
0: نعم.
1: فمن غسلهم أي من غير غسلهم وهذا ممكن. وإذا كان معناه حتى المسح على الرجلين يقلق يجم يستعمل مسح الجوربين يولي يمسح مرة في 24 ساعة وبقية الحالات يمسح الجوربين من غير ما ينحيهم خلال 24 ساعة.
0: المكالمة فيها ثامنة. السلام عليكم. ألو.
11: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا بك خويا منصف.
11: أسعد الله صباحك خويا قيس وبارك يومك.
0: بارك الله فيك.
11: تفضل. ومثل ذلك لشيخ مشحيمة.
0: بارك الله فيك.
11: عاملين ومستمعين ذات فقر.
0: شكرا لك صديقي. تفضل منصف.
11: أولا نحب نقول رب سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. وأنتم إن شاء الله من خلال الحلقة الأولى زرتوا بذرة فاتتها 700 والله يضاعف حسناتكم إن شاء الله.
0: بارك الله.
1: الله يبارك فيك.
11: جاب على السؤال.
0: إيه.
11: الصحابي هو وحشي ابن حرب رضي الله عنه.
0: إيه.
11: يقتل خير الناس بحمزة ابن عبد المطلب قتله في غزوة أحد. وشر الناس يقتل مسيلمة الكذاب وقد شارك وحشي في قتله بعد إسلامه في معركة اليمامة.
0: نعم.
11: ثلاث أسئلة كان حبيب خوي قيس.
0: تفضل منصفي.
11: السؤال الأول من خلال الموضوع اللي طرحه الشيخ من ثم ثلاثة رؤوس نعم منهم نعمة الغناء. فبنسأل إذا كان الغناء نعمة فما هو الفقر؟ خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى يفضل الفقير على الغني حتى في اللي يدخل الجنة.
1: طيب أسنى خليني نمشي معك سؤال بسؤال يا سي منصف. معناها الفقر هو ابتلاء؟ أه؟ إذا كان الغناء قلت لي نعمة ويجب يكون زاد ابتلاء راه، والفقر ابتلاء.
0: وتعوض النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر.
1: إيه. لكن هيك علاش هو ابتلاء؟ ما ربي قالوا نبلوكم بالشر والخير فتنة هكا ولا لا؟ هذاك ابتلاء. أي تفضل لي السؤال اللي بعده.
11: الصلاة على النبي.
1: أي.
11: ربي سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا
1: صلوا عليه
11: صلوا عليه وسلم تسليما. ولكن نحن نقول اللهم صل وسلم، فما هو هذا الاختلاف؟
0: الصيغة الصحيحة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناتها يندرس صلاة الإبراهيمية.
11: صل وسلم ونسلم، احنا نقول اللهم صل وسلم، بينما الله أمرنا بأن نصلي ونسلم.
1: اي اللهم صل وسلم على رسول الله.
11: ثم اختلاف الصيغة.
1: المهم وصل المعنى متاع الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى صيغة كاملة من الصلاة والتسليم، هي الصلاة الإبراهيمية. ما هو هكا ولا سي منصف؟ هذيك الصيغة الكاملة.
0: واضح.
1: لمن أراد أن
0: وفما
1: اللي هذه اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخره، فما شكون يقولها عديد المرات معناها يسبح بها، معناها كما اللي يقول استغفر الله استغفر الله.
0: نعم شكرا لك منصف بارك الله فيك. يسألون سي أحمد على استعمال العطور اللي فيها كحول، هذا يؤثر على صحة الصلاة ولا لا؟
1: لا يؤثر. ريحة طيبة ما تكونش معناها معناها بضوابط شرعية، كما يقولوا المرأة في المناسبات أو عند خروجها للشارع أو غيرها، معنى هذا يلزم يكون إنسان بقدر معين.
0: نعم.
1: علما أن الكحول لأنها مسكرة، الكحول لا تتناول عن طريق الفم. لكن ظاهريا هي ليست نجاسة. واضح؟
0: نعم.
1: أيوة.
0: شكرا لك. المكالمة الهاتفية 9. السلام عليكم. ألو.
12: ألو مرحبا.
0: أهلا مرحبا.
12: سلام
0: عليكم. مرحبا بك، شكون معنا؟
12: ان شاء الله سي قيس من السماء المساق.
0: تفضل خويا.
12: بالله سي قيس يا احمد، بالله سيذكر السؤال هو سيدنا حمزه كي بقيت الاجوبه. ونشكرك سي احمد، فذكر ان ذكرى تنفع المؤمنين، عندك موضوع حكيت فيه ونزيد نعاودوه تكرار ومرارا على صلاه الجمعه بالنسبه للاداريين. الاداريين قاعدة تهرب من الخدمة، تلام ذا تبكي على صلاة الجمعة محرومة منها. تحكي لي اقتصاد ممكن تصلي تجيب الجمعة تزيدي، ممكن يعطينا ربي خيره، محرومين برهم. والله صدقني عند السيارات محرومة منها صلاة الجمعة.
0: احنا اجينا سؤال من قبل بداية البرنامج على وليد هكا كيف هكا ولا قلت عليه سي احمد.
1: هو شوف، هو فما مساجد أذكر واحدا منها أنا اللي نعرفه لأني المنطقة اللي أنا تربيت فيها، جامع سيدي إلياس في باب القصبة، هذا آخر وقت يصلي صلاة الجمعة. إثر صلاة الجمعة يقام أذان العصر، معناه على آخر الوقت الاختياري.
0: أما بعيد ممكن مش قريب للناس.
1: ما أنا قلت على سبيل المثال، ما نعرفش في الأحواز وفي المناطق المحيطة بمركز المدينة، ما نعرفش فماشي جوامع أخرى تصلي هكا. واحنا هوني ربما الحاجة اللي فيها تيسير في بلادنا هي أنه مش المساجد الكل تصلي في نفس الوقت، وهذا ربما يناسب فما موظفين ولا معناها تلامذة ولا غيره باش يمشيوا للجامع المتأخر شوية. هذا هو.
0: شنو رأيك في الفكرة والدعوة اللي تقول مثلا علاش احنا تو كدولة مسلمة نخليه مثلا العطلة متاعنا بالجمعة كما في مصر مثلا؟ هذا احنا ارتبطنا توا بالنظام الفرنسي سي احمد هكا ولا معناتها نتبعوا فيهم حتى في العطل نتاعهم وكذا الى خليز سبت وحد مثلا ونهار الحد. من ما في مصر مثلا وفي برشا دول عربيه العطله الرسميه يوم جمعه.
1: اي يعني يا حبذا يريد كان
0: الأمر هكذا. حد يستخدم عادي ما.
1: يريد كان الأمر هكذا، لكن ما دامه مش هكذا على الأقل وقت صلاة الجمعة نذهب
0: إلى الصلاة. نخلي فرصة للناس.
1: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
0: نعم. أحد يسأل يقول لك سي أحمد، جاري عنده زيتونة في أرضه معتها لاصق الساس والطيح معتها الكعب زادة في أرضي، نجم نأخذهم هيكون ما نستعملهم ولا ما نشاور ولا كيفاش؟
1: شاور، ماذا بيك تشاور؟ تستأذن جارك وما ما نعتقدش أنه بشي منعك منهم اللي طيحوا عندك.
0: واضح، شكرا.
1: وهو كيجي يجمع زيتون لازم يجي من جهتك باش يجمع الجزء اللي متجلي عليك، معنى هذا ما نعرفش شوفه. هذا بالمفاهمة أنت وجارك ما عندك حتى مشكلة إن شاء الله بإذن الله.
0: المهم يكون قص على ذلك كل الشجر المثمرة.
1: أي المهم يكون فما تراضي بين الطرفين.
0: مكالمتي فيها العاشرة. ألو
13: ألو،
0: عسلامة، مرحبا بكم معنا.
13: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا بك.
1: السلام ورحمة الله.
13: عسلامة قيس، عسلامة شنحميكم.
0: لا بس الحمد لله. شكم معنا؟
13: سعاد.
0: سعاد فضل. سعاد أي
13: لا إلا الله وحمد
0: الله رسول الله. أيوة.
13: سي أحمد أنا عندي شكون نعرف جارتي تعاركت هي وأختها من متخاصمين، يعني تفهمتش تحكم على بناتها تحكم على بناتها مي كان موش
0: خالتهم هكا أي
13: باي. وما تمشيو ليش ما تمشيو ليش وما تكلموهاش.
0: واضح هي أكيد من
13: بطبيعة.
0: أي به واضح. شكرا لك.
1: الخالة هي من ذوي الأرحام. والله تعالى يأمرنا بالتواصل مع الأرحام. يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فصلة الرحم واجبة. وهنا ربما ما نبلغوش في زياراتنا ولا في حديثنا مع هذه الخالة هذه، لكن ما نقطعوهاش، ما يلزمش يكون فما قطيعة. وعدم طاعة الوالدة في هذا الأمر لا تعتبر معصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
0: نعم. هل يجوز للتاجر أن يرفع الأسعار أسعار بضاعة ما وقت الأزمات وندرة السلع حتى لو كان القانون ما يمنعوش مثلا؟
1: لا يجوز له ذلك، لأن هذا استغلال، والاستغلال منعه الشرع الحنيف. يعني أنه إنسان يغتنم الفرص وكأنه معناها حاجة فيها نوع من الجشع.
0: نعم.
1: فهذا ينبغي أن يبتعد المؤمن عنها.
0: وشنو حكم الاحتكار سلعة معينة وأساسية وانتظار ارتفاع سعرها قبل بيعها؟ دي حرامة
1: ضرورية وأساسية. حرام، لكن إذا كان نوع من البضاعة العادية ما فهم حتى مشكلة. يعني مش مطلوبة، مش معناك يحتكرها هو، مش بشتقى أزمة في البلاد ولا ناس معناها تقف على هيك الحاجة هذيك.
0: أوكي سي منصف الزين، رجعنا لنا في إرسالية قصيرة على ذكر الجوامع اللي تصلي مخر بعدها. جامع الصالحين طريق العين وجامع السلامي
1: صالحين طريق العين.
0: جامع السلامي باب بحر.
1: جامع السلامي باب بحر. بارك الله فيه.
0: مكالمة هاتفية الموالية. أمير ألو.
14: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا بكم معنا.
14: معك مواطنة من الشيخ.
0: تفضل أختي.
14: بربي تحب نسأل الشيخ، أنا صار تفاهم بيني وبين سلفي حاسيله هي فاتنتني إن شاء الله ربي معها زوجي التفاصيل. أنا سمعت الشيخ كان هاي يحكي قال لك على الفتين حرام.
0: نعم.
14: أنا مظلوم لفتين قال لك حرام.
0: لفتين. الفتنة معك.
14: لا نحن بعضنا يعني فتنها من كلمهش فهمتني حيث هي ضرتني.
0: ما والله ما فهمتني والله.
1: اتكلم بشوي
0: واحده واحده اتكلم واعطينا. أيوة. اعطينا السؤال من غير ما تدخل في تفاصيل. يبارك فيك.
14: لا لا لا لا لا لا ما حتى تفاصيل.
0: قل لي
14: هي ظلمتني فهمتي.
0: شكون هذه؟
14: هذه سلفتي ظلمتني.
0: ظلمتك اي
1: ولا التفاصيل هذه؟
0: اي
14: لا لا لا من غير حتى تفاصيل.
0: باهي ظلمتك اي.
14: انا سمعت الشيخ وانا الحق ما نكذبش عليك كيف ظلمتني ما بعثت عليها ما عادش نكلمها فهمتي.
0: باهي
14: انا نسال سمعت الشيخ قال لفتين حرام شنو نعمل انا؟
0: سمعتها لفتين ما فهمتش انا لفتين شمعتها
14: يستين ما عادش نكلمها معنيها فهمت.
0: لفتين هكا ما عادش كلام القطع معناتها
15: بشغل يعطيك الصحه.
0: اي مش لفتين
15: يعطيك الصحه.
0: واضح واضح شكرا
15: يعطيك الصحه
0: بارك الله فيك. اي سي احمد جاوب على سؤالي.
1: شوف ما عادش كلام هي شو تكون لها سلفتها قالت هكا سلفتها لا تعتبر من ذوي الارحام بالنسبه لها. فاذا كان كل حد على روحه ما تكونش قطيعه فيها نوع من الضغينة وشدان البنتوات والحاجات هذه كل حد على روحه أنا موكه ما فماش مشكلة.
0: بينيخذ ما زالوا مزوز مكلمات على الخط بسرعة وبرع وفاء الوقت. ألو
16: ألو
0: عسامة سيدي مرحبا بكم معنا.
16: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. تفضل أخويا مراد سؤالك يا مرادي.
16: لا مش سؤال أنا مش نجاوب على السؤال.
0: أعطيني الإجابة.
16: الذي قتل عز الناس وهو حمزة.
0: شكون اللي قتله؟ من قتله؟
1: القاتل ما اسمه القاتل؟
16: وحشي.
0: وحشي
16: وحشي هو الذي قتل عز الناس.
0: شكرا لك يا مراد المكلمة فيها الأخيرة. ألو
17: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك. شكون معايا؟
17: سليم
0: يا سليم بعد على الراديو نسمعك كان بالتليفون يبارك فيك. هاي سؤالك.
17: أنا أولا السؤال الجواب هو وحشي
0: بيه؟
17: الذي قتل حمزة.
0: واضح.
17: وعندي سؤال أنا نصلي الحمد لله يا رب لكن وليت يسر في الصلاة تقل علي سبحان الله كنت نمشي صلاة الصبح هذا نصلي يعني دي سبحان الله تو عندي برشة في الرياض نصلي الصبح نبخل عليها وليت سبحان الله تقولش عليها ما عادش بنصلي وليت سبحان الله
0: كان صلاة الصبح تبخل عليها
17: صلي صلاة الصبح البقية ما صليش ساعات ولي صلي ساعات وليت ثقل علي برشة الصلاة وانا نعارك في روحي نجدد إيمان.
0: واضح
17: واضح نحب بالله وصلنا السؤال بتاع الطلاق اللي حلف ما فهمناش اللي الجواب ما فهمناش.
1: نرجع له مرة أخرى وقت الحصة ما عادش يكفي.
0: شكرا لك سليم.
1: تو نرجع على الطلاق مرة أخرى.
0: الإنسان معناتها ثقل على الصلاة مع يصلي مريرة يقص معناتها شنو
1: لا لا لا لا ما يلزمكش يا سليم لازم تستعين بالله وتعمل عزيمة والصلاة كعماد الدين من أقامها أقام الدين ومن تركها ترك الدين.
0: الإجابة عن السؤال سي حمدي.
1: الإجابة عن السؤال هذا الصحابي الذي معناها قتل خير الناس والذي
0: قتل شر الناس
1: وقتل شر الناس هو وحشي ابن حرب هذا الذي في غزوة أحد قتل سيدنا حمزة بحربة وكان ذلك بتكليف من هند بنت عتبة اللي قالت له ثمن حريتك ما أنا مش تولي حر تقتل ففعل ذلك ولكن بعد هداه الله للإسلام ومثل بين يدي رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم سامحه لكنه طلب منه ألا يراه مرة أخرى ما تظهر ليش وجهك
0: لأنه
1: يذكره
0: بعمه
1: بمقتل سيدنا حمزة وكان المقتل يعني مؤثر جدا لأنه وقع فيه استخراج الكبد إلى آخره. الشخص الذي قتله وهو شر الناس هو مسيلمة الكذاب في حرب اليمامة وقتله بنفس الحرب التي قتل بها سيدنا حمزة رضي الله عنه.
0: كلمة دعاء واختتام ونكمل البرنامج سي أحمد.
1: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله صلاتكم أجاب الله دعواتكم تقبل الله قرباتكم جمعة مباركة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
18: الكلم الطيب طيب الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التيار الكهربائي منقطع يوم غد بصفاقس من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بطريق جريمدا من كيلومتر 9 لكيلومتر 11 زنقة أفران الجير العرفات المدرسة حي الورغمة ثنية الماء لمداس مجموعة الخرداني. شددت المنسقة الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب خالصي الأجر بين سنة 6 و 2024 فاتن الشنوفي اليوم على أنه من حق النواب الحصول على رد من سلطة الإشراف بخصوص مطالب التظلم التي سبق أن تقدموا بها لمختلف المندوبيات الجهوية الراجعين لها بالنظر بخصوص عدم إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الرقمية التي تعتمدها وزارة التربية لتسوية وضعية النواب على دفعتين. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى توخي الأقصى درجات الحيطة والحذر إثر التوقعات الجوية بتسجيل تقلبات هامة بداية من اليوم وتوصلها إلى غاية يوم الغد. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني في اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة إماتين شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية. تواجه المنظومة الصحية في قطاع غزة تدهور حاد بعد 3 سنوات من الحرب مع تراجع عدد المستشفيات العاملة وانخفاض القدرة السريرية ونقص الأدوية وأجهزة التشخيص. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة زول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت

0: وحتى للماضي ساعة عودة على كل المستجدات أو البعض من المستجدات الاقتصادية على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي وكذلك العربي. وش يكونوا عنا زوز زوايا في هذا الموضوع بعد بشوية. السيد نائب عصام شوشان عضو لجنة المالية باش نحكيه طبعا على مقتضيات ورهانات وإكراهات قانون المالية 2027، وطبعا كيف تسكير الميزانية متاع 2026 كيفاش باش يكون، هل باش يكون ثم قانون مالية تكميلي أو بالضبط شنو باش يكون، خاصة قدام ارتفاع أسعار النفط وكذلك اليوم الإكراهات المطروحة على البنك المركزي بدليل عودة ارتفاع التضخم المالي ب 5.6 في شهر سبتمبر. لكن قبل خلينا نمشيو لفقرة بلوك نوت.
1: بلوك نوت بلوك نوت
0: بلوك نوت اليوم 9 أكتوبر يحيي العالم اليوم العالمي للبريد World Post Day. تقرير باش يكون معاكم حول الموضوع هذايا. شنو النهار هذايا؟ هو اليوم اللي يحتفل به في العالم بذكرى تأسيس الاتحاد البريدي العالمي سنة 1874 في العاصمة السويسرية برن. وقتاش تقرر وشكون أقروا على مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي المنعقد في طوكيو اليابان سنة 1969 وأقر فيه يوم عالمي للبريد، والاتحاد نفسه أصبح وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة منذ 1 جويلية 1948. علاش؟ باش يذكر بدور البريد في الحياة اليومية للناس والشركات ومساهمته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية العالمية، بما أنه شبكة تربط أكثر من 660 ألف مكتب و 4.6 مليون موظف توصل الخدمات حتى للمناطق النائية. أما على الأرض الواقع بعيد كل البعد على شعار المرفوع في هذا المجال، الأمم المتحدة تحكي على بريد يعمم الاندفاع ولا يترك أحد خلفه، بينما في غزة البريد نفسه دمر، مكاتب مغلقة، عناوين بلا بيوت، ورسائل وطرود ما توصلش بسبب الحصار والقصف وانقطاع الكهرباء والاتصالات. وفي المقابل حتى في تونس وفي كثير من الدول البريد التقليدي قاعد يصارع من أجل البقاء قدام البريد الرقمي والفيك نيوز، والمواطن ولا يستنى الكلي أكثر ما يستنى الرسالة وثقة في المعلومة الصحيحة، والتي هي التحدي الحقيقي للبريد. من 1874 إلى 1969 إلى اليوم الدرس واضح جدا، الحق في التراسل مش مجرد طابع بريدي، هو حق في الوصول للكرامة، وما يستحقش يعني يوم للاحتفال، هو يجب أن يكون تفكير يومي لحماية البنية التحتية والناس اللي توصل الرسالة وتحاول أن تكون موجودة وقت الحرب ووقت السلم كيف كيف. والتمنيات بالنسبة لنا أن يكون التفكير الجدي في أنه البريد التونسي يصبح بنك وعنده خدمات بنكية طموح قادم من أجل إيجاد التوازن في المنظومة البنكية في تونس.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: اقتصاديات اقتصاديات
3: نحب نفهمه نحب نفهم في اقتصاديات. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. وعنواننا يقول: من ضغوطات 2026 إلى رهانات 2027 أي مقاربة لقانون المالية القادم؟ كيفاش باش تكون الملامح هذه في ظل عديد التحديات، في ظل تقرير تنفيذ ميزانية 2026 اللي وصل للبرلمان وقرار البنك المركزي الإبقاء على الفائدة في 7% مع عودة التضخم للارتفاع إلى 5.6 وتفاقم العجز الخارجي؟ تطرح الأسئلة الكبيرة حول صمود ميزانية 2026 أمام ارتفاع أسعار النفط وتواصل تمويلها من البنك المركزي. وفي نفس الوقت بدأت لجنة المالية التفكير في مقاربات قانون المالية 2027 اللي أوصفها رئيس اللجنة بمنطلق لتغيير المنوال التنموي، وباش يكون أكثر توضيحات الآن مع عضو لجنة المالية سيد النائب عصام شوشان. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة، مرحبا بكافة المستمعات وكافة المستمعين.
3: غير حتى مزية، مرحبا بك بحضينا.
4: شكرا.
3: خلينا نبدأ بالمحور الأول معك عصام. إكراهات ما تبقى من 2026، تقرير تنفيذي للسداسي الأول يقول صرفتوا 2427 مليون دعم محروقات من أصل 5 مليار مبرمجة. هل الأرقام هذه ما زالت واقعية بعد ما تجاوز برانت النفط فرضية 63.3 دولار؟
4: شوف، خلينا نرجع بعجالة معناها الفرضيات، ودائما نحن كنا سابقين من حقيقة أي. النقاش على الفرضيات، وديما هكا هو نفس المشكل معناها.
3: صح.
4: هل الفرضيات، أنا أعرف لكون القانون مالية ولا ميزانية الدولة تبنى على فرضيات، وديما ليزيبوتيز ينجم يكونوا صحاح كما ينجم يكونوا معناها غلطي،
3: هي فرضية.
4: لكن المنطق من هذا السنوات الفارطة نقول واحد يلزمنا على الأقل نعملوا بارانترفال. إيش معناها بارانترفال؟ اللي هو كان يحكيو علم صحيح، ونحكيو على ديزيبوتيز يكون اقرب للواقع، نحكيو على انترفا. ما نجيوش احنا في قانون مالي لسنه 2026 وفي الفرضيات ميزانيه 26 حاطين قداش سعر برميل النفط؟ حاطين 63.3، وكانه معناه رقم صحيح جدا معناه 63.3. اي فارياسيون، اي تغير في سعر برميل النفط عنده تاثيراته السلبيه على ميزانيه الدوله.
3: صحيح.
4: هذا علاش احنا كل مره نقولوا هات نبني ونعمل بارانترفا، نعمل بلان ا بلان بي بلان سي، معناه في كل الحالات اذا كان ارتفع سعر برميل النفط شنو النجم نحن نجيب فلوس.
3: بالضبط.
4: ما صارش سنوات الفار لأول مرة، ممكن أنا فرحت شوية في الفرضيات هذه، لقيت لاترفالي اللي كونه بين 75 و80.
3: ايه؟
4: معناها سعب أول مرة معناها
3: اللي عمناه، وقلنا ياريت تختم على الحكاية هذه على 80 دولار
4: على الأقل باش أنت تلقى روحك، تلقى معناها تلقى الموارد،
3: تلقى روحك هامش موجود.
4: روسنا معناها اللي صار والارتفاعات المشتة بتاع برميل النفط، وإحنا الناس كنا تسأل منين جابت الفلوس الدولة باش تغطي هالعجز هذا. رانا نحكيه على 92 المعدل، معناها السداسي الأول 92 دولار.
3: بالضبط.
4: معناها 92 دولار وانت بين على 63 دولار، ونعرف التغير في دولار واحد يكلفنا 160 مليار.
3: نعم.
4: معناها كي تعمل انت حتى حسابيا ثم 5000 مليار وزياده. منين جبناهم من 5000 مليار وزياده هذوما؟ وقت اللي انت الدعم نتاع المحروقات في قانون مالي في خمسة في حدود 5000. معناها الارتفاع هو الدعم اللي مخصصون، ما يخدلكش الارتفاع هذاك. علاش احنا ديما نقولوا في الفرضيات خلينا نكون قراب للواقع الفرضيات، باش على الاقل في التمشي في السنه القادمه يكون هناك معناها تمشي صحيح وعلمي.
3: نعم.
4: خير من التجؤ للبنك المركزي للاقتراض خير من التجؤ أن نأخذ فلوس اللي كانت موجهة للاستثمار والدعم البنية التحتية وإلى غير ذلك نأخذوها باش نغطي بها العجز، خير من نأخذ أكل نفقات التسيير وإلى غير ذلك نحطوها في تغطية العجز. هذوما الكل يحب ذا أن نكونوا معناها سباقين في الشيء هذا. راهو قوانين مالية ما تبنيش على فرضيات صحيحة.
3: صحيح.
4: وعمرنا إحنا بالتجربة لبنينا فرضيات وطلعت صحيحة. راهو مش نحكيوا على عام، نحكيوا على سنوات. راهو نحكيه على على على انه مع البي بي اسنا مش يكون في حدود، ولا تو دو كرواسونس مش يكون نسبه النمو معناها مش يكون في حدود 3.3. يا ودي ما نعملوا نقولوا المره ما فماش نسبه 3.3، راهي بعيده شويه على الواقع. اخي احنا الاقتصاد نتاعنا مربوط بالمبادئ التجاريه والاقتصاد نتاع شريكنا هو حليفنا الاول الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي قال لك راهو في سنه 2026 عندنا انخفاض، معناها
3: عندهم ارتباك كامل.
4: ارتباك كامل. انت تجي تطلع في تو دو كرواسونس، راهو شوف ثم ارقام الناس الكل كي نحبذوا ان نوصلوها، ثم ارقام من الناس الكل كي نفرحوا ان نوصلوها، لكن
3: باش
4: لكن باش فوالا باش علاش احنا السؤال يطرح باش يا اخي باش كي تتسلك من البنك المركزي باش تعمل معناها تو دو كرواسونس يا اخي باش معناها انت ما عندكش حضرتش حتى حاجات
3: من يخلص استثمار
4: من يخلص استثمار عملها السنوات الفارطه نقولوا يا ودي اعمل حتى القوانين واعمل فرضيات. حتى كي نقرا في التوجهات الكبرى لسنه 2027 في الوثيقه اللي جاتنا، والله تمنيت نلقى حتى جوز او ثلاثه جمل يبعثوا الامل. اش معناها يبعثوا الامل؟ معناها تجي انت تقول راهو مثل الماليه العموميه في وضعيه حرجه، راهو الاقتصاد العالمي في وضعيه حرجه، راهو مضيق هرمز مش ياثر سلبا على الاقتصاد، راهو ما عندكش رؤيه فيزيبيليتي مستقبل شنو فهم. اي احنا شنو حضرنا شنو نجمو نعملوا
3: في في في الخضم هذه شنو اللي نجمو نعملوا؟ شنو القماش اللي في يدنا اللي نجمو نفصلوا؟
4: كيما اي واحد لا قدر الله انت عندك السنه القادمه ما عندكش مانيش عارف عندك مصروف مش يجيك معناها في المستوى العائلي شنو حضرت
3: شنو حضرت له
4: اللي نحضروا له احنا
3: تسلف. هل باش تعمل استثمار؟ هل باش تبيع ارض؟
4: صحيح فوالا افكتيف مو هذا هو. حتى كي نبني كي تجي تشوف انت ما فماش نلقي اللي كون وراه الاقتصاد التونسي صامت امام التغيرات. باهي صامت باهي صامت
3: حلو الكلام الكلام حلو، لكن على ارض الواقع شنو اللي ثمن؟
4: وراه هذا ديما نحكي مش معناها كاكسبسيونيل مش حاله استثنائيه سنا، رانا نحكيو على سنوات.
3: نعم
4: راهو نحكيو على سنوات. راهو كي نقرا في تنفيذ الميزانيه الحقيقه ما لقيتش ارقام معناها تبنى معناها واقعيه قريبه للواقع. معناها في تنفيذ الميزانيات الكل مطوف في السداسي الاول كي تعمل المويان الكل نتاع 30-40%.
3: على خاطر عصام في كل عام يقولوا راهو سنا باش يكون ثم تفكير في الاستثمار وكذا والكل، لكن القرار احنا في كل عام نعولوا على صابه الزيتون ونعولوا على صابه القوارص ونعولوا على شويه السياحه ونعولوا على التوانسه خارج حدود الوطن وكهو
4: ما نعمل فرضيات. والله انا بتريسيونيل والله الحقيقه تعرف
3: هذا المواطن العادي يقولوا معناتها
4: مش هذا هذا خلينا في الابتدائي
3: بالضبط.
4: هذا من يقراه في كتب الابتدائي مشي للثانوي اللي كونه معناها موارد الدوله والكبار هو الانتاج زيت الزيتون فوسفات الدقله
3: قوارص
4: قوارص
3: فاتك
4: معناها هيك. شنو اللي جدد راني كي نقرا على اقتصاديات الدول المتقدمه ولا الدول الناميه ولا الناشئه
3: نعم
4: ونشوفها وجيراننا فاش قاعدين يعملوا، المغرب فاش قاعده تعمل، الجزائر فاش قاعده تعمل.
3: توقع
4: راهو بالحق معناها يعطيوك في ارقام وقاعده تتنفذ على على ارض الواقع. راهو كيقول لك انا التوجه نتاعي راهو العالم تطور وراهو الاقتصاد تطور وراهو الاقتصاد الرقمي تطور ولو نحكيو على الانتليجنس ارتيفيسيال في العالم كامل وراهو نشوف الاهداف نتاع الدول المتقدمه رغم الصعوبات اللي قاعده تمر بها العالم شنو التوجه والتفكير نتاعهم. تلقى ما تقرا
3: صحيح
4: تلقى ما تقرا. المغرب كي تجي تقول لك راهو في 2000 عندي في البلون كونكينال نتاعهم في 2030 راهو عندي اوبجيكتيف نحب نوصل له. راهو عندي الاوبجيكتيف نتاعي توا في قطاع السيارات والسيارات والميكانيك، راهو عندي الاوبجيكتيف نتاعي في الالكترونيك، راهو نحب ندخل العالم بالباب الكبير.
3: هو دخل العالم بالباب الكبير لانه اليوم راهو رهانات وتحديات كبيره برشا على مستوى امداد الفوسفات وانت تعرف شيء هذايا. راهو اليوم المغرب هي اللي تتحكم في المارشي على الصعيد الدولي اللي احنا كنا نجموا اليد هذيا ناخذوها في دينا سواء كان على مستوى الكاليتي نتاع الفوسفات نتاعنا او حتى على مستوى الانتاج يوما ما حد ما كان يضاهينا. اليوم كي نحكيوا على في 2026 وشفنا قديش يعني استحقاقات السوق العالميه للفوسفات نقاور واحنا الى حد الان ما سمعنا بحتى تدابير فعليه تم اعاده التخطيط او اعاده التفكير في مساله انتاج الفوسفات.
4: صحيح.
3: فالراجع ما تفهم شيء بصراحه
4: السنوات الفارطه. ممكن من جيت
3: الميكرو
4: من جيت للقانون الماليه من جيت البرلمان والله ما دام ما عندناش استراتيجيه واضحه والله لن نجم نقدم. راهو نحكي من المنطق هذا غير على بلادي، وراهو نحكي من المنطق هذا حرق على بلادي وحرق على اللي قاعد نرى فيه ونمارس فيه. وراهو التسعيه تتعاقب سنه ما يلزمكش تتعاقب السنه القادمه.
3: صحيح.
4: راهو 2023 24 25 26 تكلمنا برشا يجي وخلنا اعطينا رؤيه واضحه وين تحب توصل. عندك اوبجيكتيف في قطاع الفوسفات؟ ما عندكش اوبجيكتيف. هذا قلته حتى في الجلسه العامه، ما عندكش اوبجكتيف. انا سالتك قلت حتى الرئيس رئيس مدير عام قلت له انت بتمشي كبش في ده، انت ما عندكش استراتيجيه، معناها مش تدخل فلوس باش تخلص الشهري، شنو الاوبجكتيف نتاعك؟ عندك معناها
3: فيزيبيليتي، رؤيه، ارقام،
4: تجي الوزارة
3: شراكة مطروحة خاطر اليوم نسمع كليجي. الهند تطرح في شراكة مطروحة على مستوى الفوسفات، الناس كل يعني تتنافس على مسألة انتاج الفوسفات في في في تونس، الصين نفس الشيء.
4: الفوسفات الحالية تعرف مربوط بالأمن الغذائي متاع الدول
3: طبعا،
4: العالم كامل تو الحرب الكبيرة على الفوسفات.
3: قلت لك أنا اليوم راهو اللي ما هوش قاعد يتحكى في الإعلام عصام، أنه راهو اليوم التنافس صحيح راهو ما هوش على البترول ولا النفط، راهو على الفوسفات وعلى المواد المعادن الثمينة
4: اللي هي معدل القطاع
3: اللي تابلات وغيره كذا، هذا هما زوج حاجات
4: معناتها. ما كنت حكينا على موارد الدوله ولا هي بتجيب لنا الفلاحه والاحده الكل، فماش شفت انت ها قطاع الزيتون على الابواب، شفت استراتيجيه واضحه، شفت معلها شراكات، شفت كون الدوله قاعده تعمل تخرج المعارض، شفت علاقات دبلوماسيه قويه في القطاع هذا، شفنا مصدرين اللي قاعدين يعملوا في ديري يونيون مع الممولين، شفت شيء حد شيء. تدخل على العباد الكل ولا تتبع في الاسواق على الانترنت، اي واحد نجم انا تورها بتبليكاسيون غدا كيلو زيتون ب 5000 تورها بدون كل صدق. اي
3: صحيح.
4: معناها علاش؟ علاش ديما نحكيو هكا وقت اللي انت عندك دي بوتونسييل، معناها حاجات اللي هي ما نقولش باين عليها، ما عادش نجم نحكيو على باين عليها، اما على الاقل من مقومات الاقتصاد الوطني نتاعك.
3: واضح.
4: تعطي رؤيه، تعطي استراتيجيه، تعطي رؤيه، خلي الناس وخلي اللي يحب يستثمر يعرف روحه وين ماشي.
3: عصام انتم طالبين جلسه مع وزيره الماليه، قلتوا ما احنا مش نبداو حتى رؤيه وحتى قراءه الا ما يكون عندنا اجتماع بوزيره الماليه. علاش؟
4: خلينا نعرفوا روحنا في تنفيذ الميزانيه، هكما عجبونا ارقام وكا عندي برشة تساؤلات حاب نسال السيد وزير التمالي، منين غطيتوا العجز نتاع ارتفاع المحروقات؟ نجم
3: بخلاف ال 11 مليار اللي ديجا
4: هذوك مشاو على روحهم، ما نعرفوش ال 11 مليار
3: هذوك هما ولا مش هما،
4: وين مجال الصرف نتاعهم؟ وين صرفناهم؟ هل صرفناه باش غطينا العجز؟ هل صرفناه في الشهري؟ هل صرفناه في الاستثمار؟ الاستثمار هو ما صرفنا حتى شيء. 1600 مليار صرفنا من الاستثمار، الموفى السداسي الاول 1600 مليار وما يحكيش عليهم حتى حد، استثمار تاع دوله كامله 1667 مليار، معناها حكايه فارغه. وين الوقت اللي احنا مخصصين في 7000 و8000 مليار و6000 مليار؟ وين الفلوس هذ؟ خلينا نسالوا السيد الوزير، اخي الشعب ما مش حاسبنا ولا مش نفعل على الاقل نفعلوا دور الرقابه، ما عادش كوش تسال وقت ما تجيش الوظيفه التنفيذيه، ما عادش كوش نسال، مش في زملائي
3: صحيح
4: يعطينا على الاقل نيجي خلينا نقعدوا على الطاوله، يا اخي شكون ما يحبش الخير للبلاد هذه؟ الناس الكل نحبوا الخير، اما اعطيني على الاقل باش نناقشك ونبني معاك، راني ما يدي باش نبني معاك في الاقتصاد بتاع البلاد.
3: خلي حوار بالحق معناتها تبني بناء فيس تو فيس، اعطيني فكره نعطيك فكره انت كيفاش عملت المقاربات، شنو اللي وراء الارقام هذيا؟ دونك لازم الحكايه
4: وراه ما تنساش حتى سنه سامحني راه عندنا مخطط التنميه
3: بين 2026. شو سالك علي تو شو نقول لك؟ انا نتذكر وقتها كان جيت بحذايا في الصيف وقلنا يا حبذا لو كان المنوال هذايا لانه محضر في وقتها راهو عملناه 2027 2031. دونك اليوم 2027 او القانون المالي 2027 فعلا باش يكون على حساب مقاربات منوال التنميه.
4: والفلوس منين تجيبوه؟
3: ما نعرفش نسال فيك
4: والله
3: علي مواطن بسيطه كالمواطنين الكل.
4: شفت علاش سنه فارطه قلنا ما فماش علاش مش عيب انا نكون غلطت ومش عيب انا نسير انا نكون تراجعوا وبرشا قوانين محبة دانا نتراجعوا فيها ورغم خط التنمية كتبنية معناها على الساس صحيح ما فيها بيس لو تبنيها حتى 2028 خير من اللي تبنيها 2026 26 مش على الروح و27 الأبواب وشني الميزانية اللي حضرت تتم خط التنمية ورغم اللي حكيه وطول سيء معناها براتيك مش ندخلوا في العام الثاني صحيح. شنو اللي عملته؟ شنو الفلوس اللي مش يجيبها الفلوس؟ مش نمشي نقترضوا من البنك المركزي من أول جديد يدي روح حتى بربي حتى أو ثم عباد يعرضوني في الشارع أنا نقترض من البنك المركزي اللي بس علينا يا ما صار حد شيء يا سيدي يا سيد المواطن راك تقترض من البنك المركزي كيلو طماطم يزيدك اللي انت ما تعرفوش يا سيد المواطن راهو ترونسبور يزيدك
3: هاو التضخم اللي قال لاخر شد رواحهم بان طلع في سبتمبر طلع
4: اخت فاطمه راهو شوف والله راهو الاقتصاد راهي عمليه حسابيه ما فيهاش اجتهاد كبير برشا وفلسفه كبيره برشا
3: هي عمليه براغماتيه
4: معناتها سي نورمال انت مشيت خذيت فلوس بالبنك المركزي الانفلاسيون مش تطلع لك
3: نعم.
4: ما عندك حتى خيار اخر وما عنده حتى خيار البنك المركزي تو اللي ميطلع في نسبه الفائده سينو الانفلاسيون مش تترش العالم كامل قاعد يشهد فيها تضخم يا اخي انت كي نجي نبني معاك نقول لك راه ما تاخذوش من البنك المركزي نجي نشوفوا دوتر سوليسيون نجي نشوفوا حتى كيف تحكي انت الحوك من رشيدة اعطيني يا سيدي كي انت عندك ما عندكش اخلالات في الموازنات الماليه نتاعك هات نمشيو للحوك من رشيدة نحكيو عليها سنوات ربي هات نحكيو على الرقم اعطيني عنوان كبير راهو نسنا باش نمشيو في الرقم باش نضغطوا على التكاليف خلني نبني معاك ايجي نقول راني سنا باش نمشي في الجوفرنانس في الحوكمه نتاع المؤسسات العموميه وراني باش نمشي في التحكم معناها في سياسه التقشف المقبول خلنا راه عنوان كبير اما جيتك تعطيني هكاك راهو نقرا في الميزان التجاري احنا قاعدين نحكي دكتوره ترافي والله علاش نحكي على
3: الاستراتيجية؟ على خاطر اليوم المواطن يحب يفهم، محتاج انه يفهم.
4: شفت اللي صار في السيف كامل قصال الضوء والدنيا مكلت بعضها، سمعتش انت فما استراتيجيه في في في دعم العجز الطاقي؟
3: ونزيدك نزيد على كلامك، يجيو بحثنا لهنا الخبراء قال لك راهو النهار بحسابه في المساله هذيه، يعني عرفت وقت اللي جاوا بحثا في اوت قال لي شفت 10 شهور قدامنا قدام الصيف الجايه النهار بحسابه، مش النهار نوخروا فيه بحسابه
4: ايفيكتيفمون
3: استراتيجيه رؤيه شنو باش نعملوا. ممكن اون فيت يقول لك اليوم حكيت مساله الشراكه بتاع الانتاج المشترك بين الجزائر وتونس على اساس انه تنجم تحل المساله، لكن شنو حضرنا له؟ لانه كل مشروع راهو تحب له فلوس، شنو حضرنا له نحن؟
4: ما نحكي ارقام بالعجز الطاقي هازلك اكثر من شطر العجز بتاع الميزان التجاري. نعم. على الطاقه وحدها اكثر من شطر العجز بتاع البالونس كوميرسيال، اكثر من شطر العجز الطاقي. راهو ريتكي نحكيو على تنفيذ على فرضيات ونحكيو على التوجهات الكبرى لسياسه الدوله، اجي حط لي بالعنوان راني الاوبجيكتيف نتاعي مش نحد من العجز الطاقي اللي غادي يهزني في فلوسي.
3: نعم.
4: كيفاش باش نهز؟ اعطيني حتى ثلاثة ولا اربع جمل.
3: نعم.
4: نحكيو على العجز الطاقي والذوق قص على العباد، ما عندك حتى شيء، هان السياسه التحكم في العجز الطاقي، فاش السياسه التحكم في العجز الطاقي؟ نحكيو في الابسولي، ماذا بينا الناس الكل ما يقصش على الضوء، ما كيفاش مش يقصش على الضوء؟ مش تشجع المواطن، مش تقول لكل مواطن تعطيه سيفونسيون باش يمشي باتري.
3: يعمل الباتري.
4: باش يعمل باتري ما نجبتها يا اخي، اقل باتري تكلف 12 مليون.
3: وكذلك
4: شنو معناها باتري 12 مليون؟ كل مواطن مش عامل باتري 12 مليون باش تخدموا ساعتين ثلاث سوايع، دول عباد شعل شمع اخي ما هو يقابلوا باكو شمع ب 6000 فرانك خير.
3: علاش ما تخدملوش اللي زباري اللي عنده
4: علاش نحكيو هكا؟ علاش اللي تمنيته من الفرضيات وانا ما حضرتش لجنه ماليه جلسه، لان الحقيقه ما عادشكمش تتناقش مع كامل احتراماتي معناها للساده الزملاء، اجي خلينا نتناقش معاك.
3: نعم.
4: راني مش شريك معاك، راني مسؤول في هالدوله، راني تعز علي بلادي، راني نحب نوقف البلاد، اجي خلينا نتفاعل معاك.
3: نعم.
4: يا سيدي تنقصوا حتى لو نعمل لك كويزين انتر، اجي خلينا نتناقشوا، خلينا نعطيك ارقام. راك تشوف انت فرضيات وتوجهات سنه 2027 في الوثيقه اللي بعثوها، والله الا فما كلمه هكا تشجعك.
3: هو المساله اللي تقال انه من وقت اللي انتم بديتوا يعني قلتوا انه راهو احنا لازمنا إعادة تفكير كاملة في المنوال الاقتصادي في المنوال التنموي. صام شوشين نحكيو اليوم على المقاربات اللي خلينا نقولوا نحن اللي زانستيسيون اللي خلقناهم باش نعملوا مقاربة جديدة تنموية، سواء كان المجلس المحلية، نحكيو على المجلس الأقاليم، رؤية الأقاليم، مجلس الجهات ولا الأقاليم، يعني على أساس وأنه هذا اللي باش حضرنا البنية التحتية باش نخدموا بها مقاربات جديدة تنموية، ونحينا شوية من هل هو الموجودة بين المناطق الداخلية والمناطق الساحلية، بين مناطق عندهم كل شيء ومناطق محرومه من كل شيء. احنا في صفاقس مثلا تلقى معتمديات لا علاقه بين معتمديات اخرى، مؤشرات ياسر فيها خلط وخلطه، وهذا موجود في كل الولايات. فنلقاو احنا الى حد الان نروح ونفسنا في نفس النقطه، هذا اذا فطرنا مساله الاستثمارات ومساله المشاريع كما قلنا اللي كل عام ميزانيتها ترصد، لكن للاسف لظروف سواء كان جيوسيه او غيرها ما تتقدمش.
4: عشان نكون صادقه مع نفسي وصادقه مع رب،
3: نعم
4: والله ما صوت صريح قانون مخطط التنمية،
3: وكان معنا
4: واضح واضح وصريح. علاش ما صوت صريح مخطط التنمية؟ راهو نحكيو على مخطط بتاع التنمية بتاع بلاد كاملة. الناس ماشي في بال مخطط التنمية راهو مش تعمل كياس بتاع 200 متر وانبوبة بتاع ضو وحشتك سامحني ببال بتاع زبل، مش هكاك مخطط التنمية. اذا كان نحبوا نحكوا عن نقطعوا التفرقة بين الجهات، كي تاخو انت ما نمشينا احنا في الاقاليم، يجي كي تحب تعمل انت مخطط تنميه قابل للتنفيذ وقابل للواقع وفيه حتى ليسورس نتاع الموارد نتاعو. كي عندك اقليم الرابع، كي تحكي على اقليم الرابع شنو النقايص نتاعو، اعمل بالمكروب الكبير،
3: صح،
4: حاجتك بترينو ويهز من صفاقس سيدي بوزيد، حاجتك باوتوروت، حاجتك بمطار.
3: لا واحنا قلنا الرؤيه راهي رؤيه تواصليه، هذيك عنده التمر، هذيك عنده الزيتون، هذيك عنده الحدود، او خلينا نقولوا نحن التجاره البينيه، الاخر عنده شو اسمه البورتو والميناء البحري، دونك ثم تكامل بين المفروض.
4: نحكيو على التنميه، نحكيو على التنميه، نحكيو على التنميه، معناها احكي على الحاجات الكبار ومن بعد فوالا تعدل السونتر والبيريفيريك تو تبعت تجي. مش نحكيو على مخطط التنميه فلوس مرصوده والدنيا مرصوده ومش يصير ومش يصير، ها واش باش بتجيب انت الفلوس؟ باش خلقت انت الفلوس؟ وقت اللي انت عندك دي بوتونسيال، راني ديما علاش نحكي بحرقه، عندك حاجات اللي ما عندهاش الدول الاخرى.
3: نعم.
4: ما شرعناش فيها، ما مشيتش في التشريعات الصحيحه باش نخدموها.
3: نعم.
4: ما مشيناش معناها اعطيناها حقها، ما اعطيناش الامكانيات اللازمه باش ناخذوا بها.
3: بالضبط.
4: راهو عندك انت بوتونسيال نتاع فوسفات، راهو شيء رهيب، رو عندك نحكيه على زيت الزيتون، نحكيه على مواطنينا بالخارج،
3: نحكيه على التمور، نحكيه مواطنينا بالخارج، نحكيه على الأبراد متاعنا اليوم، نحكيه على الموقع الاستراتيجي متاع تونس عصام شوشان، نحكيه على الموقع الاستراتيجي متاع بنزرت في حد ذاتها اليوم في وسط البحر الأبيض المتوسط اللي قرطاج عرفت الأهمية متاعها. لكن احنا اليوم برشا أسئلة
4: هل نحكيه فيه الكل ديجا موجود مقبل ما نحكيوش على جديد، هات نحسنوا على الأقل، هات اعطيني على الاقل رؤيك فاش نحسنوا، اعطيني ثلاثه اربع حاجات اللي انت باني عليهم في يوم ما الاقتصاد نتاعك. يا اخي الاقتصاد نتاعك شنو مبنيت؟ مبني على الجبال.
3: نعم.
4: واضحه 40-80% من موارد خزينه الدوله الجبال. يا اخي انت الجبال هذه كان ما توصلش انت باش تحسن فيها على الاقل باش تحافظ على انا مشيت تعرف حتى شنو ومستنى ان شاء الله نقدم المقترح. هي مش لازم قانون مالي كل عام،
3: اي ثم دول ماهيش حاجه لازم يخرجوا جوست كل 3 شهور يقول لي مقاربات
4: 3
3: شهور على مشوش بتريمستر
4: مش حتى تريمستر. انا نمشي معاك اعطينا 5 سنين خلينا القانون الماليه باش نخدموا بيه 5 سنين يزي
3: راهو عندك حتى قدام الاستثمار عندك انت فيزيبيليتي نتاع 5 سنين.
4: خلي العباد حتى اللي جيت تستثمر تبني حجره في البلاد تعرف روح على شنو مقال.
3: لا ما هو احنا تو في الظروف الجيوسياسيه المتحركه يا خويا خليه كل 3 شهور شوفوا امورنا وي شنو اللي عندنا شنو اللي كذا حتى تسقر الامور على الاقل دوليا خلينا نقول نشوف رؤيه
4: هذا قدامنا. كله يا سيدي متساج حتى كان وظيفه تنفيذيه مش قابله ان تتناقشوا في بعضكم وظيفه تنفيذيه مش لازم مش تجيو نحن تناقشوا في بعضكم وحتونا احنا تو نمشيو معاكم اما لا تناقشوا في بعضكم ولا تناقشوا احنا مع مجلس النواب الشعب وما تجيوش باش تسمعونا هيك هي النتيجه. قعدنا كل عام واحنا عاود
3: نفس الموضوع. انتو باش يكون الخبز اليومي نتاعنا من هنا حتى لاخر العام نقولوا ربي قدر الخير لانه جيوسياسيا وجيو اقتصاديا الامور ما يجز ذا كيف كيف. ففي ظل هالتبعات هذيه لكيد حتى عندنا كيف كيف لكن مع هذا نقول ان شاء الله ديما ربي قدر الخير خاطر عندنا كل شيء اللي خلينا في مصاف الدول مش متقدمه في رياده الدول متقدمه. هات نعاودوا اعاده صياغه واعاده تفكير ميزاجور نتاعنا في اعاده التفكير في الحاجات هذه بالاساس.
4: ربي يحفظ البلاد ان شاء الله.
3: امين يا ربي. شكرا لك عصام شوشان النائب وعضو لجنه الماليه في مجلس النواب الشعب. شكرا الف شكر. نصنا 34 دقيقه امير جاموسي شكرا لك يسرى الغربي كيف كيف نغام ونمشيو لغزه بعد 3 سنين اقتصاديا كيفاش نهيه.

0: اقتصاديات.
1: الدوسي الاقتصادي. الملف الاقتصادي ضمن اقتصاديات النهار 37 دقيقة، والعنوان يقول: غزة 3 سنوات حولت اقتصادا يتنفس تحت الحصار إلى 58 سنتا في اليوم فقط. قبل الحرب كان اقتصاد غزة يتنفس بصعوبة تحت الحصار بطالة 45% وفقر 63%، لكن كانت هناك 56% من المنشآت تشتغل وتشغل في 45% من اليد العاملة. بعد 3 سنوات من حرب الإبادة نحن لا نتحدث عن ركود بل عن محو شبه كامل لأدوات الإنتاج. معنا مباشرة من غزة الخبير الاقتصادي الأستاذ أحمد أبو قمر، صاحب الدراسة التي تكشف بالأرقام حجم الانهيار الموجود في غزة. ناتج محلي انكمش بنسبة 83% في 2024، دمار طال 92% من المنشآت، ونصيب الفرد تراجع إلى 212 دولار في السنة، أي 58 سنتا في اليوم. نسأل اليوم: هل ما حدث في غزة مجرد أزمة اقتصادية أم تفكيك متعمد لاقتصاد كامل؟ أهلا وسهلا بك أستاذ.
2: سعد الله أوقاتك وأهلا وسهلا بكم أهلنا أنسى من مدينة غزة.
1: شكرا لك وتحية لكل الفلسطينيين هناك المرابطين والمستبصرين على كل ذرة تراب موجودة في غزة. نبدأ معك أستاذ أحمد، من اقتصاد مقيد إلى اقتصاد مدمر، ماذا خسرت غزة فعلا؟
2: نحن نتحدث عن 3 سنوات من حرب الإبادة، ودخلنا عامنا الرابع منذ يومين. نتحدث عن تدمير ممنهج للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة على مدار 3 سنوات. خلال هذه السنوات عمدت إسرائيل على إخراج جميع المنشآت الاقتصادية التي صمدت خلال سنوات الحصار التي سبقت حرب الإبادة، وتدمير كل المقومات الاقتصادية من مصانع، من أراضي زراعية، من قطاع مقاولات حول الصمود، من قطاع خدمي حقق ربما معدلات جيدة خلال سنوات الحصار. وبالتالي جاءت حرب الإبادة لتكون هي إبادة اقتصادية كما هي إبادة عسكرية. هذه الحرب صراحة حققت أو أنتجت وأفرزت أرقام مأساوية على صعيد الوضع الاقتصادي بعد 3 سنوات. تتحدث بلغة الأرقام أن القطاع الصناعي دمر بنسبة 94%، القطاع الزراعي دمر بنسبة أيضا 94%. هذا القطاع الزراعي الذي حقق طفرات صراحة خلال سنوات الحصار ونجاحات باهرة، عندما نتحدث أن كان هناك نسبة اكتفاء ذاتي من الخضروات بنسبة 120% في قطاع غزة خلال سنوات الحصار من خلال اعتماد المزارعين على زراعة الأراضي الزراعية وتصدير جزء من هذا الفائض من الخضروات، وكان لدينا حتى اكتفاء ذاتي من الفواكه واللوزيات بنسبة فوق 70%، بمعنى كان يزرع وينتج طعامه على مدار سنوات الحصار. جاءت الحرب لتدمر كل حتى على صعيد القطاع الخدماتي، هذا القطاع الذي لا يحتاج الكثير من المواد الخام، واستطاع الصمود رغم إغلاق المعابر، دمر بنسبة فوق 83%. حتى القطاع المصرفي، إسرائيل تنصلت من اتفاقياتها مع سلطة النقد الفلسطينية والتي هي بمثابة البنك المركزي الفلسطيني، ودمر المصرفي ودمرت البنوك وتمنع إدخال السيولة إلى الأسواق وخلقت الكثير من المشاكل والمتاعب المالية. هذه الأمور صراحة أدت إلى انكماش اقتصادي وفق تقديرات البنك الدولي لعام 2024 بنسبة 83% مقارنة بما كان عليه الناتج المحلي قبل حرب الإبادة في أكتوبر 2023. هذه نقطة مهمة. حتى خلال عامي 2025 و2026 لم يستطع الناتج والإنتاجية بالعودة أو تحقيق بعض النسب المرتفعة بسبب السياسات الإسرائيلية المتمثلة باستمرار الحرب وإغلاق المعابر وسياسة التجويع الممنهجة. وربما الحديث يطول عن التجويع على وجه
1: الصوت. رجعت أستاذ أحمد.
2: أنا بسمعك.
1: نعم. نمشي للنقطة الثانية. أنت كتبت عن أنه اقتصاد غزة قبل الحرب كان يعاني لكنه كان يمتلك سوقا ومنشآت. اليوم تقول 92% من المنشآت دمرت أو تضررت والإنشآت تراجعت بنسبة 99% والزراعة والصناعة بنسبة 94%. هل نحن أمام انهيار ظرفي بسبب الحرب أم أمام عملية محو لقاعدة الإنتاج نفسها في قطاع غزة؟
2: بكل تأكيد نحن أمام محو للقاعدة الإنتاجية ومحو للاقتصاد الفلسطيني بالكامل في قطاع غزة. بمعنى أن إسرائيل دمرت هذا القطاع الاقتصادي بالكامل أو بشكل شبه كامل بصورة ممنهجة وبطريقة متعمدة. هي استهدفت المنشآت الاقتصادية بشكل كامل، دمرت هذه المنشآت، تعمل على إغلاق المعابر منذ 3 سنوات، فقط بعض المواد الغذائية التي تدخل وتمنع إدخال أي مواد خام بشكل كامل منذ 3 سنوات. حتى لك أن تتخيل أن المسمار ممنوع من الدخول إلى أسواق قطاع غزة، الأخشاب تمنع من الدخول، ولك أن تقيسي جميع المواد الخام، حتى الزيوت المعدنية التي تستخدم في الآلات والوقود يدخل بكميات مقننة، الزيوت تمنع من الدخول بشكل كامل، حتى ارتفع سعر اللتر الواحد منها من $3 أمريكي إلى أكثر من $1,000. هذه المفارقة وهذا الارتفاع يكشف حالة الندرة في السلع ويكشف حجم التشوه الاقتصادي الذي حدث في الأسواق. إسرائيل خلقت معادلة الندرة من أجل تجويع السكان في قطاع غزة، بمعنى أن السلع التي تدخل هي كميات شحيحة جدا. وفق البروتوكول الإغاثي كان من المفترض أن تدخل إسرائيل يوميا 600 شاحنة إلى أسواق قطاع غزة.
1: صح.
2: ما يدخل يوميا لا يزيد عن 200 أو 250 شاحنة بالمتوسط في أحسن الأحوال. بمعنى أن الكميات التي تدخل ما بين 35% إلى 40% من الكمية المتفق عليها. مع ضرورة الإشارة إلى أن حاجة قطاع غزة تفوق 800 شاحنة. بمعنى أن الكمية المتفق عليها 600 شاحنة هي أصلا لا تكفي. وبالتالي إسرائيل لا تلتزم بها. هذه الجزئية خلقت حالة من المجاعة، خلقت حالة من الندرة في الأسواق، مع ضرورة الإشارة إلى أن 200 أو 250 شاحنة التي تدخل هي أغلبها شاحنات تجارية. هذه الشاحنات التجارية تفرض إسرائيل عليها تنسيقات مرتفعة، بمعنى أن الشاحنة التي تريد أن تدخل إلى الأسواق يجب أن يتم دفع مبالغ مالية طائلة عليها كضرائب، بحيث تصل في النهاية إلى الأسواق بأسعار مرتفعة. على سبيل المثال، سعر كيلو الطماطم البندورة ما قبل الحرب كان $0.5 أمريكي، حاليا يبلغ سعر الكيلو $6 أو $7 وربما يصل إلى $10 حسب الكميات التي تدخل. هذه هي المفارقة، بأن السلعة زاد سعرها بأكثر من 10 أضعاف وربما 15 ضعفا.
1: صح.
2: إسرائيل تتعمد هذه السياسة في ظل ارتفاع نسبة البطالة من 45% ما قبل الحرب على غزة إلى أكثر من 80% في الوقت الحالي، مع ازدياد معدلات الفقر إلى أعلى من 90%، وازدياد نسبة السكان الذين يعتمدون على المساعدات من 60% ما قبل الحرب إلى أكثر من 95% في الوقت الحالي. بمعنى أن غالي سكان يعتمدون على المساعدات في ظل تقنين هذه المساعدات بأنها لا تدخل بكميات كبيرة.
1: دعني
2: مع ضرورة الإشارة إلى أن تفضل.
1: دعني هنا أسألك على نقطة لنصيب الفرد من الناتج $212 في 2025، يعني 58 سنتا في اليوم، فقط 17% فقط من مستوى 2022. أستاذ أحمد، كيف يعيش اقتصاد ب 58 سنتا؟ ماذا يعني هذا الرقم على الأرض في غزة اليوم في خضم كل هذه الضغوطات؟ هل هي نوع من الإكراه من أجل يعني الدفع قدما بمسألة التهجير؟
2: في البداية دعينا نشير أن هذا الرقم هو صادر عن الأونكتاد.
1: نعم.
2: هذه المؤسسة التي تتبع إلى الأمم المتحدة وهي مؤسسة أممية، وبالتالي هذا الرقم يمتلك من المصداقية لأنه يصدر عن مؤسسة أممية.
1: وهو كذلك.
2: عندما نتحدث أن الناتج المحلي للفرد سنويا $212، بمعنى أنه في اليوم الواحد ينتج في اقتصاد قطاع غزة ب 58 سنتا، هذا يدلل على أن الإنتاجية شبه معدومة في أسواق قطاع غزة، وأن مساهمة الفرد الناتج شبه معدومة، وهو ما يدلل على عمق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السكان. أما فيما يتعلق كيف يعيش الأفراد، للأسف إسرائيل جردت الكثير من الشباب الغزي من عملي من خلال تدمير المنشآت الصناعية والزراعية والخدماتية والمصرفية وجميع القطاعات الاقتصادية، ودفعت بهم إلى اعداد البطالة التي تزيد عن 80% كما تحدثنا.
1: نعم.
2: هذا جميعه خلق ضعف شديد في الدخل أو انخفاض في الدخل، ضعف شديد في القدرة الشرائية، ارتفاع في نسبة الفقر، وبالتالي أغلبية السكان يعتمدون على المساعدات. كما تحدثنا، لدينا إحصائية صادمة بأن 95% من الأسر في قطاع غزة تعتمد على المساعدات.
1: نعم.
2: هذا يأتي في وقت تجرد فيه إسرائيل قطاع غزة من المساعدات، بمعنى أن الكميات التي تدخل يوميا من المساعدات لا تزيد عن 30% من الشاحنات. عندما نتحدث مثلا أن لدينا 200 شاحنة، هذا بمعنى الحديث أنه لا الشاحنات لا تزيد عن 40 شاحنة أو 30 شاحنة لأكثر من مليونين أو مليونين ونصف بني آدم في قطاع غزة.
1: صح.
2: هذه الجزئية صراحة تؤكد عمق الأزمة الاقتصادية، مع ضرورة الإشارة إلى أن المشكلة لا تتوقف عند الكميات. حتى نوعية هذه المساعدات تحتاج إلى إعادة النظر.
1: صح.
2: إسرائيل تدخل فقط مساعدات من الطحين والمعلبات للمواطنين، ترفض إدخال الفواكه كمساعدات، ترفض إدخال الخضروات كمساعدات، البيض، اللحوم، ولك أن تقيسي على غالبية السلع الغذائية. أيضا عندما نتحدث عن مستلزمات الإيواء من الخيام، من الشوادر، من الأخشاب، من الفراش، من الكثير من الأمور التي يحتاجها المواطنين في الخيام، نحن نتحدث عن أكثر من 1.5 مليون إنسان.
1: نعم.
2: يعيشون في الخيام في ظل اقتراب موسم الشتاء.
1: صح.
2: لا يمتلكون مستلزمات الإيواء التي لا تدخل عن طريق المساعدات. هذه هي المأساة بحينها وبحد ذاتها.
1: للأسف هذا هو اللي موجود اليوم. نتحدث على الإنسان اللي موجود في قلب الانهيار، أسعار، استهلاك، وجوع، الهدف الانتقال من الأرقام للمعيشة. نتحدث عن ارتفاع الأسعار ب 207% في سبتمبر 2026 أستاذ أحمد، مقارنة بما قبل أكتوبر 2023، ما قبل عملية طوفان الأقصى، وفي المقابل الاستهلاك تراجع بنسبة 81%. كيف يفسر أو كيف يمكن أن نفسر هذا التناقض؟ أسعار تطير واستهلاك ينهار، من أين يأتي الناس بالسيولة يوميا؟
2: يعني صراحة هذا ما نستطيع أن نطلق عليه ظاهرة الركود التضخمي، وربما هي من أصعب الظواهر الاقتصادية في أي اقتصاد دولة. هذه الظاهرة صراحة لم تخلق عبثا. إسرائيل هي من خلقت هذه الظاهرة من خلال شقين. الشق الأول له علاقة بالركود من خلال تجريد السكان من فرص العمل والدفع بهم إلى البطالة.
1: نعم.
2: ومنع إدخال السيولة إلى الأسواق والمنح الكثير من المساعدات، وبالتالي هي خلقت حالة الركود. أما فيما يتعلق بالتضخم في الأسعار، فإسرائيل خلقت هذا التضخم من خلال فرض سياسة احتكارية للتجار، بمعنى أن 10 تجار إسرائيل هي من اختارتهم بعناية. هم الذين يدخلون السلع إلى الأسواق ويتآمرون مع الاحتلال من أجل الإبقاء على الأسعار مرتفعة. لك أن تتخيلي أن الشاحنة الواحدة التي تدخل إلى أسواق قطاع غزة يفرض عليها تنسيقات ربما تبلغ 1,000,000 شيكل، مع ضرورة الإشارة إلى أن الدولار الواحد يبلغ 3 شواكل.
1: صح.
2: 1,000,000 شيكل تدفع على الشاحنة الواحدة لهؤلاء التجار، وبالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي الذي يستفيد أيضا بمبالغ من هذه الأمور لأجل إدخال الشاحنات، وبالتالي السعر النهائي لهذه السلعة يكون في الأسواق بأسعار مرتفعة جدا، بحيث لا يقوى على شرائه سوى 3% فقط من الغزيين. وبالتالي هذا ما يمكن أن نطلق عليه محليا بهندسة التجويع.
1: نعم.
2: كما شاهد العالم صيف العام الماضي كيف أن التجويع كان شديد في قطاع غزة، حتى أننا لم نجد كسرة الخبز.
1: نعم.
2: حاليا إسرائيل انتقلت من التجويع إلى عملية هندسة التجويع، بمعنى أنها تدخل بعض البضائع إلى الأسواق ولكنها بأسعار مرتفعة جدا، في وقت لا يملك أغلبية السكان الدخل لشراء هذه الأسعار.
1: بالضبط.
2: وبالتالي كميات قليلة في الأسواق تستطيع إسرائيل من خلالها أخذ الصورة واللقطة وتصديرها إلى العالم، وكأن الشاحنات تدخل إلى قطاع غزة والتجويع انتهى، وبالمقابل من الذي يستطيع شراء هذه الشاحنات؟
1: نعم.
2: لك أن تتخيل أن كيلو، على سبيل المثال، كيلو الموز يبلغ 30 شيكل في قطاع غزة، يعني 10 دولارات. هذا الكيلو الذي كان قبل الحرب 3 شيكل دولار واحد. بمعنى أن السعر تضاعف 10 مرات.
1: صح.
2: هذا يأتي في وقت معظم السكان لا يوجد لديهم دخل. بمعنى أن ما يهمنا في قطاع غزة هو شاحنات المساعدات، هذه المساعدات التي تم تقليصها بشكل كبير جدا. برنامج الغذاء العالمي يعلن خلال هذه الأيام أنه لا يستطيع الإبقاء على نفس الوتيرة من المساعدات من الخبز بسبب نقص التمويل. هذا أدخل المواطنين في مجاعة، وربما يعني التقارير الدولية التي تتحدث عن الأمن الغذائي تحذر من أن نسبة الأمن الغذائي ربما ترتفع من 68% في الوقت الحالي إلى أعلى من 77% مع نهاية هذا العام، أي بعد شهرين في حال استمر الوضع على حاله. حتى المطبخ العالمي الذي كان يعمل في بداية الحرب في جنوب غزة ويمنع عليه العمل هنا في شمال غزة بسبب سياسة الحصار، أغلق هذا المطبخ معظم التكيات التي كان من خلالها يعطي الطعام ويناول الطعام للمواطنين، وبالتالي المواطنين حاليا لا يستطيعون سوى أكل الخبز الحاف. ومع تهديدات برنامج الغذاء العالمي بتقليص الطحين للمواطنين، ربما هذا الخبز لا يجده المواطن في قطاع غزة.
1: أنت قلت التحول أعمق من تراجع الناتج، اقتصاد فقد أدواته الأساسية لإنتاج الدخل، اليوم الحديث عن إعادة الأعمار. برأيك أستاذ أحمد، ما الذي يجب إعادة بنائه من جديد؟ أولا المنشآت أم منظومة التشغيل أم منظومة النقد والسيولة؟ وأين وتيرة التجارة؟ هل يمكن أن تعود مرة أخرى وتحاول أن تدير العجلة من جديد في القطاع؟
2: يعني في البداية دعينا نتحدث أن الدمار واسع جدا في قطاع غزة، ولدينا عائق كبير في بدء عملية إعادة الإعمار لسببين. السبب الأول أن هناك فيتو إسرائيلي مفروض على قطاع غزة بمنع عملية إعادة الإعمار. لدينا أكثر من 10,000 وحدة سكنية في قطاع غزة وآلاف المنشآت الاقتصادية منذ حرب عام 2014، بمعنى 12 سنة لم يتم إعادة بنائها. لك أن تتخيل هذه المدة 12 عام وهذه الأسر أكثر من 10,000 وحدة سكنية، بمعنى أكثر من 10,000 أسرة تنتظر إعادة الإعمار على مدار 12 سنة. فما بالك عندما نتحدث أن هذا حجم الدمار كبير، وتقديرات الأمم المتحدة تتحدث عن أكثر من 71 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة بالمجمل، من قطاع إسكان وقطاعات اقتصادية وبنية تحتية وغيرها. هذه نقطة أساسية. نقطة أخرى لها علاقة، بعيدا عن الفيتو الإسرائيلي وأنه بحاجة إلى رفع، لها علاقة بالخط الأصفر. ولمن لا يعرف ما هو الخط الأصفر، هو المساحات التي تسيطر عليها إسرائيل في الوقت الحالي. إسرائيل تسيطر على 70% من مساحة قطاع غزة، وتضع الخط الأصفر ويمنع على أي من السكان المدنيين الاقتراب من هذا الخط، ومن يقترب تقتله إسرائيل وتطلق عليه النار. إسرائيل تسيطر على 70% من مساحة قطاع غزة. لا يمكن الحديث عن أي عودة للقطاعات الاقتصادية في ظل بقاء إسرائيل على 70% من مساحة القطاع، وتكدس 30% من السكان على مساحة ما تبقى من مساحة القطاع في الأجزاء الغربية القريبة من البحر. هذه المشكلة. مع ضرورة الإشارة إلى أن المصانع والأراضي الزراعية وحتى بعض الفنادق والمناطق الخدماتية هي موجودة ضمن 70% التي تسيطر عليها إسرائيل. وبالتالي قبل الحديث عن أي عملية تسوية أو أي عملية نهضة اقتصادية، نحن بحاجة إلى فتح المعابر ورفع الفيتو الإسرائيلي وعودة إسرائيل إلى ما خلف الخط الأصفر على حدود قطاع غزة كما كان قبل 7 أكتوبر لعام 2023. في حال تحققت هاتين الجزئيتين، نستطيع الحديث عن عودة تدريجية للقطاعات الاقتصادية، مع ضرورة الإشارة إلى أن عودة القطاعات الاقتصادية مرهون بفتح المعابر أولا وأخيرا.
1: أكيد.
2: نحن لا نريد الحديث عن تمويل، لا أكيد. نريد الحديث عن 71 مليار دولار في الوقت الحالي، فقط نريد الحديث عن المعابر. إسرائيل تسيطر على المعابر بشكل كامل وتمنع إدخال المواد الخام، تمنع إدخال البذور والأسمدة. حتى بعض محاولات الاستصلاح الزراعي هنا في المناطق التي يعني متواجد بها المدنيين على 30% من مساحة قطاع غزة، لا يستطيع المزارع إيجاد البذور والأسمدة وبعض خراطيم المياه والنايلون للبيوت البيئة لإعادة الزراعة في ظل هذه حالة الحصار. وبالتالي بالحديث عن أي عودة اقتصادية للقطاعات الاقتصادية
1: حيوية. معنا أستاذ أحمد، مازال معنا أو لا؟
2: أسمعك جيدا.
1: تقريبا وصلنا إلى نهاية المشوار. في كلمة أستاذي، هل اليوم كل ما يحدث هو من أجل الدفع قدما بمسألة التهجير القسري أو التهجير طبعا بالرغبة نظرا لكل انعدام لظروف الحياة هناك في القطاع؟
2: يعني بكل تأكيد نحن دائما ما نحذر من أن المخططات الخبيثة التي أعلنت عنها حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية عن محاولات تهجير سكان قطاع غزة لا تزال سارية ولم تنتهي. منذ اليوم الأول للحرب على غزة عمدت إسرائيل على تهجيرنا من شمال قطاع غزة إلى مناطق جنوب القطاع، ولم تنجح في هذه الجزئية، وعادت مجددا لاقتحام مدينة غزة في وسط قطاع غزة المدينة، وربما عاد بعض السكان مع توقف إطلاق النار في شهر أكتوبر الماضي، ومن ثم عاد الحديث مجددا ضمن الحملة الانتخابية عن تهجير سكان قطاع غزة.
1: واضح.
2: لا شك أن خطط التهجير الخبيثة لا تزال سارية. إسرائيل تعمل على تذويب المواطن في قطاع غزة بحيث أنه لا يستطيع إيجاد الطعام ولا يستطيع إيجاد الخبز الحاف لتناوله من أجل تذويب هذا المواطن.
1: شكرا.
2: والدفع قدما ضمن خطط التهجير. هذه الخطط صراحة نأمل أن تفشل بصمود شعبنا في قطاع غزة وبمساندة شعب وبمساندة إقليمية من أشقائنا العرب.
1: شكرا.
2: وما نريد إيصاله من رسالة بأننا صامدون بإذن الله، لا نلين رغم الجوع ورغم الحصار، باقون هنا في مدينة غزة وفي شمال غزة وحتى في جنوبها.
1: شكرا الخبير الاقتصادي الأستاذ أحمد أبو قمر، كنت مباشرة معنا من القطاع وأعطيتنا صورة مفصلة واقعية لما بعد 3 سنوات من مسألة التجويع في القطاع. شكرا لكم، تحية من خلالك لكل الغزاويين، وستبقى القضية حية لدى كل قلوب الإنسانية والعرب الأساس. شكرا لكم جميعا. بعد شوية سونيا من عمار تكون معكم في جولة الظهيرة. شكرا لك أمير جاموسي، شكرا لك يوسف الغربي، إلى اللقاء مع تحية فاطمة مقدر القادري.

0: اقتصاديات
1: اقتصاديات
0: اقتصاديات
1: اقتصاديات
0: الواحدة ظهرا
2: إذاعة صفاقس
3: الأخبار.
4: أهلا بكم. تقلبات جوية منتظرة في عدد من الجهات اليوم وغدا، والمرصد الوطني لسلامة المرور يوصي مستعملي الطريق بتوخي الحذر واليقظة. عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان أحسان الجربوعي يدعو إلى اتخاذ تدابير لإنقاذ صابة الزيتون بعد ظهور آفة سل الزيتون في بعض الجهات. مختصة في علم الاجتماع تشدد على أهمية الحوار داخل الأسرة، ويوم تحسيسي مشترك غدا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. إصابة فلسطينيين في غارة صهيونية في خان يونس، وتواصل اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون في الضفة الغربية. يتميز الوضع الجوي اليوم بنزول أمطار مؤقتة رعدية بأقصى الشمال، وتشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ثم مناطق الوسط ومحليا الجنوب، وتكون غزيرة بعد الظهر خاصة بولايات سليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد، ومحليا جهة الساحل حيث تتراوح على الكميات عامة بين 30 و 50 ملم وتصل محليا إلى 70 ملم. والتفاصيل مع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
5: يكون الوضع الجوي اليوم ملائم لنزول الأمطار، تكون مؤقتا رعدية خاصة بأقصى الشمال، وتشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال والوسط ومحليا الجنوب. تكون محليا غزيرة خاصة بولاية سليانة زغوان القيروان سيدي بوزيد ومحليا جهة الساحل، وين تراوح على الكميات عامة بين 30 و 50 ملم وتصل إلى 70 ملم، ثم تشمل ولاية جندوبة باجة بنزرت وسط الكبرى أثناء الليل، وبالطبيعة مع الخلايا الرعدية هذه تساقط البرد وهبوب رياح قوية. زاد ولاية صفاقس القصرين نابل زاد تشملهم الأمطار، مش تكون كميات كبيرة إن شاء الله وين تصب تنفع. بالنسبة للريح من قطاع الشمالي بالشمال الوسط ومقطع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا، فتدريجيا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة معتدلة بقية المناطق. قد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بمنطقة خليج جابس، ثم تشمل شرق تونس وشمال تونس، ورجاء من خبحارة حارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة.
4: تابعا لتقلبات الجوية المنتظرة اليوم وغدا، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجة الحيطة والحذر، وأكد على ضرورة اتباع جملة من التوصيات المتمثلة بالخصوص في تجنب الإفراط في السرعة ومضاعفة مسافة الأمان وعدم المجاسفة بعبور الأودية أو التجمعات المائية حتى وإن كان مستوى الماء منخفضا. وفي ظل التقلبات الجوية المنتظرة أيضا، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين إلى توخي الحذر واليقظة خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية. في سياق متصل بالشأن الفلاحي، شدد النائب البرلمان عن جهة صفاقس وعضو لجنة الفلاحة سن الجربوعي في تصريح للأخبار على ضرورة تفقد ضيعات الزيتون وجميع المشاتل بعد ظهور آفة سل الزيتون في عدد من المناطق بولايتي المهدية والقصرين، وذلك عبر اتخاذ جملة من التدابير لإنقاذ صابة الزيتون القادمة، معلنا عن عقد اجتماع عاجل لصورة الإشراف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب سيناريو الحشرة القرمزية.
6: جملة ما خوفوش الفلاحة من سل الزيتون، المرض هذا موجود من قبل لكن الفترة هذه تكاثر بشكل كبير، عديد الأسباب منها تغيرات مناخية، منها الهوميديتي خاصة المناطق قريبة للساحل، ولا مناخ ملائم باش البكتيريا هذه تكثر. ندائي للفلاح اليوم باش تقف لروحها، باش تقف لضيعاتها، باش تقف للثروة الوطنية. حاجة بسيطة، الفلاح يلزم يمشي لضيعته ويشوف الضيعة هذه زيتونة زيتونة، يشوف ملكه. راي حاجة بسيطة، ما فماش دواء، نشوف في برشا ناس تحكي على الدواء، الدواء الوحيد هو يلزمك تصبر، يلزمك تصبر. والحاجة الأهم التصبر اللي تصبر بها يلزمك تعقمها، إذا لقيت زيتونة مريضة وتصبرها يلزمك تتعدل من بعدها، ما تصبر فيها إلا ما تعقم التصبر، هذاك الحل الوحيد. والحطب اللي

0: يمثل الحوار المفتوح داخل الأسرة ركيزة أساسية للاستماع إلى مشاغل الأبناء وخط الدفاع الأول للتواصل معهم ومتابعة أي تغيرات مفاجئة في سلوكهم ولتحسيسهم بتجنب ظاهرة العنف في الوسط المدرسي والمخاطر التي تتهددهم وفي مقدمتها تعاطي المخدرات. ريبورتاج زور الحبيب.
1: انت ما تتواصلش مع صغيرك وما تفهموش، يبدا عنده مشاكل انت ما تحاولش تحلها وما معاه، تلتجأ لحاجات اخرى، خاصه كي اصحابه يحاولوا يجروه، اجا جرب اجا اعمل اجا شوف.
2: لازمك تتواصل معاه، تحكي معاه اعتبارها مصاحبه. البورتابل هذا والفيسبوك خلك الصغار وما بقاش ما تواصل، باش ترى باش يحكي لك شنو مشاكله، شنو ايش يحب ما يحبش، شكون يخالطك وما يخالطش. وقت كل واحد اللي دخل الدار اللي هذا اللي فيه بيت اللي فيه بورتابل وفيسبوك ما بقاش تعرف عليه حتى شيء.
1: كان الوالي ما يتواصلش مع صغير وما يرهمش يعملوا في وسط النهار ومع شكون يمشي وشكون يخالطه وكل ما يجمش يعرف العواقب اللي باش يعملوها. عرفت الصغار خاصة كيبدا مراهق لازم التواصل مهم،
2: لازم تواصل في وسط العائلة.
3: أنا نشوف قد ما تكون فما شفافية بين الصغير ووالديه قد ما نبعدوا قدر الإمكان على الإدمان، قد ما نبعدوا على السلوكات يعني الخايبة وسلوكات جرنا للانحراف والإجرام. مهما كنت مشغول وكل شيء لازمك تخصص وقت لولدك وصغيرك. الولي راهو عنده تجربة واكسبيريونس مع العباد أكثر من الصغير، تخصص بالضرورة وقت باش تحكي مع صغيرك باش تعرف شنو الحاجات اللي قاعدين يصيروا في نهارو، شكون العباد اللي قاعد يخالط فيهم. العائلة عندها أهمية كبيرة باش تبعد صغارها على الانحراف. الانترنت والسوشيال ميديا بعدت يسر لي بارون على صغارهم.
4: التواصل داخل الأسرة والمعاملات الأسرية هي أهم حاجة في المكافحة ضد مظاهر الفساد، كلك سواء إدمان ولا غير الإدمان. التأثير العائلي هو اللي بيش يحطك إنه في نهار آخر كي تتعرض لصعوبة، ما تلتجئش للمخدرات أو للمظاهر الانحراف.
0: المختصة في علم الاجتماع نضال رنان أكدت لنا أهمية الحوار الأسري في تعزيز الروابط بين أفراد العائلة وبناء علاقات متينة بينهم وضمان التنشئة الاجتماعية والنفسية السليمة للأبناء وتعزيز الشعور بالأمان لديهم بهدف حمايتهم من أي مخاطر قد تتهددهم سواء في الوسط المدرسي أو الطلابي.
5: أهمية الحوار الأسري والأهمية هذه تكمن أولا في بناء علاقات متينة وحماية الكيان الأسري من التفكك وتعزيز الروابط الأسرية والعلفة والمحبة بين أفراد الأسرة، ضمان التنشئة الاجتماعية والنفسية السليمة للأبناء وتعزيز الشعور بالأمان لديهم، بناء الثقة بالنفس من خلال السماح لهم بالتعبير عن آرائهم ومخاوفهم دون خوف، الوقاية من الانحرافات السلوكية التي تكون ناتجة عن الإهمال والشعور بعدم الفهم والفراغ العاطفي، حيث يتيح الحوار الفعال معالجة المشكلات التي يمكن أن تعترضهم في حياتهم اليومية وبالتالي تجنب حل هذه الخلافات بالعنف. ترسيخ القيم من أهمها الاحترام وقبول الآخر وقبول الاختلافات، أهمية التفاوض والتسامح. الأبوين لازمتهم هم اللي يكونوا قدوة لأبنائهم على المستوى السلوكي والقيمي، يسترجعوا هيبتهم ومكانتهم ودورهم داخل الأسرة ويحاولوا يقربوا لصغيراتهم، يصغير معناتها يسمحوا صغار معناتها يركزوا على الانصات الجيد، يركزوا على الاحترام المتبادل. وأيضا لو وقعت حتى بعض المشكلات البسيطة داخل الأسرة لازمتنا نشاركوا صغارنا في كيفية حل تلك المشكلة.
0: وفي إطار تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التربوية والصحية والأمنية والمجتمع المدني لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، تنظم وزارة التربية غدا بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، لتعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من هذه المخاطر والسلوكيات المرتبطة بها. رئيس الجمهور قيس سعيد كان أكد في لقاء أمس مع كل من وزيرة الشؤون الثقافية التي تولت بصفتها العضو الأكبر سنا للأشراف على الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم أمينة الصرافي والكاتب العام للمجلس محمد علي البغديري، أكد ضرورة إحداث نواد ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات واللباس والمستلزمات المدرسية بما يضمن حق جميع التلاميذ في التعليم وظروفا ملائمة للتحصيل العلمي، وذلك بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية الأخرى. من جهة أخرى، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه أمس بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم دربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وبضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة

0: في إطار الاختصاصات التي حددها الدستور. رئيس الدولة شدد على أن المحاسبة مطلب مشروع وعلى تذليل الصعوبات لتحقيق الإنجازات بإقرار الإجراءات السريعة وعدم الاكتفاء بالبلاغات والتصريحات. نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. أطلقت هيئة السوق المالية دليلا عمليا للتوقي من عملية التحيل عبر الإنترنت يتضمن جملة من الإرشادات العملية لتعزيز يقظة المستثمرين وقدرتهم على التثبت من المعلومات والعروض في الفضاء الرقمي واتخاذ قرارات أكثر حذرا ووعيا بالمخاطر، حسب تصريح مدير مكتب الاتصال والتكوين بالهيئة مهدي بن مصطفى.
1: لمدة الهيئة قامت بالتحذير من بعض العمليات نتاع التحايل. التحايل الرقمي هو اللي خذ نوعا ما رواج. علاش؟ على خاطر البورصة محقق أرباح، يقترحوا حاجات على المستثمرين بطريقة غير قانونية. هو دليل حبيناه يكون بسيط جدا، ماهوش حاجة تقنية، بالعكس حاجة فيها أمور عملية تطبيقية باش الواحد يتوقع. فكرة أنه عبد يقدم لك عرض استثماري ما فيهش خسائر، عرفها راهي مبدئيا تحايل، فماش حاجة ما فيهاش خسائر أو مضمونة 100%. انت كمستثمر يزمك اول حاجه تعملها تحاول تثبت عبر مصادر رسميه. في حاله السوق الماليه هي الموقع الرسمي، فيه القائمه نتاع المتعاملين اللي مرخص لهم هيئه السوق الماليه. ما تصدقوش تواصل مباشره مع وسيط او شركه تصرف المرخص لها، قول لها هذا جاني حد اسكو تبعكم ولا لا. ناس قدموا وثائق فيهم شعار يوحي بانه شعار هيئه السوق الماليه، معناتها شوف وصلت العمليات نتاع الايهام. اهم حاجه ما تنساقش وراء عرض مغري، عرض مغري وفيه كان ربح راهي في العاده تكون محاوله استدراج. حاول تثبت التأني، خذ وقتك، هذه فلوسك، وحاول ديما تكون عند المصدر الرسمي. الموقع الرسمي نتاع الهيئه موجود في الدليل، تلقاو فيه كل المعطيات حول الاستثمار وحول طرق التوظيف الصحيحه.
0: في أخبار العالم وبإيجاز، توغلت قوات الاحتلال اليوم شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت محيط شارع 5 شمالي خان يونس. في الضفة الغربية المحتلة أصيب فلسطيني في اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة متين شرق قلقيلية، كما تصاعدت اعتداءات المستوطنين اليوم على قاطفي الزيتون والذين تعمدوا حرق أراض زراعية في بلدة قصر بنابلس. اعتبر الرئيس الإيراني اليوم في كلمته خلال قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان أن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب يبقى رهن إجرائها في غياب الضغط والتهديدات. استهدفت القوات الحكومية اليمنية فجر اليوم مواقع في محافظتي صعدة وصنعاء تابعة لجماعة الحوثي، وذلك بعد يوم من سلسلة غارات وصفت بأنها الأعنف وطالت مواقع وتجمعات عسكرية في عدة محافظات. فازت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والقاضية في محكمة العدل الدولية نافي بلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 في إعلان صدر اليوم من العاصمة النرويجية. بلاي جنوب أفريقية الأصل تبلغ 85 عاما، وكانت قد ترأست لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة والتي خلصت إلى اتهام الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. في الختام تذكير بأبرز العناوين: تقلبات جوية منتظرة في عدد من الجهات اليوم وغدا، والمرصد الوطني لسلامة المرور يوصي مستعملي الطريق بتوخي الحذر واليقظة. عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان أحسن الجربوعي يدعو إلى اتخاذ تدابير لإنقاذ صابة الزيتون بعد ظهور آفة سل الزيتون في بعض الجهات. ومختصة في علم الاجتماع تشدد على أهمية الحوار داخل الأسرة، ويوم تحسيسي مشترك غدا في مختلف الجهات حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نهاية النشرة، أجمل تحياتنا ولا الطهري وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: عشرتنا ما توفاش
3: وحياتنا

0: سبور نيوز. سبور نيوز 16 دقيقة بعد الوحدة بعد الزوايا الحبيبة الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا بكم. بعد قليل إن شاء الله عاصمة الجنوب صفاقس تستقبل وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة قدم الكاف لمعاينة ملعب طي مهري بصفاقس، لمعاينة أيضا مدى تقدم الإصلاحات والوقوف على مدى جاهزية الملعب واستجابته لمتطلبات التأهيل القاري غدوة إن شاء الله. مشكون متابعة خاصة لماتش الدربي بين تقدم صقيع الدير والنادي صفاقس، وأيضا اليوم الأحد صباحا متابعة كل الجزئيات وأخبار إن شاء الله يكون فيها برشا أفراح لتأهيل ملعب طي مهيري بصفاقس لاحتضان الأدوار المتقدمة من المسابقات الإفريقية. الدربي بين تقدم صقيد الدير والنادي صفاقسي، وتعود أجواء الدربيات لعاصمة الجنوب صفاقس بعد 30 سنة، بعد موسم 94-95 الرالوي سي اس اس نادي محيط قرقنا الرالوي لوسيكا، أيامات كانت فيها برشا حاجات سمحة، تعود من جديد غدوة بإذن الله ساعتين ونص متاع العشية على عشب ملعب المهيري بصفاقس. التقدم والنادي صفاقسي في أجواء أخوية في إيقاع مميز، نذكركم براتيك مو التذكر نفذت على مستوى الإقبال عليها، ولو أنه العدد محدود جدا 2500 تذكرة كي نحكيه على صفاقس وعلى عاصمة الجنوب في جميع الجزئيات. أيضا بالنسبة لي دو كوتش، نحكي على كل من يوسف بن كحلة من جانب تقدم صقيع الدير، نحكي على الكوتش نبيل الكوكي. يوسف بن كحلة قبلك شوية أنا آخر حصة تدريبية بالنسبة لي تقدم صقيع الدير كانت 10:30 متاع الصباح على أنيكس ملعب المهيري بصفاقس، بعد 3 حصص تدريبية كانت بين إقامة في المنستير وتدرب أحد النزول في سوسة. وأيضا بالنسبة لنبيل كوكي بعد شوية ساعة وربع من الآن الحصة التدريبية الأخيرة تكون أيضا على أنيكس ملعب المهيري بصفاقس. صورة حلوة برشا إن شاء الله مش كون غدوة بين يسري بن كحلة اللي كان حاضر في آخر دربي بين السي اس اس ونادي محيط قرقنا موسم 94-95 وقت ملعب تيمارس واحد بصفاقس، بين نبيل كوكي في أول مصافحة على مستوى الدربيات في عاصمة الجنوب صفاقس. إن شاء الله الميساج يكون غدوة لقاء في كنف الروح الرياضية، وبرافو برافو نحب نقولها شابو نقولها على جميع المستويات للبلاغ الصادر على لجنة أحباء تقدم صقيع الدير بمناسبة اللقاء اللي باش يجمع غدوة بين صقيع الدير النادي صفاقس، اللي أكد على أنه هذه المواجهة تتجاوز أبعاد التنافس الميداني، باش يكون احتفاء بأواصر الأخوة والانتماء المشترك، وأنه التشجيع الراقي القائم على الروح الرياضية هو الأبرز دخلة طائرة برشا باش يكون غدوة على مدرجات ملعب المهيري بصفاقس. وإن شاء الله اللقاء هذا يكون حوار فيه الكورة وفيه نسمة الكورة وفيه خاصة الروح الكبيرة بين زوز مدارس كبار، بين تقدم صقيع الدير وبين النادي صفاقسي. أكيد جدا الأجواء مش تكون متميزة، وذكرنا شوية بدربية قبل لوسيكا الرالوي تروازيس وبرشا حاجات. هات نمشي مباشرة الماتشوات غدوة إن شاء الله، ملعب طي مهيري بصفاقس إذن وليد المنصري مش يكون حكم الساحة لهذا اللقاء، والبرتغالي أندري فريبا يكون حكم الفار. 7 مارس ببنقردين اتحاد بنقردين الإفريقي باسم بالعيدة من الفقير في الفار، 15 أكتوبر ببنزرد نضال الطيف حكم الساحة في لقاء سي بي الاتحاد منستيري عامر شوشين في الفار، ولقاء بدون حضور جمهور على عش ملعب حمد العقرب بيرادس الترجي التونسي الأولمبي البيجي حسين بولعريس أسامة بن اسحاق نهار لحد إن شاء الله شبيبة العمران مستقبل المرسى محرز الملكي أندري فيليب النجم الساحلي حمام لمف أحمد الذوادي هيثم طرابلسي نجم متلوي الملعب التونسي فرج عبداللوي هيثم كيرات وترجي الجيس يامل حمام سوسة أمير العيادي محمد علي قروية غدوة ليكدو تلعب ماتشويت الجولة الثالثة ماتش قرقنا وعقارب ماتش الدربي اللي إن شاء الله يدور في كنف روح رياضية مش يتلعب بنهار لحد استثنائيين باعتبار المجموعة الأولى ديما بالسبت، لكن الدربي وفي حضور دربي صفاقس بين الساقية والسي سي سي واللي يتلعب بالأحد ساعتين ونص بملعب ثمار سنين بصفاقس. غدوة مستقبل سليمان جمعية مكرين الرالوية ينزل ضيف على النجم الخليدي، الملعب السوسي بعث بوحجلة مستقبل جابس هلال الشبة مكان مهدية هلال مساكن هلال الضيف النادي القربي، ونهار لحد الماتشوات مش تلعب لوسيكا كوكب عقارب سبورتينغ بن عروس اتحاد تطاوين ريان القلعة الرياضية أولمبي الكيف خوف القبصة سبورتينغ المكنين جندوبة الرياضية شبيبة القيروان اتحاد قصور السيف مستقبل قاسرين ينزل ضيف على أولمبيك مدنين وأمل بوغشة الملعب الجيبسي، ماتش كبير على مستوى الجنوب التونسي، وتحية للجويبسي الكل اللي تبعوا فينا في الفولي ماتشوات الفولي 3-0 3-1 3-2 امس ماتش ميكال زوزوز بين السي اس اس اتحاد النقل بصفاقس 25-27 الشوط الرابع للاتحاد الشوط الثاني كان الاتحاد 22-25 والسي اس اس ربح الشوط الاول 25-21 والشوط الثالث 25-16 بالنسبه لكره اليد بعد شويه لقاء متقدم يتلعب ان شاء الله في قاعه سقيد الزيت يجمع نادي سقيد الزيت نصرة بولبا الاربعه نتاع العشيه ونذكركم ديربي صفاقس في كره اليد يتلعب ان شاء الله نهار الاحد الوطني الساعتين نتاع العشيه بين شبيب تشيحيه واتحاد قرمده وننهي بالباسكيت اللي يعشق الباسكيت غدوه قاعة الرايد البجاوي مش تحتضن ماتش السي اس اس اللي يؤجل لنهار الاحد دونك نهار الاحد في قاعة الرايد البجاوي النادي الصفاقسي شبيبة المنازة الاربعة نتاع العشية هذه أجواءنا الرياضية كلاسيكو ديربي جو كبير غدوة ان شاء الله في ملعب المهيري الساعتين ونص نتاع العشية وان شاء الله لقاء يفي اولا بروح رياضية بين زوز اخوة يحبوا بعضهم ويعيشوا ديما بعضهم نحكي على السي اس اس وتقدم صغير دير مهدي قاسم السلام عليكم الناس كلها امير جاموسي في الاخراج الفني ويسر الغربي على مستوى الاخراج المرئي احلام تعالى وقت الى اللقاء سبور نيوز سبور نيوز.
1: كاين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة كان يعيش طفل اسمه خالد عمره تقريبا في 14 ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجدو وعم حسين في جنينة الدار أيا في نهار من النهارات شاف راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها يا وليدي مش كل ما يلمع اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة يتخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعادة لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء من ليمة غدوة خالد معوزو ملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة اقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه وقتها خالد تطلب الاذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة هيا تصوروا خالد اش كتب صحتي هي كنزي وعقلي هو اغلى ما عندي صفق عليه الدام للكل اول أستاذه يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك واحنا نحمي رواحنا برواحنا وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه ومن نهارتها ما عاد شافوه سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية هي أن تأخذ الوقت الصحيح الوقت الصحيح هي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات
2: لا للمخدرات
1: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش
3: لا للمخدرات
2: وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع الهداية رياض الأندلس بأريانا بإمامة الشيخ وضح البوديلي.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الحمد لله الرحيم الرحمن، خلق الإنسان علمه البيان، أمر عباده بالعدل والإحسان، ونهاهم عن الظلم والعدوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله تنير القلوب، وهي أثابني وأثابكم الله خير زاد ليوم المعاد. أما بعد، إخوة الإيمان، فإنه من المهم جدا بالنسبة للمسلم أن يؤدي واجباته الشرعية التعبدية، لأن الله سبحانه وتعالى يا إخوة قد فرض علينا عبادات، فلازم على المسلم أنه يحافظ ويؤدي هذه العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخره. لكن واجبات المسلم لا تقف ولا تنتهي عند هذا الحد، وإنما تتعداه إلى العلاقات التي بينه وبين الناس. لأن الحقوق يا إخوة زوز أنواع، الحقوق قسمين، ثم حقوق الله وثم حقوق العباد. ثم حقوق الله كما اللي ذكرناها من العبادات والشعائر، كما الصلاة الصيام الحج إلى آخره، هذه حقوق الله بين الإنسان وخالقه. وثم حقوق العباد اللي هي حقوق الناس. شو معناها حقوق العباد؟ يعني هي واجبات ينبغي على المسلم أن يؤديها لمصلحة غيره من الناس، هذه حقوق الناس. ومن المؤسف جدا أنه قد انتشرت فينا ظاهرة سلبية، ظاهرة سيئة، ظاهرة مخالفة لهدي الإسلام الحقيقي، ظاهرة لا تعبر عن أخلاق المسلم الملتزم بأخلاق الإسلام من شيء. وظاهرة هذه هي ظاهرة التدين السلبي، التدين الظاهري فقط، التدين الشكلي. شو معناها التدين الشكلي؟ أنه الإنسان يعني في الظاهر هو يحافظ على عباداته، يصوم، يصلي، يزكي، حج إلى آخره، لكنه في المقابل يهمل حقوق الناس عليه. يعني ماشي في باله على خاطر هو يصلي يحق له أن يعتدي على غيره، مش في باله خاطر هو يؤدي في فرائض الدينية، خاطر يصلي ويصوم إلى آخره، فهو ضامن روحه وهو في أعلى الدرجات، وكأنه عنده إعفاء أنه لا يؤدي حقوق الناس عليه. هذا تدين شكلي، وهذا أمر خطير. يعني هذا المشكل الخطير تسلل إلى بعض القلوب، لأنه يعني تدينا في الظاهر لكن خللا في الباطن، يعني حرصا من الإنسان على أن يؤدي حقوق الله وأن يؤدي عباداته الشرعية، ولكن في المقابل يغفل ويفوت حقوق الناس وحقوق العباد عليه. يا أيها المسلمون، ديننا راه مش فقط دين عبادات ودين طقوس وشعائر فقط، هذا موجود، ولكن ديننا راه ماهوش دين صلي وارفع صباتك وكهو. ديننا مش فقط تعمل فرض وانقب الأرض من بعد. ديننا مش قم بفرائضك الدينية وقم بواجبك الشرعي ومن بعد افعل في الأرض وفي الناس ما تشاء، لا. وإنما الإسلام راه منهاج حياة كامل، إسلام منهج كامل يجمع ويؤلف ويوحد ويقرن بين حقوق الله وحقوق العباد. طبعا صحيح أنه في عباداتنا الخير الكثير، يعني صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا ينبغي المحافظة عليها، ومن أداها كما ينبغي فهو مأجور على ذلك بحول الله سبحانه وتعالى أجرا كثيرا. ومن حافظ عليها ومن أداها فهو على خير في دينه، وسيلقى الله سبحانه وتعالى بإذن الله وهو في أحسن حال. لكن ذلك لا يعني أنه مسموح له أن يعتدي على الناس، هذا ممنوع. لذلك يا إخوة نحن ننبه ونرشد أن هذا الالتزام هو من مقاصد العبادات، أنه هذا من مقاصد العبادات يا إخوة، من مقاصد العبادة ومن مقاصد الصلاة وغيرها من العبادات، أنها تؤدب صاحبها،
1: من مقاصد العبادات أنها تهذب سلوكه، من مقاصد العبادات أنها تجعله إنسانا ملتزما ومستقيما مع الله ومع خلق الله في نفس الوقت. لذلك إخوة الإيمان ضروري جدا الانسجام بين القول والعمل. رب سبحانه وتعالى حذرنا من هذا الانفصام بين القول والعمل. ما لازمش يكون كلامنا في شيرة وفعلنا في شيرة أخرى، ما لازمش يكون كلامنا في واد وتصرفاتنا وأفعالنا تكون في واد آخر. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. علاش تقولوا حاجة والتصرف يكون عكسها في المقابل؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كذلك من الأخطاء أنه يظن إنسان وأنه لما يكون إنسان مصلي وعابد إلى آخره فهو مستقيم على الخلق 100%، يمشي في باله على خاطر هو مصلي وعابد فمعاملاته مع الناس تكون على أحسن ما يرام، وهذا خطأ شائع. حتى أنه سيدنا عمر رضي الله عنه أثر عنه، سأل الناس مرة على إنسان، قال لهم تعرفوش فلان؟ فتكلم رجل قال له: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، إن فلان الرجل صدق. إيه سي فلان نعرفوه، إذا يا رجل باهي ورجل ناس مليح ورجل طيب إلى آخره، رجل صدق. قالوا صادق. سألوا سيدنا عمر قالوا: أنت منين تعرفه؟ قالوا: لعلك جاره، فالجار أعلم الناس بأخلاق جيرانه. جار وأنت؟ قالوا: لا ماني جار. قالوا: لعلك سافرت معه، فالأسفار مكشفة للطباع. بكشي سافرت معاه؟ ما يقول لك إنسان باش تعرفه مليح تسافر معاه وتعمل معاه خلطة في سفر. قالوا: لا لا ما سافرتش معاه. قالوا: لعلك تعاملت معه بالدرهم والدينار، فإن الدرهم والدينار يكشفان معادن الرجال. قالوا: بالك شي بعت وشريت معاه؟ ما هو البيع والشري يكشف فك المعدن متاع الإنسان، تفهم أمين وصادق ووفي في التجارة متاعه وما يغشش ولا إلى آخره ولا العكس، هذاك تكتشفه في البيع والتجارة. قالوا: لا لم أتاجر معه. قالوا: من منين عرفته؟ قالوا: لعلك رأيته في المسجد يهز رأسه قائما وقاعدا. قالوا: ريته في الجامع خطر يصلي يعني نهار كامل راكع ساجد في الجامع. قالوا: نعم. قالوا: وي أنا قلت لك لو رجل صادق خطر ريته في الجامع يصلي. قال له: اجلس فإنك لم تعرف. هذا لأن الصلاة ليست سكا على بياض، هذا لأن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يعلم أن الصلاة للأسف الشديد اتخذها بعض الناس مظهرا ظاهريا فقط، وأخلاقهم لا تعبر عن أخلاق المسلمين الحقيقية في شيء. الأخلاق راهي مهمة جدا، الأخلاق أساسية جدا بالنسبة للمسلم. يعني الأخلاق يا إخوة، رأوا المسلم بأخلاقه قد يكون خير سفير لدينه. وفهموا الفكرة هذه مليح، الله يبارك فيكم. يعني غير المسلمين قد يتأثرون وقد يقتنعون بديننا عندما يروا أخلاقنا. يعني المسلم بأخلاقه قد يعطي صورة حسنة عن دينه. انت شوف مثلا انك البلدان متاع اسيا اندونيسيا وغيرها كيفاش تخللها الاسلام. اندونيسيا مثلا كيفاش ولت بلاد مسلمة؟ لم يدخلها الاسلام بالسيف، لم يدخلها الاسلام بحرب، لم يدخلها الاسلام بمعركة، لم يدخلها الاسلام بقتال، وانما دخلها باخلاق المسلمين التجار. لانه في القرن السابع ميلادي تقريبا بداوا المسلمين يتوافدوا التجار على كل البلدان متاع جنوب شرق اسيا، اندونيسيا وماليزيا وكل البلدان هذيك الكل، فصاروا يتعاملون مع السكان الأصليين للبلدان ذيك، فخلطوهم وشافوا السكان الأصليين أخلاق المسلمين، مبيع وشروا معهم، شافوا أمانتهم، شافوا عدم الغش متاعهم، شافوا وفائهم بالعهود، شافوا عدم تطفيفهم بالميزان، شافوا لهم ثقة وأصحاب أمانة وأصحاب كلمة، فتأثروا بالإسلام وتأثروا بأخلاق المسلمين التجار. وبشوية بشوية صاروا يتعرفون مع الإسلام، مع شوية حملات دعوية صارت هذه البلدان اليوم أندونيسيا وماليزيا وغيرها مسلمة. لذلك أخلاق المسلم راهي مهمة جدا. لذلك أخلاقك كمسلم، أخلاقك حافظ عليها، راهي راس مالك، خليها ديما معاك، لا تتبيع ولا تتشرى، دائما اجعلها ملازمة لك غير مفارقة لك. هذا بالنسبة للأخلاق. لذلك إخوتي أخواتي، نحن علاش نقولوا الكلام ذايا؟ قولوا الكلام ذايا لأنه للأسف الشديد بعض الناس يقصرون في الاهتمام بهذا الموضوع. يعني للأسف الشديد نرى في مجتمعنا بعض المظاهر والسلوكات التي تخالف هذا الأمر. يعني بعض الناس للأسف الشديد يحرصون على العبادات ويحرصون على الصلاة والصيام إلى آخره، هذا ممتاز وبارك الله فيك، لكن يهملون في المقابل جانب المعاملات وجانب الأخلاق مع الناس. يعني معاملاتهم وأخلاقهم ليست في مستوى صلاتهم وعباداتهم. ونشوفوا مظاهر شتى في مجتمعنا تعبر عن هذا الأمر، يعني مشاهد كثيرة وبراهين كثيرة. شوف أنت مثلا إنسان يبدأ مثلا تاجر عنده حانوت معين، عنده محل معين يبيع فيه في مواد معينة، يتاجر يبيع على روحه، يجي وقت صلاة يأذن الظهر يسكر الحانوت متاعه ويحط وريقة مغلق لربع ساعة أعود بعد الصلاة، يأذن العصر كيف كيف يسكر الحانوت متاعه يمشي يصلي. باهي بارك الله فيك ويعطيك الصحة وربي يتقبل صلاتك وربي يثيبك إن شاء الله. لكن بعد نجيه للصحيح للبيع والشراء تلقاه يبيع في السلعة القديمة ويبيع في السلعة الفاسدة ويبيع في السلعة اللي فيها الأجل ويغش في معاملاته في تجارته مع الناس. قال شنوك السلعة القديمة ذيك تحب تقعد على قلبي، خليني نسجدها أنا، خليني نرتاح منها، تحبني نخسر فيها؟ الله الله يا ولدي، أين إيمانك؟ أين تدينك؟ وين صلاتك اللي من المفروض وأنها تنهاك عن الفحشاء والمنكر؟ يعني هذا غريب جدا. ولا تشوف إنسان من الجامعة ما يخرجش، ديما صلواته الكل في الصف الأولاني بتاع الجامعة، داخل يسبح خارج يسبح، يتوفى الوالد متاعه باش يورث بوه، أول حاجة يعملها يفك نصيب أخته في الميراث، يستحوذ على حصة أخته من التركة. هذا المتدين يعني ألم تقرأ قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ مسلتش روحك يا أيها المتدين يعني اندراء المال هذا اللي استحوذت عليه، الملك هذا اللي استحوذت عليه، الهكتارات هذه اللي فكيتها، الاندراء تحق لي ولا لا تحق لي، الاندراء حلال ولا حرام؟ يعني هذا غريب جدا هذا الانفصام. وبعد تلقاه إنسان في رمضان يبدأ يسأل يقول لك أنا نتوظف الوضوء في رمضان وتعدات لي قطرة صغيرة متاع ماء للحلق متاعي وللجوف متاعي، الاندراء صيامي صحيح ولا لا؟ يعني خايف أن صيامه يفسد بسبب قطرة ماء وصلت إلى جوفه، ما يلقيش بال اصلا لك الهكتارات وهك الاراضي اللي ياكل فيها ويستحوذ عليها بغير وجه حق. يعني لابد من التوازن ومن التساير ومن التماثل بين الاقوال والافعال، لازم اقوالنا وافعالنا وعباداتنا وصلاتنا تنعكس على سلوكنا ايجابيا. يعني انا يا اخوه قداش يوجعني قلبي لما يجيني واحد من الخيان رجل فاضل ويقول لي راه ثم انسان ظلمني وثم انسان راه هز لي فلوسي وراه حاج بيت ربي، والله شيء يوجع القلب. لما يجيني إنسان آخر يقول لي راهو ثم إنسان ظلمني وإنسان أنا خدمت له خدمة وما خلصنيش فيها وراهو عامل أربع عمرات وراهو من الجامعة ما يخرجش، والله هذا شيء يفتت القلب، شيء يوجع القلب. لما تجيك زوجة ولا تجيك أم فاضلة وتقول لك أنا زوجي راهو ديما يصلي في الجامعة، صلواته الخمسة في الجامعة مستقيم، ولكن في معاملته لينا في البيت راهو المعاملة مخالفة تماما لهذه الاستقامة، يسيح ويعيط ويهين ويضرب ويعتدي ويتعسف، معاملته خايبة لي أنا ولوليداتي. وفي الخارج مع الناس يعني في الشارع يبدأ يضحك يبدأ يبتسم وعاطي صورة متاع إنسان صالح مستقيم، ومعنا نحن في الدار كي يدخلنا كان الكشة والنشة ويبدأ عبوس وحتى تبسيمة ما ثماش. يعني هذا التناقض غريب جدا. لذلك نحن نوجه يعني أنه خاصة في مثل هذه موجات يعني بعض موجات العنف المستشرية في المجتمع دائما الحل ينطلق من الأسرة، أنه خطير جدا هذا العنف الأسري، أنه لما الطفل الصغير وهو في عمر الزهور في عمر التربية ويكبر على مشاهد العنف بين الزوجين مثلا بين الأب والأم أنه يطبع مع العنف، واللي يشوف المشهد هذاك عادي وبديهي جدا، ولا قدر الله نجم كي يكبر يخرجك العنف هذاك للمجتمع. فنصلح العناية بأبنائنا بارك الله فيكم. لذلك يا إخوة الصلاة وما أدراك ما الصلاة يجب أن تتبعها الأخلاق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أولياء الفتيات في الزواج قال لهم إذا خطب إليكم، إذا جاكم شكون يخطب، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وشوف يعني محل الشاهد أنه قال الدين والخلق، ما قالش الدين ونقطة، قال الدين والخلق، ثم زوج شروط مهمين. لأنه قد يكون إنسان دين وإنسان عنده دين وإنسان مستقيم في صلواته وفي الأمور العبادات عنده عشرة على عشرة، ولكنه في الأخلاق يبدأ تحت الصفر. وقد يكون العكس زاد ومرفوض، أن الإنسان يبدأ في أخلاقه ومعاملاته باهي مع الناس، يحسن إلى جيرانه، يبر بوالديه، لا يغش إلى آخره، ولكن في صلته بربه في صلاته وفي عبادته يكون مقصر. هذا مرفوض أيضا، أنه هذا قصر في جانب مهم من جوانب الدين اللي هو العبادات. لذلك المهم هو التوازن، هو الانسجام، أن الإنسان الدين يصحبه خلق مع الدين ومع العبادات وكل شيء، يكون الإنسان متخلق ويعطي حقوق الناس ولا يظلمهم، أنه هذا من مقاصد العبادة. كما قلنا رب سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه الصحابة على راجل قالوا له إن فلانا يقوم الليل كله وإذا أصبح سرق، تلقان الليل كامل هو يقوم في الليل يصلي في التهجد وإذا يصبح يعني في الصباح يولي يسرق، شنو هذا؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سيمنعه ما قلتم، سيمنعه ما قلتم. لكن الصلاة ذيك لازمها تمنعه، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لابد وأن رب سبحانه وتعالى يبارك للمصلي حتى يتغلب عن المنكرات، لابد أن يتغلب عنها. لذلك الإنسان الذي لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لابد وأنه يراجع صلاته ويقوم ما فيها من اعوجاج، ويقوم ما فيها من خطأ، ويقوم فيها من انحرافات، ويسوي ركوعها وسجودها ويؤديها كما ينبغي، ويحافظ على وقتها حتى تصلح صلاته وحتى يصلح عمله فيما بعد. هذا من مقاصد العبادة، من مقاصدها أنها تهذب سلوك صاحبها، هذا في الصلاة. حتى أنه في شأن الصيام النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب سبحانه وتعالى مش عطاك الصيام فقط للجوع والعطش، وإنما حبك أنت تتركك المفطرات هذيك حتى تهذب سلوكك وحتى تسير به نحو الطريق الصواب. لذلك يا إخوة مهم جدا أن نحافظ على هذا الانسجام بين القول والعمل، هذا التلاؤم وهذا التوافق بين قولنا وبين عباداتنا وبين صلاتنا وصيامنا وسائر عباداتنا وطاعاتنا التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وبين معاملاتنا مع الناس وأخلاقنا كمسلمين في مجتمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله بارئ النسم وولي النعم. يا رب يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غافر الذنب وقابل التوب، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، في الخطبة الثانية نتطرق إلى مسألة فقهية، هذه المسألة تتعلق بالزكاة. سائل يسأل يقول: أنا أدخر مالا لأجل الحج، مدخر مال نحب نحج به بيت ربي، نحب نزور البقاع المقدسة، فهل ترى هذا المال أزكيه أم لا؟ نقول: وبالله التوفيق، نعم فيه زكاة، فيه زكاة حتى لو كان مدخرا لأجل الحج. لأنه يا إخوة أيما مال جمعه الإنسان وقد بلغ النصاب ومر عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة. نحن دائما نذكر بنصاب زكاة المال في بلادنا تونس في هذه السنة الهجرية الذي أعلن عنه سماحة مفتي الجمهورية في هذا العام الهجري القمري، اللي هو 34,369,356 ملي، 34,369,356 ملي. فمن امتلك هذا المال فإنه يستقبل عاما. إيش معناه يستقبل عاما؟ يعني ينظر في ماله، إذا مرت عليه سنة هجرية كاملة من غير ما يطيح على النصاب ذاك فقد وجبت في حقه الزكاة، بقطع النظر عن الغرض الذي جمع لأجله المال، سواء كان لأمر ديني أو دنيوي. كان لأمر ديني مثلا مثل الحج، كان لأمر دنيوي مثلا لشراء منزل، للسفر، للزواج إلى آخره. فبقطع النظر عن الغرض الذي جمع لأجله المال فإنه يجب عليه أن يخرج هذا المقدار الواجب إخراجه، وهو 2.5%، ربع العشر، ثم يخرج هذا المقدار ويحتفظ بالباقي لأجل الغرض الذي ادخر المال لأجله، والله تعالى أعلم. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما يا رب العالمين. عباد الله، إنه في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيه الدعاء، فيا سعادة من إلى نيلها سعى، فلنتوجه إلى الله بخشوع وإنابة، عسى أن تكون ساعتنا هذه ساعة الاستجابة، مفتتحين الدعاء بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر أصحابه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على شفيع الأمة يوم الدين، اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث ليتم مكارم الأخلاق. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحمنا وارحم موتانا، وعاف مبتلانا، واجعل الجنة مأواهم ومأوانا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك، ووفقنا اللهم لما تحبه وترضاه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عن من سواك، ووفقنا لما تحبه وترضاه. ونسألك يا ربنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمنا ويرحمكم الله.

0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر

0: الناس.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
3: تقبل الله صلاتكم بوفير الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جمع الهداية رياض الأندلس بأريانا بإمامة الشيخ وضاح البودالي.
4: إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم. إليك

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة

عاقل سواك ما لي موئل

0: التيار الكهربائي منقطع يوم غد بصفاقس من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بطريق جريمدة من الكيلومتر 9 إلى الكيلومتر 11 زنقة أفران الجير العرفات المدرسة حي الورغمة ثنية الماء المداس مجموعة الخرداني. أكد السفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ضياء خالد الأولوية المطلقة التي توليها تونس منذ الاستقلال للتعليم باعتباره خيارا وطنيا إلزاميا ومجانيا وركيزة أساسية لبناء الدولة وترسيخ المواطنة وتكافؤية الفرص. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر إثر التوقعات الجوية بتسجيل تقلبات هامة بداية من اليوم وتواصلها إلى غاية يومي الغد. نددت العفو الدولية بارتفاع صادرات فرنسا من المعدات العسكرية إلى إسرائيل من 16.1 مليون يورو عام 24 إلى 19.8 مليون عام 25 معتبرة ذلك تناقضا مع تصريحات باريس بشأن عدم بيع أسلحة لإسرائيل وداعية إلى وقف ما وصفته بالتواطؤ معها في ظل استمرار الإبادة الجماعية في غزة. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني في اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة آمتين شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ اكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه، لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
3: عشرتنا ما تفاش
1: وحكاياتنا

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة النحل إلى الآية 50، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآيات 10 الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بعد أن بين الله في الآيات السابقة أن كل ما في الكون خاضع له سبحانه ومنقاد له، أخبر هنا أنه لا إله إلا هو، وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له، فإنه مالك كل شيء وخالقه وربه. قال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قال الله لعباده: لا تتخذوا لي شريكا ولا تعبدوا سواي، إنما أنا إله واحد ومعبود واحد. فالإله الحق لا يتعدد، وكل من يتعدد فليس بإله، فقد قام الدليل العقلي والشرعي على وحدانيته تعالى. ولو تعددت الآلهة لاختلفت فيما بينها في تنظيم السماوات والأرض. قال تعالى في سورة الأنبياء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ونحن نرى الكون منتظما في سيره مسخرا بكل ما فيه للإنسان، وبالتالي فلا يكون الإله الحق الخالق للكون إلا واحدا. وفي الآية نهي عن الاعتقاد بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر، كما كان يعتقد المجوس وبعض القبائل المجاورة لبلاد فارس. وقوله تعالى فإياي فارهبون معناه لا تخشوا أحدا غيري واخشوني. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أي ولله ملك ما في السماوات والأرض، فهو خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم، وهم عبيده ومملوكوه، وله الطاعة والانقياد والعبادة على سبيل الدوام والاستمرار. فالدين هنا الطاعة، والواصب الدائم. ثم ذكر الله ما هو كالنتيجة لذلك فقال: أفغير الله تتقون، أي إنكم بعدما عرفتم أن إله العالم واحد، وعرفتم أن كل ما سواه
فهو

في حاجة إليه في وجوده وبقائه؟ كيف يعقل أن ترهبوا غير الله وتحذروا أن يسلبكم نعمه أو يجلب لكم أذى أو ينزل بكم نقمة إذا أنتم أخلصتم العبادة لربكم وأفردتم الطاعة له؟ فالواجب على العاقل ألا يتقي ولا يخشى إلا الله. ولما بين تعالى أن الواجب ألا يتقى غير الله، ذكر أنه يجب ألا يشكر إلا هو، فقال: وما بكم من نعمة فمن الله، أي إن جميع النعم من الله تعالى، فما من نعمة بكم من خلق وحياة وإيمان وعقل وصحة وسلامة وعافية ورزق وجاه ومنصب ونصر ونحو ذلك، إلا وهي من الله عز وجل ومن فضله وإحسانه، فالله هو المنعم بها عليكم والمتفضل بها لا سواه، فبيده الخير وهو على كل شيء قدير، فيجب عليكم أن تشكروه على هذه النعم المتواصلة وإحسانه الدائم الذي لا ينقطع. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي وإذا أصابكم سوء في أنفسكم أو أموالكم أو في أي جانب من جوانب حياتكم، فبالله عز وجل تستغيثون وإليه تلجؤون وتتضرعون وتلحون عليه بالدعاء ليكشف عنكم ما ضركم، لعلمكم أنه لا يقدر على إزالة الكرب إلا هو. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، هذا تعجيب من حال قوم بعد أن يستغيثوا بالله ويتضرع إليه بالدعاء، وبعد أن يستجيب لاستغاثتهم ودعائهم ويزيل عنهم البلاء، فإذا هم يعودون إلى الإشراك بعد النجاة من الهلاك وينسون فضل الله عليهم. ومعنى الآية: إذا كشف الله عنكم الضر وفرج كربكم وأزال المخاوف ووهبكم السلامة والعافية ورفع البلاء عنكم، إذا أنتم تفترقون فريقين، ففريق منكم يبقى على ما كان عليه من الإيمان فلا يفزع إلا إلى الله تعالى، وفريق منكم ينقلبون على عقبهم فيشركون بالله غيره في العبادة فيعبدون الأوثان ويذبحون لها الذبائح شكرا لغير من أنعم عليهم بالفرج وأزال عنهم الضر. وهذا مثار عجب من فعل هؤلاء، حيث يقابلون النعمة بالجحود والشكر بالشرك بالله تعالى. وهذا كقوله عز وجل في سورة الإسراء: وإذا مسكم الضر في البر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً.

ليكفروا بما آتيناهم. الكفر هنا كفر بالنعمة، لقد أشركوا بالله غيره في كشف الضر عنهم، وغرضهم من الإشراك أن يكفروا، أي يستروا ويجحدوا نعم الله عليهم، وينكروا ما رزقهم منها وما أنعم عليهم به من كشف الضر والبلاء. ثم توعدهم الله على سوء صنيعهم وأبان لهم عاقبة أمرهم فقال: فتمتعوا فسوف تعلمون، اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه من نعم في هذه الحياة الدنيا إلى أن توافيكم آجالكم وتصيرون إلى ربكم، فستعلمون عند لقائه عاقبة الكفر وجحود النعم، وتندمون حين لا ينفع الندم. ثم حكى سبحانه بعض جهالات المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأوثان والأصنام بغير علم، وذكر بعض قبائح أفعالهم فقال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. هذا نوع آخر من جهالات المشركين، وهو أنهم يجعلون للأصنام التي لا يعلمون منها ضرا ولا نفعا، يجعلون لها نصيبا مما رزقهم الله من الحرث والأنعام وغيرها، يتقربون به إليها، فيكون ضمير يعلمون عائدا للمشركين، وقيل إنه عائد للأوثان، أي ويجعل هؤلاء الكفار نصيبا للأصنام التي لا تعلم شيئا. وقد فصل الله ذلك فيما حكى عنهم في سورة الأنعام فقال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. ثم توعدهم سبحانه على ما فعلوا فقال: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، أي أقسم لأسألنكم عن ذلك الذي اختلقتموه من الكذب والباطل وعن جحودكم، ولأعاقبنكم على ذلك جزاء كفرانكم نعمي وافترائكم علي. قال تعالى في سورة الحجر: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهذا سؤال توبيخ وتأنيب وتقريع لهم على إثمهم وجرمهم. ومن جهالاتهم نسبة البنات إلى الله تعالى، ونسبة البنين لأنفسهم، وأنفتهم من البنات. قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. لقد بلغ من جهل هؤلاء المشركين وعظيم أباطيلهم وإفكهم أنهم جعلوا الملائكة بنات الله فعبدوها مع الله تعالى، إذ قالت خزاعة: الملائكة بنات الله. قال تعالى في سورة الزخرف: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وقد أخطأوا في ذلك خطأ كبيرا وظلوا ضلالا بعيدا، إذ نسبوا إليه عز وجل الأولاد ولا أولاد له، وجعلوا له من الأولاد البنات وهم لا يرضونها لأنفسهم. قال تعالى في سورة الصافات: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. وهنا قال عز وجل في الآية: ولهم ما يشتهون، يعني البنين، أي أنهم يختارون لأنفسهم الذكور ويأنفون من البنات التي نسبوها إلى الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال عز وجل في سورة الطور: أم له البنات ولكم البنون. وقال في سورة النجم: ألكم الذكر وله الأنثى،
تلك إذا قسمة ضيزى، أي جائرة. ثم عاب الله تعالى على العرب تبرمهم بالبنات فقال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ والبشارة في أصل اللغة إلقاء الخبر الذي يؤثر في تغير بشرة الوجه ويكون في السرور والحزن، وعلى هذا جاءت الآية، ثم خص في عرف اللغة بالخبر السار. من جهالاتهم أنهم إذا بشر أحدهم بولادة أنثى تغير وجهه حزنا وغما، وظل مسودا أي كئيبا من الهم، وهو كظيم ممتلئ غيظا وحنقا من شدة ما هو فيه من الحزن، يحبس غيظه ويطبق فمه فلا يفصح عما يشعر به من عميق إحساسه بالغم والحنق على زوجته التي ولدت أنثى، ويتوارى ويستخفي من الناس خجلا واستحياء ولا يود أن يراه أحد. وقد كان من عادتهم في الجاهلية أن يتوارى الرجل عند حلول المخاض بامرأته، فإذا أخبر بذكر ابتهج، وإن أخبر بأنثى حزن وبقي متواريا أياما يدبر فيها ما يصنع، ويدور بخلده أحد أمرين يتردد بينهما: إما أن يبقي المولودة ويتحمل الذل والعار، أو يدفنها في التراب وهي حية خشية العار أو خوف الجوع والفقر، وذلك هو الوأد المذكور في سورة التكوير في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وختم الله الآية بقوله: ألا ساء ما يحكمون، بئس ما حكم به أهل الجاهلية، بئس ما قالوا، وبئس ما قسموا، وبئس ما نسبوه إلى الله سبحانه. ثم ذمهم الله تعالى فقال: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي إن الذين لا يصدقون بالآخرة وما فيها من بعث وثواب وعقاب لهم صفة السوء بمعنى القبيحة من الجهل والكفر والافتخار بإنجاب الذكور وكراهة الإناث ووأدهن خشية الفقر والعار مع احتياجهم إليهن للزواج. ولله المثل الأعلى، أي وله تعالى الصفة العليا والكمال المطلق، فهو الواحد المنزه عن الولد والوالد والشريك، لا إله إلا هو، وهو الغني عن العالمين، ولا شبيه له ولا نظير، وهو المنزه عن صفات المخلوقين، وهو العزيز الحكيم، أي وهو القوي الذي لا يغلب، الحكيم في صنعه الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين.

0: بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة النحل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

يا بر يا رحيم، يا عدل يا كريم، يا رب يا عظيم. إلهي، هذه العيون دامعة، هذه الأكف ضارعة، هذه الحنايا خاشعة، هذه القلوب واجفة، هذه الخلايا راجفة.

رب أمن خوفهم، يا رب واقبل بفضلك دمعهم وخشوعهم، يا رب واجعلها سبيلا للجنان، يا عظيم العفو وامنحنا الأمان. يوم يسهو كل خل عن خليله، يوم يمضي كل عبد في سبيله. إلهي يا رافع السماء بلا عمد، يا رب ظللنا بعرشك، يا رب واسترنا بسترك، يا رب أعتقنا بمنك يا رب.

وسعديك، لبيك والخير كله بيديك، والشر ربي ليس إليك.

0: أهلا وسهلا بكم الناس كل مساعتين ونص على موجات إذاعة صفاقس طريق آمن طريق سلامة لكم مستمعين الكرام ونوصلكم صوت إذاعة صفاقس بلتو معكم حتى للأربعة كما تعرفوا كل نهار والله كل نهار شنو يصير يكون نهار جمعة.
1: جمعة إن شاء الله إن شاء الله
0: بإذن الله كل نهار جمعة. دونك موضوع السلامة المرورية في الوقت هذا من الماضي ساعتين ونص حتى الأربعة. أهلا وسهلا بكم الناس كل كما سمعتوا. يحضر معايا سي لطفي غربال عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية, رئيس المكتب الجهوي بصفاقس, خبير في السلامة المرورية. سي لطفي على السلامة, أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور سماح ليك ولكل المستمعات ومستمعي إذاعة صفاقس. إن شاء الله يا ربي طريق سلامة للجميع, وإحنا في خدمة المستمعين والمستمعات إن شاء الله في سلامتهم على الطرقات.
0: يعطيك الصحة سي لطفي, شكرا ليك. بخلاف سي لطفي بعد شوية ينضموا لنا بطبيعة برشا ضيوف يكونوا حاضرين معانا اليوم في طريق آمن. تحية كل الزملاء اللي أمنوا المساحة هذه. أسامة اليوم في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 70-164-280 توصلوا صوتكم كيف العادة ملاحظاتكم مرحبا بكم, وخاصة حبوها تكون حلول خطر بالحق. إذا كان يصح التعبير أن نقوله أحنا في صيحة فزع, صيحة فزع اللي قاعد صاير في طرقاتنا التونسية بصفة عامة في تونس كاملة بالحق. معناها صار الوقت توا لتغيير جذري. كيفاش مش يكون مع بعضنا الناس كل بعد شوية تو نحكي أكيد في أكثر تفاصيل. معكم جوهر وستة في الإخراج المرئي, مراد حش قاسم مع الكونسوليت كما العادة, سماحة رنين معاكم من لورا الميكرو. بعد شوية سيروت في مش يلتحق بينا سادة إن شاء الله سي محمود يكون تركي يكون حاضر معنا, كاتب عام جهة الجمعية التونسية لوقاية الحوادث من حوادث الطرقات يكون حاضر معنا سادة اليوم. وأنا سعيدة جدا بالدكتور أحمد القسنطيني اللي هو دكتور في الهندسة المدنية وخبير دولي في سلامة الطرق. مع الزحمد باش ناخذوا برشا تفاصيل سيروت في
1: خبر سار هذه
0: خبر سار جدا أكيد
1: فاجأتني به
0: فاجأتك بطبيعة فاجأتك أنت سيلوتي مالا. ابقوا معنا فقط ما تغيروش الموجة عندكم ما تسمعوا اليوم على موجات إذاعة صفاقس. أكيد بعد شوية باش نمشيو للمرصد الوطني كيف العادة لسلامة المرور باش نحكيو على المراقبة الآلية دونك اللي هي بالحق من بين الوسائل اللي تنجم تغير المشهد بصفة عامة.
1: أكيد
0: أكثر تفاصيل بعد شوية. مرحبا بكم ناس كلها. يا مراد نمشيو للموسيقى نرجع معكم.

0: أهلا وسهلا بكم جديد في طريق آمن. رحبوا بكل بطبيعة المستمعين الكرام اللي توا انضموا لنا تسمعوا في طريق آمن على موجات إذاعة صفاقس. يتواصل معكم لقاء حتى الأربعة متاع العشية. يحضر معي كما قلت سي لطفي غربال وينضم لنا سي محمود التركي. سي محمود على السلامة. أهلا وسهلا
1: بك وكافة الفريق العامل والسادة المستمعين والمشاهدين
0: إذاعة صفاقس. يعيشك. شكرا سي محمود. يعطيك صحة. أي سي لطفي وسي محمود مش مشيوا مع بعضنا. معنا على الخط الهاتفي سيام من بيشتي رئيس اقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامه المرور. سيام مساء الخير. اهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير سماح. مساء الخير سي لطفي ومساء الخير لسي محمود التركي.
1: مساء النور.
2: وتحيه لكل مستمعي اذاعه صفاقس وكل العاملين في اذاعه صفاقس.
0: يعطيك صحة سيامن. تحية لك أنت زادة. شكرا لك على المجهود اللي تبذل فيها سيامن. بالحق سيامن القاوه موجود في كل الاجتماعات تقريبا اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بصفاقس ويتنقل حتى في نعم أي أي أي نعم نعم ويتنقل سيامن في كل تقريبا التظاهرات الخاصة هي بكل معناها الأقليم الوسط الشرقي. شكرا لك سيامن على المجهود اللي قاعد تبذل فيه. أي سيامن أي تسمع فيها سيامن؟
2: نسمع فيك سامح. بارك الله فيكم. وهذا راه معناها كما قلت لك معناها راه هذا واجبنا.
0: العفو
2: العفو. وإحنا نخدموا معناها في بلادنا إن شاء الله معناها إن شاء الله معناها نلقاو نتائج على الميدان معناها وتنقص الحوادث المرور في صفاقس وفي كامل تراب الجمهورية
0: إن شاء الله. يعطيك صحة سيامن. سيامن إذا معاك باش نحكيو على المراقبة الأهلية للطرقات متاعنا اللي هو كما قلنا احنا إن شاء الله هيكون عنده دور كبير في تغيير المشهد ربما على الطرقات وباش نعملوا حوصلة أسبوعية لكل ما يخص حوادث الطرقات. هذا سيامن كلمة ليك.
2: بارك الله فيك. الحقيقة خلال الأسبوع الفارط من يوم الاثنين 28 سبتمبر إلى يوم الأحد 4 أكتوبر 2026 بولاية صفاقس تم تسجيل 5 حوادث أسفرت عن 4 قتلى و7 جرحى. 4 حوادث من مجموعة 5 هي حوادث قاتلة إن شاء الله ربي يرحمهم جميعا.
0: نعم.
2: و4 حوادث من مجموعة 5 شاركت فيها الدراجة النارية المعطلة. هذه القاعدة معناها تسجل في العديد من الضحايا. الحقيقة نهار الخميس 1 أكتوبر 2026 منتصف النهار في الحنشة بالوطنية رقم 1 كيلومتر 218 تم تسجيل حادث قاتل أجرى بشاحنة خفيفة. السبب هو عدم ملازمة اليمين من طرف الشاحنة الخفيفة وأسفر الحادث عن مقتل سائق سيارة الأجرة وإصابة سائق الشاحنة وزوز مرافقين لسيارة الأجرة. إن شاء الله ربي يرحمه للتفسة وإن شاء الله ربي يفرج عليهم المصابين. الحقيقة هنا عدم ملزمة اليمين هذه ثم برشة سواق معناها ما همش حاسبين أن هي مخالفة. ثم برشة سواق معناها يمشوا في وسط المعبد وإلا يمشوا على يسار المعبد وما يعرفوش أن مجلة الطرقات تقول لك أن عدم ملزمة اليمين هي مخالفة. وفما 3 مخالفات عدم ملزمة اليمين. فما الفصل 9 من مجلة الطرقات تقول لك عدم ملازمة اليمين في السير العادي وهي مخالفة من الصنف الثالث خطيتها 20 دينار. كذلك فما الفصل 20 من المجلة يقول لك عدم الانحياز إلى أقصى اليمين عند مجاوزة العربة من طرف عربة أخرى هذه مخالفة من الصنف الرابع وخطيتها 40 دينار. وكذلك ثم عدم الانحياز إلى الفصل 23 من مجلة الطرقات عدم الانحياز إلى أقصى اليمين عند السير بسرعة منخفضة وعرقلة العربات المتبعة هذه زاد مخالفة من الصنف الثالث واختيتها 20 دينار. وكما شفنا تركيا في الحادث هذا الأليم معناها مخالفة عدم ملازمة اليمين راهي ماهيش مخالفة بسيطة وينجم ينجر عليها معناها كوارث وفقدان معناها أرواح بشرية.
0: أنا لهنا سيامن سمحني باش نتفاعل معك شوية. شوف معناها بالحق كيف معناها تقولي على المخالفات وقديش الثمن نتاعها العقوبات هذه معناها بالحق ضحك وتأسف في نفس الوقت معناها بالحق. احنا كيف نحكيه على واو سيروت في سي محمود معناها يعرفوا كيف نحكيه احنا على مخالفة المجاوزة متاع اختراق الضوء الأحمر في قطر ولا في دول العربية 6 ملايين ولا 5 ملايين بفلوسنا احنا وتقولي 20 دينار راهو يحرق ويمشي يمشي على اليمين وعلى اليسار ويمشي في كل بقعة يقول عليها مخه وما يهموش حتى حد راه معناها لا ينجم يكون 20 دينار تردعه معناها.
2: هي راهي مش نحب نقول معناها راهي في الموضوع أي. هي المشكلة صحيح هي قيمتها المخافة معناها بسيط تسمى معناها 20 دينار حتى شيء أو كيف لكن تصور مثلا كان جيت فما مراقبة آلية
0: نعم.
2: وين يعمل المخالفة هذه مركيلو 20 دينار هو ينجم يعملها مع الخاطر فما سواق راهم يمشيو ما يلتزموش اليمين بالكل هو كيف كان تولي فما تنتشر المراقبة الآلية تتولي له كل 20 ما عادش 20 تتولي له 100 دينار على خمسة مخالفات وتولي له معناها اني ديما نقول عرفوا كل المثل اللي يقول لك الدواء يقبر الرخام كي انسان كل يوم وين يخالف ياخذ يتم معاقبته كل يوم
0: ما هو احنا ما عادش عندنا الوقت يا سيم للاسف الشديد ولا بالحق ان صح التعبير ما عادش عندنا الوقت خاطر هذيا معناها ما عاد ينفع حتى شيء معناها راهو المشهد قاعد عمايل ما يولي كارثي بالفعل على طرقاتنا التونسيه نعم تفضل
3: هو صحيح راهو الكلام تاع سيام لانه في الواقع راهو الهدف ما هوش العقوبه في حد ذاتها
0: نعم
3: لانه اللي حاجتنا به والأشخاص والسواق اللي حاجتنا بهم هم اللي ريسيديفيست هاكم الناس اللي يرتكبوا المخالفة باستمرار وهذا
0: نعم.
3: هو
0: نعم.
3: وهذا هو الإشكال لأنه الإنسان وقت اللي يرتكب مخالفة والبشر خطاء مرة واحدة ويتعاقب بعشرين دينار ويحطها في باله وما عادش يعاودها لكن كما قال توا سيامن لما يعاودها برشا مرات وداخله حتى في معناه سلوكه اليومي اللاشعوري وقتها المخالفة إذا كانت آلية تتكرر برشا مرات تجم توصل 100 و 150 و 200 دينار وقتها تولي توجع
0: أي تنطلق من 100 دينار به تولي كي تولي له 500 ولا مليون معناها ضربة واحدة تولي سمحة معناها أيوه تفضل سيامن أيوه
2: هو الحقيقة معناها باش على الموضوع هذا معناها راهو فما توكيل مشروع نتاع تنقيح مجال الطرقات ولكن القيمة نتاع المخالفة ما تنجم يتم ترفيعها إلا ما يتم تنقيح المجال الجزائية فهمت خاطر فما ان بلافون الا هو المخالفات هذه المرورية معناها ما تنجمش تتجاوزه حسب معناها المجلة الجزائية بنكمل كذلك وي
0: تفضل سيمن تفضل ايوه
2: كذلك نهار السبت 3 اكتوبر في صفاق في المدينة 9 نتاع الليل في طريق السلطنية
0: نعم.
2: سيارة بدراجة نارية بأخرى معنا سيارة مع زوز دراجات نارية سبب هو شق المعبد دون انتباه من طرف سائق الدراجة النارية أسفر الحادث على إصابة 3 أشخاص سائق الدراجة النارية الأولى وسائق الدراجة النارية الثانية والمرافق بتاعه والسيارة معناها سليم بطبيعة بما أنه الدراجة النارية هي العنصر الفراجيل المخطئ هوني هو سائق الدراجة النارية ألا هو قاعد يشق في المعبد معناه بدراجة نارية احنا قاعدين نشوفوا التصرفات هذه من سواق دراجة نارية معناه تصرفات عديدة يعمل مجاوزة على اليمين تلقاه يمشي فوق الرصيف يمشي في الصون سنتردي عادي كأنه يمشي على ثقيل هوني معناها يلزم معناها الحقيقة هذه يبرهن أن ما عندهمش حتى تكوين في مجال قانون الجوال وكيفية المناورة الآمنة ما همش معناها المناورات نتاعهم ديما ماهيش امنه ما يعملوش اشاره معناها ديما الطريقه نتاعهم تكون فيها معناها تدل على جهل بقانون الجوالين وديما تتسبب في حوادث نهار لحد 4 اكتوبر زاد على 5 نتاع الصباح في سقيط الدير بالجهويه 82 كيلومتر 153 طريق المهديه معناها اجرى بدراجه ناريه السبب هو عدم ملازمه اليمين واسفر الحادث عن مقتل سائق الدراجة النارية الله يرحمه الحق هوني مش نحكي مرة أخرى على عدم ولزم تنين لا مش نقول فقط الله يرحمه نقول لا حول ولا قوة إلا بالله
0: والله
2: على خاطر سواق الدراجات النارية معناها احنا تقريبا أشهر ما نحكيه في الميديا وفي ما نحكيه كان على الدراجات النارية ونحاول باش نوعيه هذه الشريحة هذه من مستعملي الطريق راهم ما همش فاهمين أن هما الحلقة الأضعف
0: نعم
2: معناها أي خطأ يرتكبه هو يتحمل مسؤولية
0: للأسف الشديد نعم
2: للأسف كذلك نهار لحد 4 أكتوبر 8 نتاع الليل في الشرق الجنوبية طريق العين كيلومتر 8.5 سيارة بدراجة نارية السبب المجاوزة الممنوعة من طرف السيارة صحيح هوني نحب نذكر وأسفر الحادث عن مقتل سائق الدراجة النارية الله يرحمه
3: أولاد يوسف
2: نحب نذكر أنه هو صحيح أن مجال الطرقات تسمح للسيارة باش تعمل المجاوزة حتى في وجود خط متواصل على عربة بعجلتين لكن هذه المجاوزة دي مشروطة، مش ديما نعمل مجاوزة بيش ما عندي الحق باش نعمل مجاوزة.
0: أكيد أكيد
2: لازم أن تكون المجاوزة أولا آمنة ولا تعرض السائق أو سائق الدراجة للخطر.
0: نعم
2: هذه الأولى. يلزم ترك مسافة جانبية لا تقل عن متر واحد عند المجاوزة.
3: أيه.
2: يبدأ هو مغصور مثلا فما كراهب مثلا مراكية
0: مغصور
2: ونعمل عليه مجاوزة.
0: صحيت.
2: زاد عدم إجبار سائق الدراجة على الانحراف أو التوقف أو تغيير مساره بشكل خطير.
0: نعم.
2: وكذلك المحافظة على السرعة القانونية هي 50 كيلومتر في الساعة. لازمنيش نطلع للستين باش نعمل المجاوزة نتاعي.
3: نعم.
2: معناها فما شروط باش تكون باش النجم نعمل المجاوزة نتاعي. معناها هوني دعوة إلى السواق معناها العربيات هذه الشاحنات والسيارات أنهم يرأفوا بإخوانهم على السواق الدراجات
0: النارية. صحيح صحيح نعم.
2: فهمت ما يكون هذا كي موش زبانة
0: والله أعتبروا خوك قدامك ماشي فثنية والله العظيم. صحيح نعم.
2: يلزمنا معناها احنا زادة هو حتى اذا كان هو مثلا ما هوش محترم قانون الجوالين ما هوش لبس الخوذة احنا على الاقل نربحوا فيه شوية.
0: صحيح صحيح
2: فهمت
0: ولا بالحق
2: هذه معناها الدعوة معناها الطلب بتاعي فقط.
0: ياتك صحة يا سيدي.
2: نهار لحد 4 اكتوبر
0: نعم.
2: ماضي ساعة بالحنشة بطريق السيارة 1 كيلومتر 198 انقلاب دراجة نارية بعد الاحتكاك بزلقة الامان واحد وواحد أكبر الحادث على مقتل السائق وإصابة المرافق نتاعو. الحقيقة هني دعوة إلى سواق الدراجات النارية الصغيرة والمتوسطة.
0: نعم.
2: راهو المشي معناها الجوالين في الطريق السيارة راهو خطر عليكم أول حاجة قبل ما يكون ممنوع.
3: هو ممنوع أي.
0: ممنوع نعم.
2: أنت الدراجة النارية الصغيرة السرعة المسموح بها خارج داخل وخارج مطار عمران هي 40 كيلومتر في الساعة. كيفاش تدخل
3: طريق سيارة هي.
2: وعندك الدراجة النارية المتوسطة صحيح أنها هي توصل 70 كيلومتر في الساعة قانونيا معناها تنجم قانونيا تنجم 70 كيلومتر في الساعة طريق سيارة أدنى سرعة فيه هي 60 كيلومتر في الساعة. ولكن أنت العربة هذه راهي صغيرة برش يتعدى معجبها شاحنة ثقيلة تجري في 100 كيلومتر في الساعة. لا انت كي تسوق انت كرهبه وتتعدى مع شبك شاحنه ثقيله تجري في 100 كيلومتر في الساعه تهزها وتنفضها
0: صحيح خلي دراجه ناريه اي نعم
2: فهمت معناها سي نورمال باش يتقلب والا يضرب في زلقه الامان. معناها هني دعوه الى سواق الدراجات الناريه انهم يتجنبوا التوغل في الطرقات السياره راهي اذا كان هذا كان ماهوش مخصص لكم.
0: نعم.
2: راهو اختر عليكم
3: بعد
2: علي هذه هي دعوتي حقيقة.
0: والله يعطيك صحة يا سيم
2: هي الحصيلة والله يرحمهم جميعا.
0: آمين يا رب.
2: ربي يفرج على المصابين وتكون إصابتهم خفيفة ويرجعوا معناها لعائلاتهم سالمين.
0: آمين سيم. سي محمود حاب تفعل معك تفضل. سي محمود
1: سيم مرحبا بك من جديد وحبيت نعرج على موضوع هو تسجيل الدرجات النارية المتوسطة. الدرجات النارية الصغيرة سيئة ما عادش موجودين 1% 5% بكلهم درجة نارية متوسطة فوق 50 سنتيمتر مكعب. ولذا هذوما من دامهم هما خاضعين إلى تسجيل وشهادة تسجيل مع كارت غريز ولوحة من جميع الفورنيسور اللي يعطي الدرجة النارية يمشي للوكالة الفنية النقل البري ياخذ رقم تسجيل. المالك ما يمشي ما يعملش اللوحة المنجمية. وقت اللي لقيت السؤال على الوكالة الفنية النقل البري قال لي من دام ما عندهمش فحص فني كيفاش تحبنا نراقبوهم احنا.
3: أي.
1: ولذا معناتها لو تركب هذه اللوحة المنجمية للدرجة النارية المتوسطة اللي هما راهم 90 فوق 90% درجات نارية متوسطة. معناتها الدرجات النارية الصغيرة ما عادش انقرضوا تماما. شنو معناتها وزارة الداخلية دورها في معالجة الموضوع هذا؟
2: سي محمود الحقيقة نحب نقول لك راهو احنا تو في معناها في الاستراتيجية الوطنية متعددة قطاعات السلامة المروري ثم توكي قاعدين نحضروا في كراسة شروط خاصة بالدرجات النارية هذه الصغيرة والمتوسطة ولا هي تتضمن معناها الفينيات والكارتيغريز والاسيرونس وكذلك حتى كراس شروط تخص معناها المواصفات الفنية متاع العربة هذه لما يتم توليدها وإلا تصنيعها. وقاعدين معناها نحضر إن شاء الله على القريب العاجل فما ورشة عمل مش سيتم تنظيمها معناها وسيتم دعوة زادة المجتمع المدني باش يحضر معنا في الوركشوب هذايا.
0: ألا
2: مش ألا بعد مش ينبثق عنه معناها توصيات وإعداد هالكراس شروط ألا مش يولي معناها تولي قانون ينظم العربات هذه درجة النارية مش نحطه في يوفاها معناها سيتم معناها خطة عمل وضع خطة عمل من أجل تسجيل كل الدراجات النارية اللي موجودة في بلادنا.
0: نعم.
2: إن شاء الله معناها مش تولي درجات النارية المتوسطة هذه تولي عندها الكارت جريز نتاعها وتولي عندها حتى وزادة اللوحة المنجمية على خطر هذه لازمة باش نجمو
0: المراقبة
2: المالية.
0: نعم نعم نعم.
1: أكيد لأن المواطن ما يحبش يعملها على خطر يولي مراقب يولي نعم. بالرقم هذا كان جيبوه في كل وقت.
0: نعم واضح باسم يعطيك صحة. فقط ناخذ فكرة شوية حتى على المراقبة الآلية سيام تفضل.
2: هي احنا الحقيقة في تونس ايه؟ أنا مش نحكي ديركت في تونس. احنا في تونس من بين معناها أنشطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المروية هي وضع معناها برنامج متاع مراقبة آلية وضع منظومة للمراقبة الآلية للمخالفات. احنا كما نعرفوا ان مجال طرقات لا موجودة حاليا ما تنجمش ما تقولش مثلا انه لا يمكن اثبات معناها جريمة الجولان آليا سوى معناها آليا أو عن طريق الآلة سوى لثلاثة مخالفات. المخالفة الأولى هي الإفراط في السرعة عن طريق الرادار اليدوي ولا الرادار الآلي. والمخالفة الثانية اللي هي السياقة تحت تأثير حالة كحولية باستعمال جهاز الهواء قيس الهواء المزفور أو وكذلك مخالفة أوقات الراحة معناها والسرعة بالنسبة للشاحنات الثقيلة. لكن مخالفة وحيدة منهم الثلاثة هذه معناها يمكن معناها إثباتها آليا معناها يتم
0: معناها هذيك علاش ضروري تنقيح مجلة الطرقات باش تتماشى مع العصر معناها الحقيقة معناها
2: المشروع كيفاش احنا في تونس يتم الآن تنقيح مجلة الطرقات باش تولي كل المخالفات يمكن مراقبتها آليا وإثباتها آليا لدى القضاء. كذلك المشروع ما توقفش فقط على تنقيح القانون أما زاد مشاريع نموذجية خاصة في بلدية الكبرى. كان شفتم معناها لاحظتوا في العديد من الكاميرات المراقبة الذكية موجودة معناها في برشة طرقات والكاميرات هذه مربوطة في القاعة المركزية للوزارة الداخلية.
0: نعم.
2: ويتم معناها رفع العديد من المخالفات لكن ما يتمش تتبع معناها مرتكبين
0: خطر ما عنديش صبغة قانونية حد الآن.
2: صحيح يعني ما عنديش صبغة قانونية. كذلك مثلا وزارة الداخلية مثلا كان شفتوا معناها المعرض اللي نظمته الإدارة العامة للحرس الوطني بمناسبة سبعينية انبعاث الحرس الوطني معناها قدموا العديد من آلات المراقبة معناها الحديثة اللي تمكن معناها من رفع معنا مخالفات كيما السرعة كيما عدم ارتداء الخوذة عدم ربط حزام الأمان استعمال هاتف الجوال أثناء السياقة لأنها مدعمة معناها بالذكاء الاصطناعي اللي هي تمكن حتى من ريكونيسونس فاسيال معناها التعرف على
0: الشخص نعم
2: لأنها مربوطة بقاعدة المعطيات الخاصة بوزارة الداخلية.
0: السؤال سيام هذا كل وقت مش يوقع معناها يزينا تعبنا من الكلام وتعبنا من التنظير معناها
2: نعم. المنظومات ثم برشا منظومات توكيل مركزة خاصة تونس العاصمة مثلا في سوسة
0: احنا في سباق صراحة عنا تجربة رائدة هوني قاعة عنا قاعة كاملة مجهزة واحنا كنا سابقين وعنا كلها بالكاميرا ومرتبطة بالقاعة كاملة
3: أكثر من 10 سنين
0: أكثر من 10 سنوات فوالا هي قاعدة هكاك.
2: أما هي تتسمى ريت هذه تتسمى قديمة شوية
0: قدمت ولا تتجاوزها الزمن بالفعل
1: تجهيزات جديدة يلزم
2: نعم جديدة اللي هي مدعمة بالذكاء الاصطناعي أنا أكد لك أن هي تخدم الآن ولكن نستناه فقط في صدور التنقيح متاع مجلة الطرقات الجديدة اللي هي تمكننا من متابعة كل جرائم
0: حتى إيسي من سمحني حتى المشروع التنقيح ذي يظهر لي تو عنده عامين ولا ثلاثة هو على الطاولة والتو معناها مازلنا نستناه في السادة معناها النواب باش ينظروا فيه. نعم تفضل
2: ريت المشروع اللي عملناه كيخدمنا لكن ثم لجنة قامت بتقييمك الواحد وتم معناها تحديد فما برشة معناها دي ثغرات فيه ويتم معناها مراجعته من جديد التنقيح هذا وإن أكد لك أنه هو قريب سوف يرى قريب
0: إن شاء الله يا ربي.
2: ان شاء الله وزارة التجهيز مثلا أيه. نحب نعطيك المثال هذا وزارة التجهيز مثلا
0: أيوة نخدموا بها باهي يتفضل سي
2: اخر حاجه
0: يعطيك صحه يا سي
2: يمكنها مراقبه الحموله الزايده
0: أيه.
2: الشاحنات الثقيله شريت أيه. منهم وزارة التجهيز وجربتهم ويخدموا معناها كيف الشاحنه مثلا تكون عندها حموله زايده يتم تصويرها وارسال معناها المخالفة إلى الشركة صاحبة صاحبة الشاحنة معناها هذول أمثلة معناها على
0: إيه جميل جدا يعني هذا جميل جدا خلي الناس تسمع ما تسالش راه مهم جدا وأن نقولوه هذية في الإعلام سيامن وأن يكون يوميا موجود معناها باش الناس راهو تسمع وأنه راهو باش يوقع تنقيح جذري لكل ما هو مجلة الطرقات راهي فما مخالفات حازمة جدا بالفعل معناها خاطر راهو كما قلت أنا المشهد ولا كارثي على طرقاتنا التونسية بصفة عامة منيش فاهمة العبيد كيفاش يتصرفوا سيامن نعم تفضل
2: هو الحل الوحيد
0: أيه.
2: الحل الوحيد معناها اتساع شبكة الطرقات وكثافة معناها الجولان هو المراقبة الآلية
0: نعم نعم
2: التجربة الفرنسية
0: أكيد
2: اللي هي في غضون 10 سنوات
0: أي.
2: خفضت في عدد القتلى بنسبة 52%
0: فوالا
2: المراقبة الآلية
0: هيك هو فوالا فوالا هذاك هو نعم يعطيك الصحة يا سيامن شكرا ليك سيامن أنسنا برشا شكرا على كل المعلومات اللي تمدنا بها يعطيك الصحة شكرا وإلى اللقاء سي لطفي بسلامة إلى اللقاء سي لطفي وسي محمود في دقيقة تعليقكم لو تسمحوا
3: هو إن شاء الله معنا توا الخبر باهي أنه ثم مراجعة ولكن المراجعة راه نسمعوا بها عندها سنوات
0: نعم.
3: والحقيقة أنا بكل صراحة كما هو أعطى رأيه سيامن أنا بصراحة مانيش معناها شو يقول اوبتيميست برشا للشيء هذايا لانه راهو الاشكال في المنظومه نتاعنا لتحيين القوانين هي منظومه افقيه راهو كراس الشروط اللي يقول عليها سيامن نتاع الدرجات الناريه فيها لجنه
0: نعم.
3: اللجنه فيها 14 عضو كل واحد في اداره مطيشه على الاخرى وبالتالي راهو تقعد سنوات
0: اكيد سيروت في دونك بعد اخبار ما ثلاثه اكيد باش نرجع
1: معكم اكلم على الحل الوقتي اللي أي. هو الشرطه اعوان الشرطه بزي المدني اللي هما ماشي يبداو يعوضوا المراقبه الاليه
0: سي محمود موضوع هذا بعد نحكي فيه اكيد باكثر تفاصيل بعد اخبار ثلاثه يعطيكم الصحه شكرا لكم بقاو معنا ما تغيروش الموجه اخبار ثلاثه نرجع بعدها معاكم في طريق امن

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التيار الكهربائي منقطع يوم غد بالساقس من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد زوال بطريق جرمدة من الكيلومتر 9 إلى الكيلومتر 11 وزنقة فران الجير العرفات المدرسة حي الورغمة ثنية المال مداس مجموعة الخرداني. تساهم 43 شركة مصنعة للأدوية البشرية على كامل تراب الجمهورية التونسية في تغطية قرابة 80% من الاستهلاك المحلي من ناحية الكميات و 60% من ناحية القيمة بحسب ما كشفه ممثل الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية طارق الحمامي. أكد السفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ضياء خالد الأولوية المطلقة التي توليها تونس منذ الاستقلال للتعليم باعتباره خيارا وطنيا إلزاميا ومجانيا وركيزة أساسية لبناء الدولة وترسيخ المواطنة وتكافؤ الفرص. تلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 1800 طلب للبحث عن مفقودين في اليمن منذ جويليا الماضي وسط استمرار الصراع وتداعياته الإنسانية في تعز والجوف ومأرب. استهدفت بحرية الحرس الثورية الإيراني سفينة محملة بالغاز أثناء محاولتها عبور المسار غير القانوني جنوب هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المنستير على 100.2
2: عشرة دايمة.
4: طريق آمن
5: طريق آمن.

0: طريق آمن.
1: طريق آمن. طريق آمن.
2: اهلا وسهلا بكم من جديد. المثلثة ودارجين على موجات إذاعة فاقس، مرحبا بكم تسمعوا في طريق آمن. مرحبا بكل المستمعين الكرام، وتواصلوا صوتكم على 70 164 280، وسامة في استقبال مكالماتكم الهاتفية. تحية جوهر في الإخراج المرئي، مراد حش قاسم على الكونسولية، سماحة رنان معاكم من وراء الميكرو. مرحبا بكم الناس الكل اللي يحضروا معايا، ضيوفي الكرام. نعاود نذكركم دونك سي محمود التركي، كاتب عام جهة الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، سي لطفي غربال، عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية، رئيس المكتب الجهوي بصفاقس. سي يوسف العوي انضم لنا، مرحبا بك سي يوسف، نائب محلي بصفاقس الجنوبية، عماد الخزانات. أهلا وسهلا بك سي يوسف.
3: مرحبا بك أختي عايشة.
2: هذا الميكرو يا سي يوسف.
3: مرحبا بكم، مرحبا بجميع مشاهدين إذاعة فاقس.
2: يعيشك، شكرا لك، وسعيدة جدا جدا جدا باستقبال الدكتور معانا، دكتور أحمد القسنطيني، دكتور في الهندسة المدنية وخبير دولي في سلامة الطرق. يزد أحمد أهلا وسهلا. مرحبا بك.
4: بارك الله فيك. مرحبا بك، وبارك بارك الله فيك على البرنامج هذا، وسعيد أني نعود نلتحق بكم والفريق اللي يخدم معك والخبراء اللي يخدم معك، وتحية لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة فاقس.
2: يعيشك يزد أحمد، شكرا لكم مع الحضور، يعطيكم صحة الناس الكل. احنا اذا قبل بدينا البداية الحقيقة، اخذينا حوصلة من المرصد الوطني لسلامة المرور في جهة صفاقس متاع اسبوع تقريبا. للأسف الشديد كي نقولوا حوصلة لأهم حوادث الطرقات اللي صارت، الأسباب متاعها اللي هو قاعدين نراو احنا في المشهد الكارثي الموجود على طرقاتنا التونسية، من بينهم سيوسف الحادث المؤلم اللي في طريق العين، وبطبيعة تعازينا الحارة لكل العائلة الفقيد ولكل الناس اللي توفيت على الطريق. بالحق معناها أوضاع معناها مؤسفة ومزرية في طرقاتنا التونسية. زد أحمد، أنا باش نخلي سي يوسف بصفته هو ممثل معناها المنطقة متاع طريق العين ونائب عن عمادة الخزانات، باش يحكي لك ربما ويعطينا فكرة. الناس الكل أكيد بعد الحادث وقع فما تدخلات، فما برشا رينا المسؤولين معناها خرجوا للأسف الشديد. معناها نحبش نستعمل هيك المثل اللي يقول لك، معناها نعرفوه المثل الكل، علاش المسؤولين يجيوا في الوقت هذاك بالذات بعد ما يصير الحادث، بعد ما يصير الكارثة. هذا صوت المواطن الحقيقة راهو في تونس كاملة، يقول لك علاش ما كانش من الأول فما إصلاح في كل مناطقنا. أنا نقول مثلا خلينا في ولاية صفاقس، فيها 16 معتمدية، 7 دوائر، كان كل واحد يخدم المنطقة متاعه، كل واحد يعمل يدور على الإشكاليات الموجودة على النقاط السوداء. حتى كل مرة عندك عام، عندك 365 يوم في العام، كان كل مرة تصلح حويجة راهو تصلحه، معناها فقط هي الإرادة. معناها ما نستناوش لين تصير الكارثة، لين نفقده في الشباب متاعنا، في الأرواح اللي قاعدة تزهق للأسف. معناها بالحق، معناها للأسف العبارة كذبين حشاكم بالحق على طرقاتنا التونسية. هذا هو المشهد اللي احنا قاعدين نراه فيه. سيوسف تفضل كلمة ليك.
3: أول حاجة الله يرحم اللي ماتوا معناتها في تركيا ولا في نمرة 8 ولاد يوسف، كيف كيف اللي ماتوا في طريق مشاكل كيلومتر 10، كيف كيف اللي ماتوا في طريق مشاكل كيلومتر 9، كيف كيف اللي ماتوا في مفترق العرفات بين حي الحرية والعرفات، عندنا كيف كيف مفترق الكذالات، برشا أرواح، برشا موتى، برشا حزن في صفاقس الجنوبية. نتذكر آخر مرة جيت بحذاك عام الأول، بتذكر جيت وقتها توفيت امرأة ورجلها.
2: نعم
3: وقتها
2: نعم
3: بريود
2: نعم
3: رمضان. وكنا حكينا على الوعود وشنو مش يصير، وكنا احنا انا كنائب مجلس محلي وزملائي النواب عملنا جلسة مع السلامة المرورية، مع سيد معتمد بلدية العوبة الخزانات،

0: التجهيز وعملنا زيارة ميدانية. معناها العباد كي شافونا بالحجم هذاك في كيلومتر 15 بالحق معناها فرحوا العباد. قال لك هاوكا سي معناها المسؤولين الكل جاو نحكي ولا عملوا والوعود اللي خديناها من المسؤولين المحليين يعني بلدية العوابد مش تعمل إنارة, تجهيز مش صيانة الطرقات, كل واحد مسؤول معناتها عطاه وعود كبيرة وكانوا المواطنين موجودين غاديكا. لكن للأسف اليوم نخاور واحنا قدام ثلاثة موتى في أسبوع في نفس الطريق, صارت احتجاجات سلمية. ومن اجل احنا ضد الاحتجاجات وضد الحاجة هذه, لكن في وقت تموت ناس راهم يحس الجمرة كان اللي يعفص عليها كما نقولوا احنا. الاهالي يتحرقوا بالحق معناها اخواتهم اماتهم اباتهم معناها كل نهار قاعدين كل جمعة يشوفوا ناس تموت ويشوفوا فينا احنا نخرجوا سير ترى نعطوا وعود او مش نعملوا او مش نعملوا او مش نعملوا.
1: وللأسف تبقى حبل على ورق
0: ما صار حتى شيء. المرة الأخيرة ذي بعد الاحتجاج السلمي اللي قاموا به ابناء المنطقة وراوا المطالب متاعهم بسيطة. معناها كي إنسان يحب إنارة ولا دودان ولا معناها صيانة الطريق اللي باكوتين متاع طريق ما مش مشاريع كبيرة, معناها تطلبوا فلوس تطلب إرادة وصدق وأنك تكون من الحق تحب تخدم وتحب تقرب من الناس هذوكم. أنا كنائب محلي صدقني أختي المرة اللي فاتت الجمعة اللي فاتت هذية طردوني العباد حالة غضب كبيرة على النائب المحلي. أنا من المنبر هذا نحب نقول للمتساكنين أنا المقترحات الكل اقترحتهم واجتمعت مش مرة مش اثنين مش ثلاثة معناها عديد المرات. أنا ما عنديش عصا سحرية, مانيش أنا هو اللي نخدم, أنا قوة اقتراح.
1: نعم
0: لكن للأسف في اسواق الجنوبية البلايس اللي حكيت عليهم الكل ما صار حتى تدخل.
1: المرة هذه توصاروا هيك الوعود الكل لما صار في سيوس اليوم نورمالمون تدخل التجهيز وتعمل لي باكوتي صار ولا ما صار؟
0: أو مش نحط كل واحد وقت الإنسان يخدم نشكروه. احنا ما نقولوا بعد ما تخذ
1: هذيك هو المثل اللي انا محبيتش نقوله.
0: لا نقوله خرج السيد معتمد جاب المسؤولين الكل وحملهم مسؤولياتهم معناها امام الناس وكيف كيف تعليمات السيد الوالي.
1: احنا ما احناش باش نسميو حتى حد عليش خاطر اي واحد يسمع فينا راهو عنده حق الرد ويتفضل ومرحبا بكم وخط اذاعه سفاقس مفتوح للناس الكل مرحبا بكم. بالعكس احنا نحبوكم تتكلموا بلي سامحني يا يوسف فقط معناها بل بالعكس والله صدقوني احنا عندنا مسؤولين تو نراسلوا فيهم ونكلموا فيهم يكون عندنا جمعه وعشر ايام ونص شهر وما يحبوش يهزوا علينا باش نحكيو في مواضيع تخص السلامه المروريه. علاش خاطر كي مش يجي هنا قدام الناس اللي تسمع فيه ما عنده مش يضيف حتى شيء وإلا مش يقول وعد ويبقى حتى بعد 10 سنين وما يتنفذش. هذا هو اللي قاعد صاير.
0: أنا كنائب على المجلس المحلي أنا معاش مش نسكت وما نسكتش ونصور ونوثق.
1: شنو صار سي يوسف؟
0: جاءوا المسؤولين هما كانوا طالبوا بزيارة سيد الوالي. سيد الوالي عنده التزامات معناها مشكلة.
1: سيد الوالي تحية ليه قال لهم راهو الضوء الأحمر شعل للناس الكل وعليكم كلكم تتصرفوا وتتحركوا.
0: آخر اجتماع معناتها في الولاية ديجا أنتم حاضرين السلام أمور الناس الكل. أنا نعرف اللي كونوا معناها بكل حزم كل إنسان مش تحمل مسؤوليته واللي أعطاه وعد يخدم ويلزم نستبقه ونخرجه ونشوفه قبل ما تصير لك الأكسيدونات وقبل كل شيء. وفي بالي سهلة هي أنه لجنة معناتها لجنة تكون هي تستبق ونخرج ونشوف ونعرف وراء وإحنا ولاد البر ونعرف الثنية ونعرف المناطق السوداء. المفيد
1: صلحوا ولا ما صلحوش سيوسف؟
0: بلدية العين اللي تعهدت به قامت به الإنارة معناتها
1: ليدودان صاروا
0: صحيح معناها تو احنا تو مش مليون في مشكلة تو الناس كل تحب ليدودان معناها فهمت.
1: خلينا توجو للموضوع صارت الإنارة صاروا ليدودان
0: التجهيز. انا بعد صلاة الجمعة مشيت مع تكلموني الاهالي مستائين برشا
1: مفهميش لي باكوتي
0: لا معناتها جابوا لهم التيف ابيض معناها تيف ماهوش تيفونو معناها كل يشد
1: شوية ريحته ويمشي الكل على روحه
0: راهو العباد ولا تعرف اليوم الناس ولا تعرف قال لك هذايا معناتها الدنيا مخبرين على المطر تصب المطر ماشي يمشي وكيف كيف عملوا 50 متر معناها من هنا ومن هنا معناها عبارة أنا جيناك لا احنا راهو مطلبنا باش يتم صيانة الطريق من الركاد نمر 11 في اتجاه عين تركيا وهذا ما تعاهدوا به التجهيز وبلدية العوابد الخزانات.
1: واضح يا سيوسف يعطيك الصحة. خليني تو مش نمشي مع زد أحمد اللي قاموا به واحنا لينا الستاتيو نتاعك انت معناها فيما يخص الناحيه العلميه. معناها خلينا باش نحكيو معك من الناحيه العلميه، هل التدخل في طريق كيما هكايا ولا في الطرقات هذيا، والا كيما قلت انت راه باش تصلح النقطه هذيا السوداء مش تقوم لك ألف نقطه سوداء في باقي الطرقات التونسيه، معناها هل هو الحل معناها بفعل؟
2: الحل ان نرجع للستاتيستيك نتاع صفاقس.
1: اي نعم.
2: جوسكا 5 ديسمبر 2025 توفوا 111 قتيل.
1: نعم.
2: 111 قتيل راهو عندنا تكلفه. صحيح العنصر البشري ما تنجمش تقيمه بالفلوس.
1: اكيد.
2: شخص توفى الله يرحمه ما تنجمش تقيمه. اما في العالم الكامل، عالم كامل باش انا جوجستيفي معناها
0: نبرر
2: الفلوس اللي مش نصرفهم. فما تقييم.
1: نعم.
2: كل شخص يتوفى في الجمهوريه التونسيه يتكلف على المجموعه الوطنيه 800 مليون. 800 مليون ضرب في 111 تلقى عندك خسارة كل عام في صفاقس للقتلة هذا مصرح بيه أو العدد أكثر من هكاك.
1: أكيد.
2: مش بيصير.
1: أكيد.
2: 8 مليار زيد قدهم للجرحة، خطر الجرحة 10 مرات جنيرال مقد القتلة مع أنه ما تلقاش في الاستاتيستيك، وكل جريح رأوا 250 مليون معناها 160 مليار تصرف في ولاية صفاقس كل عام.
1: نعم.
2: حجراء هذوما ليزاكسيدون هذوما عاش نقوله كان تعطيني 10% منهم مليار و 600 زوز مليارات كل عام. تو نحسن برشا مناطق فيها مشاكل.
1: نعم.
2: في صفاقس ونقص في عدد القتلى وانت ترتاح لما عاد الشرطه تخرج، لما عاد الصحه تخرج، لما فما معناتها سبيطارات تخفف عليهم، الاهالي اللي يمشي مثلا شكون تخفف عليهم، ونقص في عدد القتلى والدوره الاقتصاديه تتحسن. راهو 101 هذوما توفاو راهو كانوا يخدموا واقفين على عائلات.
1: اكيد.
2: معناها 100 عائله تضرت.
1: اكيد.
2: في عام. نعم. تضرب انت في 10 سنين في 20 سنه تشوف لو فردو معناها اللي احنا قاعدين نتحملوا فيه في الجمهوريه التونسيه، ولا نحكيوا على صفاقس كهو. دونك الحل راهو لازم يكون استباقي.
1: نعم.
2: الحلول هذه نتاع الترقيع بعد الحادث شفناها في عام دون.
1: اي
2: طاحت الكار، خرجوا الناس الكل، السيد الوزير وقت خرج بارك الله فيه مجهود نقولوا به خرج يحب يشوف حلول. اما مش ناجح الخطر. نعم. الحادث هذاك ينجم يصير في اي بقعه. في فرنسا صارت لهم نفس الحكايه 2017 طاحت كار فيها فوف 140 اش عملوا؟ ما قالوش باش هيك باش نعملوا قنطره غاديك.
1: لا.
2: خرجوا لجنه شافت المناطق اللي كيفها الكل في فرنسا.
1: صحيح.
2: وقالوا هذه الليستة.
1: صحيح.
2: وخرجوا كتاب للمكاتب الدراسات، كل مكتب دراسات باش يدخل في المناطق هذه اه الكتاب كيفاش انت تصلح في البقعه هذيك ونخدموا عليه بشويه بشويه.
1: صحيح.
2: اه ونعطيكم الفلوس باش ننقصوا فيها الحوادث هذوما وتصلحوا بشويه بشويه.
1: نعم.
2: اندودان كي مش تحطوا تو انت تجي في طريقين وتحط اندودان. باهي كي توصل الدودان قداش السرعه نتاعك مش تولي ما مش تطيح 25 30 كيلومتر في الساعه.
1: نعم.
2: تطيح.
1: سامحني.
2: بعد الدودان هذاك راهو السائق مش عاود اكسيليري.
1: اكيد.
2: قداش تحب له باش يوصل 50 60 كيلومتر في الساعه؟ مش
0: برشا.
2: 3 ثواني 4 ثواني. تعرف معناها بعد 30 40 متر مش يرجع للسرعه نتاعو.
1: اكيد.
2: انا الدودان مش نحطه وين توفى الشخص بالضبط؟ بعد 30 متر 40 متر مش يرجع نفس الفيتيس.
1: صحيح.
2: اسكو هذايا نجع؟
1: ماهوش حل.
2: ماهوش نجع.
1: ماهوش حل.
2: لينارا جو سوي توت افي داكور.
1: انا قلبي يوجعني سامحني فقط يا زحمد، اذا كان الدودان هذايا اللي عملوه مطابق للمواصفات معناها في اللينار كما نقولوا احنا قداش يتكلف يسيلوت في ابري الدودان الميكرو يسيلوت فما قداش 4 5 ملايين فما
0: يتكلف
1: اكثر 10 هذوما 10 ملايين تو حاليا لوحتوهم في التراب
0: كم عملوا 3 تو
1: 30 مليون لوحتوهم في التراب كمل يا زحمد
2: اللي نارا نمشي معك.
1: ايه؟
2: وقت اللي صارت المشكله نتاع ستاغ وقاعد يقصوا في الضوء.
1: ايه؟
2: فما قرار سمعته وانا قالوا مش نقصوا في الاناره في الاج في ال... في, ال... في الشوارع مش نقصوا الدعك على ستاغ. تعرف كي تنقص في الاناره معناها البيتون ماشي تشاف معناها مش تزيد الحوادث وانت تحل في مشكله وتخلق في مشكله اخرى. الاناره في المناطق السكنيه يلزمها تكون واضحه.
1: نعم.
2: نتعدى في طريق مزيشاكر في بعد المغرب ما نشوف حتى بيتون، نشوف زموله متعدى كحله.
1: عاملين جود ليمير معناها عاملين جود ليمير به
2: لا ليمير لا ليمير انا متفق معها 100%
1: واضح
2: الباكوتي.
1: نعم سامحني يا استاذ احمد المعذره منكم فقط مراد نمشيو بعد لحظات الاذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه صفاقس ومجاورها تقبل الله صلاه الجميع تفضل.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تقبل الله صلاة الجميع. خلينا نرجع معك زحمة، تفضل كلمة ليك مرة أخرى.
3: يعجبك سامح، دونك حكينا على لي دودان، راهو سي با اون سوليسيون ديريكت، معناتها ماهيش حل في كل مرة يصير حادث. وهذاك هو خرجنا طريق المطار وقت نخدموا في الجسور هذيك، نعم. ونحكي مع المواطنين غاديك، نقول له الدودان هذا الواش، يقول لي خاطر مات فلان الفلان، هذا مات فلان، كل ما يموت حد نحطوا دودان في البقعة هذيك. ألوركم بعد مش يصير حادث في بقعة أخرى، شنو معناها؟ معناها كل عام على 2000 قتيل نعملوا 2000 دودان في الجمهورية التونسية، بعد عام نلقاو في 20,000 ونقعدوا قاسيو فيهم، كي تجيب بيس مش تعدى فوقهم وكسر وعاود. دونك الحل هذايا مش معقول. احنا في معناتها في الدول المتقدمة وفما برنامج العالمي لتقييم الطرق، قاموا بتقييم الحلول اللي تنجم تنقص في الفيتاس في المنطقة الحضرية من غير ما تعمل دودان. فما 6 ولا 7 حلول، معناها ما نحكيوش توا على الجسر، الجسر مكلف سيتو مدخل تونس مثلا، كي تقول لي 2 فوا 4 فوا مدخل تونس الجديد يزين نعملوا باسريل، اما في المناطق البلديه مش كان الدودان، فما حلول اخرى. انت الدودان تعرف يا اختي تعدى لي شوفر نتاع بيوس ماشي جاي ماشي جاي ماشي جاي، وتعدى كل مره على 30 40 دودان، اش باش يصير لحزامه؟
2: اي
3: تفلق
2: احزامه اللي مش يتفلق، والماتريال اللي مش يتفلق، ونرجعوا للدائره الاقتصاديه هي بيدها.
3: فما حلول اخرى، لي بكوسا برلينوا لي معناتها لي رالونتيسور ترابيزويدو لي بلاتو، ما نجمش توا نحكي عليهم حوايج تكنيك. فما لي شيكان، فما لي ريفيوج في الوسط، معناتها قاموا بتقييم كلهم يعطيو ساعات احسن من الدودان كنتيجه.
2: نعم،
3: قمناش بوضعهم ولا تستينيهم شيء، لا ديما الحل مش ينقز للدودان. الدودان ما يجيش في كل بقعه، الدودان ما يجيش في بقعه فيها فيتاس كبيره وكيف ترافيك كبير،
2: او كالمواطن البسيط يزدحمد مسكين هذاك حتى تفكيره هيك ايش يعرف.
3: لا انت تو تجي تعمل كياس دو فوا ساعات مش العباد تجري، خاطر في مخك لازم التدفق بتاع العربات، وديما موجوده هذه الانحياز للعربه في وسط المنطقه البلديه. ومن بعد يصير حادث تعمل دودان، مش كونتراديكتوار هذا؟ نعمل دو فوا باش نسرح باش العباد تجري باش التدفق، وبعد دودان 2 3 هذا راهو متناقض. لهنا باش تعمل دودان ولا ما تعملش لازم دراسه، لازم قداش من عربه في النهار، قداش من عربه في الساعه، وين يمشي البيتون، البيتون منين يمشي اللي يجي، وين المكاتب، وين لي زوبيتو، وين معناتها الجوامع لي ليو دو كولت، باش انت تعمل لهم تروتوار وتوصلهم وتكناليزيهم وتحط لهم باساج بيتون سيكوريزي. دونك هذا لازم دراسه.
2: اكيد
3: لازم راهو تحت رعايه السيد الوالي. الناس الكل تساليني سيون ان اوبجيكتيف باش نوصلوا مثلا نحسنوا في السلامه المروريه ونقصوا على الاقل 50% من ال100 هذوما بعد 10-15 سنه. نقولوا احنا يفوين استراتيجيه واضحه لولايه صفاقس، مش استراتيجيه متعدده وكبيره ومش ندخلوا الناس، لا فما دي اوبجيكتيف نجمو نوصلوا لهم. لازم تقييم، نمشيو ناخذوا الحوادث وين تصير، شنو هو الترافيك اللي عندنا، الطرقات اللي فيهم المشاكل، ومن بعد قداش يلزمنا بيجي 2 مليارات، راه لازم ندبروا 2 مليارات كل عام، ما نحبش طالبين 20 و30 2-3 مليارات في العام، راهو تنجم تبدا تخدم بشويه بشويه المناطق الاكثر خطوره تصلح فيهم هما، او عندك ديزوبجيكتيف تقعد تتبع فيهم وتعمل لهم تقييم، خاطر راهو زاد التدخل من غير تقييم انا بالنسبه لي ما عنده حتى معنى.
2: اكيد
3: قيم باش تعرف روحك قاعد تصرف كما يلزم ولا لا، والتدخل تاعك كان ناجح والا لا.
2: فوالا
3: لهنا معناتها العنصر البشري يلزمنا نعاقبوه ويلزمو ينقص.
2: نعم.
3: وقل له نقص. وانصحوا، ربي كيخلق ادم راه قال له عندك تجم تعمل الصحيح وتجم تعمل الغلط. نعم. المخ البشري يقوم بالاخطاء،
2: انت فوالا وفر له معناها الارضيه المناسبه، فوالا
3: بيتون ما تعطيهش فين يمشي، مثلا ميستروتوار ما فهمش وين يشق، وبعد تقول له شق الطريق بدون انتباه. انا انتباه،
2: اما انتباه
3: حتى لو
2: كان امشي في الباساج نتاع البيتون يزدحمد، والله تعتبر مجازفه. والله
3: انت اللي كلمتني قلت لك في الملاوي، في الملاوي الجمهوريه فرض علينا كمكتب دراسات تعمل لي دي بيس بور لي موتو. انا عندي برشا دي موتو، ما تكرهليش ما تعملش كياس ب 20 متر الكراب وبعد الموتورات نلقاش من تعدى. اعمل لي دي بيست، قلنا المراه مكلف، شي همك فيها مكلف ولا مش مكلف؟ انا مستعد نسكيوري ملاوي.
2: اي ريت كيفاش ريت يعطيك صحه يا زحمه بعده ونرجع معكم سي يوسف ونرجع معك. فقط خلينا ناخذ فما برشا مستمعين مشكور اسامه ناخذ اولى المكالمات. الو على السلامه.
4: الو على السلامه.
2: مرحبا شكون معنا؟
4: عبد المجيد دمك يا
2: سامح. مرحبا يا عبد المجيد. الرجاء منكم الاختصار يفضلكم باش تحكيوا الناس الكل تفضل.
4: بالله المره فاتت كلمتك بشي محمود على الولد الشعبوني.
2: ايوه
4: اكو جاب ربي تو سي يوسف محلاكم يعرفها منك.
2: ايوه
4: راهو عاد تعرف لا من الكياس لا من الماده غادي تعرف الماده حلوه 5 سنتيم على الكياس حتى الساعه الثانيه في الكربه يكون يزمر على حد ولا بالتليفون يخرج خرجه واحده للتراب ما فماش ماده بالكل هيك كياس العطار ولا من الكياس لا من
2: وين بالضبط يا سعد مجيد وين بالضبط؟
4: ولد الشعبوني اكو سي يوسف يعرفه ما حدا ما تسلوه ده
3: بحذا؟
2: بحذا شنو؟ من غير ما تسمي لي حاجه خاصه.
4: لا ما احنا مدرسة الهدى
2: اخذ بحث مدرسة الهدى
4: هذا المادة العطاف لا من المادة لا من الكياس كياس الكاذبي.
2: واضح واضح واضح يا سعد مجيد واضح. اه سي يوسف توا ياخذ نوت
4: يعرف كل شيء لازم تعدى مغادي يعرف
2: يعرف سي يوسف ميلا بارك الله فيه سي يوسف
4: لا يعجبني بارك الله فيه
2: يعطيك صحة شكرا الى اللقاء بسلامة مكالمة اخرى. الو على السلامة.
5: الو على السلامة.
2: مرحبا شكون معنا؟
5: بدر.
2: نعم
5: بدر.
2: مرحبا سي بدر تفضل سيدي.
5: والله اللي كان يحيى يحكي فيه بليتك في احمد لوجي لكن انا نزل نعطيه زاد 20%
2: كيف هي؟
5: شوف يا سماح
2: تفضل
5: اقليتي من قبيلتك وانت تحكي على الوجاية اللي
2: تستخدم
5: في السقف يا دوما.
2: نعم
5: راه بفرقين راني تو انا قاعد نعمل في دوره وتشوف العجيب والغريب معناها الواقفين سيارات الواقفين اكثر من اللي يدوروا يعني واقفين على اليمين وعلى اليسار وخلي بالواحد واللي باركينج هذا اللي في وسط البلاد واللي في المدينه واللي في سماطه الجامبي واللي في باب القصبه واللي
2: نعم نعم
5: كل بقعه هذوكم راهم سيدين راهم يسيروش غادي ما يسيروش غادي يا خويا عندنا اللي باركينج عندنا تم معناه بني متروك نجمو نستثمروا فيه ثم بتاعنا احنا كيما ستيل معناها نجمو نعملوا باركيك كيما باب بحر نجمو وراء السكه نعملوا باركيك
2: نعم
5: اما بعد 18 جنبي معناها الحبس القديم وغيره وغيره نجمو نعملوا باركيك ونستثمروا في الدقيقه في الماكينات وفي الارض السايبه.
2: واضح.
5: شوف انت بعد السبيطار شي يعمل العار.
2: واضح.
5: والله العظيم وكان نوصلوا للنقطه هذه ونبعدوا على اللي باركينج هذوما نتاع البلديات والبلديات تبعد على السمطرة وعلى الواحد وتعمل معناها لوجيك وتعمل كيما نقولوها اسمه السابو وتعمل شنجان خلينا احنا نتربيو.
2: واضح.
5: خلينا احنا نتربيو.
2: نعم نعم
5: خلينا احنا تعمل لي باركينج وخلينا انا نتربى ونسمع الدروس.
2: واضح واضح يا سي بدر واضح يعطيك الصحة شكرا.
5: نعم كي نسمع انت كل نهار جمعة.
2: نعم
5: والله نتكلم.
2: مرحبا بك يا سي بدر والله مرحبا بك الخط مفتوح ليكم بالعكس احنا يهمونا برشا ملاحظاتكم تفضل سي بدر تفضل.
5: في سباق التوكيل مقبلي يتكلم على المليارات نجم يجيب المليارات اذا كان احنا مخطئين نجم يجيب ويصلح لنا الطرقات نتاعنا ويصلح لنا
2: البلاد
5: نتاعنا وما هو قال زوج مليارات ينجم في العام يجيب 10 مليارات
2: اكتب
5: لي واعمل لي تاريخ صحيح واعمل لي فرقيك وما تجيبليش معناها كالسمساره وكالناس اللي يوقفوا في الكراف وسط الطريق
2: واضح واضح
5: حوادث
2: واضح
5: خرج كهرباء بالثوره 2000 فرنك وبعد احنا نسمعوا الفاتوره مش معقول.
2: واضح يا سي بدر واضح شكرا لك.
5: محمود كله سي محمود كان يسمع فيه يقوم الصباح الاربع بتاع الصباح توقع الصباح كامله راقده وحتى كهرباء لا موجوده.
6: صحيح صحيح سي بدر
2: واضح يا سي بدر واضح شكرا لك يعطيك الصحه شكرا.
5: ربي يبارك لك وربي يكثر خير
2: يعيشك يعطيك الصحه شكرا لك. الى لقاء مكالمه اخرى. الو على السلامه.
7: الو على السلامه.
2: مرحبا شكون معنا؟
7: محمد من فريق فلسطين.
2: مرحبا مرحبا سي محمد تفضل.
7: انا كلمتك مرتين على الحفره اللي قبل في قصص المسرح قبل ما نوصل للسلطنيه.
2: اي انت خارج على اليمين قبل ما توصل للسلطنيه.
7: بارك الله فيهم ويعطيهم الصحة ويزال يذكرهم في الراديو مدام هما خدموا خدمتهم ويزال يذكرهم وزادوا ثم حفوها وزادوا صلحوها اسميتهم بارك الله فيهم ويعطيهم الصحة وانت بارك الله فيك على البرنامج هذا.
2: يعيشك يا سي محمد يكثر خيرك شكرا الى لقاء يعطيك الصحة بارك الله فيك وكان لي احسن نقول له احسن معناها ما تسالش يعطيهم الصحة. ناخذ مكالمة اخرى. الو عسلمة. الو اي مراد هذا وين موجود؟ الو
8: بيه.
2: مرحبا شكون معنا؟
8: انا مواطنة.
2: مرحبا مرحبا تفضل للي تفضل.
8: باللي احنا نحبوا نقول يوسف نقولوا باللي نحبوا الذو في منطقه الغامجيه
2: به. شكرا لك سيدة المواطنة، إلى اللقاء.
8: اسمعني مازلت
2: تفضل تفضل، برشا طلبات
8: وعرب بس زادة.
2: به مازال ولا كهو؟
8: لا كهو.
2: شكرا شكرا، إلى اللقاء. أي سي يوسف مالا مالا جاوبها ورجع لك الكلمة تفضل.
9: جاوبها بالنسبة للغمجية والسد، معناها راو المشروع معناها اقترحته أنا على بلدية العودة خزانات العام الفارط.
2: أيوة.
9: وصارت الدراسة نتاعو وتوا هبط في التينبس، وبحول الله اختي وحب نقول راهو في السد المنطقه العلويه عندكم 27 عمود اناره ان شاء الله حسب ما تعهد كاتب عام بلدية العين انه من هنا الراس العام باش يبدا يخدم. وكيف كيف زنقه الغمجيه نعرفها بالباب الباهي، كيف كيف حتى هي الاناره مش تكون من هنا الراس العام. راهو انا كنت كيفكم خذيت المعلومه من البلديه على اساس اكتوبر يبداو يخدموا، لكن الا غالب معناها ثم شويه خدمه وتعرف ديما الدراسه ومن بعد عاود دراسه ومقاول يا اخو بعد
2: دراسه.
9: اما المتاكد منه انه منطقه السد حقها في الاناره والتعبيد، انا اقترحت من ان شاء الله الاناره وافقوا عليها، التعبيد مازال في الدراسه هم وزنقه الغمجيه، وكيف كيف ولاد عماره ديجا قاعدين يخدموا طول بي ار دي ان شاء الله، وكيف كيف نمر 8 وقصاص بمره وعين تركيا الاناره. راهو هذاك وعد مني انا اللي راني خدمت عليه من عندي 3 سنين ولا غالب 3 سنين وانا مقترحهم وانا نتبع انا بشويه بشويه معناها ان شاء الله جاي خير. اما البلايص هذوم بالذات من هنا لاخر العام يبداوا في الاشغال رسمي، معناها فلوس ما ترزت.
2: واضح سيوس في الاضافه اللي حبيت تضيفها قبل شويه.
9: ايوه اول حاجه يحبوا دودانات في مركز العلوي كيلومتر 8 صاروا برشا اكسيدونات وين سوق لحد والبوسطه. أي. كنت اقترحت من ديجان نهار انت محلنا السلام وغير راهو ما نجموش نلوم عليكم انتم ونطلبكم موجودين محلنا انتم كيفنا ما عندكمش مش حاجه باش تعملوها انتم تكتبوا تقولوا راهو هنا اختار راهو هذه منطقه سوله
2: شنو المنطقه. هو سي احمد قدامك قول له شنو المنطقه اش فيها علاش طالبين للدودان البقعه هذيا
9: صاروا فيها برشا اكسيدونات وفي زنقه نتاع حي سكني كبير فيه تقريبا 5000 عائله مركز العلوي من يمين ويسار من هنا بوسطة من هنا كوشة من هنا عطرية من هنا معناتها الحركه والناس تجري بصفه غريبه معناها غاديكا برشا اكسيدونات صاروا مرا كبيره ما تنجمش تقص كياس الا ما يجي واحد اخر باش يعديها.
2: ريت سي احمد ريت
9: وجامع ومصلى مقابله زنقه البوسطة فما مصلى يصلي
2: الوضعيه هذيك سي يوسف موجوده راهي في كل الطرقات هكا ولا
9: لا هما كانوا موجودين ونحاوم لكن راهو بالحق اولويه باهي المدرسه نتاعك حكيت على المدرسه مدرسة الشيخ إبراهيم معناها مسيبة غادي كيلومتر 11 ما فيهاش دودان زادة تلام ذا يخرجوا
2: ما يزمش يكون دودان نورمال مو زون ترونت راهي مدرسة نورمال مو راهم يخفضوا وتوماتيك مهكا ولا
9: حتى راو الأمانة راو هما قاعدين يخدموا السلامة المرورية حتى سي يامن راو جاء وعمل دورة معنا مرتين يجي
2: نعم
9: لفتات تجهيز البلدية مش قاعدين يخدموا ما فهم قصاص بمرة ما تلقى فيه حتى لفتة 6 كيلومتر
2: تجهيز البلدية يفضلكم اللي يسمع فينا مرحبا بكم بالله
9: اخرجوا لفتات راهو مطالب بسيطة شنو اليوم واحد يطلب في الإذاعة يقول نحب نشكر المسؤول خاطر اردم حفرة يا اخي الناس هذه مشاريع
2: للاسف الشديد ولينا
9: معناها انا مستغرب معناها اليوم المسؤول اللي يردم حفره قدام دار نشكروه ونعطوه جائزه زاد يخدموا راهو
2: انا تو نرجع معاك
9: انا لا خليني عاد باش نكمل معاك نتكلم
2: به كمل
9: به بالله حاجه اخرى مفترق نتاع العرفات
2: اي
9: باش نعطيك ارقام وبالذات عملنا اجتماع عام الاول وكيف كيف بتاريخ 8 اكتوبر والصفحه نتاع المعتمديه وسيد المعتمد عمل زياره ميدانيه 2025 8 اكتوبر للمفترق العرفات وموجود معناها وقال بشرى للأهالي والدراسة وفات والأشغال في القريب العاجل به احنا كمجالس محلي خرجنا معه مشينا المواطنين طمناهم قلنا لهم راهو ماتوا 17 واحد خويا ماتوا 17 واحد في عامين
2: الميكرو
9: في
2: الميكرو
9: في مفترق العرفات هذايا ماتوا فيه 17 واحد هذايا أولوية به شنو اللي صار اكتوبر هذايا نعاودوا عندنا 3 ايام وانت كنت موجود
2: باي
9: نعملوا اجتماع واحد اخر على اساس انا قلت الاشغال بدات ولا مش تبدا مشيت شفت ما صار حتى شيء ممثل التجهيز شنو يقول وقع راهو احنا تو في الدراسه بعد عام قريبا الاشغال رجعنا للدراسه علاش على خاطر حسب ما صرح به قال تم هي وقت الكلفة تقريبا 250 ألف دينار قال تم ضمها الأربعة مفترقات أخرين ولا المشروع أكثر من المليار يعني ولا على مستوى وطني لهنا نقعد ونستنى لهنا راو عيب راو مفترق ماتوا فيه 17 حطوا واحد وذاك كإرجون إرجون معناه يلزم يكون أولوية أنا وزميل النائب عبد الرحمن بشاوش على عيون الميل صدقني معناها مراسلات كتابية ما فماش ما يجاوبوناش زيارات ميدانية لكن إذا كان اليوم وصلنا مسؤولين ونهبطوا في الباجات وإحنا فرحانين كانوا محليين ونقولوا من عام الاول 8 اكتوبر بدايه الاشغال قريبه ومن بعد عام نجيو احنا باش نقولوا للمواطنين راهو رجعنا للدراسه هذه مش معقول. راه اليوم احنا رانا
2: نمثلوا خليني نجاوبك يا سي يوسف على المفترق عرفات هذيك بالذات. اه سي محمود يعرف يظل لي عندنا 4 ولا 5 سنين التالي خرجنا وعملنا استوديو كامل مباشر غاديك من قبل ما توليوا انتم نواب محليين اللي ما تعرفش انت ربما الهستوريك هذيا وماتوا فيه مش 17 اذا كان في ظرف عامين ماتوا 17 راهو ماتوا الاف غاديك ماتوا برشا ناس في المفترق هذيك وكانت فما وعود وراهو جماعه طلعوا دوسيات الوزاره في تونس وراهي دراسات وراهو سي معناها مش يعملت يعملوا الانجاز نتاعهم ومش يبداو في الخدمه تو يظل عندهم 4 ولا 5 سنين التالي معناها مش ملتوى معناها
9: فما حلول نسكروها كومبليتمون
2: ركاد ما نخليوش فما حلول. سي محمود
6: اي فما وقتها الكلفه ما كانتش غاليه وكان الناس الكل متحمسين باش يصير مفترق ذو تجاه دوراني ومن بعدين تو قال لك 13 قداش
9: مليار واش تم ضمها أربعة مفترقات. هذه الغلطة الكبيرة. رأوا أنا نطلب من السيد الوالي بالحق من هنا والمدير التجهيز اللي يخدم بركة الله فيه. رأوا اليوم المفترق ذي يزم يكون وحده. رأوا ثم أمور استعجالية وناس قاعدة تموت. نزيد نضموا له أحنا مفترقات أخرين ويولي البروجي كلفة كبيرة باش تولي وحنا
2: نقوم معنا شفلوس.
10: صحيح المفترق اللي قال عليه عرفات هو مفترق محدث من طرف المواطني ومش مفترق معناها هو تكسير هو عمل فردي من طرف المواطنين.
2: نعم.
10: علاش؟ على خاطر ثم احتياج للمرور من دباري دوتر من هذا يدخل في ضمن برنامج مشروع فيه 5 مفترقات دائرية على مستوى القاصة 11. البارح في اللجنة الجهوية للسلامة المرورية صراحة ممثل الإدارة الجهوية للتجهيز عاجز باش يقول راهو ما عنديش فلوس.
2: نعم.
10: بالتالي نظرا لي
2: نعود نقوله من حق كل واحد باش يدخل معنا مرحبا به. نعم نعم تفضل.
10: السيد الوالي قال هذا إشكال قايم الذات وهذا معناها خطر قاعد يقتل في العباد. الحل توا حاليا هو على الأقل نسكروا هل المفترقات هذه اون اتوندون تجي الحلول الجذرية الأخرى متاع إنجاز المفترقات الدائرية.
2: نعم.
10: نحب نقول أنه وقع الاتفاق باعتبار أنه العمل اللي صار في إحداث هالفتحات هذه هو عبثي ويدخل تحت طائلة المسائل الجزائية. راهو الإدارة الجهوية للتجهيز والسلطة الجهوية مصمم الكل باش يقع تتبع كل إنسان يقوم بتخريب الملك العمومي والقيام بكل عمل من شأنه أنه معناها يحدث
2: يزملهم يعملوا لهم مراقبة آلية باش ما يعودوش هيكم يبنيوا هيكم يكسروا لعبة الفار
9: التجهيز ولا شكون اللي قالوا مش يعاقبوا ويتبعوا علاش منخليهم يموتوا 50 ولا 60 واحد علاش ملي الأكسيدون الأولاني أنا نمشي نسكر ونحط بلاكة ولا لافتة ولا هي نقول راو اللي يعمل أما نخلي العبد تموت وما نعمل لهمش حل استعجالي واليوم نجي نهدد الناس ونقول لهم اللي يحل الطريقة ذاك أنا مش نعمله
2: خليني نقول لكم فقط يظهر لي هيك العامز أحمد سيد مدير جهوي للتجهيز معناها هو تو مشى من صفاقس ربي يواجهه خير. كيف حكينا على منطقة المداسي سي محمود وعلى الكياس الموجود غاديكا ومنطقة خطيرة جدا. احنا نهار اللي ماشيين باش نخدموا استوديو خارجي احنا كرهبتي ذي عشر المتنا معناها بالفعل حتر معناها يمشيوا في سرعة جنونية في الأحداث يمشيوا في 90%. قال لي سكان المنطقة جيوا بعد الواحد وبعد اللوتوروت اللي هما عاملين معناه هذا هو الإجابة متاعه طونك اللي هما السكان موجودين غاديكا منذ الأزل وهما اللي تبرعوا بهيك الأرض باش عملوا فيها اللوتوروت معناها باش نقول لكم أنا نوعية الأجوبة اللي نجم يجوبها لك أي مسؤول. أي زحمد تفضل كلمة ليك.
3: عملنا التدقيق في السلامة المرورية على كيلومتر 11 كامل مع التجهيز.
2: نعم.
3: طونك هي خرجته كان مشروع وخذيته أنا على عاتقي وصورناه وخذينا ليزانفورماسيون وهبطنا وشوفنا وعرفات ومفترقات الكل ومفترق تاع خمسة مفترقات جاء من عند أحمد القسنطيني.
2: نعم.
3: وأنا اخترت المناطق اللي يصير فيهم المفترقات هذوما وعملنا توت اونيتود كاملة معناتها بخلاف المفترقات الدائرية راهو فما بلايص أخرى تنجم تتحل فيها. أتومومو وديجا ديني قاعدين نشوفوا فما بلايص بعد عرفات بدات فما حالات جديدة وراهو نمشي نشوف الصباح لي دوميتور غاديكا دونك السوليسيون مفترق واحد وما تكفيش. وقيمنا لهم المشروع راهو أكثر من مليار إذا كان ناخذ كالمفترقات مليار أما راهو المشروع كامل يتكلف أكثر برشا. سي اون فو سيكوريزي كيلومتر 11 نحبوا نسيكوريزيوه.
2: باهي.
3: ماتنو الاعتمادات إذا ما تتوفر ونرجع اللي قلت قبيلة. هي تعطينا 2 مليارات كل عام تو نديو نسكروا فيهم بشويه بشويه. اذا كان نحبوا السلامه المروريه كوم ان اوبجيكتيف دونك المفترق هذاك راهو اوبليغاتوار في لوكاد نتاع القروان. نفس الحكايه الخيان في القروان اجتهاد منهم قالوا هذا نسكروا على المواطنين سكر عليه في كل حاله
2: نعم
3: يعمل ديميتور تسكر عليه 100 متر قدم 100 متر يعمل ديميتور تسكر عليه 200 يقدم 200 متر يعمل ديميتور ما يتحلش المشكله راهو بالتسكير مش يلقى لك ديما بقعه منين يتعدى مش تعمل تسكره كامل
2: نعم
3: مش تكلف عليك ممكن 20 30 مليار تسكيره بالبيتون والحديد وكل شيء راهو الحلول لازم تكون في نطاق مشروع. ما عنديش الفلوس للمشروع هذايا هات نبداوها بشويه بشويه هات نبداوها بشويه بشويه. انا سامحني خاطر الوقت مش مكفيني اما حبيت نرجع للدودان. الدودان في مفترق ولا في مكتب ولا اللي هو يجي بعد ما لاحظنا انه فما حادث وفما سرعه كبيره معناها الدودان هو حل لمرض اللي هو السرعه كبيره.
2: نعم
3: باش نحل المشكله ما لازمنيش نجي انا كل ما ثم سرعه نحط دودان لازمني نرجع للاصل
2: أي.
3: علاش المواطن في البقعه هذيك ولا يوصل للفيتيس هذه
2: صحيت
3: نوسع في الكياسات برشا والكلمه هذه ما يحبوهاش احنا في صفاقس راهو فما برشا كياسات واسع ياسر تولي الانسان كيف يشوفها تيبيس داتيريساج قدامه سي نورمال مش يعفص. المواطن عنده توندونس ديما يقول لك وسع لي الكياس حتى كان توزع فوا 3 فوا 4 فوا 5 ديما زيد نيفو علاش يحب يوصل هو الاول يحب يدوب على اليمين يحب الكياس واسع باش يمشي وين يحب هو اللي هو ذريش راهو في العالم راهو نحطوا عدد الحارات واللارجور حسب التدفق اللي لازم لازم كياساتنا واسعة برشا تخلي العباد تجري وكل زنقة البلدية تكيسها من غير أميناجمون سوبليمونتير للسلامة المرورية باش ينجر عنه ارتفاع في الحوادث ارتفاع في السرعة. كل زنقة توا نشوفها هنا مازالوا كيعبدوها كانت مشي العباد تمشي 30 40 توا يمشيو 70 80
2: وفيها الموتى
3: خاطر عبدت خاطر وسعت وما خليت شيء في التروتوار. راه تشوف ساعات دي بارتاج في الفيسبوك نتاع خدمة يقول لك قمنا بتعبيد مسلك تمشي تشوف التصويرة تلقى الكياس من الحيط للحيط والتروتوار 50 سنتي
2: صحيح.
3: وبعد في وسط تصور هذوكم تشوف المراه متعديه الصغار متعديين وكي تزفت العباد مش تجي تجري والحوادث تزيد تطلع
2: تكثر.
3: دونك لهنا شنو يلزمني انا كل دراسه جديده في كيس جديد مش تعبدوا مش راهو يسمو تدقيق في السلامه المروريه
2: نعم.
3: يسمو حلول باش تنقص السرعه والحلول ماهيش تودا قلت لك قبيله راهو فما عشرات دوار المئات نتاع الحلول احنا نعرفوهم وكل معناتها منطقه نعرفوا شي يلزمها واش ما يلزمهاش
2: نعم.
3: اذا كان مش نقعدوا ديما نقدموا بنفس الطريقه تجهيز بلديات واللي يعملوا في ليزاميناجمون الكل بنفس الطريقه القديمه وحل الكيس وسع خلي التدفق راهو لي بيتون قاعدين يزيدوا راهو لي موتو قاعدين يزيدوا راهو مش نمشيو ديما في معناتها عدد القتلى مش يزيد
2: نعم.
3: بالطريقه هذه اللي هي طريقه قديمه عطات شي ريزولتا ما عطات حتى ريزولتا وقاعدين نعبنوا في نفس الحكايات نفس الحلول نفس التصرفات نفس التوجهات في بالك مش يصلح الوضع هذا ما يصلحش. راهو كل طريق مشي تخدم توا في سفاقس بلديه ولا تجهيز ما فيش تدقيق سلامه مروريه ما فيش رؤيه سلامه مروريه
2: نعم.
3: ما فيش اناليز تاع الفيتاس قبل وبعد شنو الفيتاس اللي تحب عليها انت قاعدين نمشيو عبر واحد ماش قاعد يشوف
2: أي
3: وبعد نمشي تصطدم انه في الاخر والله وسعنا الكياس وحلينا مشكله والله اللي كانوا فرحانين من غدوه يصير حادث احتجاجات وحرقان عجل وعملونا دودان ما نمشي نقعد اضرب الكره من هنا رجعها الكره من هنا كل امين نجمو مش يصير في اي بلديه في اي بقعه مش كان في صفاقس الجمهوريه التونسيه كامله راهو يلزمنا ناخذ بعين الاعتبار البيتون والموتور والبسكليت هما الاولين وين مش يمشي وين مش يقص كيفاش نوفر له الجميع باش يتعدى وباش يوصل مش نقول له دبر راسك
2: سامحني يعطيك الصحه يا زحمه شكرا لك شكرا شكرا يا
9: زحمه
2: اي تفضل
9: يعني نحب نشكر معنا حرس المرور وكيف كيف شرطه المرور اللي متواجده الحقيقه راهي من قبل معنا والايمات هذه معنا فما برشا دوريات قاعدين نشوف فيه مع القاصه الحزاميه نمره 11 وكيف كيف مركز الشرطه بالعين ورئيس الاداره والحرس مركز المحارزه جديد سباق الجنوبيه على حسن المعامله مع المواطنين يوم الاحتجاجات هذيك بالحق معنا حسيناهم اخوات وبحذا معناتها وساوهم ومعناتها تعدى احتجاج
2: عبيد موجوعة
9: الحقيقة وحاجة اخرى انا شفت العوين متاع الحرس سلطة الجنوبية ليلة الاحتجاجات وقتها ينظفوا هما في الكياس ويحلوا هما في الطريق تقريبا 3 متاع الصباح صدقني وحدهم معنا عوين بزي هما يدزوا في كل حجر وفي كل واحد الحقيقة معنا نحب نقول لفتة العيمات الخزانات ولد يوسف معنا البلايس هذوما اللي من كيلومتر 8 الفوق المسؤولين يلزمهم يخرجوا يعملوا زيارات ميدانيه يلزم يقربوا من الناس راهو مشاكلهم
2: معك حق الدفاع على المنطقه نتاعك
9: كيف لفتة طريق المطار السيد هذاك اللي تكلم راهو طريق المطار تبع بلديه العوبد الخزانات لكن نقول كان بالاسم معناها راهو من كيلومتر 5 للركاد نمرو 10 راهو عايشين حاله كارثيه من الاوساخ من الكياسات مكسره ما فماش اشارات ما فماش اناره في قبرش الداخل
2: نعم.
9: معناها طلبات كثيره بلديه معناها
2: نرجع
9: من 2024 لحظه من 2024 اختي بلديه عبد الخزانات زيرو تعبيد 1% اناره
2: نعم تو نرجع يوسف معك تو نرجع خلينا نستقبل مكالمات هاتفيه الو على السلامه مرحبا شكون معنا
11: السلامة محمد المصفار
2: مرحبا ياسي محمد تفضل
11: عايشك الطريق منزل شاكر كيلومتر 3 زنقة الحصيري
2: اي
11: هاكي الزنقة هذيك فنتني كانت فيست على الاقل يمشي 10 في الساعة هاكي تعبدت ولا تخرج الطريق العين فهمتني ورؤية اللي يخرج من الزنق رؤية غير واضحة في الزنقة رأي كراهب تجي لا أعوذ بالله وكان ما تعملت شاكي كان أحسن والله اللي يخرج على سقية نامدة وصغيرات والله العظيم شيء يخوف
2: نعم.
11: وزيد عندنا زنق أخرى كانت لبسها عليها قاموا جاءوا حلوا فيها قصاص وعملوا فيها الضوء فهمتني توجين مطر صدقني نبدأ وقايفين نقول يا ربي شرم تصبش مطر
2: واضح واضح يا سي محمد واضح يعطيك صحة شكرا
11: وكلمنا المعتمد وكلمنا فهمتني البلدية نتاع البلاد رأيوا على البال المعتمدية على البلد الجنوبية هكا اللي توفى المعتمد راي على البال
9: الغربية الغربية
2: الغربية نعم نعم شكرا شكرا يا سي محمد
11: شكرا كيلومتر 3 زنقة الحصيري السيد يمكن يعرف البقر حلت قصة صوت وكل شيء
2: به واضح واضح يا سي محمد تليفون آخر ألو على السلامة ألو ألو على السلامة
12: اسمع فيك مرحبا
2: تفضل حتى احنا نسمع فيك مرحبا شكون معنا
12: ناجح بن سعد معك اختي سماء
2: اهلا وسهلا يا سي ناجح هاي وينك هاي لاباس
12: عليك
2: يعيشك الحمد لله
6: منطقة المناس المداس
12: جماعة عايشك سمعت المداس يعطيك الصحة تو تكلمت عليه من الاخت رانا الاخت سماح ما عندنا شكون يتكلم علينا تو انت تبطل الكلمة
2: نعم تفضل يا سي ناجح تفضل
12: اختي بالله تو انا والله حسب ما نسمع معناتها تو حسب ما سمعت ما تمش رسم ميزانية لل الواحد فتح هذه في المدن
6: مفترق مفترق
12: مفترق هذا هي
2: نعم توا سنوات توا سنوات المنطقة هذه
12: ما تعرف من وقت شختي
2: اي
12: من عام 98
2: نعم
12: واحنا راه مش احنا حلينا راهو هذه مش احنا حلينا هي مش مفعل فعل راهو من المسؤولين من التجهيز من الوالي كل عام 98 حلوهم خلوه محلوله
2: واضح
12: شافوا شافوا الاهالي غادي وشافوا الواحد
2: وما
12: نكذبش عليك عام 98 وقفنا الاشغال
2: واضح واضح يا
12: سي نحب نعرف وين مش توصل الحكايه
2: واضح يا سي ناجح واضح حكيت ونراجعوك يا سي ناجح كما بقيت المتدخلين الكل يعطيك صحه شكرا ليك مراد مازال فما مكالمه مكالمه اخرى
12: بارك الله فيك كثر خيرك بارك الله
2: يعيشك العفو ولا العفو العفو يا سي ناجح يعيشك شكرا الى اللقاء بسلامه مكالمه اخرى الو على السلامه
13: أنا عسلامة
2: مرحبا شكون معنا
13: أنا عسلامة رضا مستخصر
2: مرحبا يا سيدي ذات فضلي
13: الله يبارك لك معاشك أختي بالله أنا من مربابة أبي باسس مربابة
2: أي
13: عندنا عندنا معنا
2: وين وين المنطقة
6: طريق تونس
2: طريق تونس
13: 16 سيدي صالح
2: باهي أيوة أيوة
13: ثم سكة احنا عندنا توا بلاسك معنا عندنا سكة فهمتوا عندنا كار تتعدى من السكة معنا بلاسك توا عندنا برشا الكار ولا تجي معنا تخرج لرباب بتزيد كامدة وتنزل خدامة معنا هذه ما فيهاش براج السكة وقت فهمت
2: اي اي واضح
13: اقل حق ما نعرفش يمكن كل شيء في السير الكير فباش تدخل ما فهمتش انا والله كل مرة انا مرتي ركبة معنا في الكار قلت لي معنا لحظة وكما نقش يمكن قال لي معنا الكار كامل كزة فهمت
2: واضح
13: فهمت
2: واضح
13: وشوية عنا كيس زادة في الحفر
2: واضح يا سيدي
13: صالح حتى للبدرنا
2: سيدي صالح للبدرنا
13: والله اختي راه حفر والله قداش مره يصير اكسيد معنا واحد يجي بعد الحفره يدخل حشاك في كرب ولا في كذا
2: اي اي اي اي اي واضح واضح سيدي
13: ركزنا على السكه راه وانا كل مره جيت معنا انا تجمع هكا معنا المعتمد وده شو والله ورقت انا زدت حفلت قلت له يا سي محمد راه كل مره انا معنا لحظة كار معنا قلت لك كيف يصير كار
2: واضح
13: كار قد شيء الزمن واحد
2: واضح يا سيدي ذا شكرا شكرا
13: وحدها زيتونة زاد يعملوا فيها في البركاجات العباد معنا إذا ما تتقلع
2: واضح يا سيدي ذا واضح واضح واضح. شكرا لك يا سيدي. ذا يظهر لي نعم سي محمود عندك متعلق.
6: اي نعرفه حتى الطريق نعرفه بالكدا محفر برشا يربط بين طريق تونس وطريق المهدية.
2: بالنسبة للسكة الحديدية يظهر لي فما تدخلات مش يصيروا
10: ثم حسب الممثل نتاع الإدارة الجهوية للسكك الحديدية البارح يقول انه ثم 15 تقاطع مش يقع ان شاء الله معناها اعادتهم كليا خلال سنة 27.
2: ويندرى هذا
6: ان شاء الله تشمل
2: ان شاء الله تشمل اكيد تو نسألوا عليها سي لطفي خلينا نراوها المنطقة هذه اللي قال نعم الحواجز به. سيوسف عندك مضيف؟
9: ديما مضيف
2: انا قبل ما تتكلم فما تليفونات باش ناخذ التليفونات سي محمود وسي لطفي زاد كيف كيف ليكم التعليق على المكالمات. الو على السلامه.
14: الو على السلامه.
2: مرحبا تفضل شكون معنا؟
14: بيك عايشة بالله معك مواطنة من خزانات كيلو متر 16.
2: تفضل شكون الاسم به تفضل سيدة المواطنة ما تسيرش
14: فاطمة.
2: اي فاطمة يقول لي اي
14: حبيت نقول سيوسف الاول بلي ان كيلو متر 13 منزلش المزغني تم ضوء بلدية مش كاملة احنا نفس مصيرة من بيت كيلو متر 13 والله ظلمة من شو بكري كيس ومكيس اما ظلمة الضوء البلدية مش كاملة
2: واضح
14: موجودة في زنقة المزغني كانت اخنا موجودة الاضواء كم 13 هنا
2: واضح يا فاطمة واضح. خلينا ناخذ مكالمة أخرى. سيوسف مذام فرصة مذامك بحذينا تسمع الملاحظات متاع الخزانات يعطيك الصحة. مكالمة أخرى. ألو على السلامة.
15: ألو على السلامة.
2: مرحبا شكون معنا؟
15: سليم من سواق سمارك.
2: تفضل يا سليم.
15: بلاي عايشك احنا توا شغل احنا صفنية نسكنوا.
2: أيوة.
15: أولا بلاي نكلمك على قصص أبو علي. يعني لا يرثى له. مانيش عارف قصاص ما قول احنا مانيش عارف وين في الريف ما نحش عارفين
2: ورغم اللي فيه حركية كبيرة كبيرة كبيرة برشا القصاص. نعم
15: يأسف وين الوعيد بالنظر للشيء هذا يا بربي بربي
2: وربي
15: واحنا تو باه فوت قصاص بعلي بربي تقصدني احنا زنقة الحداد ما غير ضوء ما غير إنارة يا رسول الله يعني اللي بعدنا مكيس
2: أي.
15: واحنا اللي مقابل نقد الحداد ما هوش مكيس واحد يدخل في الليل يخاف على صغار وكلاب كلاب سايبة ما احناش عارفين نخرجوا لصغار ما نقدوا طايشين نستناو فيه ما لك معقول هو اللي
2: واضح
15: قدام زقت الحداد واللي بعد الجامعة اللي على اليمين كيف كيف يعني يدخلوا ويخرجوا الى متى احنا في الشيء هذا ولينا
2: واضح يا سليم. نعم
15: حفر ياسر كيسات الحفر يعيشك على ما يكونوش عباد يعني ملشين هذين الحفر الحفر مدرية تروح حفر تقول حاليا زادة كيف كيف مدرية ياسر حفر تحكي لك واحد من العليار من حفرة يمشي الكربة ولا يتروح
2: نعم نعم
15: لما يمشي للحفرة ياكل الكربة اللي خلصوا في زيانة وخلصوا في الأداءات وخلصوا فهاجي مثلا ما حد شين منها ولا تقتل روح ولا تمشي الكربة.
2: واضح يا سيسيم واضح واضح يعطيك صحة شكرا لك شكرا شكرا شكرا الى اللقاء. اي سيدي هذا صوت المواطن وكان نزيدو نحكيو للصباح راه مازال
9: يحكي بالنسبه للحفر اللي يحكيو عليه اكثر الناس كياسات مكسره واحد انا نشوف راه البلديات كي تمشي له نقول لك راه عندنا مقاول مشى يخدم لكن المقاول كي يمشي يخدم بعد جمعه ترجع الحفره كما كان يعاود يخرج زبل دوفر ما فماش رقابه ما فماش شكون ما فماش هكذا يلزم اليوم معناه كل مسؤول يحمل المسؤول الاخر ولا المقاول يتبعوا يراقبوا ويخطيه.
2: تعرف تعرف الصين ايش عملوا يا يوسف في الصين تبيبس الحليب البلاستيك في عوض يلوحوهم عملوا لهم ريسيكلاج وخلطوهم مع الاسفلت اللي يعملوا به الربي نتاع الكياسات ويعملوهم في الكياسات هذا في الصين. في سوريا سيد وزير النقل وسيولوش في هاوكا راها حتى الفيديو خرج تيستي في الطريق معناها بعد ما عملوه اي نتاع المطار اللي هز لدمشق مخلي كويس ما ويتيستي في الطريق معناها فما عباد فما مسؤولين قاعدين يخدموا في قفصة مواطن تونسي خرج بالكاميون نتاعو تحيه ليه وشكرا ليه وهز الجريفي وحشيكم الزفت هذاك واحد وكل ويدور هو يرقع في الحفر والسادة المسؤولين اللي عنا موجودين قاعدين في البيروات نتاعهم في الكليماتيزاسيون. الرجاء كل الرجاء فضلكم اخرجوا بالله اخرجوا كاين كل واحد يخدم ثنية نتاعو كل نهار مشيو حتى 10 كيلومتر يا سيدي كل نهار عملوا 10 كيلومتر
9: نصور لهم فيديوهات في المباشر والمسؤولين يتفرجوا في اللايف فهمتوا بعد ما يتدخلش
2: ولا علاقه بالموضوع.
9: انا مدخل عيمات الخزانات أي. طريق وطنية من كيلومتر 8 كيلومتر 10 عندي 3 سنين وانا نراسل وانا نتكلم وانا
2: نعم.
9: مع اليوم باش عملوا تدخل معناه نتاع 5% ان شاء الله نقول يكملوا الجمعه كامله مدخل مع طريق وطنية مدخل ولايه صفاقس. الاخت نجاوبها اللي في زنقه المزغني
2: بسرعه يا سي يوسف ورجع معنا مره اخرى ان شاء الله.
9: الاخت في زنقه المزغني على الاناره انا نحب نقول لها عماده كامله معناها عماد الخزانات الكل ناقصه اناره حي الخزانات. انا نحب ميساج للوالي للاعلى سلطه في البلاد انقذوا زوروا هذا الحي ومشوا شوفوا راهو الحاله اصبحت كارثيه في
2: يعطيك الصحه يا سي يوسف. شكرا لك سي يوسف سي لطفي يعطيك الصحه. شكرا لك. شكرا مرمرد مازلنا راهو الموضوع ما يوفيش سي محمود
6: على الاستاسيونمون في قدام باب القصبه
2: الجمعه جاي سي محمود المعذره منكم يعطيكم الصحه. ابقوا معنا ما تغيروش الموجه بعد شويه علي وكامل الفريق على موجات ذات فيكس. تحيات اسامه جوهر مراد حشقاسم وانا سماح رنا نقول لكم بالسلامه وفي امان الله.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت غرفة التجارة والصناعة لصفاقس عن تنظيم بعثة أعمال متعددة القطاعات من 14 إلى 18 نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض. اعتبرت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية في بلاغ اليوم أن قرار وزارة التربية المتعلقة بضبط موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية الحالية في الفترة من 14 إلى 27 ديسمبر 2026 يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية خلال نهاية السنة، داعية إلى تمديدها إلى غاية غرد جون في 2027. أقرت جلسة عمل بولاية مدنين انعقدت مساء أمس وخصصت لضبط الاستعدادات لانطلاق موسم جني الزيتون، افتتاح الموسم بداية من 15 أكتوبر الجاري. في العالم استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون اليوم بنيران الاحتلال الصهيوني في مناطق مختلفة من قطاع غزة. قال الحرس الثوري الإيراني في بيان له إنه من الآن فصاعدا سيعاقب أيضا أي سفينة ترتكب مخالفات خارج مضيق هرمز. تجدد القصف الحوثي ظهر اليوم على العاصمة اليمنية صنعاء وسط إدانات لهجمات الحوثيين على مطار الرياض وتسببه في مقتل 3 أشخاص. نقطة النهاية لهذا العرض الإخباري الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة صفاقس. بقية الفضاء المباشر مع زميل علي المرزوقي ومن معه. أهلا بك علي.
3: شكرا منجي، ومعي سوار الشعري وعبير شقرون والبانوراما حتى للستة وليس العلمتر. خريطة المعهد الوطني للرصد الجوي تقول أنه نهار الأحد إن شاء الله ربي يحن علينا. صفاقس اليوم العشية طبعا الأخبار في الستة
2: إن شاء الله. إذا نبقوا على الموجة سوار وعلي وعبير، مرحبا بكم.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: بانوراما الجمعة. بانوراما

0: وثمانية دقائق. مرحبا بالناس الكل، عشية مزيانة للجميع. بانوراما الجمعة، صفاقس اليوم العشية شنو اللي فيها؟ صفاقس المدن المحيطة ديما كما اليوم باش نمشيو لسيدي بوزيد. شنو اللي فيها اليوم العشية؟ اللي يسأل على الأمطار ولا مقابلتني توا خريطة المعهد الوطني للرصد الجوي. سوار الشعري وجه الخير دخلت للاستوديو والخريطة جات. الخريطة فيها أمطار في ولاية صفاقس، ولكن الحقيقة ما نعرفش وين بالضبط. إن شاء الله نكبروا الخريطة، موجودة في في في في, في الحنشة إن شاء الله. بشائر أمطار، منزل شاكر بشائر أمطار، بير علي بشائر أمطار، الصخيرة، صفاقس المدينة وقرقنا، هذوما بشائر أمطار اليوم العشية. الوسط كامل، الساحل كامل، مستير، مهدية وسوسة، ثم نابل، ثم زغوان، ثم تونس، ثم بنزرت، جندوب، باجة، كيف سليانة، ثم القيروان وسيدي بوزيد والقيروان سيدي بوزيد وقفسة. هذوما الخريطة تقول أنه فيها أمطار العشية ولا آخر العشية. وجه الخير سوار، مرحبا بك.
1: يعيشك علي، وجه الخير جاب المطر معاه. تحية لك علي وتحية كل السادة المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عشوية البانوراما. في الحقيقة بانوراما الجمعة نحاولوا من خلاله نواكب معكم إيقاع المساء، مساء تقريبا آخر يوم عمل بالنسبة لبعض الإداريين، وبالنسبة أكيد للتلامذة وكل يبدأوا حضروا رواحهم. سي جاء نهار السبت وجاء الويكاند ومش نرتاحوا شوية.
0: إذا كان ارتاحوا الموضة الجديدة يقرأوا 7 على 7.
1: إن شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم
0: ويبدل الأحوال.
1: أمين. ولكن ديما تبقى ديما صفاقس في الرياض على مستوى النتائج الوطنية في الامتحانات الوطنية، وإن شاء الله ديما نقوله احنا القادم خير لصغيراتنا. وأكيد أنتم تابعتم السادة مستمعين البارح الترند الكبير برشا، تونس في الرياض كيف العادة، باحثينها وعلمائها وأساتذتها ومؤسساتها الجامعية. بعد نعطيه التفاصيل، نعطيه وجهة البرمجة اللي حبي برمج الويكاند شنو ينجم يواكب ويتابع في صفاقس. نعطيكم البرمجة حتى اليوم العشية في 7 وين تجمو تكونوا موجودين نقولوا لكم.
0: قفلة طبية في ساقيت الزيت، بعد شوية باش نمشيو لساقيت الزيت. أيضا مهرجان كبير كرنفال الألوان في سيدي بوزيد في المزونة تحديدا اللي يسمعوا فينا برشا. السيارات الكهربائية ومحطة الشحن شنو جديد؟ تظاهرات برشا تلم العائلات والشباب مع بعضنا حتى للستة. سؤالنا الكبير كل عشية جمعة، صفاقس شنو اللي فيها؟ بعد شوية بعد الغناء يبقوا معانا، وثم برشا فقرات وبرشا أجواء مزيانة إن شاء الله ترفقكم عشية الجمعة. علي سوار وعبير ومراد في الإخراج التقني والإخراج المرئي جوهر، ربي يبارك فيكم إن شاء الله.

العشية وفي الويكاند شنو ثم في أسواق؟ اخترنا بعض التظاهرات في المجال الصحي والثقافي والرياضي. اليوم العشية تبدأوا من السبعة متى العشية حاضرين في المركب الثقافي محمد الجاموسي، إذا كان انتم من عشاق الفن الرابع وعرض مسرحية أثر نص وإخراج أديب الفضلاوي وإنتاج دار الثقافة باب بحر، اليوم كما قلت في السبعة متى العشية المركب الثقافي محمد الجاموسي، وهذايا في إطار تظاهرة الدورة الرابعة من تجارب مسرحية اللي بدأت من نهار 3 أكتوبر وتتواصل حتى لنهار 11 من نفس الشهر. وإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية كانت الفضاءات تنوعت ما بين مركب ثقافي محمد الجاموسي، مركز الفنون الدرامية وركحية بيسفيقس، ودار ثقافة ببحر، الفضاء الثقافي فندق الحدادين. وبالنسبة للشباب موعد اللي فيه حقيقة يعني تميز كبير برشا للشباب ووعي ثقافي وبيئي كبير. تواصل صفاقس استضافة التظاهرة الشبابية المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ، وهي تظاهرة شبابية بيئية كبرى فيها أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية الويه حاضرين والويه مجتمعين باش يناقشوا قضايا التغير المناخي والبيئي. بدأ من نهار الخميس ويتواصل حتى لنهار لحد 11 أكتوبر. هي فرصة للشباب باش يتبادلوا الأفكار البيئية وصياغة مقترحات حول التنمية المستدامة والمناخ. نمشيوا للرياضة، اخترت لكم تجربة أو لقاء أو ربما للناس اللي يحبوا برشا مجال الرياضة والويكاند، كيرانيسرا اللي هو خصيصا للناس اللي تحب الأنشطة الخارجية والرياضات المرتبطة بالطبيعة، مش يكون في أحضان أكيد جزيرة قرقنا كي نقوله كيرانيس. الحدث هذا في نسخته الثالثة ينطلق اليوم متواصل على امتداد 3 أيام، والفضاء اللي مش يكون فيه أكيد كما قلنا قرقنا ومن الرياضات اللي مش تكون خاصة العدو على مستوى 8 كيلومتر حتى 25 كيلومتر. ومن المنتظر أنه مش يشاركوا في اللقاء هذايا ما بين 1000 و1500 مشاركة. هذايا بالنسبة لقرقنا وران كيرانيس نهاية الأسبوع هذايا. بالنسبة لتجارب مسرحية اللي قلنا الليلة الموعد في السبعة متاع العشية مركب الثقافي محمد الجاموسي، وبالنسبة للنهار لحد موعد صحي الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل تستدعيكم باش تكونوا حاضرين نهار السبت 10 أكتوبر بشارع الهادي شاكر، احنا نقوله 100 متر من 9 حتى للماضي ساعة. مش تقاو برشا أنشطة رياضية، مش تقاو برشا ألعاب فكرية للصغيرات، وحتى أيضا ورشات فيها برشا أفكار إبداعية، وبالتحديد خاصة مش يكون ثم ورشات خاصة بالوقاية والتحسيس بالأهمية الصحية للجميع. الباركور سانتي اي بيان إتر مش يكون حاضر في هذا الموعد. هذه تقريبا أهم المحطات اللي تنجموا تكونوا حاضرين فيها اليوم العشية ونهاية الأسبوع في صفاقس. إذا كان يسمعوا فينا توا بعض الشباب وخاصة نقول الطلبة اللي موجودين في مجالات الموسيقى، نذكركم البراي الموسيقي اللي مش يكون غدوة من 9 حتى الماضي ساعة في المعهد العالي للموسيقى بسوسة، ومن تنظيم المركز الوطني للبرايل الموسيقي مش يكون فيه دورة تكوينية في البرايل الموسيقي ودورة في الكتابة الموسيقية بالبرمجيات. هذه غدوة المشاركة تدخلوا للموقع الخاص بالجامعة وتسجلوا، وإن شاء الله تكونوا غدوة من بين المستفيدين من التجربة هذه. المركز الوطني للبرايل الموسيقي، نغمتنا حاضرة في عشويتنا، جولتنا مازالت متواصلة، ثم مواعيد أخرى ما زالت نهار لحد مش تواصلوها تواصلوا استماع لها من خلال الاستضافات اللي ما زلت معنا في لقاءنا بانوراما الجمعة.

شكرا سوار، يعطيك صحة. كنت تعطينا في الويكند الشتمة في سفاقس، ولكن ما قلت يعني ثم عائلات تحب تبرمج وشباب يحب يمشي، واللي في الصحة واللي في التربية واللي في الثقافة، شباب تبارك الله مئات وألف الشباب في سفاقس وغير سفاقس. أنت مشيت بينا نهارين القدام السبت ولحد أنا نمشي نرجع نهارين التالي. شنو اللي صار نهارين التالي؟ ثم حملات مراقبة ميدانية الشرطة البلدية في تونس الكل، لأن نحكي على الجمهورية الكل، ثم 572 عملية إزالة لنقاط انتصاب عشوائية. الحملات اللي قامت بها وحدات الشرطة البلدية خلال 24 ساعة المنقضية في كامل تراب الجمهورية أسفرت عن 572 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية، وتحرير 109 محاضر اقتصادية، تحرير 209 محاضر اقتصادية. بلاغ الوزارة الداخلية تقول أنه الأربعاء والخميس بأن التدخلات هذه تم خلالها القيام ب 139 عملية حجز، تحرير 41 محضر عدلي، تقديم 12 شخص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية. يعني هذوما البعض من اللي منتصبين في الشارع منهم 12 مفتش عنهم لهياكل قضائية ووحدات أمنية، إلى جانب حجز 51 آلة وزن. ما هو احنا كي ناخذوا دولة زعمة ربي عاون الناس الكل لا يقطع رزق حد، ما نقولوش حاجة أخرى، لكن اللي هما مش معترف بهم في نقاط عشوائية للبيع، علاش ما لا المراقبة تحجز 51 آلة وزن؟ يعني الموازين متاحهم مش ولا بد، مايش مريق. لا هذاك علاش في العملية هذية الأربعاء والخميس تم حجز 51 آلة وزن، 10 دراجات نارية، 5 سيارات غير مستوفات للوثائق القانونية. هذا هو في المجال الصحي. الشرطة البلدية تقول وزارة الداخلية أسفرت الحملات الميدانية في كامل تراب الجمهورية عن تحرير 109 محاضر اقتصادية و249 مخالفة صحية. 249 مخالفة مش شوية أخويا، كي تشري لبنيتك ولا ولدك ولا تشري مروحتش أنت قعدت الخدمة ولا شديت سافرت، رد بالك منين تشري. يعني في نهارين شدوا 249 مخالف، مخالفة صحية، يعني 249 محل في تونس يبيعوا ما نقولوش ماكلة مضروبة، تنجم تقول ماكلة مضروبة أما مش في الشروط الصحية. شو الوقت تو سيدي مراد؟ مراد يظهر لي ياكل البرة ولا عنده شكون ياكل البرة؟ خاطر منتبه اسي اي ايوه 249 في الولاية، في مش في ولاية سفاقس، في الجمهورية كاملة مخالفين اقتصاد صحة، يعني على المستوى الصحي. الأربعة وثلاثة وثلاثين دقيقة.

0: بانوراما وسفاقس شنو اللي فيها اليوم العشية، أما سيدي وزيد زاد شنو اللي فيها اليوم العشية. سوار هناك تشوف في خريطة الرصد الجوي في سيدي وزيد ترى قول لنا اي سيدي وزيد شنو اللي فيها مطر؟
1: ما شاء الله على الغيث النافع، ان شاء الله ربي يرحمهم بالحق، يعني رحمه كبيره برشا عندهم ما شاء الله، خلايا رعديه ومحليه مع امطار قويه، مش تكون المزونه اللي درجه الحراره اليوم تكون الدنيا يعني في الليل 20 درجه وفي النهار اليوم كانت 31 درجه، وفي الليل عندهم خلايا رعديه محليه مع امطار قويه، ان شاء الله امطار الخير، وان شاء الله نقول مبروك للفلاح لأنهم يستبشروا برشا بهالمطيرة هذه اللي عندها مدة في الحقيقة، وإحنا ديما نقولوا إن شاء الله ديما خريف قابل، والحمد لله بلغت الفلاحة إن شاء الله خريفنا مزيان وصابتنا إن شاء الله تكون بخير
0: إن شاء الله. المزونة مش عيد علينا والناس برشا تسمع فينا، ذاك علاش اليوم باش نمشي لدار الثقافة المزونة، يهم برشا شباب وعائلات يتابعوا الأنشطة. غادي الميزة في المزونة من المعتمدين كما المحرس مثلا، المحرس في مهرجان الفنون التشكيلية العائلات كل تخرج. شفت كيفاش؟ يعني الفنون التشكيلية ولت في
1: هي اللي قال يجمعهم.
0: اي في نبض العائلات يعني. أي. المزونة وكبت أكثر من حدث وأكثر من مهرجان، الناس كل تخرج. لأنه الأنشطة تنبع منهم، من تراثهم، من دنيتهم، من حياتهم، من تفاصيلهم. هذاك علاش تم كرنفال الألوان.
1: أي.
0: وهذاك علاش باش تستضيفوا أختنا سلمى بن عبد الرحمن اللي هي الأستاذة الفاضلة مديرة دار الثقافة بالمزونة، رغم أن كانت في مدرسة ابتدائية عندهم سفوح تبدع أو تغني، كانت في مدرسة ابتدائية تعرف النشطة الثقافية ولا تخرج للناس ما عادش يجيو كان لدار الثقافة. هات نسلموا عليها ونشوفوها ونقولوا لها ربي يبارك فيك وتعطينا فكرة اللي يسمعوا فيك في المزونة وحتى خارج المزونة على المشروع هذا. مرحبا لا سالم، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، ليش نحوالك؟ تحية ليك وتحية لكل مستمعي ذاتك.
0: ربي فضلك، تسمع في سوارش قالت على الطقس في المزونة؟
2: إن شاء الله إن شاء الله ربي يرحمه بالغيث النافع، لأنه
1: هي مصاحبة توب الباهي.
2: مصاحبة
0: مش برشا،
2: شوية رطوبة وسخونة الطقس من بكري.
0: أي.
2: شوية تحس إن شاء الله ربي يرحمه بالغيث،
1: مش توصل إن شاء الله 20 درجة إذا حسب المعهد الوطني لرصد الجو.
0: هو اللي يعلم ربي راه يعلم ربي. ترى نشوفوها على الباج إذا كان تو تتعدى تو.
1: إي
0: به إلا سلمى، ثم زوز تظاهرات يعني السفوح تبدع أو تغني، وثم كرنفال الألوان.
2: بالنسبة للسفوح مبدع اللي كنت فيه مبكري شوية، هو مشروع دار ثقافة كترف فيه، كان شاركنا في دورة تدريبية في إطار مشروع مغرومين على الإقليم الرابع، صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر، تقدمنا بمشروع ثقافي سميناه سفوح مبدعة. معناتها حبينا نمسوا المناطق ذات الهشاشة ونقربوا الثقافة للمدارس الريفية اللي تعاني من صعوبات. اخترنا مدارس تكون في سفوح الجبال. سفح جبل بوهدمة.
0: اي حلو الفكرة.
2: وكذلك سفح جبل تمامة في جلمة. ومغيلة ومغيلة في السبالة. معناتها بدينا امس كانت الافتتاح في معتمدية جلم.
0: أي.
2: اليوم في معتمدية المزونة.
0: أي.
2: وان شاء الله نهار 14 باش يكون في مدرسة العيون في معتمدية السبالة.
0: يعني ثم تنشيط وموسيقى
2: اكيد نخرجوا معناتها نخرجوا مجموعة كاملة، ثم تنشيط، ثم ورشات تتم حتى قبل ورشات المسرح، ونقربوا للصغيرات نجيبوا لهم عرض تنشيطي يشاركوا في الورشات.
0: اي حلو.
2: من الالعاب الحضور مكثف اليوم في مدرسة الدج واحد ومدرسة الدج اثنين، خاطر زوج مدارس ريفية قراب من بعضهم أدمجناهم في أنهم باش يكونوا ينتفعوا بالأنشطة هذه.
0: أيه.
2: حضور حتى الأولياء.
0: أي حلو،
2: لأنه شفنا فرحة كبيرة عند الصغيرات أنهم اليوم
0: أو لفيش نشوفوا فيها توا وتصويرتك ولفيش متاع السفوح ولفيش متاع الكرنفال. أي مزيانين الزوج.
2: أيوة. بالنسبة للسفوح مبدع.
0: أي.
2: نتعدى للكرنفال.
0: الكرنفال
2: هو كرنفال فنون. كرنفال الوان تحت شعار شوارع المزونة ابداع في كل زاويه.
0: هي حلو.
2: هو مشروع ثقافي يندرج اطار برنامج وطني لوزاره الشؤون الثقافيه عنوانه شوارع المدن المبدعه بدعم من الاداره العامه للعمل الثقافي والمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه في بوذي. كيف هو احنا تقدمنا بمشروع عن برشا دور ثقافه في بوذي، كان مشروعنا تقبل للحصول على الدعم. انطلقنا من فكرة انه المزونة فيها حركة ثقافية، فيها شباب يحبوا الفنون بأنواعها، حبينا علاش المزونة المنطقة الصغيرة علاش ميكونش عندها كرنفال خاص بها. كيفاش باش يكون الكرنفال هذايا؟ باش نبداو من 1 اكتوبر وان شاء الله الاختتام باش يكون نهار 20 ديسمبر. باش نبداو بالجانب الجمالي، باش ان شاء الله باش يتم رسم من 8 الى 10 جداريات تزين المداخل الأساسية لمدينة المزونة، باش منها أستاذة بتاع الفنون التشكيلية مثل الدكتور من الجهة لمجد النوري، سلمى تدوسي أستاذ تنشيط وخرجي المعاهد الفنون الجميلة من أصيل الجهة، كذلك يمكن باش يدخل معنا حتى المعهد العالي للحرف والفنون
0: الجميلة
2: سيدي بوزيد. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو جانب تكويني، باش احنا الفكرة في المشروع كان انه حتى نمسوا الأحياء ذات الكثافة السكانية.
0: اي حلو.
2: عندنا حي في المزونة معروف انه شباب تقريبا والصغار يعزفوا، معناتها عندهم قدرة على العزف على الآلات الإيقاعية.
0: اي حلو.
2: حتى
0: حي كامل
2: يتخيل الا اي حاجة ويعزفوا. حبينا نعمل اول مجموعة إيقاعية في ولاية سيدي بوزيد.
0: والله حلو، والله مزين.
2: المجموعات النحاسية في قصر رهلان ولا في جايس أخرى، احنا حبينا ناخذ الدربوكة والدف والطبال وغيرها. المجموعة هذه بتاع الشبيبة نحتضنوها تربص طويل إشراقة الموسيقى في ثاني كامل ونجح كثير. الزوز باش يحاولوا المجموعة هذه تتكون من قرب من 20
0: 30 فرد. مزيان الفكرة.
2: إناث وذكور مش حتى ذكور فقط، باش يعزفوا للآلات هذه مع أن تكون مجموعة للنقر على الطبول
1: في برنامج موسيقي خاص. نعم
0: حلو، يعني
1: فكرة مميزة.
0: تعرف ايش قال لي مراد الحاج قاسم تو المهندس متاع الصوت؟ قال لي يا أخي المزونة مش هي اللي منها رمضان هذبك اللي غني على تونس غنية مزيانة هكا ولا؟
2: أي
0: أو أو يبحث عليه هو لهنا من هكا يبحث عليه رمضان هذب. يعطيك صح، كيفاش تذكرتها يا مراد؟ اي تفضل. يعني هذو هما الحي.
2: مازال انه بعد عندنا مجموعه باش تكون للمشي على العيسي.
0: اي
2: معناتها من 8 حتى 16 شاب وشاب باش يعملوا ترابط تكويني في المشي على العيسي.
0: اي
2: ونحضروا لهم الكوستيم بتاعهم باش يوليوا يشاركوا في التظاهرات الافتتاحيه بتاع سواء في دار الثقافه او في المهرجانات
0: المحليه. نعم نعم.
2: مجموعة أخرى للفن المهرج.
0: اي
2: مجموعة كذلك لل أعطاني شوية للدمى العملاقة.
0: اي
2: هذو كلهم المكونات باش يأسسوا الكرنفال في اليوم الختامي نتاعو.
0: تو الكرنفال من إلى من إلى من 1 أكتوبر
1: 20 ديسمبر
2: هما هذوما الورشات من 1 حتى ال 20.
0: نعم
2: 20 الكرنفال باش يدور في المزون.
0: اي حلو.
2: وعملنا فكره جديده اللي هي خيمه السينما المتنقله. احنا ما عندناش دار ما عندناش سينما في المزون.
0: اي
2: عملنا خيمه باش نأسسوها نردوها خيمه من داخل معناتها بالرداء الاسود والكراسي والشاشه. اي باش تكون متنقله نمشيو بها للاحياء ذات الكثافه السكانيه نعملوا بها العروض. ونمشيو بها للرياف خاصة أن المدرسية دار ثقافة تهديد بالمزونة باش ندخل في أشغال. دونك إحنا باش نولينو إحنا نخرج بالثقافة للشارع وللريف عن طريق السينما المتنقلة هذه.
1: برافو، يعطيكم الصحة. تقريبا حاولتوا أنه تجمعوا كل الفنون يعني في المواعيد هذه، هي مواعيد انطلاقة الموسم الثقافي لدار ثقافة المزونة.
2: أكيد إحنا إن شاء الله بقدر ربي نفتح بشي يصير نهار 30 و 31، عنا جملة من العروض عرض للسيرك، عنا توقيع كتاب للأستاذ خالد الطاهري من الجهة رواية جديدة، وكذلك نهار 16 أكتوبر إن شاء الله بش نكونوا ممثلي مع تنظيم المزونة في ضيافة دار ثقافة ولاد حفوز للمشاركة في الافتتاح الجهوي للموسم الثقافي.
1: نعم إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذا الموسم سيدة سلمى عبد الرحمن، يعطيكم الصحة. جولة حاولتوا من خلالها أنه بالحق تقدموا الإضافة للجهة ومن جهة، يعني الجميل بالفعل يعني الثنائية ذي المزيانة اللي تنصهر مع بعضها في عمل واحد هو من أجل أنه إعادة الروح للجهة، وخاصة نعطيها ذيك الصبغة الجمالية البيئية انطلاقا من عالم الألوان والفنون. يعطيكم الصحة سيدة سلمى بالحق، يعني مبادرة مميزة
2: إن شاء الله تكونوا بحذانا في الاختتام وحضور الكرنفال
0: إن شاء الله. إن شاء الله أو اللي لاحظتوا أنه الأنشطة الثقافية ولا تمشي للناس،
1: أي
0: شفتوا كيفاش
1: وتمشي للمؤسسات التربوية
0: وللأحياء وللمؤسسات التربوية.
1: نعم.
2: وهذا هو المطلوب، لأنه ثقافة الحرم ما تبقاش أنت تستنى المستفيد للدار الثقافة، لازمك تخرج له تغيرة الأشياء.
1: نعم.
2: وإحنا المزورة معروف أنها عندها ريف شاسع وفيها برشا مدارس ابتدائية، إحنا تقريبا ساعات سنوية نوصل نغطيهم الأنشطة الثقافية، نمشي معدل مرة في الشهر ولا حتى أكثر للمدارس الريفية، لأن المدارس حاجة إلى العروض السينمائية والتنشيطية واكتشاف المواهب.
1: نعم.
0: ربي يبارك فيك الله سلمى. الله سلمى توا بعد ان شاء الله رمضان هذا توا مش حاضر، ولكن في الساعة الثانية ولا حتى مرة اخرى ان شاء الله بحول الله.
2: ان شاء الله.
0: شكرا لك، يفضلك، الى اللقاء.
2: يعيشك.

0: فاقس فاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. ارتباطا بالتوقعات الجوية، ذكرت الشركة الجديدة للنقل بقرقنا كافة حرفائها في بلاغ بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفرتها المبرمجة بقية نهار اليوم وكامل يوم السبت 10 أكتوبر 2026، وسيتم إعلام الجميع بكل تغيير في الإبان. أعلنت غرفة التجارة والصناعة لصفاقس عن تنظيم بعثة أعمال متعددة القطاعات من 14 إلى 18 نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض. اعتبرت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية في بلاغ لها اليوم أن قرار وزارة التربية المتعلق بضبط موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية الحالية من 14 إلى 27 ديسمبر يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية خلال نهاية السنة، داعية إلى تمديدها إلى غاية غرة جون في 2027. في العالم استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون اليوم بنيران الاحتلال الصهيوني في مناطق مختلفة من قطاع غزة. وأكدت 120 منظمة إنسانية وحقوقية أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا وجود له إلا على الورق في ظل استمرار العدوان الصهيوني. ذكرت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية أن مقذوفا مجهول المصدر استهدف سفينة غرب منطقة الجزيرة في الإمارات اليوم، مما أدى إلى اندلاع حريق جرى إخماده. تجدد القصف الحوثي اليوم على صنعاء، وتحدثت مصادر حكومية عن مقتل 22 جنديا من الجيش النظامي في معارك ضد الحوثيين، وذلك وسط إدانات لهجمات الحوثيين على مطار الرياض السعودي وتسببه في مقتل 3 أشخاص هناك. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: ديمة. ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقولك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب، وصحتك ديمة في النازل.
4: من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
5: بانوراما.

0: 25 دقيقة شنو يحويلكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، طريقة سلامة لكم أنتم اللي في الثنية، إن شاء الله شوية طيبة ورايقة للجميع. بانوراما الجمعة يواصل معكم المشوار والتجوال، ونهزوكم مباشرة لمنطقة الشاحية، وبالتحديد نشاط مش يخليكم موعد يقع في البال نهار لحد 11 أكتوبر 2026. كل التفاصيل مع ضيوفنا اللي حاضرين معنا عن طريق الهاتف، اللي مش يكونوا بالطبيعة عن طريق يعني حاضرين معنا بفقيقة وفرة رابطة الأجيال بالشاحية، وأيضا تنظموا موجات إيجابية بشراكة بالطبيعة مع بلدية الشاحية. النشاط هذايا سي منير بن مسعود، أهلا وسهلا ومرحبا بيك وتحياتنا ليك وكل التفاصيل الخاصة بهذا اليوم.
1: شكرا شكرا أخ سوار على هذه الاستضافة. احنا الشهر هذا معروف بالأكتوبر الوردي، الاحتفال الوردي. جمعية ربيعة الأجيال الفراشيحية تحتفل للمرة الخامسة على التوالي والثالثة بالشراكة مع بلدية الشاحية. بالمناسبة توجه بالشكر للكاتب العام السيد عبد السلام التريكي على حسن القبول وتمكيننا من المقر. الحق المقر هو اللي عنده قيمته للاستضافة في مثل هذه المناسبات، ومع السنة الثالثة على التوالي نعملوها بشراكة مع بلدية الشاحية، والمرة والسنة الثانية مع جمعية موجات إيجابية بالشراكة احنا وياهم ثلاثة أطراف من بعضنا. شعار اخترناه هذه المناسبة: صحتك غالية كوني واعية.
0: اي صحتك
1: وإن شاء الله بحول الله هذا الأحد 11 أكتوبر 2026 بداية من الساعة 9:00.

0: وين؟
1: بعد غدوة بمقر بلدية الشهير. هذا البرنامج نعطيك مبسط على البرنامج في التسعة تقصي مرضي السكري وضغط الدم. عندنا التسعة ونص رياضة المشي في أنحاء شوارع الشحيح لتحقيق واحد كذا بمرض هذا الخبيث. خمسة العاشرة تقصي مرضي بداية تقصي مرضي مرض السرطان الثدي وانطلاق. عندنا ورشة تنشيط الأطفال حتى الصغيرات. احنا ما خليناهمش على برا. عندنا برنامج فريق وباش ينشطوهم. شكون باش ينشطهم؟ هي عندنا نادي الأطفال اللي يقومون بالشحية وجمعية لما الشخصية. عندنا في العشرة ونص مداخلة الدكتورة لمياء السليمي حول سرطان الثدي من دار الأمل. واحنا نطلب من اخوتنا في الشحية واللي خارج الشحية يكونوا في الموعد والدواء موجه للجميع.
0: نذكرهم نهار لحد التسعة متاع الصباح بمقر بلدية الشحية. ودي تحكي معانا توا سيمونير واللي حب يدخل شوية للموقع الخاص بإذاعة صفاقس ويتبع الإذاعة المرئية مش يلقاك في صورة تجمعك. بشكون الشخصية اللي معك في الصورة؟
1: شخصية مثلا
0: الصورة اللي بعثتنا وحطيتنا فيها يعني شهادة ما شاء الله. شكون اللي رافقك في الصورة؟
1: كاتب العام الشحية. كاتب
0: عام بلدية الشحية نوجه له تحية اللي هما بشراكة معاكم في اللقاء هذية في إطار أكتوبر الوردي. صحتك غالية كوني واعية. هذه فرصة نهار لحد صبحية نقولوا احنا ثقافية رياضية صحية باعتبار الرياضة مش تكون حاضرة. رياضة المشي مش يكون ثم ممرات خاصة يعني ثم بعض الأنهج مثلا في قلب الشحية لأنه نعرفوا منطقة حيوية مش تتسك مش يتم غلقها معناتها ولا بالضبط كيفاش؟
1: لا هي رياضة مشي ما هيش حاجة مثلا تستوعب باش نسكروا ولا نجولي. لا هي للتحفيز في الحال الشحية باش يراوك المراول نتاع الكتوب الوردي واحد كذا ثم أكت حاجة صايرة في الشحية.
0: أي.
1: إن شاء الله احنا اسمه نشحنا هو بالعباد اللي باش تجينا وما يدموش رو اللي باش يجي رو ما يندمش
0: أكيد لأنه يعني مش يلقى التوعية صحية ومش يلقى زادة حتى
1: ثم مختصين بالتقصي بتاع سرطان الثدي وثم برنامج مش يخلك برنامج يعمل فيه وثم أطباء اللي باش يعملوا التقصي مرضي السكري وضغط الدم ثم ديليجي ثم ودادية عندنا ودادية عندنا الوداديه نتاع
0: السكري
1: الوددي والسكر بالسكر محمد خمفيل زاد وين ما نمشي معانا
0: معناتها فرصة لأولاد الجهة وبنات الجهة وسيدات الجهة باش يتفقدوا صحتها من هير لحد.
1: أما ما في هما ما نخدك اللي باش يجي ما يندم ما ينجم. إن شاء الله اسمع إن شاء الله التقصي يواتينا وان شاء الله ناكد لك انا اللي باش يجي مين.
0: هو نقول لك حاجه سي منير راهي الصحه ما يغلى عليها حتى شيء. وقت اللي نكون عازم باش نراقب بصحتي حتى الطقس ما يعطلنيش معناتها اكيد اللي يسمعوا فينا توا وفرصه يقول لك انا نهار لحد نطمن شويه على صحتي وهيك الرقابه والكنترول العادي وحتى نربح ثقافه ومعلومه صحيه فرصه ليلي.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكونوا في المستوى احنا وبحول الله اللي باش يجي ما يندمش
0: ان شاء الله.
1: خاطر عندنا برنامج ثري وثري جدا.
0: نعم يعطيكم الصحة وهذه فرصة من خلال اللقاء هذه سيمونير لو يكون يتم تحديد مسلك صحي بمدينة الشحية علاش لا للي يعشقوا رياضة المشي.
1: ثم مشي ثم مسلك لكن ماهوش ما يمشروش عندنا العباد ثم مسلك لكن مش
0: مهيئ ولا مش معروف
1: مش معروف زاد باش نقول لك هو مش كبير لكن مش معروف شيء مثلك هكا في برا ولا بده تشوفه بالبي وراكي كربته ويمشي يدور على الصيف هذا اللي تاخذه. وثم مثلا خليرار مثلا هذا مثلك الصحي.
0: نعم
1: فهمت. عندنا رغم الصحي في الشحيه
0: وين
1: ما قلت انت
0: وين في الشحيه وين
1: بعد مركز عمار بعد مركز عمار
0: الفوق
1: اي
0: هذه فرصه لكم في نهاية الاحد باش تعرفوا بيه
1: ان شاء الله
0: وهذا داخل في اطار رياضه المشي والصحه معناتها
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله يعطيكم الصحه ويليت زاد نهير لحد وحن وانتم يعني خصصتوا فقره لمراقبه ضغط الدم وايضا مستوى السكري يليت وكان تزيدوا تعززوا الحضور بورشة بسيطة حتى على مستوى أهمية اللمجة اللي نعطيوها للصغيرات وخاصة اللمجة اللي تكون من البيت بعض الأفكار لمواد طبيعية نجموا كونوا بها هاللمجة هذه خير من اللي نقعدوا ديما نشيو مسوقهم بعد نقولوا في عمر 9 و10 سنين صغارنا باللطف عليهم نلقاو عندهم علامات مرض السكري. يعطيكم الصحة سي منير بن مسعود شكرا ليك وشكرا كل أكيد الأسرة اللي معاك والفريق الكبير برشا اللي سعى بشي أثث هالصبحية هذه نهاية لحد 11 أكتوبر 2026 بمقر بلدية الشحية من 9 متاع الصباح. الموعد مفتوح ليكم في إطار أكتوبر الوردي.
1: تحياتي للمجموعة.
0: شكرا شكرا ليك رئيس جمعية رابطة الأجيال بالشحية. شكرا ليك ابعاد كنتم ولا قريبين شو محمد عبده انتم في القلب ديما مستمعينا.

0: والله حلو وائل كفوري والغنية أيه. أحلى
1: أيه.
0: ومحمد عبد أحلى وأحلى
1: قمة في الروعة أيه. صلتينا تعمل الكيف ما بين
0: الأجيرة
1: يعني.
0: أي مختلفين على بعض أيه. بعاد على بعضهم الأجيرة أيه. وين ماشيين طب
1: نمشيو العبيرة
0: عابي
1: نمشيو من بعدوش باشا أيه. مراكب الثقافي محمد الجاموسي مرحبا بك يا عبير
2: اهلا وسهلا ومرحبا مش بالضبط بالضبط بالمركبة ما بحمل المركبة خاطر كما تعرف العروض المسرحية تنطلق كل يوم الساعه نتاع العشية نذكروا انه التظاهرة هذه كانت تنطلقت من هذا 3 اكتوبر ما زلت متواصلة لغاية 11 اكتوبر الاثنين القادم اليوم عرض مسرحي اثر نحب نسلم عليكم الناس الكل ونحب زاد نعطي الكلمة لصديق عزيز وكذلك هو ناشط ثقافي وناقد زاد فني واللي معناتها تم تكليفه بإدارة النقاشات بعض العروض المسرحية بطبيعة علي العامري نحب نذكر انه العروض المسرحية الكل يتم مناقشتها بحضور عدد كبير من المتابعين والمتابعات انا الحقيقة البارح كنت في عرض مسرحي للمخرجة الجميلة اللي نحبوها الكل لينا المفتاحي والعرض هذايا نص الدنيا من الفريه وكاين العرض يعني مش نقولوا كومبلي هكا ولا في بالي انا تقريبا كومبلي دونك حاجه تفرح برشا يوم خميس ماهوش يوم عطله وهذايا هام جدا لخاطر تجارب مسرحيه خلقت نجم نقولوا تقاليد فرجه نعرف انه المركز الفنون الدراميه والربحيه بطبيعه تقريبا عنده اربعه أهم مواعيد عنده مواعيد ثانوية معناتها محافظ عليها ديما في هذا التوقيت دونك نعطي الكلمة سيد علي العامري اللي قام بمناقشة عدد كبير بتبيع وإدارة نقاش عدد كبير من المسرحيات أولهم مسرحية الهاربات في الافتتاح ومازال عندنا مسرحية للناس اللي ما في بالهيش الاختتام باش يكون بمسرحية جاكرندا للمسرحي الجميل معز مش معز بعد نزار السعيدي ابن جفتة الجميلة والمنافسة علي كيفاش كانت النقاشات كيفاش كانت العروض المسرحية قولي أنا خاطر ما كنتش حاضرة العروض متاع الأولى معناتها كيفاش كان الجمهور
3: شكرا لك عبير تحية لك تحية لكل مستمعي وإذاعة الثقافة العزيزة الحقيقة الدورة هذه الرابعة لتجارب مسرحية تعرف المهرجان سابقا كان في جوان في نهاية الموسم الثقافي بداية الصيف ارتأت يعني اللجان المنظمة ومجموعة كبيرة من المؤسسات الثقافية في ساقس انه تتنظم في بداية الموسم في شهر اكتوبر طبعا مركز الفنون الدرامية والربحية في بصدد الصيانة والاعداد ان شاء الله يحضر قريبا العروض كانت متركزة في المركب الثقافي محمد الجاموسي بإدارة صديق وليد بن يحيى والحقيقة انه الافتتاح كان رائع حضور مكتمل لان المسرحية قوية ومعروفة ومتوجة الهاربات للأستاذة وفاء طبوبي وطبعا من السنن الطيبة الحميدة اللي الحقيقة أرساها الأستاذ حاتم محشيشة مدير مركز الفنون الدرامية منذ سنوات طويلة في كل التظاهرات تقريبا هي عادة النقاش والحقيقة كالعادة ساقس يعني معروفة بجمهورها رغم أحيانا العرض المسرحي ينتهي في ساعة متأخرة نسبيا والفنانين بعد العرض يرتاحوا شوية تعرفوا ياخذوا نفس ضروري لكن الجمهور ينتظرهم بعدد محترم جدا في القاعة وتشرفت أنا يعني حقيقة يعني تشريف وتكليف ومسؤولية بإدارة النقاش طبعا بعد كل عرض نستضيف أكبر عدد ممكن من صانعي العمل بطبيعة المخرج كاتب النص إذا حاضر وعدد من الممثلين أو حتى كل الممثلين واستضفنا الحقيقة كما مثل أمس كانت معنا يعني كما قلت فنانتنا وحبيبتنا ونجمة تونس الأستاذة دليلة مفتاحي حضرت معنا وفاء طبوبي حضر معنا الأستاذ نعمان حمدة في مسرحيته يعني الأخيرة سقوط حر تعرف من العنوان تجارب مسرحية حاول معنا مجموعة من العروض اللي تكون مختلفة في النمط وفي النوع وفي المقاربة الجمالية والفكرية ثم عروض لشباب زي ما نسمعت وعدينا كما يعني سيد عمر بن سلطانة مثلا معروف يعني في المشهد فهمتني اليوم نشوفه مثلا مسرحية أثر هي اللي كانت متوجة مؤخرا بالعزائز العمل المكتمل في المهرجان الجهوي للمسرح داخل فضائيات دور الشباب ودور الثقافة والمؤسسة الجامعية أديب الفضلاوي مخرج هذا العمل باقتباس عن نص شهير جدا ويعرفوه أهل المسرح هو في انتظار جودو للمسرح الإيرلندي العالمي صامويل بيكيت كالعادة متأكد أن الجمهور مش يكون كبير الحضور رو مجاني ومفتوح العروض اليوم عنا أثر كما قلت السابعة مساء وما زال يستمر غدوة ما ننساوش في الرابعة بعد الظهر في الفضاء الثقافي فندق الحدادين بإدارة صديقنا زاد ولد الطبيب، ثم ندوة مهمة لأهل الثقافة والمسرح وراهينية هي المسرح والتكنولوجيا. تصور موضوع سيثير الجدل الكثير وجدل الثري اللي نحبوه احنا ويرتقي بنا. وثم كذلك ما نسويش يوم الاحد الاختتام بمعناها نصوص الاستاذ عبد الحليم المسعودي المسرحي والجامعي والكاتب المعروف، وكما كنت تقول باخراج صديق لنزار الصعيدي. كذلك مسرحيه جاكاراندا عندما عرضت في دورات معناها في تونس الفتره الاخيره لاقت الجدل والاستحسان والاقبال الجماهيري. فالحقيقة الدورة بصراحة هذه الدورة معنا هذه النسخة وكبتها حضور جماهيري كثيف ونوعي تقريبا إذا الحضور ما هوش كومبلي فقا 90% من القاعة ملآن. في العموم الجماهير كانت محترمة عادة المشاهدة الراقية والجيدة، ثم بعض الاستثناءات حكينا فيها ذات في النقاش. طبعا شباب متحمس لأنه أقارب وأصدقاء يمثلوا على الخشبة، ثم نوع من الحماس اللي يسيل يعني روح المسرح وأداب المشاهدة المسرحية. ولكن في العموم الأمور جيدة، وأنا في النقاش يعني نتمنى أن يكون أديت معنا سمعنا كل الأصوات، احترمنا كل الناس، أعطينا المجال لكل من يريد بالقدر المناسب. طبعا أنا كما يقولوا الشباب كان حاضر وشفنا يعني الحقيقة سيدات رجال شيب شباب كل الفئات، وشفنا بالحق يعني مواطنين بصراحة في نقاشهم يعني تدخلات رشيقة وعلى مستوى تبين لك إلمام بالمسرح أولا، ثم وعي حضاري كبير ونقد يعني وجيه فيه وجهها، وفما اختلاف فكري. وحتى الأستاذة دليلة مفتاح البارح معنا عربت لي على إعجابها ورضاها، وإنها دائما يعني قالت أنا نعرف الساقس وتقاليد الساقس في المسرح. إن شاء الله الحركية الثقافية هذه تستمر لأنها مهمة جدا للمجتمع، وإن شاء الله أنا أكون أديت واجبي. واستراتيجيتي راهي يعني شخصية واضحة في إدارة النقاشات، إنه كما حكم كرة القدم الحكم الجيد هو اللي يؤدي مقابلة والتي تنساه، لأنه لا يوجد ما يستوجب أن معناها الجدل أو الانتباه إليه. ماذا بيه بأقل ما يمكن من الكلمات نعطي الفرصة والمجال للجمهور وللسادة المبدعين باش يعطي وجهة نظره ويتفاعل مع جمهور الساقص.
2: امبارح في مسرحية نومة بتبيع عدد كبير من الممثلين كانوا في العرض هذايا، وربما نجمة العمل هي فوزية بدر، انا شفتها في اعمال اخرى ما البارح قل عليها اول مرة نشوفها، معناتها شخصية مش سهلة اللي قامت بها.
3: صحيح عبير صحيح. طبعا الممثلة فوزية بدر يعني لمن يعرف المسرح والدراما في تونس معناها مش اسم له حضوره له تجربته، والبارح فعلا الدورة يعني كان صعب جدا مع كذلك الأستاذ لطفي التركي اللي أدى الدورة الطبيب النفسي، لكن هي بالذات هذه شخصية الكاتبة اللي مكتئبة. فعلا مساحة الدور وحجم الدور والتفاعل الجسدي مع الدور يعني كان صعب وأخنعتنا. والمسرحية وصلت رسالة الإيلام والربما حتى الاستفزاز المشاهد والإزعاج للوعي بخطورة ما يحدث من هشاشة نفسية واضطرابات نفسية وظواهر قصوى تهدد الأفراد وتهدد المجتمع. وزيدا نحب نحيي مدام دليلة المفتاحي لأنها رغم هي المخرجة للعمل ورغم هي ممثلة ذات باع وسيط يعني، إلا أنها مشاركتها كانت يعني صامتة وصغيرة. هذا وعي منها أنها تترك مجال للشباب لبقية الممثلين، وهي طبعا العقل المدبر بالشراكه مع صديقتنا دنيا المصريه في النص، وهذه ثنائي محلاها او مدام دنيا ومدام دليله. لو شفت معنا تقريبا في
2: عنده فيستيفال
3: بروشين ان شاء الله ان شاء الله. احنا كل ما نسمع فما مهرجان او تظاهره نفرحوا بها، والاستاذ طارق فوزيد ده في الكوريغرافيا والاضاءه يعني معروف، وحقيقه الساقس راهي بالحق يعني بدون مجامله تعش بالكفاءات، وإن شاء الله يخدموا في الساقس أولا ثم يلقاوا فرصتهم على مستوى وطني وحتى دولي على شلاء، لأنه رأوا الفن ده مهم أن يكون مهنة يعيش منها الإنسان مش فقط دور معنوي.
2: دعلي نذكر قبل ختام المداخل علي أنه كذلك انتظمت مجموعة من الدورات التكوينية، دونك ثم ورشة مع وفاة بوبي وورشة أخرى زيدة مع دكتور رياض حمدي اللي هو أكاديمي وممثل الناس اللي ربما ما تذكروش يذكروا مسلسل حرقة الأب اللي كان بفراق ابنه بطبيعة في مدينة وأسين مدينة مدين وكتاوي. دونك تقريبا هكي لكم فكرة على تجارب مسرحية ما زالت متواصلة، غدوة زيد إن شاء الله عروض أخرى حتى لنهار اثنين، علي اثنين ولا الأحد؟
3: يوم الأحد
2: حتى يوم الأحد. حفل الاختتام. دونك حفل الاختتام ان شاء الله نكونوا حاضرين وعرض جاكراندا وان شاء الله ننقلوا بتبيع على المباشر وعلى الويب. شكرا لك.
0: شكرا. حاجه تفرح انه يعني القاعات كلها قالك معبيه
1: ما شاء الله. اي بالفعل. علي شنو رايك في المنحوته اللي في يدي تو؟ كيفاش تقرا فيها؟ تشوف المنحوته أكد ثبت مريحي عليه. هز منحوتة أنا توا في دي
0: هز الهواء
1: هز الهواء الهواء هذية فنان تشكيلي إيطالي سالفاتوري جاراو مختص في المنحوتات غير المرئية تخيل. وعمل منحوتة والمنحوتة هذية عملت ضجة كبيرة برشا في العالم وخاصة في مجال الفنون.
0: ما حلو.
1: وهو فنان مختص في المنحوتات الغير المرئية وباع المنحوتة هذية اللي سماها أنا ب 15,000 يورو يعني أكثر من 18,000 دولار.
0: إيه هي حتى شيء.
1: واللي شراها قول اللي شراها كيفاش. اللي شراها ما خديش منحوتة بنيدي ولا ما خليش في ركن معين منحوتة ولكن اللي شراها خذا ورقة مكتوب فيها حق الملكية لي نقولوا احنا منحوتة غير مرئية مساحتها متر ونص على متر ونص والعمل غير موجود بالفعل. شراء ورقة فيها
0: قديش قديش
1: ب 15,000 يورو.
0: هات 15 دينار خذ المنحوتة هذه
1: يعني يشوف بالفعل نظرية وثنائية جديدة لمفهوم الفراغ. أي. الفراغ اللي احنا نعرفه فراغ توا ولا يتباع على سبيل انه مل وهذا كله في عملية ذهنية للمخيلة كيفاش انت الفراغ هذيك كل مرة تغزر له وتعطيه شكل معين
0: وتشكله انت في
1: وهذاك هو الذكاء اللي كان يتميز به الفنان الايطالي هذيا.
0: تم ذكاء اخر الكذب السهل
1: اي عاد في مجال اخر فني
0: والله

0: المواعيد اللي خليوها في بالكم، نعرفوا ثم عدد من العائلات اللي تلقاهم في العطلة يبدأوا يستنوا ويبرمجوا لها بعض الزيارات الخاصة بها، كيف مثلا المناسبات اللي فيها تظاهرات ثقافية فنية. اليوم مش خلي لكم في بالكم زوز مواعيد، من بينها الموعد الأول هو المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة تحت شعار اقرأ الحياة تشرق، والمعرض هذايا من 23 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2026 يعني جمعة العطلة الخاصة بنصف الثلاثي الأول بمدينة الثقافة شادلي القليبي. ثم 66 دار نشر مش تكون حاضرة في الموعد هذايا الثقافي، وباش يتم تقديم عدد من الإصدارات الجديدة في 10 أيام تحتفي بالكتاب والقراء والثقافة. موعد خليوا في بالكم اقرأ الحياة تشرق هذايا في مدينة الثقافة في من 23 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2026. موعد ثاني زاد لعشاق الفنون وخاصة الفنون البصرية والتشكيلية وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، الدورة الثالثة للصالون الوطني للفنون التشكيلية بمدينة الثقافة الشادلي القليبي، ومش يشاركوا فيها 94 فنان وفنانة. الافتتاح مش يكون نهار 17 أكتوبر في الخمسة متاع العشية ومتواصل حتى 12 ديسمبر 2026. برشا التوى يسمعوا فينا يقولوا كيفاش يعني صالون وطني الفنون التشكيلية دورة ثالثة، نقول لكم هي لأنه عادة كان قبل اللي نظم الصالون هو اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين، ولكن أيضا وزارة الشؤون الثقافية ارتأت أنه هي في حد ذاتها تنظم صالون وطني خاص بها، وهذاك علاش كانت الدورة هذه هي الدورة الثالثة للصالون الوطني للفنون التشكيلية. أكثر حاجة البارحة بارتاجات وترانت كما نقوله احنا بلغة شبابنا اليوم وحاجة تفرح برشا وخاصة تعطينا برشا أمل في تعليمنا وفي أبنائنا وفي طاقاتنا وفي الأكاديميين في مختلف المجالات. ثلاثة باحثين تونسيين ضمن أفضل 40 باحث عالميا في مجال الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، والحضور متاعهم كان في مسابقة، والمسابقة هذية أو تصنيف بالأصح توب 1000 سكولر لسنة 2026 للفترة المرجعية 2021-2025 ضمن فئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية اللي ضم 1000 باحث من مختلف أنحاء العالم. وتصدر الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة الترتيب الوطني والعالمي، بينما جاء الأستاذ حكيم جوبانتيني من مركز بحوث وتكنولوجيات المياه في المرتبة الثانية وكان المركز متاعه 38، ويليه الأستاذ محمد السوسي من كلية العلوم بتونس والمرتبة 39 عالميا وكان في وطنيين المرتبة الثالثة. وكيد الحضور هذايا ضمن قائمة الأربعين الأوائل عالميا يعكس المستوى المتميز اللي حققته كفاءاتنا التونسية ومازالت تحققه في مجال البحوث الجيولوجية والجيوفيزيائية وخاصة في الدراسات المرتبطة بالموارد المائية الجوفية وتطبيقاتها. هذا أكيد التصنيف يبرز مساهمة الباحثين التونسيين إلى جانب المؤسسات الأكاديمية ومركز بحوث وتكنولوجيات المياه في تطوير البحث العلمي وتعزيز حضور تونس وإشعاعها في الأوساط العلمية الدولية. ونبقى ديما في المجال هذايا، مجال التتويجات العالمية، تحصلت الباحثة التونسية ذكرى محمود على جائزة لوريال اليونسكو فرنسا 2026 للمرأة والعلم اللي كانت البارح، كان البارح الحفل كان يوم 7 أكتوبر، قلت البارح الحفل هذية والدورة 20، وهي جائزة تسند سنويا لباحثات متميزات تقديرا لجودة أعمالهن ومساراتهن العلمية الواعدة. ذكرى محمود هي من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس وتنجز حاليا مشروع بحثي في مجال السلامة المعلوماتية والأمن السيبراني، وضمن مسار أكاديمي وبحثي لافت في فرنسا ذكرى محمود، مبروك عليها لوريال اليونسكو المرأة والعلم. برافو ما شاء الله على كل التونسيين في مختلف المجالات العلمية. خليكم، هذه نقطة نهاية بانوراما الجمعة، وخليكم عارفة أذان صلاة المغرب.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: كاكتوس فاقس الأخبار. مساء الخير. غرفة التجارة والصناعة لإيس فاقس تنظم الشهر القادم بعثة أعمال متعددة القطاعات في المملكة السعودية. الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية تدعو إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى الأول من جانفي 2027. البريد التونسي يبدأ قريبا في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للإجابة على استفسارات المواطنين على مدار الساعة. 1,800,000 فلسطيني في غزة يواجهون شتاء رابعا بلا مأوى، ومقتل 3 أشخاص في هجومين للحوثيين على مطار الرياض الدولي. نشير بداية إلى أن الوضع الجوي يتسم بقية نهار اليوم بنزول أمطار مؤقتة رعدية بأقصى الشمال، تشمل تدريجيا بقية مناطق البلاد ثم الوسط ومحليا الجنوب، تتراوح وفق المعهد الوطني للرصد الجوي بين 30 و50 ملمتر، تصل محليا إلى 70 ملمتر. ويتواصل نزول أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية غدا السبت بالمناطق الساحلية للشمال. جهويا، أعلنت غرفة التجارة والصناعة لإيس فاقس عن تنظيم بعثة أعمال متعددة القطاعات من 14 إلى 18 من نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، وتعد هذه البعثة فرصة هامة لربط شراكات استراتيجية وتوسيع أفاق التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين في السوق السعودية الواعدة. ودعت الغرفة المؤسسات الاقتصادية الراغبة في المشاركة في هذه البعثة إلى التسجيل عبر الرابط الموجود بالصفحة الرسمية للغرفة على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالغرفة. في متابعتنا، تنظم وزارة التربية غدا بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية يوما تحسيسيا مشتركا حول الرقابة من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من المخاطرة، لتعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من هذه المخاطر والسلوكيات المرتبطة به. وتأتي هذه التظاهرة في إطار تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع المدني. يبقى الحوار المفتوح داخل الأسرة ركيزة أساسية للاستماع إلى مشاغل الأبناء وخط الدفاع الأول للتواصل معهم ومتابعة أي تغيرات مفاجئة في سلوكهم. وأكدت المختصة في علم الاجتماع نضال الرنان في تصريح للأخبار أهمية الحوار الأسري في تعزيز الروابط بين أفراد العائلة وضمان التنشئة الاجتماعية والنفسية السليمة للأبناء بهدف حمايتهم من أي مخاطر قد تهددهم في الوسط المدرسي والطلابي.
1: أهمية الحوار الأسري، والأهمية هذه تكمن أولا في بناء علاقات متينة وحماية الكيان الأسري من التفكك وتعزيز الروابط الأسرية والعلفة والمحبة بين أفراد الأسرة، ضمان التنشئة الاجتماعية والنفسية السليمة للأبناء وتعزيز الشعور بالأمان لديهم، بناء الثقة بالنفس من خلال السماح لهم بالتعبير عن آرائهم ومخاوفهم دون خوف، الوقاية من الانحرافات السلوكية التي تكون ناتجة عن الإهمال والشعور بعدم الفهم والفراغ العاطفي، حيث يتيح الحوار الفعال معالجة المشكلات التي يمكن أن تعترضها في حياتهم اليومية، وبالتالي تجنب حل هذه الخلافات بالعنف. ترسيخ القيم من أهمها الاحترام وقبول الآخر وقبول الاختلافات، أهمية التفاوض والتسامح. أبوين لأنهم هم اللي يكونوا قدوة لأبنائهم على المستوى السلوكي والقيمي، يسترجعوا هيبتهم ومكانتهم ودورهم داخل الأسرة، ويحاولوا يقربوا لصغيراتهم، يسمحوا صغار معناتها يركزوا على الانصات الجيد، يركزوا على الاحترام المتبادل. وأيضا لو وقعت حتى بعض المشكلات البسيطة داخل الأسرة، لازمتنا نشارك صغارنا في كيفية حل تلك المشكلة.
0: على صلة بالشأن التربوي، أيضا دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى الأول من جانفي 2027، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برنامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. واعتبرت في بلاغ لها أن قرار وزارة التربية المتعلق بضبط موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية الحالية في الفترة الممتدة من 14 إلى 27 من ديسمبر 2026 يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية خلال نهاية السنة. في سياق الترويج للسياحة التونسية، انتظمت اليوم حملة ترويجية لتظاهرة تونس من 23 من أكتوبر إلى 2 من نوفمبر، تجمع بين المناطيد والطيران والمغامرة والرياضات الجوية في عدد من المحطات السياحية في البلاد، من بينها تونس العاصمة والوطن القبلي وتوزر ودوز وجربة. وأوضح رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار محمد علي التومي أن هذه التظاهرة هي فرصة للترويج للسياحة التونسية وخاصة بالجنوب.
2: البريد التونسي مواكب لهذه التطورات وعنده استراتيجية 2026-2030 أساسها دعم التحول الرقمي لتطوير الخدمات وتقريبها أكثر من المواطن، وأيضا بلوغ هدف الإدماج المالي والاجتماعي لكافة فئات المجتمع، وبطبيعة الحال تطوير كل الخدمات البريدية لتكون مواكبة للعصر وخاصة في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية اللي يشهدها هذا القطاع. البريد التونسي اليوم عنده خطة طموحة بحول الله بنساء ورجال البريد باش يكون كما عهدناه مؤسسة رائدة في خدمة الاقتصاد التونسي وخاصة في خدمة المواطن أينما كان.
0: كنتم في متابعة وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي متحدثا بمناسبة اليوم العالمي للبريد، وتحدث عن أن التحول الرقمي للخدمات البريدية والمالية وتوظيف الذكاء الاصطناعي يمثل أبرز أولويات المرحلة المقبلة لتطوير البريد التونسي وتعزيز دوره في منظومة التحول الرقمي الوطني. ويعتزم البريد التونسي تطوير مساعد ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي التقليدي يتيح للمواطنين التفاعل مع الخدمات البريدية والحصول على إجابات فورية عن استفساراتهم على مدار الساعة، وذلك في إطار خطة عمل للفترة 2026-2030 ترمي إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات وتعزيز الإدماج المالي والاقتصادي والاجتماعي. ونأتي إلى التظاهرة الترويجية التي تحتضنها تونس من 23 إلى 2 من أكتوبر القادم بجهة الجنوب والوطن القبلي، ومحدثنا هو محمد علي التومي يتحدث عن هذه التظاهرة.
3: سياحة التظاهرات هذه مطلوبة، فما بلدان اليوم تعتبرها ركائز مراكزها كما تركيا كما المغرب. دونك احنا في تونس منذ مدة طويلة كما كنا نحكيو بكري غبنا، وتو فرصة اليوم لتونس

0: ما تتفرهد، مش تمشي تقعد في وتيل ولا وكهو، لازم تلقى ديما حاجة جديدة تشوفها، كأنك تعطي روح جديدة كل مرة للمناطق السياحية في تونس.
1: في آخر المستجدات عربيا وعالميا، كشفت الأمم المتحدة اليوم أن جميع سكان قطاع غزة تقريبا البالغ عددهم 2 مليون نسمة سيقضون الشتاء من دون مأوى ملائم مع دخول القطاع عاما رابعا في ظل قيود إسرائيلية مشددة مرتبطة بالحرب. وقالت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 1,800,000 شخص في القطاع يواجهون الشتاء رابعا من دون حماية كافية من الأمطار. قالت السلطات السعودية اليوم أن 3 أشخاص قتلوا في الهجومين اللذين استهدفا مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في الوقت الذي صعدت فيه جماعة الحوثي اليمنية من هجماتها الصاروخية على المملكة، وحظي الهجوم على الرياض بإدانات دولية كبيرة. وفي داخل اليمن، أعلنت جماعة الحوثي تصديها للمرة الثانية خلال ساعات لتحشيدات تابعة للسعودية حاولت التقدم من جهة لحج باتجاه باب المندب، وأكدت طردها ومنعها من أي إحراز أو تقدم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن القوات البحرية الأمريكية تقود الجهود لضمان ألا تملك إيران سلاحا نوويا، وشدد على أنه لن يحدث ذلك مطلقا. فرقت الشرطة البلجيكية اليوم مظاهرة دعت إليها نقابات عمالية احتجاجا على تدابير تقشفية في ميزانية العام القادم. بحسب وسائل إعلام بلجيكية، تسببت الاحتجاجات في إلغاء نحو 140 رحلة جوية وتعطل وسائل النقل العام في العاصمة بروكسل. أخيرا، قصفت أوكرانيا اليوم مركز بيانات رئيسي تديره كبرى شركات التكنولوجيا الروسية، ما أدى إلى تعطيله جزئيا في ثاني هجوم من هذا النوع خلال يومين، ما وسع نطاق هجماتها داخل روسيا بعد أن استهدفت موسكو مراكز بيانات في أوكرانيا. إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار مساء اليوم، غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تنظم الشهر القادم بعثة أعمال متعددة القطاعات في المملكة السعودية. الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية تدعو إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية الأول من جانفي 2027. البريد التونسي يبدأ قريبا في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للإجابة على استفسارات المواطنين على مدار الساعة. 1,800,000 فلسطيني في غزة يواجهون الشتاء الرابعا بلا مأوى، ومقتل 3 أشخاص في هجومين للحوثيين على مطار الرياض.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: أخبار الرياضة بعد قليل مع أنس الرباعي. تقبلوا أجمل تحيات مرجع كاشا ومورد قطاطا، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة ديمة. لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: عشرتنا ما تفش
3: وحكايتنا

مساء الخير للجميع، مرحبا بكم في سبور نيوز غدوة الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في ملعب حمادي العقرب ببيرادس. لقاء الترجي الرياضي التونسي ضد الأولمبي البيجي بدارة الحكم حسين بولعريس حكم الفار أسامة بن إسحاق في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. مباراة النادي الرياضي البنزرتي الاتحاد المونستيري بدارة الحكم نضال الطيف حكم الفار عامر شوشان في ملعب 7 مارس ببنجردين. اتحاد بنجردين يستضيف النادي الافريقي بدارة الحكم باسم بالعيد حكم الفار أمين

0: الدير وفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس ديربي مدينة صفاقس بين التقدم الرياضي بساقيه الدير والنادي الرياضي الصفاقسي بإدارة الحكم وليد المنصري. حكم الفار هو أندري فيليب من البرتغال. بالنسبة للدفعة الثانية من الجولة الخامسة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موعدها النهار لحد 11 أكتوبر بداية من ساعتين ونصف في الشادلي زويتن. شبيبة العمران يستضيف مستقبل مرسى بإدارة محرز المالكي. حكم الفار أندري فيليب من البرتغال. في سوسة الأولمبي النجم الساحلي مع نادي حملانف بإدارة الحكم أحمد الذوادي. حكم الفار هيثم الترابلسي. في الملعب البلدي بالمتلوي نجم المتلوي مع الملعب التونسي بإدارة فرج عبد اللوي. حكم الفار هيثم جيرات. وفي مركب جرجيس لقاء ترجي الجرجيسي ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة بإدارة الحكم أمير العيادي. حكم الفار هو محمد علي قروية. باش نقعد مع بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نعطيكم فكرة على تعيينات الجولة السادسة واللي باش تدور على ثلاثة دفعات. دفعة أولى السبت 17 أكتوبر فيها لقاء وحيد لقاء اتحاد بن قردين مع الأمل الرياضي بحمام سوسة. دفعة ثانية نهار لحد 18 أكتوبر مستقبل مرسى يستضيف النجم الرياضي بالمتلوي النادي صفاق النادي الرياضي بحملنف مع الشباب الرياضية بالعمران. الأولمبي البيجي يستضيف النجم الرياضي الساحلي والاتحاد المنستيري يتقابل مع التقدم الرياضي بساقية الدير. الدفعة الثالثة والأخيرة باش تكون يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 النادي الأفريقي يلعب مع النادي الرياضي البنزرتي. النادي الرياضي الصفاقسي في مباراة الكلاسيكو يستضيف الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسية. إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم غدوة تنطلق الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثالثة. نعطيكم برنامج يوم غد مستقبل السليمان يستضيف جمعية مقرين بإدارة حمزة الوسليتي. نجم الخليد يلعب مع الرلوي بإدارة خليل الهرمي. الملعب السونسي مع البعث الرياضي بيبو حاجلة بإدارة رضوان بالواعر. مكارم المهدية يستضيف هلال مساكن بإدارة وسيم بوسيفي. مستقبل جابس مع الهلال الرياضي الشابي بإدارة مالك ماشا. نهار الأحد نادي سبورتيك بن عروس يواجه اتحاد تطاوين بإدارة رائد جويرو. نادي المحيط القرقلي مع كوكب عقارب بإدارة وليد الهذلي هذا في المجموعة الأولى. في المجموعة الثانية الهلال الرياضي برديف غدوة يلعب مع النادي الرياضي القربي بإدارة أحمد الكيلاني. بقية اللقاءات يوم الأحد جمعية أريانا مع القلعة الرياضية بإدارة إسلام الزوالي. أولمبيك الكيف مع قوافل القفصة بإدارة ياسين هماني. نادي سبورتينغ المكنين مع جندوبة رياضية بإدارة يوسف التوتي. شبيبة القيروان مع الاتحاد الرياضي بقصور السيف بإدارة فرج بن رابح. أمل بوشمة مع الملعب الجيبسي بإدارة عبد الحميد بدر الدين. نادي أولمبيك مدنين مع مستقبل الرياضي بالقصرين بإدارة وائل المصباحية. إلى كرة اليد حاليا في قاعة ساقية الزيت قاعدة تدور مباراة النادي الرياضي بساقية الزيت ضد النسر الرياضي بطبولبة. أسبقية آنية للنادي الرياضي بساقية الزيت 22 مقابل 17. غدوة بقية اللقاءات نجم الساحلي يستضيف مكارم المهدية. بعث بن خيار مع جمعية الحمامات. نادي سبورتينغ المكنين مع الاتحاد الرياضي التميمي. ترجي الرياضي غدوة مع المنزه الرياضي. وفي قاعة الجورجاني النادي الافريقي مع نادي كرة اليد بجمال. بالنسبة لقسم الوطني المرحلة الأولى الجولة الرابعة ذهاب يوم الأحد في قاعة ساقية الزيت تدور مباراة الشباب الرياضية بالشيحية ضد الاتحاد الرياضي بقرمدة. نقعد ديما مع رياضات القاعات إلى كرة السلة بطولة النخبة للأكابر. غدوة النجم الراتس يستضيف الدالية الرياضية بجرومبيليا في الخمسة. اتحاد الأنصار مع النادي الإفريقي. الملعب النابلي يستضيف نادي حمام سوسة. شبيبة القيروان يلعب مع الدالية الرياضية بجرومبيليا. النجم الساحلي يتقابل مع الاتحاد المنستيري. بالنسبة للقاء نادي الرياضي الصفاقسي ضد شبيبة المنازة الموعد متاعه باش يكون يوم الأحد 11 أكتوبر بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر في قاعة الرائد البجاوية. نقعد مع كرة السلة لكن سيدات غدوة الموعد يكون مع الجولة الثانية في البرنامج نادي الكهرباء والغاز. غدوة يلعب مع النادي الرياضي الصفاقسي بداية من الساعتين. في الماضي الثلاثة الهلال الرياضي يلعب مع الملعب التونسي. جمعية دار شعبان تتقابل مع النادي النسائي ببنزرت. جمعية نسائي بجمال مع النجم الرياضي الساحلي. شبيبة المنازة تواجه الأمل الرياضي بالوطن القبلية. نختم بكرة القدم خارج تونس، حيث تعود الليلة البطولات والدوريات الأوروبية الكبرى بعد نهاية فترة التوقف الدولي. أبرز مواجهات الليلة 8 متاع الليل في الليغا الإسبانية، ملقا مع إسبانيول. في البطولة الألمانية 7:30 بروسيا دورتموند مع فيردر بريم، وفي البطولة الفرنسية 8 غير بوع لانس مع ليون. هذا ما عندنا بالنسبة لليوم في سبور نيوز، لكن المواعيد الرياضية ما زالت متواصلة على موجات إذاعة صفاقس. بعد شوية تايم أوت مع حسام ووليد. أجمل تحيات مراد الحاج قاسم في الإخراج التقني، جوهر بوستة في الإخراج المرئي، أنس رباعي في الأعداد والتقديم. إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قال لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا ولدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوزو ملاه في القسم، أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب. صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي، صفق عليه الدام للكل. وأولهم أستاذه يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحميه رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كربت الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخد القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
2: لا للمخدرات.
1: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم، وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
3: لا للمخدرات.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحية رياضية لكل المستمعين الكرام. تايم أوت كالعادة كما تعودتوا التوقيت هذا ينطلق معكم متواصلة 8:30 ليلا في متابعة لآخر الأخبار والمستجدات، أخبار الأندية، لاعبين وأخبار الجامعات، طبعا في الكرة الطائرة، كرة السلة وكرة اليد. اليوم بصفة خاصة نجم نقولوا مش يكون حديثنا في جزء كبير منه على كرة اليد والدربي المثير المنتظر بين شبيبة الشحية واتحاد جرمد. عندنا زوج دربيات في صفاقس الأسبوع هذايا، دربي كرة القدم بساقية الدير ونادي صفاقسي، ودربي كرة اليد بين الشحية واتحاد جرمد. مش نرجو أيضا مع الذكريات مع ملاعبية عاشت سابقا هذا الدربي، مباراة تأجلت في الحقيقة إلى الأحد القادم، كما تأجلت أيضا انطلاقة بطولة الأكابر، بطولة السيدات في الكرة الطائرة. تو نشوفوا شنو هي الاسباب بعد قليل. تقريبا هذه ابرز المحاولة مش تكون حاضره معنا اليوم في حصتنا من تايم اوت. حسام يرجع معنا مره اخرى. حسام مره اخرى نقول تعازينا الحاره، فقدان الوالده نتاعك الله يرحمها.
1: شكرا وليد، مساء الخير. مساء الخير وفيه رياضه، مساء الخير حبيت تايم اوت، حبيت الهاند والفولي والباسكيت. بارك الله فيك وليد،
0: عوده ان شاء الله موفقه.
1: عايشك يا وليد
0: ان شاء الله في الجنه الوالد يا سيدي.
1: عايشك صعيبه الفتره هذه وليد، معناتها بالحق الفتره الاولى بعد وفاه الوالد الاسبوع الاول، معناتها لامارتين يقول لك ان سوليت فومون كي توتي دو بوبلي، معناتها نقول لك وقت اللي فرد واحد الاسبوع هذايا بالاثنين بالثلاث بالاربع بالخميس بالحق النهار، معناتها عندك دي سوفينير مع الوالده هكا. وذيك قضى ربي. حبيت بالمناسبه نشكر الناس الكل اللي وقفوا معي، كل سوا في المرضى متاع أمي ولا بالوفاة أكيد بالعائلة. نحب نحيي ولد عمي سليم، نقول له بارك الله فيك سليم، وكل عادة سليم العطاء الغير محدود. أختي أكيد اللي وقفنا مع بعضنا وهزينا أمنا لآخر لحظة، والأصدقاء وقل لهم لا يوريكم غيار، وهذيك يقضى ربي والله لا يحرمكم من أمهاتكم
0: الله يرحمه. إذن مش نرجع حسام إلى المواكبات متاعنا الخاصة، كما قلنا اليوم مش يكون جزء كبير منها خاص بالدربي كرة اليد.
1: أكيد
0: ديجا هم مش تفتحوا بيه الحصة متاعنا اليوم.
1: أكيد باش نحكي، ممكن نركزوا على الذكريات، لأن بالحق أنا الدربي اللي قعد بين يوم السبت ويوم الأحد وساعتين، وفي الأخير استقر الرأي على الماضي ساعة، يوم الأحد الماضي ساعة معناتها في قاعة محايدة، عصب ريانا فقد الكثير من النكهة متاعه ومن الشرم متاعه. لأن دربي ماذا يعني دربي؟ يعني في قاعة من القاعتين، أما قاعة الشحية ولا قاعة جرمدة، في حضور زوج جماهير، جماهير الشحية وجماهير جرمدة، هذاك وقت نسميه السبكتاكل متاع الدربي. أما تقول لي دربي في قاعة ساقية الزيت يوم أحد الماضي ساعة، أكيد هو في بداية الموسم، معناتها ما فيه شيئين رياضي كبير، أما ديما يقعد دربي
0: منتظر
1: ديما
0: من أحب الزوز في رقم
1: ديما يقعد دربي جرمدة من أجل تأكيد الانتصار،
0: حتى هو حتى لو كان مباراة ودية بين الفريقين مش تجلب أنظار الجمهور الكل تبعه.
1: حبينا ممكن ناخذوا من ظهر ناخذوا رجعوا ذكريات متاع اللي ديربي، معناتها اللي قبل برشا ذكريات، حبينا نحضروا أكبر عدد ممكن، بعض منهم اعتذر من الجانب هذا ومن الجانب الآخر. طبعا بعد نرجع شوية وندغدغ شوية لسوفينير وليميموار متاع اللاعبين القدامى
0: اللي يرجع لسنوات عديدة كبيرة.
1: أكيد في التيرباتو قبل كان في التيرباتو ما كانش فما الكونفور هذايا متاع الصالة
0: وقت الأسود والأبيض، زاد
1: وقت الأسود والأبيض ونهار لحد الصباح، زاد ما كانش فما سبت العشية، معناتها برشا برشا بوكو دو سوفونير. زاد كيف كيف باش نحكيو على الفولي ومرة أخرى يتأجل ضربة البداية متاع البطولة. الأسباب أكيد هي أسباب إدارية، لأن فما ليتيج بين زوج جمعيات، جمعية نسائية في المرسى وجمعية حمام الشط، احتراز قديم من نهاية الموسم مازال ما تفضش معناتها الأشكال هذية، دونك ممكن وخذيت معناتها مش كلمة، ما قالوا اللي الأسبوع القادم كل كسوة مش تبدأ البطولة. نشوفوا احنا ديجا هذية تأثير على الفني، تأثير على تحذيرات متاع الفرق، لأن فما بيك دو فورم، فما تحذيرات، فما مقابلات ودية، فما عمل
0: ما يحضرها لإطار الفني تحذيرات،
1: فما عمل معناتها سيونتيفيك، أمور سيونتيفيك، فما بريباراتور فيزيك يخدم على بيك دو فورم، يطلع يهبط، دونك فما زاد كيف كيف تحذيرات متاع فريق. هذه الكل تنشوفوه بعد كيف كيف مش نعلقوا على نتائج الباسكيت سيسيس باسكيت والبداية الموافقة لفتيات المدرب زياد الكشو وفازوا الأسبوع الفارط في قاعة رايد البجاوي على
0: مباراة افتتاحية
1: المنازل. في المقابل النادي الصفاقسي يتعثر في المقابلة الثانية خارج القاعتو في غومبيليا أمام الدالية الرياضية بغومبيليا. وباش نحكي وزيد عليك كيف كيف على مقابلة اللي قاعدة تدور حاليا خلينا أسبقية لسقيت الزيت 22-18 قبل 15 دقيقة من نهاية
0: اللي هي زادت تغير الموعد نتاعها زادت
1: وليت كيف كانت غدوة وليت اليوم الخمسة متاع العشية
0: هذه الكل في آخر لحظة تبدأ هذه
1: في آخر لحظة ويزيد
0: مواعيد
1: ويزيد ويزيد على المشاكل متاع رياضات القاعات مشاكل أخرى ما تزيد في تعميق المشاكل لأن غياب سبونسور غياب الجمهور البرمجة
0: البنية التحتية القاعات متاعنا
1: أكيد أكيد هذا الكل يزيد معناتها ماشي في مشاكل رياضات القاعات
0: دونك تقعدوا معنا
1: ما ننساوش رجال في البال
0: عندنا فقرة معناتها آخر حصة إن شاء الله
1: آخر الحصة ومش نستضيفوا
0: كرة اليد زادة
1: كرة اليد زادة حكم سابق اللي عنده مسيرة تحكيمية سريعة وسريعة جدا
0: واضح خليهم مفاجئ إذا المستمعين مع نهاية الحصة متاعنا نكتشفوا هذا الركن مش نرجع لكم بعد قليل مع ضيوفنا ونتلقوا معكم في تايم أوت

0: حبيب الشاهد وحسام قوبعة. لاكتو لاكتو لاكتو
1: نرجع لكم من جديد. إذن كما أشرنا في البداية حسام, حديثنا مش يكون بداية بديربي المنتظر بين فريق شباب التشيحية واتحاد جريندا. الموعد شكون يوم الأحد القادم انطلاقا من الساعة الواحدة, الساعة الواحدة تنطلق المباراة. مش نسترجع طبعا ذكريات هذا الديربي اللي عنده السنوات اللي يتلعب طبعا بذكريات كبيرة برشا, وبرشا لاعبين وبرشا مسؤولين مروا طبعا على هذا الديربي حسام.
2: أكيد أنا قلت في التقديم
3: اللي
2: بالحق
3: البدم جمتيعه الويكند هذي نحن لحد الماضي ساعة في قاعة محايدة أفقدته النكهة متاعه, أفقدته الشارم متاعه, لأن قبل كان يوم أحد صباحا في تير باتو في القرياج ناس كل تتفرج جمهور غفير معناتها بالحق للأمانة معناتها حبينا نسترجع الذكريات. ما قيناش ما خير من لاعب سابق اتحاد جريندا سي جميل العذار. سي جميل مرحبا بك.
4: عايشك
1: مرحبا بك وسهلا.
4: بارك الله فيكم سيدي على الاستضافه. والله الدربي نتاع جريندا وشحيه فيه تاريخ كبير, ودربي بشارم اخرى. علاش؟ على خاطر فما زوز عوامل. العام الاول انه احنا كنا وقت نلعبوا مع الشحيه بالليكول ومن المنيم نلعبوا شويه دربيات مع بعضنا. وثاني حاجه وقت كبرنا تصور انت مثال احنا انا واحد فما ملاعبيه نقراو مع بعضنا. كان قبل ما فماش ليسيات تلقانا نقراو اما في الجارسون واللي في التكنيك واللي في الجزرنا, فهمتني؟ نلعبوا سكولير مع بعضنا, نلعبوا سكولير مع بعضنا, وبعد نلعبوا الماتش الديربيات.
1: لاعبين الكل تعرف بعضها وقراب من بعضها.
4: نلعبوا سكولير مع بعضنا
1: من القرايه
4: فهمتني. وفما تاريخ كبير. انا بالنسبه لي انا اول ديربي تلعب بين جريندا والشحيه عام 1982, والديربي هذا فيه تاريخ على خاطر احنا سي حسام كنا في جريندا كانت عندنا ايكيب كدي سمحه ياسر وصلنا بها حتى الدمي فينال. بعد جانا سطيب السلامي
3: الله يرحمه.
4: الله يرحمه
3: من المؤسسين هذه سطيب.
4: سطيب السلامي جاب عملنا ايكيب نتاع سينيور. شكون فيها ايكيب نتاع سينيور؟ فيها جابنا سي محمد الزريبي وسي يونس بوعسيده واحنا وليدات صغار.
3: ربي يطول في عمر سي محمد الزريبي وربي يرحم سي يونس بوعسيده
4: ان شاء الله. ربي يرحم ان شاء الله. ربي يرحمه ان شاء الله. عاد نحكي لك سي يونس كنا وقت نلعبوا معنا احنا نلعبوا معه نقولوا له سي يونس
3: يلعب معاكم
4: ويقول سي محمد معناتها احنا وقت صغار معناتها فهمت. ولعبنا وقت ديفيزيون 3 سطيب جانا احنا طلعنا جينيراسيون بي صغار وجمعنا سي يونس وسي محمد لعبنا ديفيزيون 3 وبعد لعبنا ديفيزيون 2 ولو عندنا ماتش اول ماتش في الشحيه احنا جريندا وشحيه اول ديربي. وقت دخلنا لل معناتها لعبنا ماتش كبير وسطيب السلامي الله يرحمه كان البيت نتاعو حب يربح الشحيه رغم هو ولد الشحيه. ووقتها في هيك الفتره الرئيس نتاع الشحيه هو اخوه فهمت. عدى دربي كبير ودربي سمح فهمتني. وقتها سي حسام والله ما انا هذه البارتي ما ننساهاش, والكلمه اللي قالها سطيب السلامي ما ننساهاش. احنا في الميتون 12-12 بالشرجانه هو وقتها اش قال؟ قال الاولاد اليوم لو كان نخسر الماتش الشحيه داري نبيعها في الشحيه.
3: هذه طريقه تشجع بها يعطيك انت كيفاش
1: اي موتيفي اما مش في واحد دار
4: تلعب شو اكيد خرجت وقت سيونس طبطب على كتفي وقال لي ترضى جميل هذا الصطيب اللي دار
3: باش
4: هذا الماتش اللي قد ما نسيتوش. انا اول ديربي نلعبوا مع بعضنا وكنا قبل تعرف على البيج بعد الشحيه وقت يجيو للتران تاع جريندا قبل علاش يجيو على الكروات
3: اي
4: ها جمهور يتحول على الكروات فهمت. وكنا موتيفي ياسر واسمع وقت لعبوا جريندا والشحيه سيدي حتى من الجارد نتاع الماتريال نتاعنا ولا بالتران كانوا يعطيونا كابتن يغرط وكعبادا ولي كابتن يغرط ما الشحيه تدوبل في الدربي دوبل باش نحضر روحنا في اذا فما مريول جديد يجيبونا مريول جديد. واسمع وما كانتش راه الحكايه هذه كان نعرفش ترام تاع قرمده وترام تاع الشحيه القديم الباتي كان تريبيلات عمرنا توقع مشكله راه الجمهور باش نبعث اللي قالوا
1: كانت تعتبر مباراة الموسم بالنسبة لكم الزوز
4: بالطبع قلت لك
1: احنا قرمده ولا الشحية
4: احنا كانوا فما كانوا تعرف كانوا وقت ماتش الدربي باش يحضرونا يهبطونا في الباكفان نفطروا في الباكفان ويعطيونا بريم 3000 فرنك و 4000 فرنك اللي فيها نكهة سمحة ياسر كانت معناتها فهمتني
1: قلت لي الجمهور برغم القيمة نتاع المباراة الجمهور ما كانش متعصب
4: بشكل ما كانش متعصب
1: كان الجمهور يعني تقريبا تنجم تلقى نفس الحومة تلقى العباد تعرف بعضها بتعرف. الجمهور قريب لبعضه يعني
4: تيزوز بوليسية في التران كاو في تريبيل كل واحد يكندر على شيرة معناتها كل واحد يغني لجمعية
3: باهي هذا جيل نتاعك انت حابين ناخذ
1: الثمانينات تقريبا حسين ما كان الثمانينات
4: ولا انا من 78 نلعب سينيور حتى ال 94
3: هو الضيفة متاعنا اللي بالهاتف ممكن عنده بلوزيور كاسكيت هو لاعب سابق في شبيبة الشحية ودرب شبيبة الشحية لعب ضد اتحاد قرمدة ودرب اتحاد قرمدة لعب ضد شبيبة الشحية نحكيه على الكوتش محمد بن صالح معنا على الهاتف كوتش مرحبا بك
5: مرحبا أخويا حسام مرحبا أخويا وليد ومرحبا في جميل
3: سي جميل يحكي على ممكن مدة بعيدة شوية أنت ما عندكش برشة ملي لعبت ضد شيحية ولعبت ضد قرمدة هكا ولا محمد
5: صحيح ما عنديش برشة ملي طوليت تدريب شبيب شيحية وكيف كيف اتحاد قرمدة ما عنديش مدة طويلة ملي دربت وعشت الدربي يعني من جهة الشيحية ومن جهة اتحاد قرمدة
3: وفما فرق كنت لاعب لعبت ضد قرمدة ولا فما فرق بين اللاعب والمدرب ولا كيف كيف
5: والله فما فرق ما ينجمش يكون كيف كيف يعني باختلاف الموقع المدرب الحقيقة أكثر مسؤولية من اللاعب ولازمه معناه يتبع كل كبيرة وصغيرة اللاعب ينجم يغلط شوي ينجم فما أكثر مساحة يتحرك فيها المدرب معنا ده مسؤولية تكون كبيرة
3: المسؤولية الكل تتصب على عاتق المذهب
5: تقريبا هذا هو يبقى الديربي يعني اللي ما عاشوش ما ينجمش يحكم عليه يعني الأجواء انت على الديربي خاصة الديربي الشحية وقرمدة أجواء خاصة وأجواء الحقيقة كبيرة برشا
3: وشنو هما المقابلات اللي ما زلت تذكرهم مقابلة ولا زوز اللي بالحق كان يهان خاطر مقابلة مثلا نتاع الحد هذايا ما فيهاش يهان كبير لأن جات في بداية الموسم في زوز فرق في نفس المجموعة دونك زوز اون برانسيب باش يتعداو للبلاي اوف لأن الهدف نتاعهم هو الصعود بالنسبة لي كنت كي كنت لاعب شنو هي المقابلة اللي قعدت في البال نتاعك محمد
5: والله شوف أنا كي كنت لاعب الحقيقة كل مقابلة كانت ما سواء في أول الموسم ولا مقابلة في آخر الموسم كان ديما مقابلة كانت تكون خاصة برشا والتحضير لها يكون ديما معناتها خاص برشا لكن هذا اللي ما ننساهش خاصة كي كنت لاعب ومعناتها على تكمل الكلام سي جميل على الأجواء كيفاش كانت في زوز نتفكر أول ما طلعت أنا سينيور في زوز مواسم معناتها على بعضهم كنا كل نهار أربع نلعبوا ماتش ميكال مع قرمدة بالرغم احنا معناتها في نفس المجموعة في نفس البول كل معناتها الماتش لو في السير كان يكون نهار ست نهار الاربع كل اسبوع نلعبوا مع اتحاد قرمدة اميكا الاسبوع اللي ما نلعبوش فيه الوحيد هو اللي كنا نبدأ باش نلعبوا مع بعضنا يعني في اخر باش تشوف يعني كيفاش كان الاجواء كانت الحقيقة
3: حميمية
5: الحقيقة كانت الاجواء كنا اصحاب برشا وكان ياسر نخرجوا من الترا يوفى كل شيء نقعدوا مع بعضنا الناس كل قهوتنا ديما مع بعضنا كيما صاحبي انا مش شحية كيما صاحبي من قرمدة معناتها كانت الاجواء الحقيقه برشا بالرغم من في وسط الملعب كان يصير كل شيء يعني كان يصير كل شيء يعني التنافس ما تتصورش
1: باهي محمد كيما يقول الفنان بالبارح واليوم بالبارح واليوم شنو اللي يتغير العلاقه مازالت يعني بين شحية وقرمدة علاقه طيبه بين سواء بين الجماهير ولا زوز في رقم ثم حاجات مش ممكن تصير تو مثلا انك تعمل مباراه وديه اسبوعين مع شحية قرمدة ما تصيرش اما كوميم زاد العلاقه كيفاش نجم تحكم عليها تو
5: والله اللي حسب معرفتي كما قلت لك انا خدمت في الشحية وخدمت في قرمدة الحقيقه العلاقه باهي معناتها العلاقه طيبه كسوا بين المسؤولين بين حتى المدربين يعني اللي يدرب في الشحية وفي قرمدة ديما فما تواصل وفما تنسيق ترابور على المنافسين الاخرين الملاعبيه كيف كيف ما يقعد الشارم يعني نتاع الفيكتوار خاص يعني كل نعرف أنا نعرف مليح إنه كل فريق يحب يربح حتى نجم تخسر أي ماتش يعني الماتش هذاك بالذات ما تنجمش تخسر لأنه يقلقك من بعد والعكس بالعكس كي تربح يعني الحقيقة يخليك في معنويات كبيرة برشا باش تكمل البطولة.
3: وفما حاجة محمد اللي ما يخضعش للتكهنات، تجم يكون الشيحية في أوج العطاء متاحة ولا القلمدة ولا بالعكس، والنتيجة معناتها تجم تكون مغايرة، كما مثلا برشا العديد من المقابلات، خاصة المقابلات اللي كان الرهان متاحة كبير، معناتها زوز فرق يلعبوا وقتها من أجل الصعود ولا من أجل تفادي النزول، النتيجة معناتها ما تعطيكش التكهنات، ما تمشيش مع الواقع متاع المقابلة هذيك الكونتكست.
5: صعيب صعيب التكهن ديما يكون صعيب، وخاصة أنا نأكد لك الماتش هذا صعيب برشا التكهن، وفي أغلب المقابلات التكهن صعيب، وحتى في وسط المقابلة يعني ينجم فريق ياخو حتى فارق بتاع 5 أو 6 أهداف ويتقلب بالماتش ثم ما ويعود الفريق الآخر يرجع، يعني صعيب برشا التكهن.
3: وانت
5: بالذات انا متاكد اللي صعيب برشا التكهن فيه، يعني الحقيقه يقعد ديربي والمستوى قريب وزوج جمعيات محضرين الحقيقه محضرين كم الفو، وان شاء الله نشوفوا كوره مزيانه الحقيقه، ان شاء الله نتفرجوا في كره يد مزيانه.
3: انت بكاسكيت الشهيه ولا بكاسكيت الزوج في عرق الحياد محمد؟
5: لا محيط من نجمش يكون مع جمعيتي الحقيقة، يعني ما شبيب شحية إذا كان أنا نخدم في جرامد اللي ما عادش فهم محيط.
3: كيفاش عشت الأجواء متاع المقابلة وقتها أنت درب في اتحاد جرامد ولعب ضد الشحية؟
5: وما ليش مش أقول كما
1: فما صعبة شوي صعبة
5: صعبة الحقيقة. وكتب المدرب يعني أي ماتش تحب تربحه، يعني حتى لو يبدأ كونتر خوك كونتر أي سنبال يعني حتى ضد جمع عندك حتى تربح، يعني ما فيش حتى
1: هو محمد عادة كي لاعب ولا مدرب ينتقل من فريق إلى فريق، يعني خاصة كي يبدو في رقم جرمدا وشحي يعني زوز يتنافسوا دائما وقراب من بعضهم، تخلي شوية حساسية عند الجماهير. بالنسبة لك أنت مثلا كانت موجودة الحاجة ذي ولا لا؟
5: والله
1: تقلقت منها صارت مشاكل ولا عادي؟
5: لا الحقيقة لا، لأنه سبقني معناتها فما برشا سبقوني وداربوا في زوج جمعيات الحقيقة.
1: إيه ثم برشا ما يعني في الانتقال هذا بين فرق بين شحية وجرمدا، لأنه تصير في فرق أخرى ويعني وتولي برشا مشاكل في فرق أخرى. بالنسبة لشحية وجرمدا ما قلقش؟
5: شحية وجرمدا كما قال سي جميل هو من أصل التاريخ، يعني وقع التبادل هذا في مستوى المدربين وقعدت متعودين عليه زوج فرق، يعني ما فماش حتى مشكلة أخيرا.
1: واضح،
3: يعطيك صحة محمد، حبيناها أكيد بتاعتي الإفادة والإضافة وباش تسترجع ذكريات، خاصة اللي أنت لعبت ببليزير كاسكيت، لعبت بلاعب سابق في الشبيبة الشيحية، لعبت بمدرب الشيحية ومدرب اتحاد جرمدا. إن شاء الله في مناسبة قادمة تكون بحذنا إن شاء الله محمد، يعطيك صحة، إلى اللقاء.
5: يعيشك يعطيك صحة يعيشك.
1: شكرا لك.
3: نرجعوا سي جميل مع الذكريات، شكون اللاعبين الكبار اللي قدموا مقابلات اللي بوزوا خاصة في الديربي؟ ونعرف أنا مقابلات الديربي فما لاعبين اللي بالحق هما اللي يبرزوا هما اللي يظهروا، شكون تتذكر؟
4: والله من شبيب الشحية نتفكر سليم بن عيات نبيل دمر،
3: نقول له تحية سليم.
4: سليم هكا قريت انا وياه خد ابن بعضنا ما فرجي انا وياه، تخيل انت سليم بن عيات كان بعمرات احنا نعشك تبرش قبل لهون، كان ديما واحد يخرج له انديفيديال تو مقاتش الحكايه، فهمتني؟ كان بعمرات في ملعبيه كبار كيما العباسي والاصبابتي ولي، فهمتني؟ يخرج له ديريكت، فهمتني؟ من الماتش خاطر كانوا ديتيرور كان الهون، معناتها يمشي لي تيرور هما مش كيما توا،
3: كان في الان كونتر يمشي الان كونتر لي دويل، معناتها كان في بوكو دويل
1: في البلان تكنيك نتاع
3: توا، الاكثريه يمشيوا للباساج اون فورس، يمشي يعمل له خطوه باش يطيحوا في الباساج اون فورس، ولا يمشي باش المهاجم يعني الاقصاء بدقيقتين.
4: هنا تخيل سي بن عياد
3: كان مسكلي قبل الهوند يحكي سي جميل قبل كان فيزيك ومسكلي اكثر
4: تري بيان اي ثمت كان ملعب احنا من بعد في سي قسم شلقنا بشويه مع تفرينا اللي اما كانوا علاش هما في الساحل وواحد كل الملاعبيه نتاعهم الكل من 190 فوق احنا ما عندناش الملاعبيه النوعيه هذه كان في نحكي لك في جيلي انا ثمتني بعد سي بن عياد كان مرات يخرج لي انديفيديال يشدني انديفيديال فهمت والغدو حين نقرأوا بعضنا فرد كلاس فرد طولة
3: كان الوقت تبدل للأمانة بصراحة الوقت تبدل لأن اللي قبل كان هواية كان قبل حوم معناتها أربع من الناس يعرفوا بعضهم تو تبدلت معناتها البوبولاسيون كثرت الانتدابات ولا فما انتدابات قبل ما كانش فما انتدابات اتحاد قرمدة ولا شبيبة الشحيح هكا ولا سي جميل فماش انت دبيت كل مولد جمعية
4: انا بعمرات ندهش متى جمعيات صغار كيما قرمدة متى تكوين تلقى خمسة ولا ستة ملاعبية ولا أربعة ملاعبية ورنطرون مش ولاد قرمدة ما يعرف دربي يعرف ما يعرف
3: يعرفوش
4: يعرف مش مشتعتي رأس الشر فلوسه تخلصه ولا
1: افكتيفمو
4: واضح
1: وكأنه يعني وكأنه 100% احتراف يعني
4: بس يولي دراه أيوة. كل وقت وقته كل جيل وجيله
1: بدلت
4: كل وتبدلت المعطيات أيوة. ما منلومش عليهم أنا شخصيا ما فهمت
3: توا كيفاش وكيفاش تحكم توا على الوضعية نتاع الثلاثة في رق شيحية قرمدة سقيت الزيت سقيت الزيت توا تلعب في الـ في الـ في الإليت في النخبة وتو في المباشر يبعث لي سي محمد القلال يقول لي أرضية القاعة كارثية قاعة سقيت الزيت معناتها الأرضية الجديدة اللي معناتها
1: نوار معنا نقول احنا
3: يبعث لي على الواتساب يقول لي أرضية القاعة كارثية معناتها اللي تلعبت فيها تو المقابلة مقابل سقيت الزيت ونصرت بولبا هذه الأرضية ما زالت جديدة معناتها تشوف أنت كتشوف وضعية قاعة الشيحية اللي إن شاء الله قاعة الشيحية فما تطمينات اللي بعد التحسينات والإصلاحات شيحية المقابلة القادمة مش تلعبها في قاعتها دونك آخر مقابلة في قاعة سقيت الزيت تستقبل بها شبيبة الشيحية هي مقابلة الدربي من بعد بانتهاء الأشغال ومشكورين بلدية الشيحية اللي تجاوبوا وعملوا الإصلاحات أما الإشكال توا في
1: قاعة
3: قرمدة وقاعة سقيت الزيت جديدة معناتها يقول لي سي محمد القلال يقول لي الأرضية كارثية
1: لازم نشوفوا شنو هي
3: نشوفوا شنو هي
1: إن شاء الله
3: تو نسلطوا على الضوء تو إن شاء الله باش نتنقل ننقل مقابلة الديربي تو نشوف معناتها كارثية
4: أنت ساعة في تدخل قلت المقابلة علاش ماضي ساعة علاش هي ماضي ساعة خاطر شارجي صلاة قلت تلعب في الساقية الشحية تلعب في الساقية ثم تلعب عملية شارجي وثاني حاجة قد ما تلعب فيها مقابلات قد ما الأرضية
3: لكن هذه أرضية جديدة باركية هاي معناتها أرضية ما زالت جديدة ما زالت ما لعبوش هذه ثانية ولا ثالث مقابلة يلعبوا في تو نشوفوا تو نثبتوا في الموضوع سي جميل كيفاش تشوف وضعية كرة اليد في صفاقس أنت عشت الهواية عشت اللي ما فماش طموحات كبيرة عشت وقت النادي الصفاقسي كان عنده فرع كرة اليد بعد تحل فرع كرة اليد في النادي الصفاقسي شباب قرمدة في اتحاد قرمدة سقيت الزيت وشيحية كان اللاعبين كان الحلم متاعهم باش يلعبوا في النادي الصفاقسي باش يلعبوا في النخبة وقت حل وقع حل فرع النادي الصفاقسي تلاشى شوية الكرة اليد في صفاقس برجوع سقيت الزيت توا سقيت الزيت هي اللي تقود القاطرة متاع كرة اليد في صفاقس
4: والله سي حسام شوف احنا قبل اللي يقول
1: الكروسي
4: اللي يقول كرة يد ويقول هون يقول الساقية قرمدة الشحية فهمت تبقى انا توا مثالي لاحظا انا وقت نشوف في ليكيب ناسيونال متاع تونس نلقى فيها ولد التومي وبعمر ولد القلال وولد بن صالح اليوم ولاد الشحية
3: صحيح
4: بصراحة نفتخر وأنا شخصيا أنا نعرف أن الشحية ولادة ومدرسة في التكوين من اليوم قبل أنت على بالك الشحية في الثمانينات خذت كأس تونس للمدارس
3: صحيح
4: فهمتي وحتى في قرمدة الخدمة فما خدمة متليجون أما وقت يوصل السينيور ما يجيبش يلقى روحه مع قرمدة والشحية ويمكن الساقية ولا أكبر حاجة أنه ولد التومي وقت مشالش الاسبيرون شوف شامل ولي القلال ولي إكس حاجة ما احنا فما خدمة قاعد تخدم وشكرا شكرا خاصة أنا خطر أنا شوفه بعمر سي محمد الزريبي على العمل اللي يقوم به خطر هيك هي الغرام اللي تغرم لهون بلي أنت صغير بلي أنت تلعب صغير سي محمد هيك الأكاديمية اللي عمل فيه بارك الله فيه في عمره كان هكا عنده شوية صعبين وحب كرة اليد.
1: بي شنو اللي يمنع انه نشوفوا الديربي هذا في قسم النخبه الشيحيه قرمده؟ شنو يعني شنو العراقيل؟ شنو وقتاش نجم نشوفوا ثلاثه فرق هذوما يعني في قسم النخبه؟ شنو المشاكل؟ خلينا نحوصلوا تاع المستعمل تاعنا ماديه الكل فلوس
4: كل يعني فلوس. شفت في قرمده لو كان يجي واحد انفستور يعطيهم ممول يعطيهم 500 مليون طيب يطلعوا شكون الجميع اضعف جمعيه في
1: تونس؟ تحكي على القرمده ولا الشيحيه؟
4: كل الجمعيات الكل قوه فلوس تجيب لك خمسه سته ملاعبيه فيديت
1: تطلع
4: تطلع
1: وين رجال الاعمال هذوما؟ ابناء الجهه
4: ابناء الجهه يعني شويه شويه حسب الامكانيات. شكون الناس كلها
3: هي تبدلت تو الاهداف نتاع الجمعيه الرياضيه في الكسوة في قرمده ولا سقيت الزيت لان كانت هي تابعه لبلديه المكان والهدف نتاعها هي تكوين الشبان معموله للشباب مش باش للصعود ولا باش تلعب بالادوار الاولى بالاولى الالقاب دونك
1: مش طموحه يعني
3: احتراف مقنع. المشكله وليد وليت ما عادش هوايه ولا احتراف مقنع لان نشوفوا احنا كما كان يحكي سي جميل الجمعيه تغاليها الانتدابات كي تشوفهم بالديار وقديش يصرفوا معناتها ماكله واقامه وديبلاسمون هذا على حساب التكوين على حساب الشبان. توا في السنوات الفاتت فما فكروا الهيئات المتعاقبه على اتحاد قرمده فكروا في التكوين وفما بعض اللاعبين اللي قاعدين صاعدين توا وان شاء الله مش يوصل يجي معناتها
1: كما قال لك سي جميل ما تقاومش في الـ في الـ في الاكابر صعيب
3: لانه
1: يظهر على الساحه مش يقعد في
3: يفرض واحد
1: يفرض واحد لكن ما تنجمش تلقى جيل كامل.
4: سامحني باش نعطيك مثال نتاع ملابي انت تعرفه الباي وخوه تو كنت تكلم فيه محمد بن صالح لو كان ما مشاش هو كدي
3: عبد الحق
4: ما مشاش كدي مشى
3: للنجم الساحلي
4: يعمل كارير هذه
3: ما يعملش اما عبد الحق بن صالح فرض روحه فلت من فلتات الكره
4: هو من كدي مشى
3: غسان التومي غسان التومي زاد كيف كيف.
4: كيف كيف
3: محمد امين نفاتي تو الليلي نتاع الشيحيه زاد كيف كيف فرض روحه معناتها في المنتخب دونك هذوما فلتات
4: ويخطفوا فيهم
3: يخطفوا فيهم لان ما تنجمش انت وقت تنجمش انت تستحفظ عليهم
1: في ظل الاغراءات
3: نتاع الجمعيات الكبيره
1: صحيح وليد الكبيره اللي توفر لك يعني
4: ونحكي لك
1: سالير نتاع ميزانيه جمعيه
3: صحيح صحيح صحيح
1: دونك ما يقعدش
4: لا وفما واقع ممكن تو النيفو تحسن شويه كانت قبل مش كيما ترانا في ليتوال كيما ترانا في قرمده ولا في الشاحيه ولا في فهمتي ولا ترانا في لاسبيرونس والكليب افريكان نيفو قوي وخلي من الامكانيات حتى المستوى تلعب مع واحد عندي نيفو نتاعه طويل كبير مش كيطلع في كل شيء حتى في الحياه مش كيما تقدم
3: صحيح حسيلو سي جميل نسنا افيك بليزير استقبلناك انت نعرفك من مشد المتابعين لحصتنا حصه تايم اوت تبع في الهاند والفولي والباسكيت من المعروفين في قرمده اكيد سي جميل شكون يعرف سي جميل هذا
1: وكيما تبع زاد تبع في القدماء اللي هي بال
3: لي فيتيرون
1: لي فيتيرون ولا
4: والله احنا كنا ذاك جيت فتره وبعدنا شويه
3: اي خاصه تو في الاشغال اللي فيها قاعه قرمده ما عادش لي فيتيرون كانوا نهار لحد العشيه يعملوا مقابله ويعملوا تمارين ويتلموا مع بعضهم
4: عملنا حتى دوره في الجزائر مشينا لهران مشينا لستيف انا قلب القدماء صراحة هو شكرا ليه رياض بن عبد الله هو اللي لمدنا وتخيل انا بعد 20 سنه ولا قداش بطلت الكوره وشديت الكوره
3: فما حنين
4: حبيت نبوسها معناتها 10 راهو انا لعبت هون 22 سنه من ليكول فهمتي طلعت
3: شنو البوست نتاعك كان بيفو
4: لا قوشي

0: معنا تبدل نفسية أخرى تولي
1: ولا والواحد يتحرك ويمشي ويجي ويعمل جو
0: شنطني. طب مازلت تتابع بال؟
1: لا ما تابعش.
0: لا مش على المباس يعني. طب مثلا الدربي مش تتابعه مش تدخل؟
1: لا بعيد يعني عندي ظروف خاصة بعيد على كنت نسكن في جرمدة بعد.
2: علاش هذاك هو اللي قلت لك فقد الشرم نتاعو لأن رغم اللي رايح حتى قاعة جرمدة بعيدة على وسط جرمدة صحيح أما أقرب من حي الأنس معناتها أقرب من ساقيه الزيت إن شاء الله
0: توا على غراس جميل مش يمشي لساقيه الزيت يتفرج في الماتش مش يبخل شوية
2: صحيح
1: صحيح بصراحة قلبي وجعني
2: ولا وتبدل هو الكونتكست تبدلت تبدلت ما عادش نفس الكونتكست نفس الإطار
0: على المستوى الفني يعني كي تقارن الجوارات وقتها بتو معنا خلينا من الامكانيات والتمارين فنيا يعني كتقارن الملاعبية قلت تبدلت تقصد تبدلت الفنيات يعني
1: فنيا تو خير
0: تو خير
1: بصراحة مش
0: الملاعبية تو تلكوا فنيات خير
1: خير وتو التكتيك والكل تو في الهوند اللي قاعد نشوف فيه جول باي بويفو باي كوبيفو باي وجول باي سلكا قبل لازم يكون عندك دزارير قبل كانت عندك يزبك
2: سواعد اللي ملكيه 8 و9 بونت
1: والدي واحد كلاعب بس يزبك تخرج له من
2: أما تو زيدا الفاست بريك تو الهجومات المعاكسة ويلعبوا الامتي جول الكل الكاش فارغة
1: المونتيرابيت
2: المونتيرابيت
1: احنا كنا نقولوا
2: المونتيرابيت
1: كنت نحبوا انا المونتيرابيت
2: اي بل قبل تو وليت اوبليجي باش تلعب بالمونتيرابيد وتلعب بالفاست بريك وتلعب لان
0: نسق سريع لان
2: نسق سريع خاصه وتفرض على المنافس باش ما يعملش الشونجمون في الديفونس معناتها ما يعملش الشونجمون ترجع فيسا باش هو يعمل لو بلي ديفونسيف وما تاخذش عليه اسبقيه العدديه
0: وامتي جول زاد
2: وامتي جول زاد كيف كيف ولا يلعبوا 7-6 في النقص العددي
0: قانون ما يسمحش قانون
2: اي
1: انا بعمرات نشوف فما اونترونور تفرجت على
2: لينو شيلفا يلعب ديما مقابله كامله يلعب 7
1: يبركي شوف التكتيك نتاعهم هو يمركيو في الـ في الـ في الجول البيفو تقافل وسطيه شالو في وسط الصدر
2: يحط في الكاش
1: ما يتعبش
2: اي لينو شيلفا بالحق منتخب مونتي غومنيغو لينو شيلفا المدرب الكرواتي يلعب مقابله كامله بدون حارس مرمى في الهجوم دونك يلعب ديما بامتي جول يحب يعمل اسبقيه عدديه يلعب بدو بيفو دونك مش بيفو واحد يحب يعمل ديما الأسبقية العادية كما قال سجميل المفيد يسجل في الهجوم معناتها ما عندوش مشكلة في عنده المفيد يسجل في الهجوم
1: يسجل في الهجوم الجول يشد الكرة
2: معناتها الفليكس يعطيها
1: يعطيها ديريكت اللي في السونتر
0: قبل ما يرجع حارس المرمى
1: باللي يرجع
2: صحيح
0: عندنا ريسكك سلاح ذو حد جل المنتخبات تعتمدها
2: ولو أنه سمعنا في الاتحاد الدولي ممكن يلغيها في الأولمبياد الجاية في لوس أنجلوس 2028 ممكن يلغيها ممكن فما كلام اللي يحب يلغي الطريقه هذه
0: حتى مشكله ولا
2: ما نعرفش هما كلهم هما كلهم دي ستاتستيك ممكن لان ولينا نسمعوا بديسكور نتاع 50 و55 هدف معناتها يتسجلوا لان ولات فما كما قال معناتها اوتوماتيك من الجول للجول ممكن حارس المرمى من اللي ياخذ الكره ومباشره يلقى
1: نخرجوا 12 13 17 16 كيف نقول
2: عايش في ال 50 وفي ال 45 صحيح عسيلو
0: توقعاتك المباراة طيب نتيجة
1: الله يش بش يقول لك
0: ما ينسيرش
1: ماذا بيا جرندة تربح
0: ماذا بيا
2: أكيد
1: بالطبع شنو جمعيتي
2: هي ما فيهاش رهان كبير لأن كما قلت الزوز فرق في نفس المجموعة مش يتعديوا بتبيعتهم للبلاي أوف والزوز فرق يلعبوا من أجل الصعود
1: سامحني أنا مسال ياسر ما تبعتش أما نصور النيفو قريب
2: صحيح
1: مش بعد ياسر
2: صحيح مستوى متقارب
1: هذه تلعب في الدرج التيليني
2: في الدقائق الأخيرة
0: هو أكبر دربي في كرة القدم معنا دربي الترجي الافريقي في
2: مصر
0: يقول لك نربح الديربي
2: وما
0: حاجه نسمع
2: صحيح فما جانب كبير من الجمهور يقول لك نحب نربح مقابله الديربي ومش لازم صحيح
1: سامحني انت شبد على الديربي كليب افريكا ولاسبيرونس انا كنت بعمرات نطلع لتونس نطلع للديربي باش نتفرج لاسبيرونس كليب افريكا تعرف وين نجي نقعد ولا نقعد فوق السبوره في الوسط يا ولدي الشيخ كان بالجمهور اللي على اليمين وعلى اليسار نتاع لاسبيرونس يا ولدي الشعر تلقى جمهور لاسبيرونس على الشيره والكليب افريكا على الشيره وانا قاعد نتفرج الشيخ
0: فوجا سبيكتاكل السبت عندنا ديربي كبير في صفاقس الساقيه ونادي صفاقس ان شاء الله نشوفوا جمهور وجو كبير واش في وان شاء الله نشوفوا لو انه ما ثماش في الشحيه وجرمد
2: لا الشحيه جمهور 200 ولا 300 فرد من جمهور شبيبه الشحيه لانه الشحيه هي اللي تستقبل في قاعه ساقيه وإن شاء الله

0: في الإياب دور في قاعة غرمدة في حلتها جديدة بحضور جماهير الفريقين إن شاء الله.
1: ثم إمكانية
0: لأن ما هيش المقابلة الوحيدة، مش يلعبوا في الفاز الأول، مش يلعبوا أكيد بلايوف، ومش يلعبوا زادة في السوبر بلايوف، دونك مازال الموسم طويل بين الزوز فرق.
1: تكسحت جميل، نورتنا اليوم بالحضور، شكرا على تدخلك معنا. حين شوية ذكريات العبيدة اللي ما تعرفش اللي الديربي يوصل حتى للثمانينات بين شيحية وغرمدة. شكرا زيدا محمد بن صالح كان معنا بالهاتف، والمعذرة طبعا لضيوفنا الأخرين اللي ما مكناش أن يكونوا حاضرين معنا اليوم في هذه المصافحة. شكرا على حضورهم معنا ولو حتى بالمتابعة والاستماع. نرجع لكم بعد النغام ونوصل معكم رحلة دائما في تايم أوت.
2: ياخي شبيك شفام ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
3: أما زيدا كان تحكي رك نجم تعاون،
2: لشكون باش نحكي؟
3: مرش نحكي لأمك البوك ولا حكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستار، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يدينا

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: وحسام قبعة،
1: وليد الشاهد وحسام قبعة.
0: لاكتو لاكتو
2: لاكتو 29 دقيقة بعد السبعة، نرجع لكم من جديد بعد كرة اليد. حسام لاكتو أيضا مش نحكيه فيه على كرة السلة، أنا زوج مواعيد يهموا رجال وسيدات في نادي الصفاقسي، مش نحكيه على الجولة كاملة بالنسبة لكرة السلة. نبدأ ببناء المدرب زياد الكشاو بعد أربعة جولات، زوز انتصارات وزوز هزايم.
3: عندي تحكي على الأولاد المدرب عزيز خلف.
2: عزيز خلف.
3: عزيز خلف صحيح. زوز انتصارات في قاعة رايد البجاوي على النجم الراتلي والملعب النابلي، وزوز هزايم خارج الديار ضد الاتحاد المنستيري.
2: قاعته لا ينهزم من نادي الصفاقسي.
3: أكيد. ما وليد زوز انتصارات ضد فرق عندها تاريخ كبير ضد النجم الراتلي والملعب النابلي خلى بعض الجماهير تحلم وسقيها ماهيش في القاعة، لأن فريق نادي الصفاقسي
2: حديث العهد
3: بالبروا عمل انتدابات صحيح، أما الهدف الأساسي هو البقاء في البروا،
2: خاصة تحلت الشهية مع الانتصار في المباراة الأولى.
3: الشهية في البروا يا وليد، راه وليد
2: تشوف المنافسين، يعني
3: المنافسين بتاريخهم
2: تاريخ.
3: لأن كي تفرج في المقابلات من نجم الراتلي ماهيش الفريق الكبير، لأن عمل بداية موسم متأخرة في التمارين، ما عملش كيف كيف انتدابات كبيره، الملعب النابلي زاد كيف كيف. نادي الصفاقسي قاعد يكون في فريق، نادي الصفاقسي عمل خمس انتدابات لكن ما عندوش نفس المستوى نتاع اللاعبين الخماسي الاساسي على البنك البدلاء، وذا اللي عمل الفرق يوم الاربعاء في قاعه غومباليا. نادي الصفاقسي عمل شوط اول محترم جدا ضد فريق الداليا الرياضيه بغومباليا، شوط أول متقارب، شوط أول 40-38 لصالح غومباليا، فارق سلة وحيدة، كان المستوى متقارب جدا. اللي عمل الفارق في الشوط الثاني وخاصة في التروازيام كارتون، فريق الداليا الرياضية بغومباليا بفضل ثلاثي الظريف والراجدي وديوب على مستوى اللعب الهجومي والالتقاط الدفاعي خاصة بالنسبة لديوب تحت السلة،
2: عمل الفارق.
3: عمل الفارق ناهيك، وأن الفترة الثالثة تروازيام كارتون انتهى ب 15 نقطة فارق لصالح الداليا الرياضية بغومباليا، خلى النادي الصفاقسي يخليه في الكاتريام كارتون يجي ورا النتيجة ورا الوقت ورا زاد كيف كيف ورا الكرة. علاش؟
2: ورا تبذير الفارق اللي حتى المباراة وفات بنفس الفارق تقريبا حسين.
3: النتيجة نتيجة 12 نقطة فارق لصالح الداليا الرياضية بغومباليا. شنو اللي صار؟ النادي الصفاقسي ممكن، وهنا ملاحظة ممكن يوافقوني عليها الفنيين وإلا لا، النسق متاع البطولة 4-7. إذا كان ما عندكش رصيد بشري ثري، ما معنى ثري؟ معناتها يكون عندك أنت بروفوندور دي بون، عندك خمسة لاعبين أساسيين
2: دوبلور،
3: عندك خمسة دوبلور على البنك، يعطيك صحة. روتاسيون سكون أبيل روتاسيون
2: في نفس المستوى وقراب برشا من بعضهم، يعطيك
3: صحة وليد.
2: هذا مش موجود في النادي الصفاقسي،
3: مش موجود باستثناء ممكن العباسي اللي لعب بريسك 40 دقيقة قدم مقابلة ممتازة. ما فماش لاعب اللي عطى النجاعة وعطى الحلول لعزيز خلف كيما العباسي، كيما الثلاثي اللي كنت نسمي فيه توا الظريف والراجدي وديوب. اللاعبين هذوما عطاو الحلول للسمير بودن مدرب غومباليا وقت حب، وقت القى النجاعة في التنقيط في التسديد من بعد من فئة 3 نقاط، القاو النجاعة فريق غومباليا، فرز على عزيز خلف باش يبدل الدفاع من البوكس اند وان والبوكس تحت السلة، خرج للزون وخرج للعمر، خلى فريق غومباليا يمر للتوغلات تحت السلة. دونك شفت وقت اللي انت عندك انت لي بوينتور نتاعك يسجلوا من بعيد، تفرض على المنافس باش يخرج يبدل الدفاع، ما عادش يقعد تحت السلة، يعني انت تسجل من بعيد ولا يخرج للي بوينتور. وقت ولا يخرج للي بوينتور سمير بودن بدل الهجوم ولا يعمل توغلات تحت السلة. شنو هو اللي نقص؟ نقص لي روبون تحت السلة، ولاعبين الاجانب نتاع النادي الصفاقسي ما عطاوش الإضافة عكس اللاعب ديوب. مش مانيش راني نحكم على اللاعبين الاجانب، نحكي على مقابلة غومباليا.
2: يعني الخيارات كانت موجودة أكثر عند فريق غومباليا، ينجم ينوع في اللعب، ينجم يبدل تكتيك.
3: على 40 دقيقة غومباليا كان يستحق الانتصار نتاعو، لأن سيطر بالطول والعرض خاصة في التروزيام كارتون. في الشوط الثاني ولت مقابلة أخرى لصالح الدالية الرياضية بجرومبيليا. النادي الصفاقسي مطالب، النادي الصفاقسي كما قلت قد يكون تراجع على المستوى البدني خاصة النسق متاع البطولة 4 و7، ما عندوش إفكتيف اللي دور عزيز خلف، ما عندوش 8-9-10 لاعبين نفس المستوى باش يجم يعطي طون جو أقل للاعبين المؤثرين. برافو للعباسي اللي عمل قاعد يعمل في بداية موسم ممتازة مع
2: ما لا يكفي،
3: ما لا يكفي بالطبيعة. اللاعبين الأجانب مطالبين زاد كيف كيف باش يعطيه الإضافة. نذكروا اللي النادي الصفاقسي راهو الهدف الأساسي هو ضمان البقاء، إن شاء الله ضمان البقاء مبكرا، معناتها يترشح للبلاي أوف يضمن به البقاء ويلعب مرتاح. أما إذا كان ما ترشحش للبلاي أوف مازال الموسم طويل
2: وصعب،
3: عنده مقابلة غدوة يوم الأحد 3 متاع العشية في قاعة رايد البجاوي ضد شبيبة المنازة. الجمهور مطالب باش يساند وماشي يساند، أكيد متأكد اللي ماشي يكون غفير وماشي يساند. أما الناس اللي تحلم كما قلت ملاحظة متاعي الأولى اللي حلمت حلمة صعيبة ياسر، أكيد يلزم يكون واقعي ويلزم يلتزموا بالواقعية، لأن النادي الصفاقسي الهدف الأساسي قلنا هو ضمان البقاء والبقاء في البقاء.
2: حسام الهدف الأساسي هو ضمان البقاء، فما هدف آخر انك تاخذ خبره المباريات الكبرى والبرو اه
3: يعطيك الصحه،
2: يعطيك الصحه، تعلم باش تواجه
3: تشوف انت ديالي الرياضيه بجرومبيليا
2: باش الموسم القادم تلقى روحك ديجا
3: تعمل 3-4 مواسم في البرو اه، وقتها تاخذ الخبره نتاع القسم النخبه،
2: وقتها يصح انه نحلم كما قلت حسام،
3: وقتها تجد الامكانيات الماديه لان راهي فما فريق الفريق الاتحاد المنافسين يصرف 3-4 مليارات معناتها عنده.
2: اما الاهم ضمان البقاء صح،
3: اكيد
2: نظم البقاء نتاعنا
3: اكيد اكيد.
2: هذا بالنسبه للرجال. بالنسبه للسيدات البدايه كانت موافقه حسام، الجوله الاولى النادي الصفاقسي يفوز امام شبيبه المنازه 68-43، طبعا رحله الدفاع عن اللقب نتاعو الفريق
3: صحيح. الـ بالنسبة للكبريات فريق كبريات النادي الصفاقسي موسم مش يكون صعيب. علاش صعيب؟ لأن الموسم الفارط خلط للأهداف متاعه فاز بالثنائي، وقت الفريق فاز بالثنائي ومدرب جديد وبعناصر مؤثرة خرجت وفاة لوبيري وما أدرك، خرجت مريم الترابلسي اللي لبوست 5 مؤثرة. دونك الموسم مش يكون صعيب للأمانة.
2: نجم نقوله فريق شاب تقريبا في جزء كبير منه من اللاعبات نتاعو،
3: لا مش شاب مش شاب، لان تم فما زوز لاعبات من الملعب التونسي تم تدعيم الفريق بهم، هما ملكة بن فرج وراني العويني باش لتعويض في مركز 5
2: لاعبات خبره نجم نسميوهم
3: اكيد لاعبات الملعب التونسي راني العويني وملكة بن فرج مع مدرب جديد زياد الكشو، نتمنى له النجاح. ممكن الحاجة اللي تفرح هي الـ الـ الاستمرارية الإدارية، معناتها أحمد بن بوعتور وما وراءه، معناتها العضد نتاعو والعضد نتاعو مهم جدا. دونك
2: عارف بالكواليس ودولي بالفريق.
3: النادي الصفاقسي مطالب باش ما يدخلش في الرتابة، لأن فاز بالفريق فاز بالدوبليه، معناتها فاز بالثنائي، حتى بعض اللاعبات تقول لك أنا فزت بالثنائي وتصورت بالثنائي. دونك مطالب بتجديد الرصيد البشري، يعطي معناتها نقولوا طونجو اكثر لبعض اللاعبات، نحكيو ممكن بعض اللاعبات، نحكيو على اي سيبي، نحكيو على دور المصمودي، اروى غربال، هذوما اللاعبات اللي ما كانوش ياخذوا طونجو كبير مع خلود مفتاح مع وفاء لوبيري.
2: علاش قلت لك يا حسام ثم عناصر شاب مش يعول عليها الفريق؟ أكيد الموسم هذا
3: اكيد. اما الاكيد اما الاكيد اللي موسم النادي الصفاقسي مش يكون صعيب كما قلت لك، لان الموسم الفارط خلط للاهداف نتاعو، وقلنا راه لما لا تنظيم حتى بطوله مغاربيه ولا مشاركه في بطوله عربيه اذا وجدت الامكانيات، ولا بطولة إفريقية باش تطلع السقف متاع الطموحات، لأن باش تقعد تلعب على المستوى المحلي يقول لك أنا هزيت الثنائي، فما بعض اللاعبات يقول لك أنا هزيت الثنائي حتى الموتيفاسيون تنقص، معناتها الموتيفاسيون. وبالتوفيق والنجاح نذكر اللي فرع كرة السلة بالنسبة للكبريات هو الفرع الوحيد اللي المتوج معناتها الموسم الفارط، إذا كان نشوفوا الأكابر هما صعدوا للبرو آ باستثناء الكبريات
2: ديجا تتواجد سم
3: أكيد باستثناء الكبريات فروع رياضات القاعات عملوا ما عملوش نتائج كبيرة.
2: إذا غدوة الجولة الثانية نتصفيق سنيد الكهرباء والغاز
3: اي مقابله ماشي صعيبه ساعتين
2: في
3: قاعد بوقت ساعتين دونك نادي صفيق نذكر اللي عنده ممكن العديد من الاصابات ما حكيناش على هدى الحمروني ممكن تجدد ممكن ما تجددش هي مصابه عندها فراكتور دو فاتيك وان شاء الله معناتها نسمع الخير على الفتيات المدرب معناتها ان شاء الله معناتها نسمع الخير عليهم زيد لك شو فتيات المدرب زيد لك شو وبالتوفيق والنجاح للكوتش وللأمور للمسؤولين
2: بعد شوية حسام مش نحكيه على كرة اليد نعش ساقية الزيت نسيت بول بطبعا شوية نعطيكم النتيجة النهائية للمباراة نذكر مباراة اللي دارت اليوم منذ قليل ونعطيكم فكرة على بقية البرنامج الخاص بقسم النخبة وأيضا الوطني آب بالنسبة لكرة اليد نرجع لكم بعد هذا النغم نوصل معكم دي مرحلتنا في تايم أوت

0: دقيقة بعد السبعة. مرحبا بكم، نرجع لكم من جديد مع تحياتنا فيصل مرزوقي على مستوى الإخراج اللي باش يرافقكم هذه السهرة طبعا بأناملة الذهبية. قاعد عملنا في جو كبير عن طريق المتابعة طبعا واختيار الأنغام. شكرا لك يا فيصل، ومش مشيوا معك مباشرة إلى بوليميكا. حسام، مش نحكيوا على تأجيل جديد لانطلاقة بطولة الكبريات في الكرة الطائرة؟ نذكروا كان موعدها غدوة السبت زاد 10 أكتوبر، تأجلت ثم ما نعرفوش توا وقتاش مش يكون الموعد الجديد.
1: الموعد الجديد الويكند الجاي
0: رسمي،
1: رسمي حسب السي بسام الفراتي المدير الفني يقول لي هذا هو السبت القادم مش يكون ضربة البداية لبطولة الكبريات.
0: ان شاء الله لا تراجع على الموعد هذا. ان شاء الله
1: هو كما قلت في التقديم وليد، الاشكال هو قانوني، لان فما زوز اشكال قانوني، فما ليتيج بين زوز جمعيات اللي هي جمعية نسائية في المرسى وفريق حمام الشت. اما كان بالامكان هذا الاشكال كان نهايه الموسم الفارط، معناتها علاش ما تمش حله، معناتها
0: تطويقه
1: في اللجنه القانونيه. ما نحبوش ندخلوا للامور القانونيه والامور الاداريه، نخليوا الامور الرياضيه، لان في التاجيل هذا يخلق برشا مشاكل للفرق، خاصه الفرق اللي عندها امكانياتها صعيبه من الناحيه الماديه، من الناحيه اللوجستيه زاد كيف كيف تحير حتى باش تعمل مقابله وديه، لان دخلوا توا للفتره نتاع نقولوا احنا البيك دو فورم، معناتها بالجاهزيه الفنيه والبدنيه،
0: لانه عندهم موعد محدد كان
1: لل فما امور علميه، بريباراتور فيزيك يخدم باش يطلع البيك دو فورم، باش يبدا في وقت المقابلات يبدا الفريق جاهز، وباش يبقى جاهز لازم يخلي كومبيتيتيف اللاعبات ومش كيما يتبرمج مقابله وديه.
0: يعني الجامعة يزمها تعرف اللي راو الفريق مش يتضر، اللاعبات والمدرب البرمجة بتاعهم الكل مش تتغير،
1: معادلة صعيبة، مصلحة الفرق، مصلحة المنتخب، مصلحة الجامعة، الإمكانيات المادية، الحالة متاع الأرضية، نوعية التمارين، هذا الكل يأثر على التكوين متاع اللاعب، اللاعبة يأثر على النتائج، يأثر على المستوى متاع المسابقة، حتى على مصداقية المسابقة. هذا الكل حبينا نحكيه فيه مع مدرب أكيد ولا اختصاص بالكونتينيوتي اللي ولات عنده على مستوى بطولة الكبريات الموسم السادس على التوالي على رأس الفريق المتوج
0: ونتوش لبوها
1: النادي النسائي بقرطاج، بعد ما خذينا عمنا الأسبوع الفارط وخذيت أنت الأسبوع الفارط رئيس فرع النادي الصفاقسي سي أحمد جبير والمدرب مكرم العليمي. نحكيه اليوم مع المدرب كمال القية بالهاتف. كوتش مرحبا بك.
2: مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا وليد.
1: كوتش، تعليقك على التقديم اللي قمت به انا وليد على التأجيل والتبعات متاعه على الفرق وعلى الوضعية متاع الفرق والمستوى متاعه.
2: انت ذكرت ممكن عندك معطية اكثر الحق، فما حسب اعتقادي زادة فما ذولي فرق مش مازالوا مش حاضرين،
1: ما عملوش زونجاجمون
2: اي مازال ما نظموش امورهم على مستوى مع اللاعبات وعلى مستوى الفريق ككل. بقطع النظر على الظرف اللي جبته انت ولا الشيء اللي جبته انت معناتها في التقديم، انا نقول كل لطف معناتها للجامعه، حاول باش تحط الموعد انطلاق البطوله على بكري، راهو هذا باش الفرق بعد تتحمل مسؤوليتها، معناتها فهمتني، يعني بتاخذ التدابير اللازمه باش تحضر الفريق نتاعها وتبدا عندها الدات على بكري، معناتها اذا كان لازم دوبا منه في البطوله في بس بعد جمعة ولا بجمعتين نحطوا انطلاق البطولة للموسم المقبل. صحيح وقت تبدأ فما بطولات افريقية، البطولات الافريقية ما تبداش مقنة على مستوى التوقيت، لكن ديكو عندك انت انتهاء البطولة الافريقية نجم من وقتها تحط انطلاق البطولة متاعك سواء في الذكور ولا في الإناث، معناتها وهنا تولي الجمعيات اعتقد لازم تاخذ التدابير اللازمه باش تكون حاضره في الموعد اللي
1: على ذكر يعني. بالله كوتش البطوله الافريقيه معناتها تفاعل معاك، شنو هو تعليقك على فك الارتباط مع المدرب الايطالي اليساندر؟ انت تو عطيتني ممكن ترانزيسيون باش لان سمعنا اخيرا اللي فما فك الارتباط مع المدرب الايطالي اليساندر، اكيد تم تقييم البطوله الافريقيه الكان اللي شاركوا فيها في كينيا، حسب رأيك أنت كمدرب وعندك الخبرة وعندك الإمكانيات باش تقيم
0: هو التعاقد نتاعها كان تعاقد على هدف معين، عقد اهداف يعني على البطوله الافريقيه
1: حسب انا حسب معناتها المردود نتاع المنتخب المردود نتاع المنتخب هو اللي يسرع بفك الارتباط. شو رايك كوتش؟
2: والله يا حسين ما عنديش حق معناتها بالضبط الاسباب، ما نعتقد انا حسب اعتقادي وهذا اللي يصير ممكن ضبطوش معها عقد اهداف
0: البطوله الافريقيه
2: لا ما قولوا قولوا مثلا اذا ممكن ما عنديش الحق باش نبدا واضح معاكم ما عنديش حتى معناتها
0: توقعات يعني
2: توقعات اللي ممكن هما ايزون تابي سور البوديوم معناتها هذا هو الحق ما عنديش معطيات
1: ما تحققش اي ما تحققش الهدف. نحكي من الامور الفنيه كوتش رانا باش نتفاهم راهو الوضعيه مش في باش ما نحطكش في حرج زعما نحكيو على الامور الفنيه فنيا معناتها فنيا المنتخب ما وصلش الأهداف متاعه وما وصلش للمستوى معناتها اللي كنا نطمحوا له هكا ولا كوتش؟
2: أعتقد معناتها ما وصلش ما عنديش أنا الحق قلت لك هذيات شنو لا بريباراسيون كيف صارت واللي صار كل شيء يقول لي إذا كان فك الارتباط ما أعتقد معناتها الهدف ما
0: فماشي يعني الهدف يعني الواضح أنه الهدف هو بوديوم في البطولة الإفريقية مش تتويج بلقب وأنا ما ماركس تيلف
2: معناتها ممكن ملك البلوغ حتى دور نصف النهائي معناتها أعتقد معناتها هذا الشيء سمعت من قبل ممكن بحكم كونه ما الهدف ما توصل ما
1: وصلش
2: المنتخب يعني فك الارتباط وامر يصير معناتها
1: ماشي كوتش. نرجع للبطوله المحليه نتاعنا ما نجموش اون بو با كاليفي الانتقالات بميركاتو لان شفنا 4-5 ممكن انتقالات ممكن الانتقال انا اللي نحبك تعلق عليه هو تبادل اللاعبات بين النادي النسائي بقرطاج والنادي الصفاقسي. عطيتو سيرين بوراوي للنادي الصفاقسي وخذيتو زحان جيزو كيفاش تعلق على الانتقال هذا؟
2: انتقال كان معناتها فيه تفاهم معناتها ما فيش حتى معناتها لبس ضحان غازو هي تعيش في تونس معناتها ومعناتها حابه تستقر في تونس لظروف معناتها تم هي وسيرين بوراوي بحكم كونه هي تزوجته معناتها ورجل يسكن في سوسة ممكن سوسة بالنسبه لي الشخص ممكن خير وتحب تعمل تجربه زاده كيف كيف كانت معناتها موتيفي باش تعمل تجربه مع النادي الشخصي يعني كان التبادل معناتها عادي معناتها ما فيش حتى اشكال معناتها في الاثنين هذا هو اللي صار سون بلوس معناتها
1: تشوف اللي عادي جدا زوز فرق اللي يتنافسوا على الالقاب ويتنافسوا على البطوله يتبادلوا اللاعبين مثلا عادي معناتها كوتش؟
2: والله شوف ما صار معناتها التبادل ما صارش فيه ضغط معناتها في برضا الطرفين
1: اكيد اكيد بطبيعه اكيد
2: اي اكيد هذا هو باش ندور فيه وصاروا مش حتى ضحى وسيرين معناتها مشاو عدت معناتها مع عندي اربع لاعبات اللي غادروا مشاو لفرق اخرى كما النادي الافريقي معناتها فهمتني دونك اعتقد هذه تصير كل موسم ثم كل لعبه بطبيعه الحال هو في الاخر اللاعب هو فين يحب يلعب زاد ما تنجمش تفرض على اللاعب انا بالنسبه لي ما نحبش كون نفرض على اللاعب باش يلعب في النادي الافريقي
0: بكذا سي كمال التوازي رغبه اللاعب وظروف خاصة خليته ينتقل مثلا من فريق إلى فريق لكن النادي يعني كنا نحكيه على النادي يتضرر ولا لا يتأثر ولا لا فنيا مثلا نادي نسائي بقرطاج خروج سيرين بوراوي إلى نادي صفاقسي نذكره أيضا خروج مروة بوغانمي مشيت النادي الإفريقي زيدا
2: بالضبط مروه بوغانمي فما منى حموده اللي تنتظر في المولود ما تعرف الفتيات رغم ما عندهم
0: وضعيه خاصه
2: اي وضعيه خاصه فما نوشكيلي انتقلت الى معناتها النادي الافريقي وفما جريكي سماح اللي انتقلت كيف كيف مازالت الوجه نتاعها مش محدد بالضبط يعني
0: مش في الافريقي
2: كما قلت لا مازالت مش محدد بالضبط يعني كما قلت فما لظروف شخصيه وانا وجهة نظر نتاعي ما نجمش نفرض على النيابي باش حتى النيابي اللي باش يفرض عليه مش باش يعطيك
0: اي باهي نكملوا زاد مع اللاعبات اللي خرجوا ثم عندكم لاعبات شباب كيما سند ابو زيدي كيما هاجر القرموسلي هذوما زوز خرجوا من نادي نسابي قرطاج للافريقي وثم اللي عنده التجربه في ايطاليا خارج تونس
2: فما سند اللي مشات للنادي الافريقي زاد كيف كيف مولم تبارك الله معناتها بيلي تيتا فريال وفما هاجر قرموسلي اللي مشات في تجربه لبرا ومش هاجر قرموسلي برك هي مشات لتجربه لبرا فما زاد سامحني اللي كانت معنا السنترال مشات للمنتخب قعدت نسيت نذكر اسمها مشات زاد التجربه في ايطاليا معناتها في التجربة في إيطاليا ما كانتش معناتها في البرنامج. هذا قلموسي كان في البرنامج اللي باش تخرج. هذا هو هذوما يصيروا معناتها الحاجة هذوما، وتعرف التنقلات هذيا معناتها داخلة في اللعبة.
1: هو ما يحسب للنادي النسائي بقرطاج للأمانة اللي نجح في السنوات الأخيرة في المعادلة الصعبة، هي البقاء هي المنافسة على الألقاب وتجديد الرصيد البشري، لأن خرجوا لاعبات الخبرة من رحمة العقربي، خلود الجنحاني، العبير العثماني، المروى البغانمي، وتعويضهم، وخاصة أنا حسب رأينا التعويض اللي نجح فيه المدرب كمال القية والمسؤولين اللي نحييهم هو تعويض نهال الكبير وقت انتقلت للخليج ميسم الجريدي، لاعبة واعدة وواعدة جدا. هذا ما يحسب للنادي النسائي بقرطاج، معادلة من أصعب المعادلات تحكينا فيها في العديد من المناسبات، منتخب كرة السلة تذكر وليد كيفاش الفريق يقعد يلعب بوديوم، يلعب على الألقاب، يتنافس على الألقاب، ويشارك حتى في البطولات الأفريقية ويجدد
0: في نفس الوقت،
1: وفي نفس الوقت يجدد الرصيد البشري. تعليق كوتش.
2: انت ذكرت على معناتها انه كبير معناتها، اما في نفس العام تعرف مين حسام تتبع معناتها النهائي الكبير وغفران، معناتها غفران بسلطان خرجوا زوز موزعات خرجوا من الفريق، واحده بطبيعه الحال لظروف زوجة مشيت تقت فرنسا، وين الكبير بطبيعه الحال اللي تجربه في الخليج. معناتها يعني كانت العام هذاك صعيب شويه الحق، فهمتني صعيب شويه، لان هيك كونه النادي النسائي بكرطاج من اللي مسك الفريق فينا من 2019-2020 الى هذا الحين تبدل بنسبه 100%.
1: صحيح.
2: معناتها بدل بنسبه 100% على مستوى الافكتيف، وذا راهو امر طبيعي يصير. الحمد لله بطبيعه الحال قعدنا على مستوى البرفورمانس، حافظنا على ستانديز معين.
0: حاجه اخرى زاد النادي النسائي بقرطاج سي كمال، عندكم ميزه انتقاء المواهب الصاعده، اللاعبات اللي تتنبؤوا لهم يعني العصافير النادره اللي تتنبؤوا لهم مستقبل كبير وتمشي وتنسقوا معاه، كما اللي صار مثلا مع لاعبات اللي جاوا من فريق المرسى الرياضيه مثلا، اتفقتوا معهم يعني كان ثم متابعه، تابعوا اللاعبات هذوما من قبل؟
2: والله بالنسبة للمرسى الرياضية معناتها ثم لعبة هي بنت النادي سيدي كرطاج، سلفت المرسى على علاقة طيبة مع المرسى الرياضية معناتها الفريق ليه في شكل إعارة، ثم رجعناها اللي هي ملكة، وثم لعبة أخرى اللي هي عايشة اللي هي وعدة، واللي معناتها كان اتفاق من الأول اللي معناتها باش تجي تلعب في النادي سيدي كرطاج. وكما قلت لك ثم علاقة طيبة من زوج فرق، وده اللي خلى معناتها شيء تكون بعملية معناتها برضا الفريقين وبرضا حتى الأولياء، لأنه مازالوا صغار، مازالوا حتى يكول معناتها البنية هذه مازالت يكول معناتها.
1: باي كوتش ننهيه معك بالقراءتك في الملامح الأولية للموسم قبل أسبوع من انطلاق الموسم، نادي صفاقسي باش يرجع يتنافس على الألقاب، شفنا بالانتدابات معناتها قيمة، ترجي زاد كيف كيف بنسبة أقل للنادي الفريقي اللي كان يتهدد، معناتها كان يتهدد ممكن الحل في بداية الصيف، قلنا سمعنا برشا بحل الكبريات، حسب رأيك أنت باش يكون موسم فيه تنافس ولا باش يكون سونس يونيك للنادي النسائي بقرطاج؟
2: والله وشي مش عارف سونس يونيك كريم في المسجل
1: انا اللي انت بالنسبه لك انت
2: اي انا والله ننساه الموسم والموسم كل ديما بالنسبه لي كل موسم هو تحدي جديد. الفرق الكل قاعد حسب ما قاعد نلاحظ مع النادي الشيخسي، الترجي الرياضي، النادي الافريقي توا اللي قاعد يسعى في مسيره باش يجدد الفريق نتاعو باش يلعبوا الادوار الاولى، والتنافس باش يكون اعتقد في على اشده. بالنسبه لي تحدي جديد، النادي سي بكرتاج هو في الاهداف نتاعو، المسؤولين وفروا كل ما يلزم باش الاطار الفني واللاعبات بطبيعه الحال يوصلوا باش يحققوا الاهداف نتاع الفريق.
1: بالنجاح والتوفيق كوتش، ان شاء الله يتعدى موسم ممتاز، ان شاء الله البرمجه تكون زادة كيف كيف، ما تكونش فما لخبطه في البرمجه، لان من الحوايج اللي بالحق تاثر على مصداقيه اللعبه وتاثر على المستوى الفني هي اللخبطه في البرمجه. وانت كنت مدير فني سابق في الجامعه التونسيه للكره الطائره وتعرف اهميه البرمجه واهميه الالتزام بالمواعيد، معناتها هكا ولا كوتش؟
2: صحيح انا قلت لك فما حاجات ظروف، ممكن فما ظروف قاره كما ذكرت، لكن ما يسالش كان ناخذوا بالاسباب، نحاولوا باش نحطوا على بكري موعد كما قلت في السابق معناتها في اول الحصه باش كل فريق هنا يتحمس وليته لاخذ التدابير اللازمه باش يكون حاضر في الموعد.
0: سي كمان زاد محاضر دولي نجم نقولوا محاضر دولي أكيد. وكنت عديت عندك دورات تكوينيه حتى في الخليج يتنقل سي كمال لتطوير مهارات المدربين، يعني رو اضافه للتحضير نتاع نتاع النوادي حتى نشحوا الموسم حتى قيمة المدربين الموجودين. أنت عندك قراءة الأكيد يعني في المستوى بتاع المدربين السيزون هذه ينجموا ينشحوا الموسم سي كمال؟
2: أكيد أنا أعتقد أكيد نحس فما الموتيفاسيون فما بيل ديناميك نحس فيها سنة معناتها هكا بالظاهر معناتها بطبيعة الحال بعد كي نبداو الكرة معناتها كي تبدا المقابلات بطبيعة الحال قد ما نقدموا في الليفاس جيت أكثر معناتها توضح أكثر العملية.
1: بالتوفيق والنجاح كوتش وإن شاء الله في مداخلة قادمة تكون بحذنا إن شاء الله. إلى اللقاء.
0: شكرا لك. إلى اللقاء. نذكروا إذن الجولة الأولى نذكروا المجموعة الأولى في اتحاد النسائي بالمنستير نادي الإفريقي بساق المرسى اتحاد كارتاج نادي سايب كارتاج مش يكون معفى في الجولة ذي. وفي المجموعة باء الأولمبي القليبي نادي صفاقسي مساكن للكرة الطائرة الترجي راضي تونسي وبوم هل بساتين معفى في هذه الجولة. طيروش الموجة تقعدوا معنا نرجع لكم مباشرة بعد موجز الساعة الثامنة في الجزء الأخير من حصتنا اليوم في تايم أوت.
3: تايم أوت
4: تايم أوت
0: تايم أوت

0: تايم اوت.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا اسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: الثامنة ليلا،
3: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس في إطار برنامج الشباب والمناخ بالتعاون مع وزارة البيئة في تونس عن فتح باب الترشح أمام الشباب التونسيين ما بين 18 و 34 سنة وأصحاب المشاريع المبتكرة بولاية صفاقس للمشاركة في مسابقة الابتكار الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية، وسينتفع 30 مشروعا بتكوين في ريادة الأعمال، كما ستمنح 10 مشاريع مرافقة وفق احتياجاتها. توج رجل الأعمال التونسي عبد الملك غنام مؤسس شركة لقوالب البناء بالجائزة الفخرية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لسنة 2026، تقديرا لإسهاماته في تطوير حلول إنشائية مبتكرة في البناء لمجابهة التغيرات المناخية، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للإسكان الذي انتظم في مسقط بسلطنة عمان. في العالم، استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون اليوم بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأكدت 120 منظمة إنسانية وحقوقية أن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع لا وجود له إلا على الورق. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية مباشرة بعد ساعات من منح جائزة نوبل للسلام لقاضية سابقة في المحكمة حذرت من تصاعد الهجمات السياسية عليها ومن سياسة الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. قال النائب العام في الإمارات اليوم أن مساعد الطائرة العمانية الجنسية يعمل لدى شركة فلاي دبي كان يخطط لخطف طائرة متجهة من دبي إلى تل أبيب لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين في مطار بن غوريون في 30 سبتمبر الماضي. وصلت الطيران الحربية الصهيونية اليوم اعتداءاتها على عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان في خرق واضح لوقف إطلاق النار. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
5: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
6: عشرتنا ما تفش
2: وحكايات

0: وحسام قوبعة،
1: وليد الشهد وحسام قوبعة.
0: لاكتو لاكتو
2: سبع دقائق بعد الثمانية. كما قلنا حسين في البداية، باش نقعدوا في متابعة طبعا لمباراة الجولة السادسة لقسم النخبة في كرة اليد، لقاء قاعة ساقية الزيت منذ قليل ينتهي. احنا حطينا تحت عنوان مباراة يعني تدرك ساقية الزيت يفوز إذن على نصرة بولبا 30-23، نهاية اللقاء. بقية اللقاءات شكونوا غدوة السبت، ونذكروا بالبرنامج إذن النجم مع مكير المهدية ماضي ساعة، سبورتينغ المكنين اتحاد تميمي الأربعة، ماضي ثلاثة الإفريقي مع نادي كرة اليد بجمال، بعث ابن خيار الحمامات الخمسة، والترجي مع المنزل الرياضي.
3: أكيد وليد، مقابلة ما زلت كي انتهت بين ساقية الزيت وطبولبا على نتيجة 30-23 لصالح ساقية الزيت، وساقية الزيت يرجع لسكة الانتصارات بعد هزيمة مفاجئة ضد مكارم المهدية على أرضيت قاعته، وتعادل اللحظات الأخيرة في قاعة جمال.
2: للأمانة ثلاث انتصارات متتالية، ذكرت ثلاث انتصارات هزيمة ثم تعادل.
3: للأمانة نحب نعلق، لأن شاهدت مقابلات ساقية الزيت الكل. ساقية الزيت قلنا من بداية الموسم اللي موسم مش يكون صعيب، علاش؟ لأن خلط للأهداف متاعه. الموسم الفات عمل مرتبة رابعة في البطولة ولعب نهائي كأس. الموسم الإمكانيات متاع ساقية الزيت ما تسمحلوش باش يطلع بالي آخر، معناتها في الامكانيات الحاليه غير قادر ساقية الزيت باش يلعب من اجل اللقب. نقولوها بكل واقعيه وليد، لحظه، غير قادر. المشكله الاشكال
2: على نفس المستوى، على الاقل
3: هو يحافظ على نفس المستوى. لان صعوبه، يحب ديما يقول لك انت الشاهيه كبيره متاع الاحباء، الطموحات اكبر بالامكانيات. ساقية الزيت اسناش عمل خذا عمل انتدابات قيمه من ناحيه الاسماء. للامانه من ناحية الأسماء انتدابات قيمة، نحكي ولا رفيق باشا، نحكي ولا أسامة غشام، نحكي ولا نور الدين ماوى، نحكي ولا رمزي المجدوب، وعمل

0: أسامة غشام مثلا يتراجع المردود نتاعه ويلزمه يتفاهم ويقعد في البنك ما يلعبش. فهمتني وليد؟ فهمتني شنو نقصد؟
1: حسام هوني زاد راهو نحملوا المسؤوليه للملاعبيه، يعني مش فقط للاداره والمدرب، ملاعبي صاحب خبره انا انتدبتك باش تعاوني، يعني تقول انت ما مشاش في المباريات في البدايه
0: ما شفناش اسامه غشام
1: لازم نحملوا المسؤوليه.
0: ما شفناش اسام، انا ما شفتش اسامه غشام نتاع الايام الكبيره والسنوات والمواسم الكبيره النجم الساحلي، ما شفتش رفيق باشا زاد كيف كيف، ما شفتش نور الدين ماوى معناتها، بالعكس شفت اللاعبين نتاع المنتخب الاوسط، شفت ريان بن فرج تبارك الله عليه قدم معناتها في التون جو اللي عطاه. نعاود الملاحظه نتاعي، واكيد يسمع فيا في الـ في الـ في المباشر سي محمد القليل معايا في المباشر،
1: معنا سي محمد القليل
0: اللي حبيناه يتدخل باش ياكد لنا النقطه نتاع ارضيه القاعه اللي عملت اشكال كبير للزوز فرق، ووصلوا حتى يقول لي باش المقابله كانت باش
1: اليوم.
0: نستقبلوا سي محمد القليل. سي محمد،
1: مرحبا سي محمد.
2: مرحبا بك خويا حسام وخويا وليد، ومرحبا بالناس الكل.
0: سي محمد، قبل ما تحكينا على اعطيني تعليقك على الكلام اللي كنت نقول فيه والملاحظه اللي قلتها انا في بلاصتها والا لا؟
2: كلامك جلو متاع انسان كونيسور، معناتها ما ننكروش، لكن ما تنساوش اللي احنا الافكتيف هذايا راهو الكل جديد، باش تعمل جمعيه معناتها باش تخلق اونتونت وباش تخلق امبيونس وباش الناس الكل تتعايش مع بعضها وتفهم بعضها وكل شيء، تحب لها شويه وقت. وما تنساش خارجين من بريود صعيبه، بريباراسيون كانت صعيبه في 50 درجه وكل شيء، ثم دي بليسير، معناتها باش تحكم على الجمعيه انا نشوفها في التراب نتاع ديسمبر. غادي نشوفوا الاهداف ان شاء الله تكون كالعاده، والا يلزمنا تروتيش،
1: يعني وقت تتحقق اللحمه بين الملاعبيه تقول انت. يا
2: مازال
0: برشا خدمة. توزعنا وزعنا السبب التدخل متاعك هو بعث لي ميساج قلت لي راهو الأرضية عملت برشا مشاكل اليوم للزوز فرق والحكام كانوا مش يوقفوا المقابلة، شنو الإشكال؟
2: والله يا خويا حسام أنا من عم ناول ديما كن دخلت للقاعة ونباشر فيها نحس بها، معناتها فيها حكاية أنها تزلق، ما تكبش بلغتنا احنا الكورجية، ما تكبش. هذا ثم ان برني سبيسيال اللي هو يكون في الباركي، معناتها معمول به في القاعات الكل. انا اول مره نلعب في قاعه باركي بالطريقه هذه يا ودي، لا اله الا الله، قسما بالله العظيم خفنا على وليداتنا وعلى وليدات الناس، وحبينا نوقفوا الليزر بيتر مارتين يجيو يحبوا يوقفوا المباراه، لكن ما تعرف حتى الاخوه في طولبه يقول لك يا اخويا انا ديبلاسمون ما هو
0: بيتكلف
2: يا اخويا نسيسر واحنا ونكملوا البارتي. والبارتي بالنسبة لي انا وقفت في الدقيقة 20 ماكس 25 بريمير ميتون، من غاديك تحولت الى سكي بالمجد سكي يا اخويا. اذا هذه القاعة الوحيدة الامولوجي لثلاثة ولا اربع جمعيات تو يلعبوا فيها،
0: وعندكم مقابلة ديربي لحد قرم دو شيحية
2: ديربي، معناتها شوية ميديتي يصير هذا الكل يا اخويا. لا اله الا الله، معناتها احنا توسمنا الخير جات الوالي الاسبوع هذايا وعاين القاع وعاين بعض النقاط والاخلالات واعطى الاذن باش تتدن باش يكملوا الاجراءات، ان شاء الله يكمل يعطي الاخوه في بلديه الساخيه. يا اخويا بارك الله فيكم، عملتوا مجهود كبير ياسر والقاع وصلت في حله مزيانه يا اخويا، ما خليوهاش هكا كيما
1: انت قلت. سي محمد ثم فيرني سبيسيال لازم يكون موجود على الباركي، يعني على الارضيه باش تولي يعني صالحه للعب،
2: صالحه هكا معناتها في اي شويه ميديتي ما احناش مش نجمو نلعبوا فيها.
0: واضح سي محمد، وصل الميساج نتاعك وان شاء الله.
2: انا مع الشكر للاخوه في بلديه
0: تحكي اكيد
2: على المجهودات اللي يقوموا بها الاولاد الكل من سي طارق من سي عقيد من الناس،
1: ان شاء الله يتلافاو النقص هذا، ان شاء الله يتلافاو
2: النقص هذه يا اخويا. والله ما فرحنا به، صدقني الانسان قاعد متغرب عام وشويه على قاعته وكي رجع ما زال ما فرحتش فيها.
0: ان شاء الله ان شاء الله الميساج نتاعك يلقى اذان صاغيه، وان شاء الله تتوفر الظروف وترجع الارضيه وتكون ملائمه لممارسه الكره
1: اليوم ان شاء الله في اقرب وقت.
0: هذيك ساعه سي محمد، الى اللقاء
2: يا اخي.
0: شكرا لك.
1: إذن ساقية الزيت تفوز على النسبة طلبة 30 مقابل 23، هذه الكل بالنسبة للساقي، حكينا على حتى على الأرضية. أيضا دربي منتظر كما قلنا مثير، شبكة شحية اتحاد قرمدة، الموعد بش يكون يوم الأحد
0: مادي ساعة.

0: قاعد تسقيط الزيت اللي تحكي سي محمد على الارضيه نتاعها اللي غير ملائمه معناتها للاسف.
1: من اجل ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا ديربي زاد محترم
0: ان شاء الله
1: نشوفوا على مستوى المباراه هذه. نذكر ايضا غدوه نادي الهلالي مع هيبون, اتحاد صيادة هلال مساكن, اتحاد قصر السيف مع اولمبيك مدنين. هذا برنامج نهار
0: ان شاء الله المقابله توفي بوعودها.
1: الشحيه الجوله الفارطه كانت هزيمه
0: ضد مدنين 37-30, هزيمه معناتها عريضه. اكيد ممكن الهزيمه علاش, لان فما الاصابات وفما بدايه الموسم اللي متاخر, دونك هنا تاثر على المستوى البدني, خاصه كي تبدا متاخر في بدايه الموسم يكون عندك تاثيرات نتاعها على المستوى البدني معناتها. اما ديما الهدف نتاع شبيبه الشحيه هو اللعب من اجل الصعود. نذكروا لموسم الفارط في اخر مقابله ما نجحش, ما توفقش شيحية باش يصعد القسم النخبة. إن شاء الله السنة ما دون لما مع اتحاد جرمدا,
1: مع المدرب عصام اللحياني,
0: مع مدرب عصام اللحياني شبيبة الشيحية والمنصف المقدم من اتحاد جرمدا. إن شاء الله يمتعونا بمقابلة بين هذا الأحد.
1: في المقابلة جرمدا رجعت بفوز على قصر هلال في الجولة, يعني المنتصر واللي تهزم في الجولة الفاتحة وجها لوجه. تقريبا هذا كل معنا بالنسبة للبروغرام. مش نرجع لكم ونختم حصتنا اليوم بعد نغم قصير مع رجال في البال دائما مع كرة اليد.

0: حسام قوبعة وليد الشاهد وحسام قوبعة رجال في البال
1: رجال في البال. اليوم مش نحكيه على الحكم السابق حسين في كرة اليد صالح عروس للجيل ذا اللي ما يعرفش هذا الاسم اللي ما يعرفش تاريخه والفترة اللي عاش فيها مش نحكيه عليه طبعا ونقربه دائما الركن ذا اللي يحبوه المستمعين لأنه يكتشفوا من خلال ورجالات مرت على رياضات القاعات.
2: ونقول مسيو بالوقت الجميل من الزمن الجميل وقت الانضباط وقت الكلمة الباهية وقت بالحق الالتزام وقت البونكتواليتي وقت الاخلاق معناتها لي فالو لي فالو وقت بالحق. عم صالح عروس كلمته واحده ما عندوش معناتها يتلون ولا يمشي مع الميحي مع
1: الاختصار الزمن الجميل
2: صراحة
1: كل مواصفاته
2: صراحه معناتها عمل مسيره تحكيميه ثريه. هو سي الهادي الغياني نوجه له تحيه سي الهادي الغياني في ليبوك لا غون دي بوك نتاع بيت الجنوب بصفاقس في كرة اليد معناتها للامانه عم صالح عمل مسيره ممتازه جدا. ناخذوه معنا في المباشر. عم صالح مرحبا بك
3: وبيك وبارك الله فيك على قبل كل شيء على الاستضافه.
1: مرحبا بك.
3: وانا شيء قلنا كه لا يستغرب انا اعرفك حق المعرفه
2: وانا متشرف بمعرفتك عم صالح للامانه.
3: بارك الله فيك على هالعبارات وعلى هال
2: وتحرمنا مش كان انا تحرمنا من القهوه والقعده نتاعك لان مشيت القرقنه توا ما عادش قبلت بعيد علينا بعدت علينا ما عادش
1: مش بعيد نمشيو القرقنه مش بعيد.
2: كانت نهار الاثنين كنا نعملوا ريكاب نتاع الجوله والمردود الحكام والثقافه التحكيميه للامانه كنت نستفيد جدا من الملاحظات نتاعك عم صالح.
3: بارك الله فيك. وهذا ندل على شيء يدل على حبك و اللعبة حد ذاتها ومش أول مرة. هذا سي حسام أحب أقول لك حاجة وإلى التاريخ وأن مش أول مرة لا يقع استدعي وقع استدعي للإذاعة الشخص من طرف سيرشيد العيادي الله
2: مجهول تهيئ سيرشيد بفرج علي
3: على زميلي وصديقي وأخي وأخي الكبير فعلا أنا وسي الهادي الغرياني وكانت قاعدة حلوة ياسر كيما توا نتصور باش تكون القاعدة هذه فعلا.
2: باهي عم صالح شنو هما المحطات البارزة تتذكر من المسيرة التحكيمية الثرية نتاعك شنو هما أهم المحطات البارزة وأهم المقابلات اللي سافرتهم؟
1: ساعة خلينا نشوفوا الفترة وقتاش سي صالح؟
3: والله البداية ساعة كانت سنة 71 وكانت على يد سي الهادي الغرياني والمرحوم سيد احمد دمق كان جزء الهكتور انا سيد احمد. سيد احمد دمق من جملة الناس اللي عرفتهم ومن خير ما عرفت في كرة اليد في انسان قيمة في الاخلاق وفي التربية وفي النزاهة وفي الانضباط. انا نادر الوجود للعبادة غير نادر شوية والحق والقلب. بالنسبة لي بدايتي كانت كما قلت في سنة 91 المراحل عديتها بسرعة. علاش بسرعة؟ يعني ود الميدان وشاءت الصدف. أحب أقول لك وأني في يوم من الأيام ندير في مقابلة في البارك ومقابلة بين محيط خرقنا وقت هذا قرقني المفروض ما ظفرش وقرقنا
1: أنا ظفرت
3: عينوني دوك يزم يكون حاضر في مشكلة وجمعية أخرى ما استحضرهاش الحقيقة المدة طويلة. وكان هناك عضو جامعي قاعد وأنا ما نعرفوش
1: وقتها ما تمش فيسبوك وقتها
3: لا
1: ولا رقابة
3: عبد المقابلة كان قاعد على البنك يتفرج فيها. هو جايكم ديليجي فما ماتش السياسات بعد جايكم بزلت في البداية راهو ثلاثة أربع سنين عندي يتفرج وشاءت الصدف وأنا في آخر وقت جيل رمي 7 أمتار للفريق اللي يلعب ضد محيط قرقنة وسجلوها وربحوا هما ترشحوا هما. أنا فريق نقول فريقي سبحني في العبارة خسر المقابلة بتاعه فما كان من العضو الجامعي إلا جاني مباشرة ما نعرفوش قلت لك أنا هو يتفرج بيه جاني وشكرني وقال لي هذا اكتشاف بالنسبة لي وبالنسبة للجامعة وبارك الله فيك ولدي كمل على المنوال هذا. وش عمل؟ كان عند كلمته شكون المرحوم سي عبد الرزاق النقاش اللي كان تريزوري في الفيدراسيون بعد عرفته أنا عرفته قال لي قدم لي نفسه
1: وقتها كانت الانطلاق
3: اكزاكتومون مشى فهوش هذاك مشى للجامعة قال لهم اش قال لهم أمور خاصة وعطاني معناها عطاني كاتيجوري أخرى لأن أصحابي عدوا الامتحان أنا ما عدتش اقترح على المكتب الجامعي وعداني مباشرة
1: أنا من غير امتحان
3: كنا قبل ما كنت قبل كان كونديدا ستاجير ريجيونال دوزيام سيري ريجيونال دوزيام سيري وبرومير سيري فعداني مباشرة للبرومير سيري
1: باهي سي صالح
3: مش هذيك كانت الانطلاقة والحظ
1: باش نعطيك أسماء وأنت قول لي معناها أني هما اللي كان قريب منك في الجيل هذاك مثلا نحكيو على محمد القمري نحكيو على الأسعد حلايب نحكيو على كمال الروماني هذوما الأسماء هذوما كانوا معك في الفترة هذيك
3: كانوا كانت أسماء كبيرة برشا رمانة والفضل فيه لكون الجيل الكل هو المرحوم سي الهادي مالك وهو بعاند زميله أنه رافان دوغري موا والحق وقال بس سي الهادي كان ديريكتور تكنيك ولاهي بالفورماسيون دي زاربيت والسادي ونعرفه وخدم خدمة يعطي الصحة كان حتى في الباساج دو غراد وفي التكوين يجيب لنا دي زاسيكتور من برا معاه هو رغم كونه تبارك الله عليه هو فهمتي ولما خذا اسمه بعده سي ياسين بوهينا خذا اللجنة على سي الخميري هذا كان سكرتير جنرال دو ليسبيرونس خدام بعده سي ياسين بوهينا قام مشكلة من الحكام قال انا محظوظ المرحوم عبيد الذهبي بالحاج اسمه عبد العزيز تخيل هادي غرياني سيد احمد دمق حليم بيو لفرير بن موسى قمري يسامحوني وخيال الاخرين جابش اذكر الناس كل
2: باهي عم صالح ما زالولنا ثلاثه دقائق في عمر الحصه والاكيد المسيره نتاعك الساريه ما تجمش نحصروها في بضع دقائق حبيت جوست نحكيو على بعد المسيره التحكيميه بديت مسيره زاد ثريه كمراقب والما يحسب العم صالح عروس اللي لا يجامل ما يجاملش الحكام وقت اللي الحكام ما عملوش مقابلة كبيرة يقول لهم كسسوا مباشرة ولا حتى في التقرير وما عندوش حرج وحتى كي ديبلاسي هو المراقب راه يديبلاسي مع الحكام ما عندوش اشكال وقت اللي يعطي ملاحظات امتاعه عكس ممكن تول الواقع امتاعنا ونعملوا بروجيكسيون على الواقع امتاعنا فما برشا مجاملات وفما برشا دينوت غونفلي وكيفاش تحكم عم صالح بين الامس والحاضر
3: والله يشوف هو راي الكل ستين كيسيون ديديكاسيون تربية وتكوين الإنسان والمجاملة في حد ذاتها نوع من النشاق ويل للمنافقين وما أحسنش من الصراحة قد نحجك ربما لكن بعد حتى في قرار نفسك تقول الشخص هذا والله صادق والله على حق وفعلا أنا حتى أولادي نعطيك أنت توجبت لي موضوع كبير برشا حتى أولادي اللي كنت تمشي معهم يحبوني ويحبونيش باش نمشي معهم يحبوني من ناحية لأني باش نصلحهم يعرفون باش تكون بصلحهم وما يحبونيش من ناحية أخرى اللي ما نسمحش معهم وي لأن المسؤولية هي عبء ثقيل وثقيل جدا ولا ما تحمس مسؤولية نجمش الإنسان تخلق باش يكون مسؤول سي حسام وأنه توس ريسبونسابل في الحياة في عائلته في خدمته في كذا ولذا ما أحسنش من الانسان اللي يخدم خدمه وبعد يروح
1: وهذا اللي خلاك محل احترام من الجميع حتى لتوا طبعا
2: مش نكملوا في 30 ثانيه تحكي لنا في 30 ثانيه عم صالح تحكي لنا كيفاش انت قررت وطلبت الخروج ونهاء المسيره نتاعك كمراقب
1: في نص دقيقه
2: في 30 ثانيه
3: هذا وقفت في مدنين ما بين رادس ومدنين ومقابله جمعيه تلعب طلوع وجمعيه تلعب سكوت شفت روحي اونك ديليغي تكنيك ما قيتش صالح عروس بتاع العادة معناها الإنسان كبر هيك الجرأة وهيك الشجاعة وهيك الحيوية وهيك النشاط نشوف صراحة نقولها عن نفسي راهو فأخذت قرار الأولاد وإحنا مروحين وجماعة الجامعة كلهم يتفرجوا فوق جبت التليفون وكلمتهم قلت لهم هذا آخر ماتش يهديكم وقتوش تعينوني كيفاش قلت لهم انتهى عاش من عرف قدره
1: واضح
2: يعطيك صحة عم صالح بيطول في عمرك كما قلت المسيره نتاعك وشخصيه عم صالح هاروس ماهيش نتاع بضع دقائق. ان شاء الله نجيب حذين المره الجايه
1: للسكيتو
2: عم صالح ان شاء الله.
1: اكيد اكيد ان شاء الله يكون
2: بحذين.
1: صح صالح هاروس هو الحكم السابق في كره اليد وكتعرفنا عليه وخذينا فكره بالنسبه للي ما يعرفوهاش اكثر. هكا نكون وصلنا لنهايه فضائنا اليوم تايم اوت. شكرا حسام. شكرا فيصل. بعد شويه حنان ستواصل معكم المشوار على موجات نجم تحيه وليد حسين. نتقابلوا معكم في قدم وعيدنا الرياضيه. الى اللقاء.

سفير وعبير شقرون. اليوم

0: بيوم.
1: يوم بيوم.

0: بيوم بيوم. التاسعة ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتميز الطقس خلال هذه الليلة بنزول أمطار مؤقتا رعدية بأغلب الجهات، تكون أحيانا غزيرة بالشمال ومحليا بالوسط، مع تساقط البرد بأماكن محدودة حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي علاقة بالتقلبات الجوية، ذكرت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة كافة حرفائها بإمكانية حصول اضطراب على موعد سفرتها المبرمجة اليوم وكامل يوم السبت 10 من أكتوبر 2026، وسيتم إعلام الجميع بكل تغيير في الإبان. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم على مجلس وزاري مضيق حول متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي. شدد نواب بالبرلمان خلال جلسة اليوم على ضرورة التسريع في المصادقة على القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج. في العالم، أصيب مزارعان فلسطينيان مساء اليوم وأتلفت ممتلكات فلسطينية في اعتداءات نفذها مستوطنون الصهاينة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. هذا واستشهد فلسطيني مساء اليوم إثر إطلاق نار من الجيش الصهيوني باتجاه خيام النازحين شمالية قطاع غزة، ليرتفع إجمالي شهداء الهجمات الصهيونية هذا اليوم إلى 2. اتفق الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي على ضخ روسيا أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل بالسوق العالمي. وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية بأنها ضربة قاسية للعدالة الدولية، ورفضت المحكمة بشدة هذه العقوبات الأمريكية، فيما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لاتخاذ تدابير تضمن استقلاليتها واستمرار عملها. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: تخلى القصف، قلع السباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
5: كافح الفساد خليها تنظف.
6: المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

يا مساء الخيرات، يا مساء الأنوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. مرحبا بكم في عدد جديد من نغم في حياتي. أكيد كل نغم ليه مكان خاص في قلوبنا، كل نغم يرجع لنا الذكريات والحنين للتفاصيل، لذكريات جميلة من حياتنا، الفترة قضيناها مع ناس عزيز علينا نذكرهم وقلوا يه حسرة كي أول ما نسمعوا الأغنية ذكرنا بتفاصيل التفاصيل. تحكي لنا حكاية شباب، حكاية طفولة، ولا حكاية أيام حلوة قضيناها مع الأصدقاء، مع الأحباب، على العائلة وغيرها من التفاصيل الأخرى. الليلة نغم آخر وأنغام أخرى مش تاخذنا، والليلة نجم يزهي سهريتنا وينورها بأغانيه الجميلة، فنان اللي باع وذراع في الموسيقى والألحان. فنان الليلة مش فنان تونسي، وإنما فنان مشرقي ليه بصمة خاصة كانوا يسميوه رائد الموسيقى الشبابية. وأول من قدم أغنية سياسية للأطفال، أي نعم يا سيدي، هذا هو فناننا اللي اليوم مش نحكيه عليه، لأنه صاغ المفردات موسيقية بلغة عصرية في فترة حساسة كانوا فيها برشا من عمالقة الفن العربي موجودين، ومازالت المدرسة التقليدية مازالت موجودة. فناننا الليلة غنى، لحن، مثل، شارك في الاستعراض، شارك في التمثيل الكوميدي والتراجيدي وبرشا تفاصيل أخرى. إذا تحبوا تعرفوها شكون خليكم معنا من توا حتى النص الليل، لأنه مش يسمعنا أحلى الأغاني، مش نرجع لفترة الطفولة، مش نسمع معاها الأغاني الدينية، مش نسمع معاها كذلك الأغاني الوطنية. غنى في شتى المجالات، ومش نسمع الأغنية العاطفية، وما أدرك ما الأغنية العاطفية. عين خليكم تخمنوا شكون فنيننا الليلة اللي مش ينور سهريتنا، لكن الأكيد أنه الليلة مخرجنا هو فيصل المرزوقي، مؤنسنا ومنورنا، وكي ديما يخلي البصمة والإضافة في حصتنا. مرحبا بك يا فيصل، منورنا فسهرية، وإن شاء الله نقضي وإحنا والمستمعين أحلى الأوقات بأناملك الذهبية. أكيد الليلة تنور سهرتنا. سلام عيسى يقولكم مرحبا بكم الناس الكل، تجمو تطلبونا وتكونوا معنا كل عادة، أرقامنا موضوع على ذمتكم حتى تكونوا معنا. تجمو زيدة تدخلوا للصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس وين تلقاو التدوينة الخاصة بالسهرية، سهرية الليلة، تجمو تبعثونا التدوينة الخاصة بكم فيما يخص سهرية الليلة الفنان متاعنا، ولا تحبوا تقولوا على غنية بقات في الوجدين للفنان اللي هو الليلة نجم سهرتنا. يلا لكم انتم المصدح، ولكم انتم انكم تكتبوا وتبعثونا شنو يذكركم الفنان هذية، ولا احلى غنية تحبوا تسمعوها، ولا ثم غنية هي اللي سكنة في الوجدين للفنان ونجم سهرتنا الليلة واللي تحبوا تسمعوها الليلة معنا. مرحبا بكم بكل تفاعلاتكم عن طريق الهاتف ولا الفيسبوك. حنين بنجمع كالعادة تتمنى لكم أحلى الأوقات وأمتحها على أمواج إذاعة صفاقس. مش نبدأ بالنغم الأولاني اللي هو جاني اللي بحبه، أما بعد زيدا غنية حلوة أول ما تسمعوها الأكيد مش تعرفوها. يلا خمنولي في دقيقتين هذوما وخمسين ثانية شكونوا زعمة الفنان، وبعد تجمو تتأكدوا من الغنية الثانية لأنها معروفة ومشهورة بصفة كبيرة وكبيرة برشا. يلا متابعة طيبة للجميع من توا.

0: حياتي
1: نغم في حياتي
0: في حياتي
2: نغم في حياتي انطلق معاكم منذ قليل متواصل حتى النص الليل. مرحبا بكم أغلى مستمعات ومستمعين. فيصل سالم وحنان يتمنى لكم متابعة طيبة لهذا الفضاء. من عرش إذا عرفتوه فنان ونجم الليلة اللي منور سهرتنا وإلا لا هاي بديت تخمنوا شكون ظهر لي راهو بغنية وحشون الحبايب. ظهر لي عرفتوا شكون هو. ما نتصورش فما برشا ناس اللي خاصة اللي يحبوا الفنانين مغرمين بالفنانين والمطربين انه ما عرفوش لحد الان شكون نجم سهرتنا اللي مش ينور الليلة السهرة باغاني كيما هدى المصمودي. هدى المصمودي اعطات الاجابة اي نعم يا هدى بالفعل. شاف يا زدويلي قالت لي هذا محمد فوزي وهو كذلك بالفعل. سمير عبيد زده يقول لي ضيفك الليلة هو محمد فوزي. هما في المشرق يقولوا محمد ما يقولوش محمد, احنا نقول محمد فوزي لكن في المشرق يقولوا محمد فوزي. بالفعل هو الفنان محمد فوزي هو الفنان العبقري اللي له ميزة وله بصمة خاصة في الموسيقى. برشا ناس توكي يسمع يقول لي هذا محمد فوزي. اي سيدي يعني مش نزيد نقربه لكم للناس اللي مازلت ما هيش ما تذكرتش شكون الفنان هذية للي ما عرفوهش لحد الآن. فنان كان أبحنه يحب أبنائه ما يبتعدش عليه رغم انفصاله مرتين سواء من زوجته الأولى السيدة هادي عبد المحسن واللي أنجب منها نبيل وسمير ومنير وابن عمر. وإلا الفنانة مديحة يسري واللي انفصلنا عنها أيضا وكانت ليه ابنة ابن اسمها إيمان من زوجته كريمة واللي تعرفت أنا ذاك بفاتنة المعادي. بروح الأب وبحبه للأطفال وبنفس الفنان المبدع والعبقري واللي قاعد يخرج عن المألوف ويخلي بصمة خاصة في الساحة الفنية أنا ذاك كان أول من اهتم بتقديم أغنيات للأطفال. معني تريتك المحبة متاعه لأطفاله بمسؤولية الأب بروح الأب. محمد فوزي اهتم بالأغنية أغنية الأطفال فلحن وغنى ماما زمنها جاية وذهب الليل وبعد قدم أول أغنية سياسية للأطفال هي كان وإن وقت حكى على تأميم قناة السويس. ما احناش مش نسمعوا كان وإن احناش مش نسمعوا الأغنية السياسية للأطفال لأنها كانت تهم أنذاك مصر وغيره لكن اللي حبيناها وسمعناها في برامج الأطفال وسمعناها عبر أمواج إذاعة صفاقس وحبينا محمد فوزي من خلال الزوز أنغام هذية هما هالزوز أغاني هذوما اللي مش يرجعكم برشا منكم مش يرجع لصغره ويسمع الأغنيتين هذوما يذكر برشا تفاصيل يذكر برامج الأطفال قبل يذكر في إذاعة صفاقس يذكر يمكن زيادة برامج الأطفال في الإذاعة الوطنية وغيرها. هيا تو بعد شوية نسترجع الذكريات بعد العشرة كل عادة نسترجع مع مستمعينا ذكرياتهم مع أغاني فنانة. أما تو أنا بدوري أنا والمخرج مش ندغدغوا ذكرتكم شوية ونسترجعوا هزوز أنغام الجميلة.

0: سو سو
1: شاف القطة قال بس بس قالت نو نو نو
0: نو نو
2: قبل قالت لي فيفي الحلوة زالت من سوسو
1: سوسو
2: راح يصالحها وبسها وهي حلفت مدبوسو
1: بوسو
2: جابت الحبل وقاصت ايدها وجت بشويش جنبه مسحت ايدها في وشه

0: سو
1: شاف القطة قال لها كيس بسالت نو نو نو
2: نو نو نادر علي اجيلكو اولع شمعة من شمعة
1: من شمعة
2: لحد الشبر ونص ما يكبر ويروح الجامعة
1: الجامعة
2: ميمي دكتور.

0: مع حنان بن جماعة.
1: مرحبا بكم الناس الكل، المشوار مازال متواصل. هذه هي الذكريات والحنين اللي حكينا عليهم مع ذهب الليل وماما زمنها جاية، من الأغاني اللي حبيناها مع صغرتنا في طفولتنا في الاستماع لإذاعة صفاقس والغيرة من الإذاعات الأخرى وبرامج الأطفال اللي كانت موجودة هالأغاني بصفة كبيرة برشا وتتعدى بتواتر. هذا هو نجم سهرتنا محمد فوزي، سمعتوه وحشونا الحبايب، سمعتوه جاني اللي بحبه جاني، وبعد سوزا أغاني للأطفال. وهذاك علاش قلنا منذ البداية أنه فنانا راهو غنى برشا أغاني، ومازلت مش تكتشفوا راهو الأغاني الدينية والأناشيد الدينية اللي قدمها محمد فوزي والأغاني الوطنية الجميلة. ونذكره اللي هو صاحب لحن النشيد الوطني الجزائري قسما من الألحان الجميلة والرائعة جدا صدقا، وهي من كلمات الشاعر مفدي زكريا. محمد فوزي تربى على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طيلة الأربعينيات والخمسينيات في مصر خلال القرن العشرين. تميز أسلوبه الفني بالبساطة والبهجة، إضافة إلى امتلاكه موهبة في إدارة المال والأعمال والإنتاج الفني، وذي تو نحكيو عليها بعد بشوية. أم برشا منكم يقول كيفاش بدا مشواره الفني. محمد فوزي تربى في عائلة ولده كان محب للموسيقى وكان عازف للعود، وهو تعلم بدوره العزف على العود. حضر للقاهرة عام 1938، اضطربت حياته فيها الفترة قبل العمل في فرقة بديعة مصابني، ثم فرقة فاطمة رشدي، ثم الفرقة القومية للمسرح. كان الغناء هاجس محمد فوزي، قرر إحياء أعمال سيد درويش لينطلق منها إلى ألحانه اللي هي نقولوا احنا مهيمن عليه. سنحت له الفرصة وقت تعاقدت معاه الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى كممثل ومغني بديل عن المطرب إبراهيم حمودة في مسرحية شهرزاد لسيد درويش، لكن أخفق عند عرضه الأول على الرغم من إرشادات المخرج زكي طليمات. وكان ذاك أنا ذاك في قيادة الفرقة محمد حسن الشجاعي. الأمر اللي أصابه بالأحباط لسيما أمام الجمهور اللي مرحموش، فتوارى زمنا تخبى نقولوا احنا بلغتنا الدرجة، إلى أن عرضت عليه الممثلة فاطمة رشدي اللي كانت تتميل الصوت والغناء وتؤمن بموهبته العمل في فرقتها كممثل وملحن ومغني، فلبى عرضها. وفي عام 1944 طلبوا يوسف وهبي باش يمثل دور صغير زدا في فيلم سيف الجلاد يغني فيه من أحانه أغنيتين، واشترط عليه أنه يكتفي من اسمه محمد فوزي فقط، فوافق من دون تردد. من غديك خرج للعالم الكل باسم محمد فوزي. مش نحكيه على برشا تفاصيل في حياة محمد فوزي، كيفاش هذك الابن اللي تولد في قرية كفر أبو جندي في محافظة الغربية في مصر، كيفاش بدأ يشق طريقه وهو ابن عائلة، وفيها العائلة هذيك ولد وزوز بنات، منهم زوز بنات زوز مطربات اللي هي هدى سلطان، لأنه سيدة هدى سلطان هي أخت محمد فوزي، وكذلك هند علم. مش نحكيه كيفاش بدأ مشواره في مدرسة طنطا وغيرها من المشاغل الأخرى، لكن مش نحكيه عليه من جانب موسيقي. الموهبة هذية الأولى كيفاش بديت، كيفاش ترعرعت، كيفاش خذا البصمة الخاصة به. واليوم حتى الموسيقيين والدكاترة في الموسيقى مؤمنين أنه محمد فوزي كان فنان مبدع، كان فنان ليه بصمة خاصة في الساحة الفنية الموسيقية العربية. بعد شوية مش ناخذ معانا دكتور مراد السيلة حتى يحكي لنا أكثر عن محمد فوزي، أما قبلها مش نسمع هالنغم هذية، نغم زدة جميل ورائع لمحمد فوزي، نستمع عليه ونستمتع وهنا راجعين.

0: مع حنان بن جماعة.
1: مرحبا بكم الناس الكل اللي اخترتوا الاستماع لنغم في حياتي، سهرة جديدة ونجم آخر. ونجمنا الليلة هو نجم غير عادي، نجم فنان مبدع له صولات وجولات في الموسيقى العربية، له صولات وجولات لأنه مجدد، لأنه مبتكر، لأنه مبدع، لأنه غنى في شتى المجالات، غنى للطفولة، غنى الأغنية الدينية، غنى كذلك الأغنية الوطنية، وغنى للحب وأطرب الناس بصوته الجميل. اللي يسمع صوته يقول سبحان الذي خلق، فيه من قوة محمد عبد الوهاب وفي نفس الوقت ليه من عذوبة صوت فريد، فكأنه ربي حبيه معناتها بمزيج رائع جدا بين زوز قمم متربعين على عرش الطرب في الساحة الموسيقية. هذا المتلقي العادي، أما دكاترة في الموسيقى والأساتذة في الموسيقى شنو يقولوا على صوت الرائع لمحمد فوزي؟ سعيدة جدا يكون معنا دكتور مراد السيلة. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا بيك ونورتنا.
2: أهلا وسهلا. أهلا حنين،
1: يعيشك يعيشك أستاذنا
2: المستمعين إذا بسرط. شكرا للأستاذة،
1: ربي فضلك ويخليك يا دكتور. دكتور محمد فوزي سبحان الذي خلق، في عنده خامة صوتية معناتها تقول وكأن فيها قوة زوز أصوات جميلة، هو محمد فوزي معناتها منجموش إن، أما كي تتأمل الصوت تقول كأنه هكا، كأنه فيه هيك القوة واللي موجودة في صوت محمد عبد الوهاب، لكن فيه عذوبة خاصة كما فريد الأطرش في كي يبدأ يغني ويطربنا بالصوت متاعه. ف هذا احنا المتلقي العادي، انتم مش تنوا تقولوا كيفاش نجموا، وين نجموا نبوبوها محمد فوزي؟
2: ما عندناش اختيار في ان نصنفوه من عمالقة موسيقي القرن العشرين، يعني هو جاء في فترة العمالقة، عمالقة محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، رياض السنباطي، بري حمدي، لكنه ماتها في وسط الزخم الكبير برشا والقوي برشا والمنافسة الشديدة برشا، يعني عرف معناتها كانت عنده مكانة كبيرة برشا في الموسيقى المصرية المشرقية في القرن العشرين، كانت عنده مكانة متميزة جدا، وكان ملحن على طراز، وكان مطرب تعرف اللي هو معناتها هو معناتها من أول حياته حب يقول لي مطرب فقط، ما كانش يفكر بالتلحين، لأنه وقت اللي تخلى الإذاعة في القاهرة خل باش يعمل معناتها اختبار في أنه باش يولي مطرب
1: بالفعل،
2: لكن معناتها المنافسة كانت كبيرة برشا، يعني بكل صراحة ما نجاح كبير برشا في الإذاعة، فهمتني؟
1: وحتى النفس التجديدي الموجود هو اللي خليه، معناتها برشا ناس يقولوا أنه النفس التجديدي اللي جاء به محمد فوزي هو يمكن هو السبب، لأنه يقولوا أنه تأثر في المرحلة الأولانية بأغاني محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، ويقدم أغانيهم في احتفالات المدينة في مولد السيد البدوي، ولكن وقت حب ينتقل للقاهرة وحب يلتحق نقولوا احنا بفرقة الإذاعة، بالفعل القى صد من أسلوبه جديد، وإذا لأنه وقت انتقدوا المشرف المختص في الإذاعة المصرية وقتها باش يتقدم باش يكون مطرب، فتم رفضه وقتها بالرغم من الأسلوب غير مألوف، لكن بعد بسنوات تم إجازته كمطرب، والمفارقة وقتها أنه قدم الأغنية نفسها اللي ترفض بها هي نفس الأغنية، وحقت نجاح كبير برشا، وهي أغنية كلمني طمني، هذه الأغنية اللي هي نفسها كانت فشلوا لكن هي نفسها كانت سبب في نجاحه. فهنا يمكن الأسلوب المجدد اللي بدأ به هو اللي خليها نوعا ما ينتقدوه، أو يمكن يكون بداية الفشل متاعه أنه مازالوا ما تعودوش بالنمط هذاك، كما عبد الحليم نفس الشيء صار مع عبد الحليم كي غنى على قد الشو.
2: صحيح، ومعتها هو معتها يعتبر فنان متكامل، تعرف انه هو كان منتج افلام كبير برشا، وكان ملحن اغاني، وكان مطرب، يعني الجانب الطربي لقاه فيه معناتها اشكاليات على خاطر جاء في وقت ما تم وقت صعيب برشا وقت في
1: وقت مزدحم بالعمالقة
2: بالعمالقة يعني وكي ديجا اخذ المكانة نتاعو هو كفنان ثم حاجة كبيرة برشا لكن ما ننكروش كونه كان فنان متميز جدا يعني كان فنان ممتاز وملحن من الاعتراض نعرفوا لي لحن عبد المطلب لحن حتى كاد أن يلحن لأم كلثوم عرش عندك
1: أي أي الأغنية اللي كان مشي أي
2: أنساك مشي لحنها هو مش بلي حمدي هو بدا يلحن فيها هو لكنه بلي حمدي جاء صار بعداه وبدا يدندن بالعود وعطاه معطاه فكرة على معطاه روح بلي حمدي في أنساك قال له أنساك راهي متاعك أنت مش متاعي
1: مش متاعي أنا إن هيك اللي عجبتني فيه والطريفة فيه أنه محمد فوزي ما كانش متعنت بالعكس كي حس اللي بليغ اعطاها فيها افضل واحسن منه هو قالوا لا هذه غنيتك انت باش غنيتي انا معناتها شوف هيك الفنان وهيك الرقي وهيك الاخلاق وهذيك في التعامل
2: بالفعل يعني فنان صادق مع روحه صادق مع مع مع, مع جمهوره صادق مع نفسه وقت يعرف اللي ثم حاجه باش تقدم خير من الشيء اللي عنده هو ما عنده حتى مشكله ديجا هو وكان سبب في انه معناتها ام كلثوم تتعرف عليه بلي حمدي وما عملتش اول اغنيه ما عملتش انساك عملت حبي ايه اول اغنيه
1: حبي ايه
2: بعد لحن انساك نعم اول اغنيه ام كلثوم عن بلي حمدي حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه لكن بطبيعه الحال المشروع بتاع انساك قعد ومن بعد لحن لها انساك كامله وكانت بطبيعه الحال كما نعرفوا يعني اغنيه رائعه جدا ثم نقطه كبيره برشا لمحمد فوزي قوية برشا وهي في أنه كان معتها كان عنده معتها تأسيس في شركة مسرقون لإنتاج الأسطوانات يعني كانت بيضافون وكانت مسرقون اللي هي الشركة متاعه وكانت شركة يعني ناجحة جدا ناجحة بصفة كبيرة برشا يعني كانت ينتجوا فيها عبد الوهاب وعبد الحليم وفريد كلهم أنجو الأغاني تاعهم في الشركة تاع محمد فوزي والشركة هذه معناتها تلمو كانت معناتها مشهورة معروفة إلى أنه حتى معناتها الدولة المصرية أممتها وألحقتها بالشركات معناتها الوطنية ولات ما عادش الشركة تاعه هو ولات شركة مصرية تابعة إلى الدولة المصرية وهو ما من اسباب
1: التأميم
2: اللي عرفت هو النقطه هذه هي اللي اثرت فيه برشا في حياته وخلته بعد يلقى صعوبات كبيره برشا في حياته الى ان توفى سنه 1966
1: ومات هو في عمر في مقتبل العمر محمد فوزي 48 سنه توفى عمره صغير برشا صغير برشا يتسمى بالنسبه كان يجب مازال قادر أنه يقدم الإضافة لكن برشا ناس تقول أنه عملية تأميم الشركة متاعه أنه كيفاش تخلوا يلقى أنه فقط مش يشرف والمكتب اللي خلوه له هو مكان المقهى اللي كان عاملها في الشركة متاعه فكانت صدمة بالنسبة لي أثر ورغم ذلك احنا بعد شوية ونسمعوها في لقاء إذاعي محمد فوزي رغم ذلك كان أنيق في كلامه وما تصورش قديش فرح كل المستمعين متاعه كل جمهوره كان يتفاعل معاه ويبعث له الرسائل في المنفى ومش في المنفى في المهجر معناته وين مشى هو يقوم بالعلاج متاعه وفي نفس الوقت حتى كان معناته ممتن انه الناس الكل تسأل عليه وعلى واللي هو يتبع في اخبار مصر يوم بيوم عن طريق الاذاعه فكان انسان عنده كمطرب وكفنان وكممثل وكان عنده رقي قل وندر انه نلقى
2: قل وندر اللي توفى في شخص مثال
1: صح معناتها
2: فما بتعرف اغاني ربما ما تم نعرفوه من بتاع محمد فوزي كان ما نجموش نتخيلوا انه بتاع محمد فوزي لحن الاطفال لحن ماما زمانها جايه اللي ما يعرفوها الناس كل اللي يعرفوها حتى صغيره تو كان الكل يعرفوها هي من الحان الحان محمد فوزي
1: محمد فوزي
2: لعب الليل وطلع الفجر وكيف كيف كيف كيف ما تعالي صار كل ما دمال بتاع محمد فوزي
1: غنى الاغنيه كذلك الاغنيه الدينيه رائعه بصوته لبيك إن الملك لك من أحلى الأغاني اللي نسمعوها في رمضان ونسمعوها في باقي أيام السنة ونبدأ محليها الأغنية وتونش تسمعكم إن شاء الله بعد شوية مقاطع من الأغاني الدينية لأنه ليه بصمة زيادة خاصة في الأغاني الدينية معناتها ليه بصمة بلدي أحببتك يا بلدي من أحلى الأغاني اللي تحكي على حب الوطن
2: الله. عنده إنتاج غزير جدا وأغاني متميزة جدا غير ما كان جاء في وقت آخر بخلاف الوقت اللي جاء فيه هو كان يجب يكون الإشعاع نتاعه أكبر ياسر لأنه في التوا ما تقولوا للفترة من القرن العشرين نقولوا عبد الوهاب وقاسم باطي وبلي حمدي قليل من هو يجي في مرتبات متأخرة بالنسبة لهذه العمالقة يعني كان جاوش معه هو في وقته هو كان مجاوش الموجودين العمالقة لما كان ربما يكون فنان عنده صيت كبير برشا ولا هو فنان متميز هو متميز جدا كل صراحة.
1: هنا دكتور مراد باش نختم معاك اللقاء محمد فوزي كان ليه ليه بصمة فرنكوفونية في منعش كي تسمع الموسيقى تمتعه ماهيش موسيقى هذيك الموسيقى العربية الأصيلة التخت العربي العادي لكن حتى في أغنية ماما زمانها جاية وغيره تلقى البيانو تلقى برشا بالضبط
2: يعني تلقى آلات غربية
1: غربية
2: تلقى حتى في توظيفه للآلات الموسيقية كان متفتح وكان إنسان معتها منفتح على كل الثقافات ما تمكنش لأنه هو عاش في تدخل في أول القرن العشرين تولد عام 1918 ما كان يجب يكون في ألحانه ألحان
1: كلاسيكي تقليدي
2: كوريا الصنباطي ألحانهم كلاسيكية دسمة جدا لكن هو كان في عاش معهم لكنه كان مجدد ومواكب ل حركة عبد محمد عبد الوهاب اللي هو يعتبر رائد التجديد للموسيقى العربية يعني براتيكوم في نفس نهج محمد عبد الوهاب
1: في نفس المنهج هنا دكتور باش تودعنا أكيد احنا كل مرة نقول للمستمعين شنو النغم اللي بقى في الوجدان لمحمد فوزي شنو النغم اللي يدغدغ ذاكرتك يذكرك برشا تفاصيل ما تقوليش ماما زمانها جايه ولا ذهب الليل وهذا كانك تشاركوها الناس الكل ظهر لي
2: ساكن في حي السيده لمحمد عبد المطلب اللي هي من
1: الحان وما ادراك ما ساكن في حي السيده محمد عبد المطلب
2: نعم من الحان محمد فوزي
1: من الحان محمد فوزي هذه من اعذب الانغام اللي تحبها لمحمد فوزي واعذب الالحان
2: اكيد محمد فوزي ونحب برشا محمد عبد المطلب كان مطرب متميز جدا كل صراحه
1: معناتها تقول انت الاغنيه هذه جمعت زوز عمالقه تحب انت
2: بالفعل
1: محمد فوزي ومحمد عبد المطلب
2: محمد عبد المطلب بالفعل وبثبت ثم ملاحظه جدا معناتها مهمه جدا في معناتها تميز بها في محمد المرحوم محمد فوزي الفنان الكبير محمد فوزي وهو انه لحن النشيد القومي الجزائري
1: بالفعل
2: قسما
1: رائع الموسيقى اللي فيه رائعة جدا معناتها
2: إلى الآن ما تم النشيد الرسمي الجزائري بكل صراحة ما تحفة موسيقية رائعة جدا وهي من ألحان محمد فوزي
1: بالفعل بالفعل بالفعل وهذيك علاش هي حتى وزارة الثقافة الجزائرية كرمته وسميت اسم معهد معناتها المعهد الموسيقى العربية في الجزائر مباشرة بعد أي على اسمه هو فهذه من باب الرد الجميل والاعتراف بالجميل لمحمد فوزي بالفعل ولحد الآن النشيد جميل جدا قسما معناتك كي تسمعها أي بالفعل كي تسمع النشيد والموسيقى الموجودة في النشيد رائعة ورائعة جدا معناتها. هنيئا للجزائر باللحن هذيك الجميل للنشيد الوطني، واللي هو كذلك من كلمات الشاعر الجزائري، لأنه الكلمات هي جزائرية بأتم معنى الكلمة، لشعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا. بالفعل احنا كما طلبت انت وكما قلت انت مش نسمعوك ونسمع كل المستمعين زوز عمالقة تلقاه في نغم جميل، اذا محمد عبد المطلب يغني من ألحان محمد فوزي. إذا أقل ما نجم نقدموه ليك دكتور مراد السيلة، كما أنت تفضلت وكنت معنا. أما لا، فيصل ليه كلمة أخرى. فيصل قالك مش بصوت محمد عبد المطلب مش نسمحولك بصوت فؤاد زبادي. قالك يا دكتور شوف هالصوت هذي، ولو إنه راه دكتور مراد السيلة يحب كل واحد يغني أغاني، يحب الأغاني
2: مش أغاني من نوع هذي الثقيلة بكل صراحة. يعني
1: مش كل إنسان قادر إنه يقدم.
2: إحنا متفتحين ونسمعوا مثالش مش مشكلة، المهم أنا نسمعوا أغنية من ألحان محمد فوزي.
1: أنا عندي ثقة في فيصل إنه مش يسمعك يا دكتور أي حاجة، معناته مش يسمعك صوت اللي هو رائع ورائع جدا، فنان مغربي لكن عنده صوت جميل ورائع. أكيد توفي الكواليس نكملوا نتفعلوا. اسمع يا دكتور أنت وكل المستمعين، هذا هو النغم من ألحان محمد فوزي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: نزول أمطار مؤقتا رعدية بأغلب الجهات هذه الليلة، متابعة تنفيذ مشاريع الطاقة لتعزيز الإنتاج والحد من العجز الطاقي محور مجلس وزاري مضيق، البريد التونسي يبدأ قريبا في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. في العالم، ترامب يتفق مع بوتين على ضخ روسيا أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل بالسوق العالمي. نستهل النشر بالوضع الجوي، إذ يتميز الطقس خلال هذه الليلة بنزول أمطار مؤقتة رعدية بأغلب الجهات، تكون أحيانا غزيرة بالشمال ومحليا بالوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي ارتباط بالتقلبات الجوية المنتظرة، ذكرت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة حرفائها كافة في بلاغ بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفراتها المبرمجة اليوم وكامل يوم السبت 10 أكتوبر 2026، وسيتم إعلام الجميع بكل تغيير في الإبان. جهويا، أعلنت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس عن تنظيم بعثة أعمال متعددة القطاعات من 14 إلى 18 نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، وتعد هذه البعثة فرصة هامة لربط شراكات استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين في السوق السعودية الواعدة. ودعت الغرفة المؤسسات الاقتصادية الراغبة في المشاركة في هذه البعثة، دعتها للتسجيل عبر الرابط الموجود بالصفحة الرسمية للغرفة على موقع التواصل الاجتماعي. جهويا، أيضا أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس في إطار برنامج الشباب والمناخ بالتعاون مع وزارة البيئة في تونس عن فتح باب الترشح أمام الشباب التونسيين ما بين 18 و34 سنة وأصحاب المشاريع المبتكرة بولاية صفاقس للمشاركة في مسابقة الابتكار الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية، وسينتفع 30 مشروعا بتكوين في ريادة الأعمال، كما ستمنح 10 مشاريع مرافقة وفق احتياجاتها. تربويا، تنظم وزارة التربية غدا بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي لتعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من هذه المخاطر والسلوكيات المرتبطة بها. في بقية الشأن الوطني، أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم على مجلس وزاري مضيق حول متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي. وبعد التداول والنقاش حول هذه الخطة، قدم الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والمدير العام المساعد بالشركة عرضا حولها، وتشمل عددا من المشاريع من بينها تحسين وأداء وحدات الإنتاج القائمة من خلال تركيز أنظمة تبريد الهواء في مداخل التوربينات بما يساهم في توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميجاوات وتحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة، وتركيز منظومة خزن الطاقة بالبطاريات بقدرة 300 ميجاوات وطاقة خزن 600 ميجاوات ساعة اقتناء، وتركيز محركات غازية بقدرة 200 ميجاوات اقتناء، وتشغيل توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العامري بقدرة 300 ميجاوات، واستعادة كامل القدرة الانتاجية لمحطتي كشباطة ومتلين المقدرة بحوالي 190 ميجاوات، وإدماج حوالي 300 ميجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة قبل صيف 2027، إلى جانب إدماج قدرة إضافية تناهز 40 ميجاوات في إطار الجولة الخامسة من نظام التراخيص، بالإضافة إلى إنجاز محطة فلتو ضوئية بتطاوين بقدرة 200 ميجاوات مع نظام خزن بطاقة ميجاوات ساعة والتحكم في الطلب لتخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية خلال فترات الذروة، وذلك بالتقليص في الطلب ب 300 ميجاوات وتحسين منظومة تخفيف الأحمال. برلمانيا، شدد نواب بالبرلمان خلال جلسة اليوم على ضرورة التسريع في المصادقة على القانون المتعلق بأحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج. بحثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عمل عادية عقدتها اليوم أبرز المسائل الاقتصادية والمالية المتصلة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، واتفقت اللجنة على عقد جلسات عمل يومية للتعمق في أحكام مشروع القانون وإجراءاته، وبلورت مقترحات وتعديلات تستجيب للأولويات الوطنية وتراعي الإمكانيات المتاحة. في موكب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد، أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أن تسريع التحول الرقمي للخدمات البريدية والمالية وتوظيف الذكاء الاصطناعي تمثل أبرز أولويات المرحلة المقبلة لتطوير البريد التونسي وتعزيز دوره في منظومة التحول الرقمي الوطني.
2: البريد التونسي مواكب لهذه التطورات وعنده استراتيجية 2026-2030 أساسها دعم التحول الرقمي لتطوير الخدمات وتقريبها أكثر من المواطن، وأيضا بلوغ هدف الإدماج المالي والاجتماعي لكافة فئات المجتمع، وبطبيعة الحال تطوير كل الخدمات البريدية لتكون مواكبة للعصر وخاصة في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية اللي يشهد هذا القطاع. البريد التونسي اليوم عنده خطة طموحة بحول الله بنساء ورجال البريد باش يكون كما عهدناه مؤسسة رائدة في خدمة الاقتصاد التونسي وخاصة في خدمة المواطن أينما كان.
1: في أخبار العالم والبداية بشأن الفلسطيني، أصيب مزارعان فلسطينيان مساء اليوم وأتلفت ممتلكات فلسطينية في اعتداءات نفذها مستوطنون صهاينة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. هذا واستشهد فلسطيني مساء اليوم إثر إطلاق نار من الجيش الصهيوني باتجاه خيام النازحين شمالي قطاع غزة ليرتفع إجمالي شهداء الهجمات الصهيونية اليوم إلى 2. أعلن ناطق رسمي للقوات الحكومية اليمنية أن القوات الحكومية نفذت أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وأهداف عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال الساعات 24 الماضية، وأكد تحييد أكثر من 1400 من عناصر الجماعة. اتفق الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي اليوم على ضخ روسيا أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل بالسوق العالمي. وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية بأنها ضربة قاسية للعدالة الدولية، ورفضت المحكمة بشدة هذه العقوبات الأمريكية، فيما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لاتخاذ تدابير تضمن استقلاليتها واستمرار عملها. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. نزول أمطار مؤقتا رعدية بأغلب الجهات هذه الليلة، متابعة تنفيذ مشاريع الطاقة لتعزيز الانتاج والحد من العجز الطاقي محور مجلس وزاري مضيق، البريد التونسي يبدأ قريبا في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr radiosfax.tr.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
5: ديمة. تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية

0: حياتي مع حنان بن جماعة.
1: نغم في حياتي، هذا هو اللقاء اللي انطلق معكم منذ 9 متواصل حتى منتصف الليل. مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي اختاروا الاستماع للقاءنا هذايا اللي يجمعنا الليلة مع نجم من نجوم الموسيقى العربية محمد فوزي، الفنان الرائد اللي من نقولوا احنا من مصر، من اعماق مصر، خرج للنجومية للإشعاع لتقديم اغاني ما شاء الله، معناتها في مختلف الانماط، واقدم اضافة في الساحة الفنية. اكيد برشا مستمعين مش يقدموا زيدا الاضافة، واحنا زيدا مش نحاول نقدموا الاضافة، لانه لينا لقاء ان شاء الله مش نسمعوها لمحمد فوزي بعد قليل، مش نسمعوها وهو يحكي على تفاصيل، لكن قبل هذي خلينا نستقبلوا دفعة أولى من المكالمات الهاتفية. المكالمة الأولانية، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام، يا مرحبا.
2: مجيد من مدنين.
1: يا مرحبا يا سي مجيد، نورتنا.
2: الله ينورك.
1: يعيشك وزارتنا البركة.
2: إن شاء الله نتقطع منكم بركة.
1: يعيشك، آمين يا ربي. الله يحفظك يخليك ومن أهالينا التوينس الكل إن شاء الله يا ربي. أمين. سي مجيد تبارك الله ما شاء الله، هالفنان هذية هو من الأسماء اللي أنت طالبت أنه يكون موجود في إحدى الحصص، قدرنا بربي يعملونا وأخيرا هو محمد فوزي في السهرة.
2: الله يرحم والديك.
1: يعيشك.
2: ليلة سعيدة الليلة عندي، على خطر محمد فوزي بعد فريد الأطرش.
1: هذا
2: محمد فوزي،
1: هو
2: محمد فوزي حاجة مش يعني فنان، مع الأسف تفوه بكري إنجاز التعبير، فهمتي، قضوا عليه بكري. بس نحكي شوي سامحيني على محمد
1: أكيد
2: فوزي.
1: أكيد أكيد
2: محمد فوزي مطرب، هو الأول فاش الأول في من غنى غني الأطفال، هو الأول
1: صحيح.
2: محمد فوزي له رقم قياسي في الأفلام الاستعراضية الغنائية، عنده 36 فيلم.
1: 36 فيلم، وأول من قدم الفيلم الملون.
2: أيوة.
1: هذه تعرفها ولا؟ من خلال شركة بالضبط، من خلال
2: عندي كتاب له هو والكتاب لأخته هدى سلطان، فهمتي، مؤلفهم السيد شوشة، فهمتي، وكلي ضرب الله معافيك في معافي الجميع في الفيلم الأول، خسر عليه برشا ومنجحتي في الألوان.
1: هو هذا هو هذم هما الفيلم اللي بالضبط اللي خسر فيه مخسير فيتحة، لأنه هو أول من قام بالتجربة هذه، تلوين زوز أفلام، الحب في خطر ونهاية قصة، لكن لسوء حظه الزوز أفلام تحرقوا في أثناء وصولهم من فرنسا لمصر. معناتها فيك نعم. عملية
2: أول من دخل شركة الأسطوانات وشركة الشرايط في العالم العربي أفريقيا ككل هو محمد فوزي.
1: صح
2: محمد فوزي، ولكن وهو نقطة باش ما تفوتنيش، هو اللي عمل ولحن السيد الوطني الجزائري.
1: صح قسما.
2: أي نرجع للمصنع اللي جاب فوزي من وركبة، وكان ما كانش هلال سعد علي الله معافي الجميع، كان ضرب القاضية. محمد فوزي كانت له علاقة حميمية باللواء محمد نجيب. شكون محمد نجيب هذايا؟ محمد نجيب هذايا رئيس الحرس الملكي في حكم فاروق. نجيب وفوزي أصدقاء الروح في الروح كما نقول احنا، فهمتي. وكان فوزي تردد على نجيب في قرر الحكم تاعه في القصر الملكي في 52، أتيح بفاروق، تولى محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة. وفوزي تردد على نجيب في مقر القيادة تاعه، فهمتي. المجموعة كلها، عبد الناصر والسادات والشافعي ومش عارف مين، المجموعة هذيك أعضاء مجلس الثورة، يشربوا فوزي مع نجيب ديما. في 54 أتيح بنجيب تولى جمال عبد الناصر. الفنانين القمم الغنائية اللي هو عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد وحليم وفايدة كامل، أظن كلهم غنوا لجمال عبد الناصر. محمد فوزي ما غناش لناصر يعني. والوقت هذاك يا معايا ضدي، ما فيش حل وسط، فهمتي؟ قعدوا يستنوا في محمد فوزي بس يغني لعبد الناصر، ما غناش ناصر، ما غناش فوزي الناصر. في يوم من الايام فوزي رايح للمصنع نتاعها، لقيه حركة غير عادية قدام المصنع نتاعها وسيارات عسكرية ومش عارف ايش. واحد خلف لقيه ضابط جلس الله معاه في الجمعية مش متخلق، سب عليه فوزي، قال له روح اجلس هناك، حتى السلام ما ردهاش عليه، روح اجلس هناك. ما معنى روح اجلس هناك؟ ثم بيت صغير عملها فوزي، قدم فيها في الشاي والقهوة الزباين نتاعه والضيوف اللي جوا للمصنع. طبعا فوزي ما عجبهاش الحال، طلع من غد ورجع من الباب، رجع السيد هذا الضابط هذا اسمه جمال سالم من عظمة سكرة الثورة، من الباب قال له روح شد بيتك رغمين على خدماتك.
1: لأنه بالضبط هما قالوا مش تقعد في المكتب هذيك، معناتها المقهى متاع اللي قدم فيها الشيء والكل كانت قبل كل نقولوا احنا مقهى صغيرة يقدموا فيها شيء. قالوا هي ذيك مش تولي المكتب متاعك، فهذيك هي
2: عملنا بخمسين جنيه
1: بالضبط
2: متاعك. فوزي خذي روح وطلع من غد ورجع من الباب، رجع قال له روح شد بيتكم، قال له استغنينا على خدمتك. من لحظة هذيك لو معاف الجميع ضرب محمد فوزي مرض، مرض عجيب وغريب. معناها الرابورات إن كانت في ألمانيا أو في إنجلترا أو في أمريكا الدكاترة كل ما فهموا لحتى مرض الله معرفة الجميع. فأنتي
1: بالفعل هذا واللي صار لمحمد فوزي
2: اللي صار يعني
1: بعد تأميم الشركة متاعه كانت الضربة القاضية بالنسبة لي له، لأنه
2: لا حق لديهم على شوية الفلوس اللي عنده والسفر للخارج باش تعالج في الخارج إلا بإذن من الدولة. وقدم المطلب الأول وقدم المطلب الثاني وقدم المطلب الثالث، سيبك منه خلي يموت مهمنش منه. يا أخي دخلت أخت هدى السلطان مع وزير الداخلية يميها اسمه الشعراوي جمعة، والله وسافر فوزي بعد فوات الأوان، وكما قلت لك وما فهموا لحتى مرض. المهم في أيام الأخرانية محمد فوزي بعد ذلك الشهام وذلك الشحم واللحم كما نقوله إحنا، أصبح يوزن 36 كيلو، وزن ولد 5 ولا 6 سنين صغير، فهمتي؟ ورحل فوزي في 22 أكتوبر 66. ومحمد فوزي مازال موجود معنا لتوا، والأخرين ده هل ترى لهم باقي كما يقولوا، فهمتي؟
1: بالفعل أكيد هو كان مبدع، كان مبدع، لكن يمكن الخيبات خاصة متاع الشركة، لأنه في باله مش يعمل نقلة نوعية لمصر من خلال مصر فون، فللأسف كانت سبب في انكساره هو وانقسامه هو.
2: ما كانتش هلال سعد عليه مسكين، كما قلت هي الحاجة واحدة. شوفي لو كان المصنع هذا لمحمد عبد الوهاب ولا الفريد ولا لم كلثوم ولا الحلي مش باش ياخذوه منها، فهمتي؟ لكن كما قلت لك هي ردة فعل. أني سمعت مؤرخ فني اسمه الدكتور محمود علي فهمي يصيح بأعلى الصوت في إذاعة القاهرة، الله يجازي اللي قتل فوزي، الله يجازي اللي قتل فوزي، فهمتي مع
1: الكلام
2: معه، فهمتي؟ وفوزي موجود معنا
1: ورغم اللي هو عاش 48 سنة فقط، لكن رصيد أغانيه بلغ 400 أغنية منها حوالي 300 في الأفلام. من أشهر الأغنية اللي سمعناها منذ قليل حبيبي وعنية،
2: أي حبيبي وعنية. وشوفي من المفارقة العجيبة، من أحلى زوز أغاني سمعتهم في حياتي أول ما سمعتهم والله في ذات الصخ
1: اللي هما
2: واحد يقول فيها بعد بيتنا بيت كمان حلو ساكن من زمان، بدي يملوا لما شوفه ويجري يدخل من كسوفه لحد يعرف من الجيران،
1: ولا يهمك الليلة مش تسمعها.
2: وشوفي الأخرى مغناها في فيلم بنات حواء، وفيلم بنات حواء هذا أول فيلم تمثل الشادي، هو اللي اكتشفها سينمائيا. الغنوة بيقول فيها يغير في زوجته مديحة يسري في الفيلم يغني الشادي، وهي المعنى على مديحة يسري. يقول فيها تعب الهوى قلبي والحلو مش داري، والإمتى حنخبي على بعضي ونداري.
1: هذا في بنات حواء اللي تم إنتاجه في سنة 1954.
2: 54 وآخر فيلم عنده كان مع ليلى فوزي ليلى بنت الساتي في 59 ومن ثم تخلف المرض الكبير الله عافية الجميع
1: هو في 59 عمل زوز أفلام ليلى بنت الشاطئ وكل دق في قلبي
2: مع نازك وليلى بنت الساتي مع هذه ليلى فوزي فهمتي وعنده فيلم غنى فيه غنوة تحبها أمي الله يرحمها ويرحم والديك
1: الله يرحمها وينعمها
2: كانت تشارك أختي أم روف ماهر في هكذا ما يطلبه أغنية لكل مستمع وأنا صغير القصاصة غنوة ضربت بتونس بشكل عجيب غريب أنا أخوكي أنا أخوكي أنا أخوكي وأكثر من أنا أخوكي وعمك وأبوكي أنا أخوكي وأكثر هذه معناها كنت مغطي الدنيا مغناها في فيلم ابن للإيجار مع ليلى فوزي حتي فهمتي
1: واضح نحاولوا الليلة نلبيوا لك الطلبات الغنائية اللي قدمتها الكل تبارك الله ما شاء الله
2: الله يجزيك
1: خير يعيشك
2: وسامحيني كم طولت شوي وزلت باقي واحد آخر هو شوفي ترتيبه في الفنانين راهو الخامس فهمتي نرتبوا بعد وفاته هو فريد وعبد الوهاب وأم كلثوم وحليم دولين ويليهم محمد فوزي في ركبته هو الخامس فهمتي رغم هو توفى الوقت هذا
1: رغم انه مات صغير الا انه كما عبد الحليم معناته هو في هو عبد الحليم قراب في العمر معناته توفي في الاربعينات في اخر الاربعينات بالضبط الزوز
2: مشوار ولكن ما ماتوش مات روح وجسد لكن فنهم مازال موجود معنا
1: كانوا فلتات من الزمن كما نقولوا
2: ومش بس يتعوض انا بالنسبه لي محمد فوزي حاجه ما مش بس تعوض خلاص فهمتي سامحيني كان طولت عليك
1: لا بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس نورتنا برشا
2: والله ينورك اكثر ما كنت
1: يعيشك يعيشك
2: أصبح على خير إن شاء الله
1: يعيشك ربي فضلك ويخليك نورتنا وشكرا ليك أكيد ما زلنا مواصلين مع المشوار مش نسمعوها لغاني راهو اللي طلبها تبارك الله ما شاء الله لكن خلينا نمشي والمكلمة ثانية أهلا وسهلا ومرحبا بيك
3: أسلامة
1: أهلا وسهلا يا دي سيدة يا مرحبا يا سيدة من مدنين مش نمشي للقير وين الجميلة الحمد لله شنو حوالك أنت لباس علي
3: يعيشك الله يخليك شكرا ليك تحية ليك سالم
1: شكرا من القلب
3: اليوم
1: فيصل مرزوقي الليلة
3: يا مرحبا
1: يا مرحبا
3: عند اسمه ديما انا معك فيصل
1: عندك الحظ مع فيصل احساسي اللي مش تطلب غنية ما زلت ما طلبوش احساسي يقول لي هكا مش تغني له ولا في المباشر
3: لا مش تغني له بالحق يا حنان يعطيك الصحة في اختيارك اليوم محمد فوزي لكن عبد المجيد ما خلالي حتى شيء اللي باش يقولوا نقا قالوا اللي يقولوا نقا اما ما يسالش كيف سمعنا انا نفرح كمستمع يقدم اضافه صدقني كاني انا صاحب البرنامج معناها كي نسمع حاجه هكا مستمع محليها راقي
1: تفرح حتى احنا حتى احنا لانه يقدم الاضافه لي يعطي الاضافه
3: يعطي بالحق يعني محمد فوزي خساره يعني وفاته كانت بكري برشا معناها 48 ولكن كان ما عرفش يقدم معناها تبارك الله عليه ولكن بالحق ما بون انسان هو ذاك ساعته ولكن بصراحه كانوا مقتلوه معناها كانوا اسرعوا بموته الحقيقه يعني كان الاطلال هي الاطلال طويله هو قصيده طويله الاطلال انه احمد رامي مقاطع ولحنها الام كلثوم وفما مقاطع لحنها محمد فوزي نجات علي
1: اي
3: يعني وكان برشا افلام كان مع نازك كان مع قدم معاها فيلم الوحيد هو كل دق في قلبي خاطر كانت خجولة برشا كلمة واحدة تلقى كلمة بحبك ولا كلام رومانسي ما تنجمش تقول ويعاود يقول ويعاود ما تنجمش معناها بالسيف باش كملت التصوير معناها من الخجل نتاعها ما نجمش هذاك الوحيد اللي قدم كل دق في قلبي تعجبني بتسلم عليك وانا قلبي بتسلم عليكم
1: كل دق في قلبي بتسلم عليك يا وحشني اغنية يسرح حلوة
3: حلوة
1: برشا
3: لحن يعني نقوله الزوج هي مديحة يسري الحقيقة جد منها وليت معمر والوليد هذا عمر توفى في الحرب هذاك تاع حرب اكتوبر.
1: حرب اكتوبر اي
3: لحن برشا يعني الملحنين مثل برشا افلام على ليلى فوزي مع فاتن حمامه اللي تغني فيها الغنية في التحميمة اللي تغني اللي هواك هوا هذيك اللي فيه مع فاتن حمامة مع ليلى فوزي ومع شادية
1: مع شادية شنو رأيك نسمعوها مع شادية
3: مع شادية وانا نحبها انا اخوك انا اخوك تعجبني
1: حاضرين
3: كل بيتنا بيت بيت, بيت كمان قلش تعجبني
1: اي نفس الغنية اللي طلبها سي
3: تعجبني على الاخر وكل دقة في قلبي بتسلم عليك تذا قدش
1: يا وحشني حاضر يا لالا
3: برشا ويا حنان ده نستنى فيك بتخاوت برشا
1: الله يحفظك ويخليك الله يحفظك
3: نستنى برشا برشا بنحسب في الوقت بش يجي نهار الجمعة والله العظيم اقسم بالله ما تطورش قدش نحبك برشا يا حنان نبدأ نستنى في آنس الحرغي في الوطني ونستنى في حنان بالجمعة في السقس
1: يعيشك يا ربي يخليك أنا مش نمشي ونسمع ومخرجنا سي فيصل شميش يسمعنا من الاختيارات النغمية تبارك الله وما شاء الله عليك برشا غني طلبت منا راح توحشني قالك راح توحشني قالك يا سيدة هك حبي جاوبك ربي يحفظك انت سيدة اكيد يعيشك يا سيدة يعيشك بعد شوية ونرجع المكالمات لك خلينا نسمحوا لهم

0: مع حنان بن جماعة.
1: بعد بيت كمان، هذا هو النغم اللي طلبه سي مجيد من مدنين، وطلبته السيدة زيدة من القيروان. هي من أشهر الأغاني للفنان المصري محمد فوزي، وكان أصدرها في سنة 1955. الشاعر هو صالح فايز، والألحان والغناء لمحمد فوزي. ما زلنا مواصلين معكم المشوار، ما زلنا نستقبل المكالمات، مش مشي وزيدة لتفاعلات المستمعين. المستمعين هم ربي يفضلهم ويخليهم يبعثوا برشا كلام جميل، وحتى تفاصيل. وآخر رسالة بعثها محمد فوزي، كما سعاد بعثنا آخر رسالة كتبها محمد فوزي، بعثنا زيدا بصورته ومديحة يسري، زوجته مديحة يسري، هي في حد ذاتها مديحة يسري، معناتها كانت زيدا فنانة وقامة فنية جميلة في الساحة الفنية العربية. فشوفوا تبارك الله ما شاء الله، هيك الأقطاب اللي نحكيه عليهم الليلة في نغم في حياتي. ما زلنا مش نحكيه على محمد فوزي، لأنه هو نجم سهرتنا الليلة، واللي نحكيه على تبارك الله ما شاء الله مسيرة من الفن والإبداع، رغم أنها ما توصلتش لنقوله احنا لسنوات وسنوات، وانما في عمر 48 توفى والله يرحمه وينعمه، لكن خلف وراه رصيد من الاغاني الجميله والرائعه. مازلنا مش نستمتع بالاغاني، لكن بعد ما نستقبل دفعه اخرى من المكالمات الهاتفيه. المكالمه الثالثه في حصتنا، اهلا وسهلا، شكون معنا؟
2: ألو، عسلامة.
1: يا مرحبا،
2: أحوالك؟ تحياتي حنونة هدى معاك.
1: أهلا يا هدى،
2: ربي فضلك، ربي يعطيك ما تتمنى،
1: يعيشك.
2: نسلم على صاحبتي مينا، ونسلم على كل الأصدقاء،
1: وين بدوري نسلم عليها.
2: ومينا توحشناها،
1: خليت غابت علينا، غايبة علينا ليمت هذية، غابت علينا.
2: نحيي سالم، نحيي سي فيصل، أقول له محلاك ومحلى ذوقك يا سي فيصل، محلى ذوقك والله. أني نحب ليلة نسمع أغنية أمي، أمي أمي، هذيك محمد فوزي، أغنية رائعة جدا، نحب نسمعها. وإلا شحات الغراء، ولا أمي هذيك نحب نهديها لكل الأمهات. بالنسبة لمحمد فوزي، والله هو فنان كبير ومعناتها ورائع ومعناتها وعملاق. ومحمد فوزي كما قلت انت مديحة كامل، يعني هي اللي معناتها صنعته وردته فنان كبير. محمد فوزي معناتها كل ما نجمش يعني نقول عليه غير انه فنان عظيم وفنان كبير كما فريد الأطرش. يعني أنا جيني تعذب ياسر، فهمت؟ جيني كما فريد، يعني ما عندوش الظهر احنا نقوله، فهمت؟ كما فريد قد ما أعطاه، وشنو معناتها في الأخر مات ما حضرش على فيلم نغم في حياتي، إلا تمنى باش يشوفه معنا مع شفنا ذيك مرفت أمين، فهمت؟ يتمنى طوره وكله، بعد مسكين مات وما رش الفيلم تاع محمد فوزي. معناتها مغنى مع شادية، مع هدث، مع ليلى مراد. إني عجبني يترم على ليلى مراد. ليلى مراد معناتها
1: خطر الخمس صوتية قريبة لبعضها،
2: صحيح. كنا عملوا
1: عندك الغنة الجميلة في صوتهم،
2: ايه عملوا واني نتمنى تعمل لي ليلى مراد
1: ان شاء الله.
2: خطر بالحق هذيك موت عليها. عبد الوهاب كان يموت عليها، واني زاد نحبها في كل اغانيها وفي كل، وتحسها متواضعه كما توا محمد فوزي، يعني اللي يقعد وراه يلقى منه كان معناتها القبول، وديما يلبي لهم كل طلباتهم، انسان متواضع جدا، فنان راهو محمد فوزي. عمري ما شفت تواضع، يعني حتى في كلامه حتى في حديثه ياسر متواضع ومحلاه عملاق. واحنا مش احنا اللي باش نقولوا عليه، اما قال عليه مفيد فوزي الصحافي، قال عليه سمير صبري، قالوا عليه برشا برشا برشا يعني منشطين غديكايا اعلاميين في مصر، قال عليه عمار الشريعي. معناتها الكل تكلموا عليه، واغانيه معناتها اصبحت يعني يدرسوا بها، معناتها حتى ياخذوها ويبداوا يقراوا بها، يعني فهمت كيفاش؟ يعني نعتبره فنان عظيم كما عبد الكيف التلباني وكما كجماعه كده، كما محبين تخباوا كما
1: مظهر ماهر العطار
2: ايه إلا خلاهم يدروش معناها أكل فنانة كيم عبد الحليم وأم كلثوم خلاهم هم تو عمال أما هذوكم خلوهم يتغطاو فهمت كيفاش.
1: لكن ظهر لي محمد فوزي أكثر الإشعاع متاعه معناتها لأنه فنان بسيط وأنيق ومبهج ومعناته وين ما يكون موجود يخلي الفرحة معناته ويعطي الفرحة
2: أكيد كيف يعمل فيلم يخليك تشد وين يكون تقبل نفرج ياسر على أفلامه معناتها يشدك في فيلم ويشدك في أغاني يشدك في بساطة وعندك البساطة يا حنين تعجبني صح. عندك البساطة في الكلام ويبلغ لك الفكرة مهما تكون فهمت أني جيني كثمة ياسين يعني هكاك عندهم كل حنية في صوتهم وكل حنان وكل لباقة معناتها أني نحب نسمع كل أغنية أمي ونهديها لك نهديها لأمك الغالية ونهديها لكل أحباء معناتها كل الأمهات ونتمنى كل الحب والاحترام والتقدير ودمتي متألقة ودمتي
1: يعيشك.
2: من أحلى الأعلام
1: يعيشك.
2: ودمتي هكا بشوشة ومحلاك وأخذك يا حنونة ما تبدلش
1: لما تبدلش علاش نتبدل بالعكس الحمد لله يعيشك يا هدى
2: ويعطيك كل الحب
1: يعيشك
2: وإن شاء الله دائما متألقة متألقة متألقة
1: الله يخليك يا هدى. بعد شوية تنسمعوك أغنية أمي يا فيصل بعد شوية أمي والشحات الاثنين نسمعوهم لك يا الليلة كما طلبت. أما قبلها نمشي ونستقبل مكالمة أخرى المكالمة الرابعة في سهرتنا. شكرا معنا يا مرحبا شكرا معنا. هلا وسهلا
0: يا حلال
1: منيره هذه هاي منيره يا منيره يعيشك الله يحفظك ويخليك. شنو حوال السلينة؟
0: والله مطر غيث
1: ما شاء الله
0: نافع.
1: ما سالت شو داينا المنستير شنو حوالها فما غيث نافع ولا والله
0: ان شاء الله يا ربي
1: ليله تجويل جميل من مدنين مشينا للقيروين من القيروين مشينا المنستير وتول السلينة
0: الشمال الغربي
1: تو مشينا الشمال الغربي ما غيت نافع الحمد لله يا ربي
0: ان شاء الله يا ربي يكرمني
1: امين يا رب
0: ان شاء الله تعم على البلاد كلها
1: امين هي وين ما تصب تنفع وين ما ايش مش اقول لك وين ما تصب تنفع الحمد لله الحمد لله يا رب
0: الحمد لله
1: الحمد لله على الغيث.
0: حي اخوي سالم اخوي فيصل وكيف المستمعين
1: وهم
0: مستمعين يا حنان عرس البرنامج أنا مش نقول خطر مانيش من هواة ما نقولك الحقيقة مانيش من هواة محمد فوزي لكن سمعت خطر ثم إحدى الإذاعات هل الإذاعة الثقافية ولا الوطنية معناتها ديما تجيب على الخزينة الإذاعة سمعت الشريط بتاعه كامل محمد فوزي لكن خويا محمد نجيب أختي السيدة ربي يبارك لها
1: ما خليوش
0: بالحق ما كررش وكل شيء لكن شدوني زوز أغاني هم الأغنية الأولى اللي عديتها وحشوني الحبيب
1: أو الأغنية عديت جاني اللي بحبه جاني اللي بحبه جاني
0: عارف وقت عديتها يا حنان صرت فيها على الأخر على الأخر على الأخر خطر
1: باش
0: حبيب بعد علي برشا حبايب اللي هما مثلا كيما اعلانيين وصولي على التقاعد توحشتهم برشا
1: تحيه ليهم
0: هذيك هي كل واحد ياخذ فتره
1: شكون شكون شكون شكون نوجه لهم تحيه ما تسالش ما فما حتى مشكله
0: برشا هما كيما اللي تربيت عليها وكان بابا الله يرحمه ملقبني بها وقت كنت صغيره ونقرا ونراجع نتمنى نسمع صوتها ولا ضيفه هكا نتمنى هك على المباشر نحاوروها السيدة حليمة هناني
1: السيدة حليمة بيش
0: ذيك
1: تحية ليها من القلب
0: كيما لطفي الفهري كيما منشطين في ذاعة الشاقص كيما في ذاعة منشطين برشا معناها في الإذاعات الكل معناها باش ما نسميش خاطر كي مش نسمي ما شاء الله وحشتهم كيما بنت خالتي اللي عندي باش في الخارج نشوف فيهم معناها على الانترنت ما حملتهمش وما ضميتهمش ما شفتهمش من
1: اي والله معناتها عزفت على الوتر الحساس الليلة.
0: أثرت فيه على خطر أنا يا حنين تعرفني أنت صاحبة عشر ونعاشر برشة
1: الحمد لله. الحمد لله. المهم هما يكونوا بخير هذاك هو اللي بيه الفايدة.
0: الحمد لله. أما تلقى ذاك على المباشر مع ذاك ما يعوزه حتى حد.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: وريتي حنين هو صوت محمد فوزي متشابه لصوت فريد. وهما
1: مانيش غلطك قلت راهو كي تسمعوا تقول محمد عبد الوهاب على فريد عنده من قوته وهك الصوت
0: ريتي حاليا رغم ضعتيرته معناها ضعتر برشا وكل شيء لكن الضربة القوية اللي هي جات وضربة معناها قاضية هذاك هو الناجح واللي ما غنيش على السلطة وعلى حاجات يلزم يكسروا بأي طريق لكن هو الله يرحمه توفى لكن أغانيه تبقى ديما في البال والأعمال قديمة يبقوا هم الكل في الكل معناه وعندها يعني جابوله كي ما غنيش على السلطة كل شيء هاو باش حتموه كل شيء لكن هو العمر يحنيه العمر أتهو
1: بالفعل.
0: وأغنية أمي يا أمي حب نهديها الماما ليش
1: مريت شوي من الصح الوح وقت الوحش يكون أكثر وحشوني الحبايب هذيك هي شنو رأيك نمشي ونسمعوا هالغنية
0: نحب نقول أنا نحبك وإن شاء الله
1: يا لبيب ربي يحفظها وربي يحميها وإن شاء الله توا تشوفها وتروح بحذيها ولبس البارح بحذيها
0: كنت بحذيها
1: ريت هذاك الانسان كي يدوب اللي شي يبعد هذاك الاحساس اللي يحسه اذا هو اللي حسته توا منيره
0: رغم مش بعيده يا حنين 8 كيلومتر
1: ربي يحفظها وربي يحميها وان شاء الله يا ربي ديما تكونوا ديما تكونوا ملمومين في الخير ان شاء الله يا ربي
0: نقولها راني نحبك برشا ان شاء الله تيجي على روحي يا ربي
1: امين يا ربي امين يا منيره ما نحبوكش تبكي راه حبوك فرحانه
0: مع الام يا حنين كيما الكلمه اللي قلتها كلمه طر وين صبتها
1: صح
0: الام راهي حتى كي هكيك دقها شكريه دمعتها غاليه برشا
1: صحيح صحيح صحيح صحيح
0: ما يعاونش حتى حد
1: صحيح بالفعل بالفعل ربي يحفظها وربي يحميها الكل أم تسمع فينا وما نحبش منيرة تبكي
0: مش نمشيت وخليتك يا
1: حبيبي لا ما عادي باش تمشي وتخليه كي سنة الله في خلقه معناتها
0: حبيبتي حنان حب خاص لي معناها
1: اكيد اكيد اكيد اكيد أما سيدة أما سنة الحياة أنه كل واحد من أبنائنا أنه يبعد ويجي يكون أسرة ويعيش حياته ويشوف مستقبله ومشوار حياته تلك هي الحياة معناتها
0: ربي يا حنان تحيي زوجي اللي يرحم والدين والديه
1: أمين يا ربي الله يحفظكم لبعضكم
0: والديه مع الوالدة نهديها لها الأغنية ذي ونهديه لكل أم وربي يفضل كل أم وربي
1: أمين
0: كل أم وربي يبارك لك يا حنين
1: يعيشك يا منيرة يا بهية
0: يا حنين يا حنين يا حنين يبقى عليك الستر
1: أمين أجمعي
0: يا عجلك مستورة بجاه 114 صورة يا حنين
1: يعيشك يعيشك يا منيرة
0: والله بالحق رانا نبقوا نستنوا فيك بالحق رانا مش وبالسهل باش إنسان وخلي عاد بدعتي وما تعطينا فيك اللي على الوطني يا حنين
1: أيبي الحمد لله هذه غنية لكم هذه غنية لكم واضح يا لله الله يحفظك ويخليك ونورتنا أنت ومحليك يا منيرة أنا تعرف الليلة سهريت محمد فوزي كنت منظمت لها حاجة قلبت مش قلبتها أنا محضرت لها معناتها ضيفي هذيك هو عندي تسجيل كنت مش من المفروض مش نسمع حالكم فقلبت معناتها الحصة كلها تقلبت حاجة أخرى أي
0: وشاب حسني عنده حسه ولا لا؟
1: ما عادت فهمنا الشاب حسني مش نعمل له سهرية ممتازة. اسكتوا برا قاعدين نحضر له في سهرية رائعة. ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك تدلل
0: منور وانت وخوي سالم وخوي فيصل وكيف
1: يعيشك
0: بدون استثناء.
1: يعيشك يعيشك يا منير
0: يبارك لك في صحتك يا حبيبي.
1: امين اجمعين
0: قبور محبة الرسول.
1: امين امين اجمعين يا منيرة يا باهية ليك انت. الكل ام تسمع فينا الأم منيرة للسيدات اللي يسمعوا فينا الكل. هذه أغنية أمي محمد فوزي.

0: مع حنان بن جماعة.
1: نغمة في حياتي مازال متواصلة معاكم، مازلنا نتواصلوا مع كل المستمعات والمستمعين وتفاعلاتهم عن طريق الفيسبوك ولا عن طريق الهاتف. أكيد مش نرجعوا للفيسبوك لأنه زاد برشا تفاعلات وحتى المكالمات الهاتفية، أما نويتروا بين هذا وذاك، بين الفينة والأخرى، باش نرضيوا كل الأطراف، معناتها الناس هذوما والناس هذوما الاثنين مستمعينا، ونحبوا ناخذوا برايهم وكلماتهم الجميلة اللي بعثوها. حبيت نبعث تحية للسيدة ترودي، أهلا وسهلا منورتنا يا سيدة. هدى ريجين، سوسة اللحياني، مريم الحميمي، ايش قالت؟ قالت الفنان محمد فوزي هو فنان ومطرب متميز وخاض غمار الفن بوجود العديد من العمالقة كما عبد الحليم، كرم محمود، القامة عبد الوهاب، والفلتة أم كلثوم. يعتبر من الفنانين الرائعين اللي ليه بصمة في الفن. وقته ليه أغنية رائعة، ماما زمنها جاية وذهب الليل وطلع الفجر، للآن تعتبر أغنيته من أجمل ما تغنى بها المطربين اللي عاصروه أنذاك، وإلى الآن هو من الروائع والقامات العربية. قالت أنا عندي خويا اسمه محمد فوزي، فتحية لي والأخي عبد الرؤوف، ودمتي مبدعة. ظهر لي هذه الوالدة ولا الوالد سميوه محمد فوزي على محمد فوزي. ربي فضلك وخياتك وربي يخليهم ويرحم الوالد والوالدة. سمية السسو تبعثنا بتحية، منى الفراتي بعثت لنا زيدا بأهم اللحظات في تاريخ محمد فوزي. قالت محمد فوزي هو واحد من أذكى وأخف دم في تاريخ الفن المصري، مطرب وملحن وممثل ومنتج وصاحب أول مصنع استوانات في الشرق الأوسط. نعرفك يا منى، متأكدة اللي محمد فوزي تحبه كما يجب، ها؟ قسما من أحلى ما مقدم. قالت هو اسمه الكامل محمد فوزي عبد العال بالفعل، وإحنا قلنا منذ قليل كيفاش ولا اسمه كان محمد فوزي فقط لا أكثر ولا أقل. تولد في 15 أوت 1918 في مركز الطور محافظة الغربية. قالت هو الأبن رقم 21 من أصل 25 ولد وبنت، معناته محمد فوزي عنده 24 أخو أخت. هذه هي احنا نعرفوا منهم زوز فنانات اللي هما هدى سلطان وهند علي، هذو هما اللي نعرفوا، لكن هو في الأصل عنده 24 أخت أخو. تقول اللي هو كان بوه عمدة القرية وصوته جميل، وتعلم الفوزي الموسيقى على يد صديق والده رجل المطافي محمد الخربتلي اللي كان ياخذه في الموالد والأفراح في طنطا. لكن زيد المعروف أنه محمد فوزي زيد كان خذا أو وذن الموسيقية تعلمت لأنه بوه كان صوته جميل وكان زيد يعرف يعزف على آلة العود. حكيت على كيفاش دخل معهد فؤاد الأول للموسيقى في 38، كيفاش اشتغل في صالة بديعة مصابني، فرقة فاطمة رشدي، وين تعرف على فريد الأطرش ومحمد عبد المطلب، كيفاش تم وقت تقدم الاختبار الإذاعة وعمره 20 سنة كمطرب وملحن ورسب كمطرب ونجح كملحن. قال وبقى هو من أشهر نكتة في تاريخ الإذاعة أنه نفس الغنية اللي دخل اللي قدمها وفشل بها هي نفسها الأغنية اللي عود قدمها ونجح بها. قال تدخل السينما في عام 1944 بفيلم سيد سيف الجلاد، وأول بطولة ليه كانت قبلة في لبنان في سنة 1945 مع مديحة يسري. بعدها تربى على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال الأربعينات والخمسينات بأكثر من 30 فيلم، الأنسة، ماما، بنت حظ، فاطمة ومريكا، ورد الغرام، يا حلاوة الحب، معجزة السماء. أسلوبه كان مختلف عن عبد الوهاب وعبد الحليم، أسلوب فرحة وبهجة وخفة، أغانيه للآن محفوظة كما غنيت حبيبي وعنية وإلا يا مصطفى. كملحن لحن لنفسه 239 عمل والغير أكثر من 150، كما أغنية ساكن في حي السيدة العبد المطلب ويعز من عيني لليلة مراد، وكذلك قدم بليغ حمدي لأم كلثوم، وإذا كنا حكينا عليه وقت حكينا كيفاش أم كلثوم تعرفت على بليغ حمدي والغدوة قالت له جيب الغناء الغنية هذيك مش نكمل نغنيها، وكيفاش أنه زاد صاحب لحن النشيد الوطني الجزائري قسما قالت اللي هو رجل الأعمال الأذكى، قدمت برشة تفاصيل على حياته شكرا من القلب، وقالت توفى في 20 أكتوبر 1966، وإحنا هذيك علش برمجناه في الفترة هذية. وهي تقول ظل رمز للفنان البسيط المبهج اللي عاش ليفرح الناس ومات قهرا. ما صعب الجملة الأخيرة اللي قدمتها، بالفعل هي تلخص حياته للأسف الشديد نقولوا هذية. مفيدة شيء بعثتنا بتحية فكرية الغرياني زدا، شكرا لك يا فكرية، منورتنا سي سمير القبي، ريم معطر، سعاد القلسي، قلت مساءكم نغمة حلوة، فنان لن يتكرر بروعة صوته الجميل، دم خفيف، رجولة شامخة الله يرحمه. لا أعتقد، قلت محمد فوزي راهو مدرسة متفردة بذاتها، يعتمد على اللحن البسيط السهل اللي يدخل من الأذن للقلب مباشرة، يسهل على عامة الناس أي إنسان أنه يردد أغاني بكل سلاسة. لكن لحن فوزي، لكن ايوه، وكان لحن فوزي حديث يتحث الناس في حياتهم اليوميه، معناتها من التفاصيل اللي عاشت مع حكايه الناس، معناتها نقولوا احنا

0: سلم هذه سي سلم التومي، لكن زيدا شعرنا سي سلم بن هدية بختنا بتحية، قال مساء الأمطار الخريفية. محمد فوزي عنا معاه ذكريات جميلة، الأغاني خفيفة منذ الطفولة، أغاني تتعدى كانت في الإذاعة صفاقس في البرامج الصباحية، اللي خفت روح صوته فيه رقة نبرات حاصلو. يعطيك الصحة في اختياراتك الرائعة، رجعتينا لأيام زمان، ربي فضلك ويخليك. حاتم البدوي زاد بعثنا بتحية جميلة ورائعة، شكرا ليك يا حاتم منورنا، ربي فضلك ويخليك. سي سمير عبيد زاد بعثنا بتحية، سيح فتحية، سلوى المصفار، مرشد خريفش، شيفيا ويلي، هدى مصمودي، مامي سميحة، ابتسام الشريف، حمد رويد، أشكون آخر، هدي أبو عصيدة، تبارك الله ما شاء الله. سعاد بعثت لي برشا كلام على على محمد فوزي، قالت ما نتصورش اللي فما إنسان ما يحبش محمد فوزي لكلماته الجميلة، وعنده برشا أغاني حلوة، أسطورة. تقول الأسطورة محمد ظهر لي سعاد من عشاق الفنان محمد فوزي، تحب برشا أغاني. نجيح المنصات زيادة بعثتنا بتحية، شكرا لكم والله، تبارك الله ما شاء الله عليكم على الكلمات الجميلة اللي بعثوا هنا وعلى التفاعل الجميل. مش نرجعوا للمكالمات الهاتفية، ما قبل ما نمشيوا للمكالمات الهاتفية مش نمشيوا نسمع محمد فوزي. برشا ناس يقول لك نحب نسمع صوت الفنان، أما شفتوا صوت الفنان محمد فوزي وهو يحكي على أم كلثوم، يحكي على عبد الحليم، يحكي على التجديد في الأغنية، وكل لقاء جميل، جمع مجموعة من الفنانين. مش نسمعوا هالعينة الصوتية وراجعين للمكالمات الهاتفية.
1: يا ترى أستاذ فوزي، هل كنت متتبع النشاط الفني وتطور الأغنية في مصر وانت بعيد عن أرض الوطن؟
2: شوف، فيه حاجات كنت طبعا بسمعها غنائيا، يعني مثلا أم كلثوم دي منتشرة بشكل مش معقول، خصوصا في عند العرب في الخارج. يعني مثلا أم كلثوم بتغني النهاردة، شرايط بتاعتها بتروح في ألمانيا وفي سويسرا وفي إنجلترا وفي أمريكا، يعني في كل حتة تروح أم كلثوم دي آخر حاجة بتسمعها تلاقيها موجودة. يعني أنا كان بيجي لي شرايط، يعني أم كلثوم حفلة امبارح أسمع الشريط تاني يوم، والله
3: والاسطوانات. انا اذكر بعيد عنك لما كنت ما جيت لك في لندن.
2: بعيد عنك انت
3: ما تسيبش ابدا، انت اللي سمعتها لي، انا ما كنت سمعتها ابدا، اول مره اسمعها في اسطوانه كانت موجوده عندك.
2: بتاعت ايه؟
3: غنوة بعيد عنك.
2: بعيد عنك حادي عذاب. انا بقول لك ام كلثوم دي حاجه يعني منتشره بشكل جميل، يعني سلوت الكل عربي بعيد عن بلده أم كلثوم.
3: أيوة.
2: وفي سهرة كل عربي وفي كل بيت.
1: طب أستاذ فوزي برضو، إيه اللي كنت بتسمعه تاني غير أم كلثوم من تتبعك لنشاط القاهرة؟
2: أم كلثوم برضو ولا المين؟
1: لا بقية المطربين.
2: لا، ما هو شوف، بقيت المطربين انا كنت بسمع بقى في الاذاعه حاجات يعني ما بقدرش اتبينها 100%، وما اقدرش اقول لك اني السنه دي قدرت اتابع، انما اقدر اقول لك اني قريت عن اغاني.
1: ايوه،
2: واحب اسمعها، قريت يعني انها مثلا نقدها او كلام عنها، او مثلا في برنامج التلفزيون او الاذاعه. فاحب اسمع
3: في الحاجات الجديدة، زي مثلا على حزب وداد قلبي، دي جديدة خالص.
2: ايوه، الاتجاه اللي عامل اللي بيفكر اللي فكر فيه عبد الحليم، الحاجات القديمة الفلكلورية
3: دي اللي كتبها صلاح ابو سالم.
2: يا ترى عملها زي ما هي ولا عمل فيها تطوير جديد ولا ايه؟ مش عارف.
1: هو لا، في تطوير طبعا.
3: لا، عمل يعني خد التيمة الاولانية اللي هي الفلكلورية على حزب وداد قلبي، وبس قال نفس التيمة بس باسلوب تاني طلع حلو قوي. حلو قوي الحقيقه.
4: تعرف يا استاذ فوزي، الغنوة بتاع حزب وداد قلبي يا ابو خلاني نسيت الفلكلور القديم من كتر جمالها. والله هتسمعها دلوقتي وتشوفها. على حزب وداد قلبي يا ابو راح اقول للذيل سلامات سلامات سلامات سلامات على حزب وداد قلبي يا ابوي.

0: طب وبقى ايه علاقتها بقى بالكلور القديم دي؟
1: ما بقولك بتغير خالص
0: لا طب ما هو ده هيبقى طب ما كانوا يجيبوا كلام جديد احسن ويقولوا حاجه تانية.
2: هي تيمة
0: الى لان انا كنت عاوز اسمع اقول على حزب وداد قلبي القديم ده.
3: على حزب وداد قلبي وانا اقول للزين سلامات على حزب وداد قلبي يا ابوي.
0: ده الاصل كده. طيب ما هو ده هيبقى حلو لو اتعامل
1: هو
0: التطوير انك تغير الموتيفه. هو تغيير الموتيفه اسمه تطوير؟ لا التطوير زي ما حصل في بتاعه سيد درويش اللي قالتها فيروز زوروني كل سنه مره قالتها وبتوزيع جديد
2: بس ما غيروش الميلودي.
0: ها بتتكلم في المزيكا تعالى خش عليا.
2: تعالى يا صلاح اتفضل
0: مؤلف الغنى. طب انت مالك وانت مالك
4: يا احمد؟ اصل انا ليا راي برضه زي كنت
0: صوتك انك راي. ما انت مؤلف مش مش ملحن.
4: الملحن اذا ارتبط باللحن القديم فقط معناه انه لم يطور.
0: ما قلتلكش باللحن القديم بالموتيفه القديمه يعني انا ليه. طب وانت بتتمحك في ليه في الكلام القديم؟
4: ما بتمحك. انا بشرح ايه معنى الفولكلور. الكلمه دي
0: الفولكلور يعني معناه انك انت تجيب موتيفه موسيقيه قديمه وتطورها ازاي بانك تديها دم جديد باك جراوند مش في الموتيفه الاصليه ذاتها. لا
1: يا استاذ فوزي في كلمات من الاستاذ صلاح ابو سالم تقول يا الحنه يا الحنه يا قطر الندى. دي انا حدها لك بقى عشان تعملها لي في الحنان. لا ليا انا. تتغنى ازاي اللي هو اللحن القديم ازاي؟
0: انا بس ده طلع لي مشكله. ده بيقول لي
1: ما هو يلا يا محرم بقى زي بعض.
0: هو طب ما هي متلحنه يعني الحن في ايه؟
1: نكمل بقى الكلام الثاني. هو طبعا على كلام احلى بقى طبعا الكلام
0: يعني الكلام يعني الاساسي الكلمه المشهوره في الكلور متاخده ومتكون عليها كلام جديد. ده كلام حلو
1: مش كده برضو؟ هو كان الكلام بالظبط بتاع زمان ايه اللي هي الحنه يا الحنه
0: يا الحنه يا الحنه يا قطر الندى
1: يا شباك
0: حبيبي يا عيني جلاب الهوى حاجه زي كده.
1: يعني لا
4: انا كاتب
1: قول لنا بالنغم.
4: انا كاتب كده
0: ده انت اللي تقوليها بقى قولي اصلا حاجات كتاب. قولي
1: يا الحنه يا الحنه يا قطر الندى يا شباك حبيبي يا عيني جلاب الهوى.
0: التطور الموسيقي ما هوش ابدا انك انت تغير الموتيفه الاساسيه لان هو اللي في ذهن الانسان وفي نفسيه الانسان ايه الثابت في ذهننا الحاجات الفولكلوريه بتاعتنا دي. اما نقعد نشخبط فينا ونعمل هنا ما يبقناش بقى فولكلور.
5: هذه هي التسلطين اللي حكينا عليها لقاء الفنانين. هذه لقاء في المهجر وقت كان وقتها محمد فوزي في رحلة العلاج متاعه لكن حبوا يعرفوا قاعد يتبع في أخبار مصر وإلا لا فكان اللقاء هذه وعبر على رأيه في أغنية للفنان عبد الحليم حافظ أول ما غنيت العندليب. فإحنا سمعناه لكم قبل الأغنية الأصلية وغنيها كذلك محمد فوزي فكان هذا رأي محمد فوزي قبل يحب التجديد لكن مع المحافظة على تفاصيل معينة معناتها أنك تدخل لكن تحافظ على تفاصيل معينة. فقدمنا رأيه وحكينا وسمعتوا اللمة هذيك الجميلة وكيفاش الفنانين الفنانة قاعدة متسالش معناتها مش ليليانة متسالش نمشي لغنية المحرم فوقين ولا ما هيش مشكلة معناتها ليلي ولا المهم. ف حتى من طريقة الكلام تعرف الناس كيفاش كانوا معناتها أو الفنانين كيفاش بالنسبة ليهم قيمة ثابتة محمد فوزي على مستوى التلحين. فيتمنوا أنه حتى هو مريض يجمش يشتغل لهم ويخدم لهم الأغنية هذيك. فشوف هالتفاصيل هذه راهي هذا راجع لتميز الشخص أنه يقولك فماش إمكانية أن يطمح الفنان انه يكمل يلحن ويزيد يلحن اغنية اخرى حتى في فترة المرض متاعه لانه كان قامة فنية في التلحين وفي الغناء كذلك صوت رائع وجميل وقدم العديد من الأغاني الجميلة. بعد شوية مش نسمع شحات كما طلبتها منذ قليل مستمعتنا مقبل هذه. خلينا نرجع للمكالمات الهاتفية. أهلا وسهلا ومرحبا بيك هدى. طلبت أغنية شحاتة منش غلطة. أيوة نرجع للمكالمات الهاتفية يا فيصل. نأخذ المكالمة الخامسة.
6: ألو عسلامة.
5: مرحبا بيك. شكون معنا؟
6: مساء النور ومساء الورد ومساء الفل والياسمين. أحلى زين الزين.
5: يعيشك يا ربي خليك. التحية المزينة من شكون؟
6: من جميلة الهواري منى.
5: يا جميلة مرحبا نورتنا.
6: يعيشك.
5: منين تكلم فينا جميلة؟
6: من المنستير.
5: من المنستير. جميلة الجميلة هذه مستمعة جديدة من المنستير.
6: لا شاركت معك في رمضان.
5: في رمضان في رمضان ما وقت عاد بعد شقن الفترة تقاها
6: بعد شقن الفترة
5: كذلك
6: جبت وقت ايش نقول لك اغاني عسليمية وقلنا نحن سليمي على الحذرة اخترت اللارا يا اللارا
5: يا اللارا يا اللارا عيني عيني عيني ذكرتني والله
6: قلت لك تخمرت المسيطرية اللارا
5: اي والله والله جميلة تونس رهيب بتفاصيلها بتنوعها معناتها وين ما تسمع تسمع وراها راها وتاريخ ومعناتها حتى في الأغاني مش حتى في الأغاني الأغاني راهي توثق لفترة زمنية معينة مش كان في وجدين المتلقي وإنما في تاريخ الأوطان معناتها كي تسمع أغنيات من عشرة الأغنيات أو الموروث الموجود في المنستير ما هوش الموجود في صفاقس ما هوش الموجود في سلينة ولا في الكيف ما هوش هو نفسه
6: موقف ما مثال يقول لك يا حنين أختي أرطلت لكل بلاد وارتعلها
5: وارتعلها والله هذيك هي عندك الحق يا جميلة كلامك جميل يا كلامك جميل يا جميلة
6: ساعات بالرسمي في الساقس يا حنين مش رمي ورودة مثلا ارطل مثلا غلة
5: أي.
6: ايه خذر ارطل يجيب لك اكثر من مسكير في تونس ده مسكير تلقى فم اللي يزيد فم اللي ينقص فما
5: ولو انه هي راهي راهو تعرف هي كي تقالت كل بلاد وارطالها انه بالفعل الرطل مش في من مدينه لمدينه احنا في من بلاد لبلاد لكن في البلدان كي تعطيها الوحده هذيك ماهيش كيف كيف اي
6: مش ايش قلت لك
5: هذاك هو الاصل نتاعها هيك علاش قالوها كل بلاد ورطالة اما مش بمعنى نتاع نقص ولا زيت في الغش لا مش هذيك يا جميله مش لزيد لنقص يا جميله امورنا واضحه
6: مره بدنا نقضينا ولدي خذينا والله وقت بسيط رطل مش ماش هو رطل وينقص منه وقال ولده
5: شو تبقى فيه
6: لحظة سمحني احنا قال له بلي زيد نقص زيد نقص عارف كيف خذهم الكل
5: اي والله حبيب
6: قال له ما نقصتش برجك نقصتك عيبتين
5: نقصتك عيبتين وبرك معناتها موش معناتها يقول فيها عادي
6: عادي وخايتي والله بالرسمي ديكها
5: هذه من المضحكات المبكيات يا جميلة والله والله
6: انت نحن في غناء وذكرى انا هك انت نسيتني ذكرني يمكن بغنية اللارا يلا
5: اللارا يلا اللارا اي هكا زد زد
6: حنان اخت بسعان حييك على
5: يا عيش
6: الفنان عمره ما ما يتنسيش
5: بالضبط
6: فنان وبالرسمي ريت محمد فوزي يتقن للعمل متاعه
5: صح
6: برشا وكما اغنيات هما الزوج فما زوج اغنيات نحب اغنيه الكل اما فما زوج اغنيات يحب معناتها يمسوني برشا وكي بالرسمي كي نسمع حمدة معناتها تهبط من غير ما من غير ما نشهر من اخوي من
5: اللطف عليك
6: الله غالب
5: شنية
6: الاغنيه انا لا غالب بكايا حنين وضحك في نفس الوقت
5: اي خلينا في الضحكه بلا خلينا خلينا في الضحكه اما شنو ما الاغاني اللي يعجبوك برشا
6: اغنيه الام اللي عديتها انت
5: ياسر حلوه اي
6: اغنيه وحشوني الحبيب
5: الليله وحشوني الحبيبي ظهر لي ضربت على العز وعصفت على الوتر الحساس نتاع المستمعين نتاعنا الكل
6: حنين برشا بالرسمي انت صح عايش لي وخيتي الغالي الله يبارك لك
5: يعيشك
6: الله يبارك لك ان شاء الله من الحسن الى احسن يا ربي
5: خلي اختي
6: كل عمل تعمله يا ربي وفقك فيه ان شاء الله
5: يعيشك الله انت يحفظك
6: وحشوني الحبيب ذكرني في عائلتي اللي فقدتهم بدون رجعة أغنية الأم زادة كيف بدون رجعة زيدني أنا قد ما أنا ضحاكة قد ما أنا
5: ورا الضحكة فما وجع
6: أي مثلا كما أغنية الأم أنا ديما أمي كانت تقول بحكمتين صغيرة في أخوتي ديما تدي معايا معناها تحامي عليا وديما تحيل شكون كان يدور بحاجة جميلة بب
5: بهيش
6: والله العظيم تهوم لهم منها ولا تلقاني مني صغيرة قل حاجة نبدأ نتشخن معناها فهمتني قل حاجة
5: دلولت العائلة تقول أنت
6: أي بالضبط قبل حتى ويا حاسة يا حنين حسيلو تقول لي أنا نوعدك ما خليكش ما نبعدش على بنتي وما خليكش ديما كنت خمامة أكثر واحدة في أخوتي عليا أني حكمة كان أنا الوحيدة في أخوتي ما أنا نفقد البصر فهمتني مرات معناها كان أني حسيلو كلهم ديما يا ربي إن شاء الله بنتي قبلي حتى بنهاري ما خليش بعدي فهي حنين أختي مشيت وخليتني الله يرحمها
5: الله يرحمها
6: في مخي أني أمي مسيت موجودة معايا في كل بلاصة في الدار في رسمي أني حتى مع الرسول ولدي ما نفقد كان عندهم
5: الله يرحمها وينعمها
6: غنيت وحشوني الحبايب زاد كيف كيف ذكرني بعائلتي اللي مشيت واحد في جرة الآخر في حس ربي ونعرف كنا في أرض الله سبحانك كنا باش نمشي يا حنين أنا ستيفري أختي 16 مارس أمي يعني في الأربعين متاع أختي أمي بعدها بعامين في لحظة خويا مزيد مامبا نحكي معه بالتليفون يعلق التليفون يجيني يخبره
5: يا لطيف
6: معناها
5: ما انت وجعة في جرة وجعة
6: الفقد وقت اللي انا بديت نتفادى في وجعة امي واختي ما قلش نسيت حتى حد لا ينسى
5: ما يتنسيوش راهو ما يتنسيوش شي تنسيو الاميمة ما عز منها حتى حد معناتها انا ديما نقول الوالدين راهم
6: تجيك ضربة اخرى ما منش قريت لها حسابها منش قريت لها حد شيء خويا كنا نفدلكوا نفسك انا وياه قريب ليا برشا وانا قريبت له برشا فدلكوا مع بعضنا نفسكوا تعلق التليفون كلمني خويا الاخر قول لي راهو كمال داخل يكلمني ما وصلت انا للدار كان سي معناها عرضتني المراه بالخبر قدم دارنا
5: بالضبط
6: يعني ما عادش هما مشاو خلوني
5: لو جيعة كبيرة تقول انت والله عندك الحق يا جميل
6: ايه عندي ولدي اني
5: ربي فضله لك وتفرح به يا ربي
6: حنين راهو بلاص حد
5: ليه بلاص حد ما ياخذها حد
6: ما يعوضها حد
5: لا لا لا
6: انا حتى كي نبكي نفكر ما نحبش نبكي قدام ولدي ما نحبش نوجعه ديما وحدي في بيتي ما انا حتى كي نتوحش امي ونتوحش اختي شنعمل قبل ما كنت نتكلم في التليفون ولا نتكلموا بعضنا تليفوني سجل ديريكت معناها زيك نمشي البابلينات نطب الاصوات نتاعهم في الفلاش ونتوحش نحط الفلاش هذاك
5: تتذكر
6: نبرد لا تلقاني هم قالوا لي حرام اما نبرد نرتاح نفسانيا خاطر نحب نشوف التصاور ونحب لكن ما نجمش الله غالب
5: قولوا احنا الطير وحشه منهم طير وحشه منهم
6: هاك بعض نشوف التصاور نسمع صوت المدى
5: الله يرحمهم الله يرحمهم وينعمهم وراو هي راي فرصة باش حتى كي تتذكر هيك الصوت وتسمع الصوت تدعي لهم بالرحمة
6: حنين
5: نعم
6: هي كما اليوم عيد ميلاد أمي
5: الله يرحمها وينعمها
6: أنا نحب نقول حاجة لكل أم تونسية كل أم ضحات على ولادك مسحات علينا أمي ونظرت كما نظرت أمي حب وقل هكا حاجة صغرونة ده يميمة يا أعز الناس فيك الطيبة وفيك الإخلاص علمتني ما على نحب الناس بعيدك في تنهنيك بقدورتني ليك عمري وروحي وحياتي ونقول شوية ليك يا ماما يا أعز الناس انت تاج فوق الرأس.
5: الله جميل جميل الكلمات هذه من قلب هذه من القلب خرجوا هالكلمات
6: بس ذا
5: من القلب الله يرحم الوالدة وربي فضلك انت يا جميلة
6: تحية للمشاكسة اللي مقابلتني يا حنين
5: شكون المشاكسة اللي مقابلتك
6: بنت اختي نحب الحياة تحية كبيرة برشا ونحيي ولدي زادة
5: تحية ليهم الاثنين
6: اي في الدار
5: ملمومين ان شاء الله ديما ملمومين في الخير ان شاء الله يا ربي ربي فضل ربي فضلكم لبعثكم ونورتنا برشا يا جميله بهالمكالمه هذيه ولك حكيت لنا على تفاصيلك الخاصه وماهوش بسهل باش الانسان يحكي على تفاصيله الخاصه لكم المحبه والمعزه فشكرا لك يا جميله
6: واللي في قلبي على لساني
5: الحمد لله الحمد لله يا جميله ربي فضل لك ولدك وان شاء الله تفرح بيه وربي يكمل الفرح وان شاء الله يا ربي ما دام قلت لي الخطيبه بحذاكم زاده ربي يكمل فرحكم ان شاء الله ديما ملمومين في الخير هذا شنو نجم نقول لك يا جميله يعطيك الف صحه ونورتنا ومحليهم كما نقولوا احنا القلم نتاعك مزيان يا جميله زيدك تبنى زيدك تبنى راهو مزيانه الكلمات اللي قلتها لنا على الام حلوين زيدك تب راهو جميل جميل القلم نتاعك يلا بعد جميله بعد المونستير وين مشين اهلا وسهلا ومرحبا بيك
7: الو مساء الخير
5: اهلا وسهلا يا مرحبا شكون معنا
7: معك محمد صالح من
5: يا مرحبا يا سي محمد لبس عليك حاج بالعيون
7: الحمد لله الله يبارك فيك
5: ويبارك في عمرك زيد حتى انت
7: تحية ليك وتحية لسي فيصل مرزوقي وتحية لسي سالم عيسى وكافة المستمعين ذات الساقس
5: يعيشك يا سيدي ربي فضلك ويخليك
7: فما سيدة اسمها رشيدة البرصاي من رادس تونس العاصمة تتسلم عليك وهي قالت لي عندها برنامج اسمه هذه غناية ليكم
5: اي
7: تابع فيك ديما الحقيقه خذني
5: تحيه ليها
7: اي بارك الله فيك
5: ربي يحفظها ويخليها هي عجبها برنامج هذه غنيه ليكم
7: اي هذه غنيه ليكم في الاذاعه البطريه كل يوم
5: بالضبط
7: بعد يوم الاحد تقريبا
5: اي السبت والاحد
7: السبت والاحد ان شاء الله نسمعوك ان شاء الله
5: يعيشك ربي يحفظك ويخليك يا سيدي
7: الليله على خسا يعني حس ثرية الحقيقة بالمطرب الكبير محمد فوزي المرحوم محمد فوزي هو نجم من نجوم الموسيقى العربية
5: اي محمد فوزي وما أدراك
7: فلتات الزمن هذا
5: صح
7: فني. محمد فوزي هو من الوجوه الفنية المصرية ومن عمالقة الفن الطربي
5: صح نقول
7: احنا الفن الطربي فني يمتلك صوت جميل ورائع زاد عنده مساحه في تاريخ التسجيلات راهو فني
5: صح
7: مطرب وملحن زاد كبير زاد راهو غنى للاطفال معروفه اغنيه ماما زمانها جايه الليل طلع الفجر يقول عمر وحشوني الحبايب كلمني طمني هذيك تقريب من اوائل
5: اول اغنيه غنيها اول اغنيه غنيها
7: اول اغنيه هذيك اللي ربما ما عجبتش الجمهور لكن الوقت ذاك يعني
5: مش الجمهور مش غنيها للجمهور هو غنيها للمسؤول في الاذاعه كيتقدم
7: المسؤول في الاذاعه ما لقتلوش وما تخرج للجماهير
5: اي ما عجبوش له وقت الصوت على الأول صوته ما عجبوش صوت محمد فوزي ما عجبوش
7: يعني على كل حال
5: صورت في بالك
7: هو يعني اللي تتعرض لها برشا فنانين تعرضوا لها هذه راهو اللي كل جواد كبوة هو
5: صح.
7: تعرض حتى لي عبد الحليم حافظ
5: عبد الحليم نفس الشيء اي على قد الشو صح
7: تعرض زاد حتى لو ما نساوش على الرياح زاد راه يعني عثمان الكعاق قال هذا مشيش فنان راه فني موجود وبعد يصبح من الفنانين الكبار فني يفرض وجوده هو يعني كان في زمن عمالقة الفن والحقيقة راه قديم برشا هو
5: هو هذا هو نرجع يا سي محمد هو يرجع
7: يحبوه المصريين
5: آه.
7: يعني مشيت لمصر برشا مرات بحكم اللي خدمت في شركة فني فرنسوية على الحدود تاع ليبيا مصر وكثر العمال نتاعها كلها مصريين يعني ومن رومانيا وانا ساعات نساعد فك الفرنسيس خاطر كان ولد تكوين مهني خاطر الاشغال هذيك كان لها يعني تقنية عندها مصطلحات مش كيما الترجمة نتاع المحادثة اللي تكون بالمعاني
5: يعني عليك هاد سي محمد انت وقتها تصول وجول معناها تقدمها تنطق بالفرنسية بسلاسة وتعرف الاسماء معناها الامور التقنية بامتياز ريت قديش التكوين المهني قبل كان ولحد الان قاطرة من قاطرات النجاح معناتها أنه الإنسان يتعلم على قاعدة صحيحة أنه يعرف الحاجة على قاعدة صحيحة
7: أي فيكون وقت ذاك قلناها أي. في مدرسة يعني لك تيوريك البراتيك يعني التطبيق وشفاهي معنى على قاعدة صحيحة
5: بالفعل
7: ولو يقل على قاعدة صحيحة نجم يتطور
5: أكيد أكيد
7: يعني ديما يتطور ديما يتطور
5: أكيد
7: ماشي هو يعني بناي عادي وألا كذا فهمت
5: أكيد. أنا...
7: أي.
5: الأخذ هذا الأخذ بالأسباب يا محمد.
7: يا حنان. في بلدان متقدمة يخرجوا ويتخرجوا من الجامعات راه فهمني. ويمشيوا للتكوين.
5: أي أكيد أكيد.
7: يعني
5: أكيد.
7: مع كزاز العلم نتاعه وفني وساعات هو يقول لك التكوين الصنعة في اليد راهي ذهب.
5: وثم أنظمة من التكوين المهني يمشي للجامعة. كما ألمانيا أيوة مثلا المهندس
7: عندي بقى كذلك التكوين المهني يمشي إلى الجامعة
5: بالفعل
7: موجود
5: بالفعل.
7: موجود
5: بالفعل. أيوة. يعني هل ترى مؤهل للشيء هذيك ولا لا صح
7: أي بالحق يعني الحقيقة يا
5: هكا من محاومة فوزي خذيتنا هو. للتكوين المهني
7: هو الحديث ذو شجون
5: حديث ذو شجون أيعطيني أنت شنية أحلى غنية تحب لمحمد فوزي أهو اللي بيه المفيد اما هي اللي تعزف على وتر
7: انا يعني وحشوني الحبايب هذيك نحبها لكن تغنيت هي تو على كل حال ما زلت انا اغنيت انا اخوك وعمك وابوك
5: اي واضح
7: اي هذه ما سمعناهاش
5: باهي يا سيدي ان شاء الله نسمعوها لكم
7: أيوة ولا يعني بالحقيقه لمحمد هو قام محمد فوزي قام فنيه كبيره وهم يحبوه المصريين برشا خاطر علاش يقول لك انا هو ملحن ويتطور في الفن اللحن نتاعه خاصه في الموسيقى
5: صحيح
7: ساعات يدخل عليها يمكن حتى آلات اخرى رغم اني في الجزء منه
5: الغربي يمزج بين
7: حتى كما كان يحكي لنا الاخ اللي استضفت والليلي انت
5: اي دكتور مراد السيله
7: دعاي تحيه ليه فهمني داخل برشا عناصر موسيقيه اخرى ما كانت مش موجوده في الكلاسيك الموسيقي نتاعنا العرب
5: أكيد أكيد
7: على كل حال يعني أنا نشكر الأخوة اللي تكلموا قبلي وتحية لكل كافة الأصدقاء والصديقات
5: يعيشك يا سي محمد يعيشك وانت زيدة منورتنا هذيك علاش احنا مش نسمعوك قبل أنا أخوك مش نسمعوا شوية من شحات وناخذوا بقية المكالمات اللي مازالوا على الكونسوليت سلم يقول لي برشا مكالمات الغالب يسلم نحاول ناخذوا قدر المستطاع لكن زيدا نسمعوا المستمعين شوية من أغاني محمد فوزي سمعنا يا فيصل أنا شحات شوية منها شحات الغرق

0: نغم في حياتي.
1: نغم في حياتي.
2: شحات الغرام كان هذا من فيلم ورد الغرام من تأليف يوسف عيسى خراج هاري بركات في سنة 1951. وهذه ليلى مراد كما حبوا برشا ناس يقولك محليه محمد فوزي هو يغني مع ليلى مرادها وسمعناه في شحات الغرام. مازلنا مواصلين معكم المشوار ومازلنا مش نستقبلوا مكالمات هاتفية. المكالمة السابعة في سهرتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بيك، شكون معنا؟ يا مرحبا، انت في المباشر.
3: الو،
2: يا مرحبا.
3: سميحه.
2: يا سميحه، شنو احوالك؟
3: لاباس
2: الحمد لله. لاباس يا ربي، ليك الحمد.
3: لاباس الحمد لله.
2: الليله محمد فوزي يا سميحه.
3: اي يعجبني انا خير من مطربين اخرين مصريين، عرفت؟
2: من الاصوات اللي تحبها.
3: اي من الاصوات اللي نحبها بالحق، يعجبني يغني للصغار وللكبار واغاني دينيه ووطنيه.
2: صحيح.
3: وماذا بيا نسمع النشيد الوطني
2: الجزائري قسما. حلوه برشا الاغنيه. عندك زيد اغنيه بلدي احببت، بلدي احببتك يا بلدي، ياسر اغنيه حلوه. ياسر حلوه والله. أي والله
3: أي.
2: وانا والله حضرت على اساس إن مش سمعكم بلدي ومش سمعكم الاغاني الدينيه. ماني قلت لكم الليله عصفتوا بالبرنامج عصف، معناتها ما نقول لكمش. هي السهريه تمر بسرعه مع المستمعين، وتبارك الله ما شاء الله كل واحد منهم يقدم اضافه والوقت يمر بسرعه. وسميحه حطت لي الراديو قريب ليها، مش هكا يا سميحه؟
3: لا لا والله لا مسكر.
2: خضر فمر
3: والله.
2: بيه مغير ما تزيد تحلف. بيه صدقتك والله صدقتك، أمورنا واضحة. أي قل لي شنو الغنية اللي تحب تسمعها لمحمد فوزي؟
3: ما قلت لك النشيد الوطني.
2: كان قسما
3: اللي
2: نختار لك. أنا متسالش
3: ما يسالش
2: نسمعك. هو وشادية.
3: بيه
2: حاضر يا لله، تو تسمعها آخر غنية تسمعها اليوم هو وشادية، شنو رأيك؟ بيه باهي يا سميحة، نورتنا برشا يا سميحة، يعطيك ألف صحة وألف عافية، ربي يفضلك ويخليك. خاطر ما نجمش نعدي نشيد وطني متاع وطن ونقسم معناتها ونقصي عليه الوقت، أصلا داهمنا ومازالوا في الثمة بمكلمات، فما نجمش نقول جملة من نشيد وطني فقط. فما احترام كنعديو نشيد وطني لأي بلد أنه نعديوه كامل. هذاك علاش مش نتعسف عليك في النشيد الوطني الجزائري، أني مش نعديه فقط لا أكثر ولا أقل، هذا احتراما للنشيد الوطني، خاطر يتعدى كامل يا منجموش نعديوه، وهذا كعليش ما احناش مش نعديوه. يلا ناخذ المكالمه اللي من بعد سميحه. شكون معنا المكالمه الثامنه؟ اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا. هذا عم صالح.
4: اشنحوالك؟
2: يا مرحبا ومرحبا بكل مستمعينا في الغرابه.
4: وينك؟
2: الحمد لله.
4: هو العائله.
2: الحمد لله.
4: العائله لاباس.
2: يا ربي لك الحمد. الحمد لله. هيا سي صالح. هاي
4: تحيه ليك وسي سلام عيسى.
2: يعيشك. سي فيصل
4: ويعطيكم الصحة، ومعك زاد حتى اللي معك حتى انت قامات زاد لاباس عليهم.
2: الحمد لله.
4: كان في الهاتف وكان في العمل الفني تبارك الله.
2: يا عيني فريق من ذهب. اي
4: والله يا حنان، والله يا حنان. امس كنا وقت جبت يا احمد حمزه،
2: سيد احمد حمزه
4: في
2: في الاذاعه الوطنيه. عجبتك الحصه؟
4: هات نقول لك على المفاجاه كيفاش.
2: يا سيدي
4: الصباح نسمع الاذاعه الوطنيه حتى للسبعه، الاخبار السبعه. وبعد تاني نبدل الاذاعه الصخر.
2: سيدي
4: نهارتها سمعت الاذاعه الوطنيه، بعد تالي في السبعه معناها سكرت الراديو على الاذاعه الوطنيه وحللت التليفون، نسمع في التليفون الاذاعه الصخر. قعدت هكاك حتى بعد تالي حليت. نجي حنان بالجماعه، كيف سبتها حنان بالجماعه برنامجها طولنا سبعه على الاذاعه الصخر؟ كيف سبتها ياك؟ حتى بعد تالي كوفي البرنامج ونحاول كيفاش منشارك. وكلمت إذا عصفاق ما هزوش علي جابر، ما هزوش علي يقول لك هذا يعلم ولا شيء. قلت لك وحاسينه حتى اللي بعث لي كيف في البرنامج فهمت اللي لا خلت اللي الراديو خلت على الإذاعة الوطنية.
2: على الإذاعة الوطنية هو برنامج مسجل.
4: وعندك جمهورك ولا بس عليك.
2: الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا صالح.
4: ربي يوفقك ربي يوفقك.
2: يعيش.
4: على كل حال.
2: يعيشك. محمد فوزي.
4: الله يرحمه.
2: الله يرحمه ينعمه.
4: ما زالت أغني إذا دار كبار وصغار. وهو أمتع الجميع بلذيذ المواضيع الغنائية اللي غناها بكلام مرطوب وهو مطرب محبوب زاد كيف كيف وعنده جمهور وأحباء وهو مطرب من زمن الجميل والحمد لله هذاك هو اللي نعرف عليه ولا
2: أحسن أغنية تحب لي
4: نسمعه في الشرق الأوسط وفي الإذاعات الأخرى وهنا لندن والإذاعات نتاع العالم
2: نسمعه
4: بالخص فك الأغاني الصباحية أنا كنت نسمع ياسر صوت بكري في ناس عازب أي صوت العرب وإذاعة مصر هذه كانت الجمهورية ولندن وكل الإذاعات
2: هي أكيد
4: في الأغاني الصباحية يجيبوه
2: برشا محمد فوزي
4: برشا
2: صحيح
4: وحسين محبوب برشا والناس كل تحبها
2: وغني كلها حلوة فيها بصمة جميلة وغني كلها نشحرها وزدا
4: لا لا لا لا
2: معناتها تسمع غنية تذكرك في حتى في إذاعة سفيقسر ونعديو أما أغانيه نعديوه أغاني دينية معناته كنت نسمعكم أغنية ولا اثنين من الأغاني الدينية تدخل هذم ديما نسمعوهم
4: أغاني الدينية طوك جبت لنا أغاني باهية وطو كان دوروا شوية أغاني دينية باهية إذا حتى إنسان كي نسمع حوالي
2: طو الوقت دهمنا يا سي صالح وما زالوا فما مكالمات ولازمنا
4: نعم شوية تحيات لبعض الأصدقاء
2: باهية هبعث بالتحيات
4: نتعدل التحيات يا سيدي تحياتنا إلى أصدقائي بالغرابة سي الهادي بن عيسى وسي الحسين بن بريك وسي العقربي بالباهي من الغيب وجميع الأصدقاء بسيدي محمد بن عمر وبالغرابة ودخان وأصدقاء البرنامج هلاي
2: يعيشك
4: هلاي يا سيدي سي الحبيب العقربي
2: اي وسي الحبيب العقربي راه يوجه تحيه لكل المستمعين كلمني في الكواليس الله يفضله
4: عمل لي مفاجأة المره الجايه للدار والله فرحت بيه زاد والله اي
2: حتى
4: يقعد بحذاي ما حبش قال لي مستعجل
2: اي انسك
4: صالح من حاجب العيون وسي العبيدي وسي الحسين من حزق وسي الناصر من ملولش وسي علي من بوحجله وهدى الدبابي من المنصير وصالح عباس من العشانقة والهادي الغندور من منزل شاكر وكافة الأصدقاء
2: يا سي صالح
4: على خير
2: وأنت من أهل الخير يعيشك يا ربي يعيشك ربي يفضلك ويخليك يا سي صالح نورتنا برشا شكرا لك ومن القلب يعيشك بعد سي صالح أشكر معنا أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا مرحبا أهلا وسهلا
5: أهلا وسلام أخت حنان
2: يا مرحبا ومرحبا بكل مستمعينا في المهدية مش هكا
5: في ملولش
2: بالتحديث
5: وتحية لعمك صالح ومشكور على التحية
2: يعيشك يا مرحبا يا وصلت له التحية هاي رجعت له مباشرة التحية
5: نعم
2: هاي سيتي
5: تحية أخونا فيصل وسي سالم عيسى كل المستمعين والمستمعات بدون استثناء
2: يعيشك يا ربي فضلك
5: مشكور أخت حنان بارك الله
2: اليوم فما غيث نافع يعيشك فما غيث نافع في ملولش ولا
5: والله إن شاء الله ربي يرحمنا
2: آمين يا رب العالمين
5: باهية وشاحت وربي تحية لتاهر بالحاج عبد الله جلال من ملولش
2: باه
5: العرقوب بالتحديد
2: أي تحية لي تحية لسته أي سيدي محمد فوزي
5: محمد فوزي كي غناه هو كما سيدي علي الرياحي كما فريد كعبد الحليم كم كلثوم
2: غني معالي العالم معنيت
5: نعم كل غناه كلها سمح والنشيد الوطني وغناه عن الام والصغار وغناه كل
2: والله غنى على الكل. صحيح,
5: الله يرحمه وينعمه.
2: الله يرحمه وينعمه. كو كو كو, هذيك هي الإنسان أثر بعده وخلى أثر جميل, خلى أغاني حلوة يحبوها الناس يرددوها, دخلت في تفاصيل اليومية للمتلقي العربي بصفة عامة, مش كان في مصر وإنما شهرته وصلت للناس الكل. أول من خمم في الأطفال, أول من خمم في فيلم بالأبيض والأكحل بالألوان عفوا بعد ما ساد الأبيض والأسود, أول من بعث شركة للتسجيل والإنتاج في معناتها في العالم العربي بصفة عامة, أول واحد لأنه كان قبل معروف كان في فرنسا أغلبية الفنانية يمشي ويسجلوا غديكة, معناتها رجل كان متميز, قدم الأغنية بطريقة مختلفة, قدم الغناء والموسيقى بمذاق خاص, كما غنى الأغنية بالمقامات الشرقية الكلاسيكية, كما قدم أغاني اللي فيها تسمع فيها آلات موسيقية غربية, وحاول أنه يعمل مزج جميل بين هذا وذاك. فكان فنان رائد وقدم الكثير, وهيك علاش حبوه الناس. وكان إلى جانب هذية كان رجل طيب المعشر خلوق, فكان محبوب من قبل الفنانين كملحن وكمطرب وكممثل متميز. هذا هو محمد فوزي كما حكينا عليه, هذاك علاش مش نمشيو توا نسمعوها في اخر نغم, ومعذره المكلمات اللي ما استقبلناهاش من والله سمحونا, لانه هذا قدر الاستطاعه معناتها 9 مكالمات هذا شنو نجمنا ناخذه, وحاولنا نتفاعلوا كذلك مع مختلف ال كذلك تفاعلات المستمعين عن طريق الفيسبوك. تو مش نمشي ونسمعوا محمد فوزي في آخر نغم, هو شادية. وما أدراك ما شادية, شادية اللي ليها زيادة محبة ومعزة عند برشا ناس, وإن شاء الله في سهرة من السهرات نقدم سهرة على الفنانة شادية, الصوت الجميل والرائع والفنانة اللي أطربت الناس بصوتها لكن زيادة خليت بصمة خاصة بدحها وبتمثيلها. ما بقى لي كنت أتمنى لكم لوقت الطيبة والرائقة على مواجهة ذات صفاقس مع جمال تحيات فيصل المرزوقي سالم عيسى وهذه حنين بن شماعة. أتمنى لكم ديما لوقت الطيبة والرائقة على مواجهة إذاعة صفاقس. تصبحون على خير وعلى محبة.

0: الليل.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتميز الطقس بنزول أمطار مؤقتا رعدية بأغلب الجهات حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. في سياق متصل، ذكرت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة حلفائها كافة بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفراتها المبرمجة اليوم، وسيتم إعلام الجميع بكل تغيير في الإبان. ينقطع التيار الكهربائي اليوم من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بطريق جرمدا من الكيلومتر 9 إلى الكيلومتر 11 زنقة فران الجير عرفات المدرسة حي الورغمة ثنية الماء المداس مجموعة الخرداني. تنظم وزارة التربية اليوم بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. مثل التباحث حول تقدم الأعداد لإنجاز مشروع الرواق الاقتصادي المتمثل في مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 التي تربط بين ولاية القصرين وصفاقس مرورا بولاية القيروان وسيدي بوزيد محور لقاء جمع الخميس. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري بمدير مجموعة البنك الدولي بتونس. أطلقت وزارة الشؤون الدينية منظومة للتصرف في الإطارات المسجدية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال أجال معالجة الملفات وضبط توزيع الإطارات المسجدية وتحديد الشغورات بما يسهم في تحسين التصرف الإداري وإرسال حكم الرشيدة. في العالم، طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي واتخاذ إجراءات لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد اعتداءات الجيش الصهيوني والمستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. إلى ذلك، ارتقى شهيد برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في منطقة جباليا البلد شمالية قطاع غزة، وأصيبت طفلتان برصاص قوات الاحتلال شمالية مدينة خان يونس. في اليمن، وفيما أعلنت القوات الحكومية إحكام السيطرة على باب المندب، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن من تدهور الوضع الإنساني في تعز وانزلاق البلاد نحو حرب شاملة. أعلنت موسكو استعدادها لتزويد السوقين الأمريكية والعالمية بالنفط. من جهته، قال ترامب إن روسيا وافقت على إرسال أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية على الفور. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
0: عشرة ديمة.

تقولوا أيوة ولا لا؟ أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة نصالحهم ولا لا؟ قولوا أيوة ولا لا؟ لا.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.